حضرت كارينا كابور خان احتفالية إطلاق الألبوم الغنائي لفيلمها الجديد دايرا بيمومباي إلى جانب النجم بريث فراج سوكو ماران وفريق العمل. ولفتت كارينا الأنظار بإطلالتها بالساري الهندي اللي أعطى حضورها طابع أنيق ومتناسق مع أجواء المناسبة والعمل. وبيجي ظهور كارينا ضمن التحضيرات والترويج للفيلم مع بدء الكشف تباعا عن تفاصيله والموسيقى قبل طرحه رسميا للجمهور.

أطلق جو جريس أحد مشتركي برنامج سمعونا أول أغنية له بعنوان زفوة باللهجة اللبنانية، واختار تكون البداية بأجواء فرح وعرس مع إيقاع حماسي وكلمات مخصصة للمناسبات السعيدة.

واختارت جو يطلق الأغنية بطريقة عفوية خلال خطوبة أخته، وفاجأ الحضور بأدائها وسط أجواء مليانة فرح وحماس. وكانت جو وصل للمرحلة النهائية من برنامج سمعونا وحل بالمركز الثالث قبل ما يبلش اليوم أول خطوة فعلية بمشواره الغنائي الخاص.

مستعد راغب علامه لاحياء حفل جديد بالمانيا ب 3 تشرين الاول بسهره رح يقدم فيها مجموعه من اشهر اغانيه الى جانب احداث اعماله.

وبالتزامن مع نشاطه بالحفلات عم يتحضر راغب كمان لطرح أغنيته الجديدة جنون اليوم الثانين 14 أيلول لتكون أحدث إصداراته بعد كده كده ومزاجية.

وكان راغب طرح مؤخراً كده كده بعد مزاجية بفترة قصيرة ليكفي بهالمرحلة سلسلة إصدارات جديدة بالتوازي مع حفلاته، ومن بينها كمان حفله المرتقب بمصر ب17 أيلول.

حسم تامر حسني الجدل يلي صار حول تحضيراته لفيلم أكشن جديد بعد ما انتشرت صور وفيديوهات له من داخل الجيم وخلى البعض يربط بين تدريباته ومشروع سينمائي جديد.

صرح تامر إنه الموضوع أبسط من هيك وقال إنه هو عم يتمرن بشكل عادي وما عم يتحضر حالياً لأي فيلم أكشن، واعتبر إنه الصور والفيديوهات يمكن أعطي التيك انطباع أكبر من الحقيقة.

اجى التوضيح مباشرة من تامر عبر حسابه على انستغرام ليسكر باب التكهنات ويأكد انه تدريباته الحالية مرتبطة بالرياضة بس مش بدور جديد على الشاشة.

رجعت سيلين ديون للمسرح بعد غياب دام حوالي 6 سنين بحفل ضخم بفرنسا حضروا عشرات الألاف، وكانت متأثرة من اللحظات الأولى لعودتها أمام الجمهور. وافتتحت سيلين الحفل بأغنية On ne change pas، وما قدرت تخبي تأثرها وهي عم تمسح دموعها، وقالت للجمهور إنها وعدت حالها ما تبكي بس ما قدرت تلتزم بهالوعد.

وقالت كمان أنه بدها تغني للجمهور لنفسها وللحياة. وصلت استقبال كبير من محبيها اللي اجوا من أكثر من بلد أوروبي ليشهدوا هالعودة المنتظرة.

وبتجه العودة بعد سنوات صعبة مرت فيها سيلين ديون بسبب متلازمة الشخص المتيبس يلي أثرت على قدرتها على السفر والغناء، ولهيك كان ظهورها على المسرح بحد ذاته لحظة مؤثرة جداً لجمهورها.

0: حسمت شيرين عبد الوهاب الجدل حول الحفل المتداول مع عمرو دياب بدبي بعد ما انتشر بوستر بيحكي عن سهرة بتجمع النجمين بتسعة تشرين الأول.
1: اسمك أحلى الأسامي زي سكر فوق لساني، ضحكتك دي مجنناني وما تغمز بتكسيني.
0: ونفي مدير أعمال شيرين صحة الإعلان بشكل كامل وأكد أنه البوستر مفبرك وما في أي حفل بهالموعد ولا حتى أسعار التذاكر المتداولة إلى علاقة بالواقع.

حذر محامي شيرين كمان من استخدام اسمها للترويج لحفلات وهمية، وأكد أنه رح يتم اتخاذ الإجراءات قانونية بحق أي جهة بتستغل اسمها أو بتبيع تذاكر على أساس معلومات غير صحيحة.

تحية نانسي عجرم. حفل جماهيري ضخم على المسرح الأثري بكرتاج وسط حضور أعلن المنظمين أنه الأعلى بين حفلات هالصرح. بليلة أكدت مرة جديدة العلاقة الخاصة اللي بتجمعها بالجمهور التونسي.

قدمت نانسي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنية من بينها جديدة شهدي يديني، وتحولت مدرجات كورتاج لكورال كبير مع جمهور من مختلف الأعمار كان عم يردد الأغاني معها من أول الحفل لآخره.

بتبقى الحفل حوالي ساعتين قبل ما يتغير الطقس وتبلش الشتاء، وانهت نانسي السهرة بعد ليلة طويلة من الغنى والتفاعل. وكان الاستقبال بلش من لحظة وصولها لتونس بين الزفة والأجواء التقليدية، وصولاً لدخولها لمحيط قرطاج بسيارة احتفالية خاصة لتكون الليلة كاملة بطابع تونسي واضح.

حول نصيف زيتون حفله بسيدني لمناسبة فنية وعائلية بنفس الوقت، بعد ما دعا والد زوجته الفنان يوسف رحمة يشاركوا الغناء على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقدم نصيف ويوسف سوا مجموعة من الأغاني الشرقية والفولكلورية قبل ما يوجه نصيف تحية خاصة لإله ويحضنه قدام الحضور، فيما استعيد يوسف ذكرياته مع نصيف من أيام ستار أكاديمي وقال إنه كان مؤمن بموهبته من وقته.

وخطف حضور دانيلا رحم الأنظار كمان بعد ما ظهرت هي وعم تغني وترقص وتتفاعل مع أغاني زوجها إلى جانب عائلتها لتزيد الطابع العائلي الحميمي للحفل.

0: اللي بيسمع صوتك هيدا الحنون على الهواء، بس اذا بيسمعك انت عم تغني حقول هالجمله الشهيره تبع ماريانو انه هذه الموهبه تستحق الدفن.
1: يعني هو ما لازم حدا يسمع، ما لازم حدا يعرف انه انا عم بغني او انه صوتي هالقد.
0: انا ما في شيء معنى هيك، يعني ما حدا بيعرف، كلهم بدهم يعرفوا شو عم بيصير. لكن انت خلي اسمع صل عيون.
1: لا هو انا بخاف ماريانو شو مره انا اكون كتير هيك متاخده بالغنيه
0: ويطلعني
1: على الهواء.
0: لازم شي مره نعملها بس ليسمعوا المستمعين لما نحن بنكون مندمجين كيف بيكون صوتنا كتير بشع بالغنى.
1: بس انتوا عبالكم تتهشلوا المستمعين ولا تخلون؟
0: لا هن بيبقوا بس انه صوتك الحنون بالأخبار يعني بالأغاني صفاء يعني. خلينا نبلش من العكس، يعني قد ايه حلوة هذا المشهد اللي شفناه بين نصيف وعمه.
1: مزبوط، يعني حتى بتشوف قد ايه حلو صوت بيا لدانيالا، يعني هو اوريدي هو بنعرف نحن انه هو بيغني وصوته حلو، فكان هيك هذا المشهد اثنيناتهم عم بيغنوا على المسرح مع بعض، يعني بتحس كانه في اثنين فنانين عم بيغنوا بس بنفس الوقت عن جد مبينين انه هن يعني بي مرته، يعني كانه عائله مع بعض على المسرح. كان كتير حلو وكتير كتير اخذ اصداء ايجابيه هذا المشهد.
0: وغير هيك نحن دايما منقول بس يكون في خبرية عن دانيالا وعن نصيف انه هيدا التناغم موجود، فهيدا كمان موجود بالعيلة الكبيرة، مش انه هنك عائلتهم از دانيالا وشوزة.
1: مزبوط، يعني شفنا دانيالا واختها وكذا حدا من قلب العيلة عم بيغنوا ويرقصوا هو ونصيف على المسرح، وهيدا عن جد شي بيبين قديه هن راب لبعض، يعني مش بس مثل ما انت قلت انه عائلة صغيرة، لا العيلة الكبيرة. يعني حتى كنا شفنا بغير مناسبات مع خيو لنصيف وزوجته، يعني العائلة كلها مع بعض متناغمة مع بعض، وعن جد تحس بأجواء عائلية بيناتهم.
0: رح نرجع لأول خبر يلي هو وائل
1: كفوري. يعني ما فينا ما نحكي عن وائل، يعني وائل يعني هلأ خلص، يعني احنا هلأ بعدنا بأيلول، بهيداك الشهر كان عنده الحفلتين صح. تبعه بلش من هلأ ينحجز الموعد تبعه. هلأ نحن تعودنا أن وائل دايما بأول ويك أند من أب هو بيكون عنده حفلتين ببيروت، مسابه هلأ لأنه سبت وأحد آخر تموز أول أب، فأخذهم هني هو بترانتي آن وبي آن، يعني خطوة ذكية ما فينا نقول لا، بس إنه يمكن شوي بكير، أنا بنظري يمكن بكير لواحد هالقد يكون عم بيحجز موعد من قبل بسنة.
0: بس يمكن كمان هيدي فيها نقطة تانية، إنه قديه هيدا الفنان بغض النظر إنه لأنه وائل، قديه هيدا الفنان كتير مقتنع إنه هو اشتغل كل هالسنة وعارف إنه جمهوره حيروح يحضره لأنه اشتغل وتعب حاله، ونعرف لأن الأغاني اللي نزله
1: مزبوط، وخاصة إنه بعده عم بينزل، يعني نزل محبوبة ونزل هلأ إربيت الشتوية، وأكيد من هون لحفله بآخر تموز وأول آب رح يكون في كتير أغاني نازلة جديد، وأكيد حيكون عم بيحب يكون عم بيغنيون على المسرح مع الجمهور.
0: نحن ما بقى معنا وقت نكون عم يعني نعلق على المواضيع التانية. شكرا إليك كارين، وش ما نقول للمستمعين؟
1: خلوا عينكم على الفن
0: كل هار تنين وهار خميس. المستمعين رح نتوقف هلأ مع جولة المحلي، ما بعد على الساعة 5 رح نكون بلقاء خاص عن الرئيس الشهيد بشير الجميل.
2: Radio Free Lebanon. لبنان الحر دايما حدي.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

Radio Free Lebanon.

بعض بحب وبيقولوا لبس لولو وحبيبه خاتم الماس.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهواها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوار الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: شهيد عبدو شربل، حبيب مخيل مقبل، أكرم طانيوس حداد، لياس داوود، ميشيل روحانا غانم، بشارة نسيب قمر، بطرس كيروز، جوزيف الياس المبسط، سامي أنطوان نصيف، طوني طوق، جورج حبيب صعب، إدمون يوسف طوق.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي نقدمها في عيد ارتفاع صليبك الكريم، فليكن رسمه دوما نصب عيوننا فيقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد.
1: آمين.
0: مع بعضنا وبصوت واحد من ردد من

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.

رسالة القديس بطرس الثانية. يا إخوتي، إن يوم الرب فيأتي كاللص، وفيه السماوات تزول بدوي قاصف، وعناصر الكون تحترق وتنحل، والأرض ومصنوعاتها تحترق. فإن كانت تلك الأشياء جميعها ستنحل هكذا، فأي سيرة مقدسة إذن، وأي تقوى يجب عليكم أن تسلكوا فيها؟ إنكم تنتظرون وتستعجلون مجيء يوم الله، الذي فيه ستلتهب السماوات وتنحل وتحترق العناصر وتذوب، ولكننا ننتظر وفق وعده سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن البر فيها. لذلك أيها الأحباء، ابذلوا جهدكم وأنتم تنتظرون تلك الأمور، في أن تكونوا عند الله في سلام بلا وصمة ولا عيب. واحسبوا طول أنات ربنا خلاصا، كما كتب إليكم أيضا أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة التي وهبت له، كما هي الحال في جميع الرسائل التي يتكلم فيها عن تلك الأمور، وفيها أمور يصعب فهمها ويحرفها الجهال وضعفاء النفوس، كما يحرفون الكتب الباقية لهلاكهم. أما أنتم أيها الأحباء وقد صرتم عارفين بذلك، فتنبهوا لئلا تنجروا بضلال الفاسقين فتسقطوا من ثباتكم. وانموا في نعمة ومعرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الأبد. آمين.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال ماركوس البشير: بدأ يسوع يعلم التلاميذ أنه يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذله الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. وكان يقول هذا الكلام علانية. فأخذه بطرس على حدة وبدأ ينتهره، فأشاح يسوع بوجهه والتفت إلى تلاميذه، وانتهر بطرس وقال له: اذهب ورائي يا شيطان، لأنك لا تفكر تفكير الله بل تفكير البشر. ثم دعا الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلا عن نفسه؟ من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الزاني الخاطئ يستحي به ابن الإنسان عندما يأتي في مجد أبيه مع ملائكته القديسين. حقا والأمان لجميعكم.

والعرافات، وامنح الذي يتناوله او يشرب منه او يغتسل به او يرش به منازله وامتعته واماكنه وبساتينه

نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وكل المدن والقرى أن تصونها يا رب من الجوع والفناء والزلازل والحريق والغرق والسيف ومن مبادرة الأمم الغريبة. فكن لنا يا إلهنا الصالح المحب البشر رحوما وعطوفا، واصرف عنا كل رجز متحرك علينا. بارك شعبك هذا الحاضر الآن أمامك الذي يشاركنا في هذه البركة من قريب ومن بعيد، الحاضرين في هذه الكنيسة والمشاركين معنا. أنقذهم من الخطأ الزمني والانتقام والعقاب الأبدي. استجب لنا اللهم يا رجاء جميع أقاصي الأرض. كن لنا غافرا ومسامحا، وارحم شعبك هذا يا رحوم، وكف عنهم جميع الضربات والآفات الخفية والظاهرة. احفظهم من الأعداء والظالمين، نجهم من التجارب التي تفوق القوة، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، صن نساءهم وأولادهم بالعفة والقداسة، واسكب عليهم خيرات الأرض والسماء، ساعد الفقراء والأرامل والأيتام، سد احتياجاتهم بالرزق الحلال، ارحم الموتى المسيحيين المعذبين في المطهر، واقبل عنهم التقدمات والصلبات.

0: واحد.
1: هذا ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرحب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، سبب الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن نعيم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس الرومي، تألم وقهر وقهر وقام في يوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي برجل عظيم يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لموته، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين.

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حملنا إليك نحن أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أزل علينا بركاتك الروحية وبدل عطايانا الزائلة، هب لنا الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوباوية والدة الله مريم، ومار مارون ومار يوحنا مارون ومار يوحنا الحبيب وجميع القديسين شفعائنا. واذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، جميع الموتى المؤمنين الراقدين برجاء الصليب وقوته، كل المرضى وكل المتألمين والمهمشين، اذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.
1: آمين.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: أيها الآب له السلام سيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بكبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: سلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام معك يا أخي خادم الروح القدس ويا إخوتي أجمعين.
1: ليعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وأمانة ترضي الله.
0: أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: يا رب أضئب وجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين.

إنك القدوس اللهم الآب كثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا.

0: وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم. قد أكمل صرخة انتصار وقوة ومحبة شاملة، لأنه قد اكتمل تماما وعلى أكمل وجه وتحقق عمل الخلاص. بموتك وارتفاعك على الصليب منصلي يا رب لحتى يكون صليبك منارة بينقلنا من ظلمة هالعالم إلى النور، ومن الخطية إلى النعمة. بحق صليبك المقدس إلك يا رب منصلي.
2: يا رب ارحمنا.
1: ما أصعب الإيمان بوسط الصعوبات والمآسي. منصلي اليوم على نية كل من بضيقة بشدة، ومن أجل كل حدا عم يمرق باضطراب وتجربة. منصلي خاصة من أجل الشباب يلي عم بيفكروا بحيرة وقلق كيف يبنوا مستقبلهم بظل الظروف الصعبة. منصلي يا رب لحتى تثبت إيماننا وما نفقد الثقة أمام الأزمات، لحتى تكون أنت مثالنا ومصدر إلهامنا، ونكون نحن العلامة والخميرة. إلك يا رب منصلي.
2: يا رب ارحمنا.
1: الأمانة غالية، وما أجمل أنه نحافظ على الكنز يلي وهبتنا إياه يا رب. خلي روحك القدوس ساكن بقلبنا حتى تزرع فينا كلمة الحياة الجديدة. بموتك وارتفاعك على الصليب غمرتنا يا رب بالمحبة المجانية والرحمة اللامحدودة. عطينا أنه نعيش عمل الرحمة والخير على الأرض، ونبعد عن كل طمع وأنانية، لحتى تكون أنت المحور والأول بحياتنا. إلك يا رب منصلي.
2: يا رب ارحم.
3: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
2: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
3: سامحنا اللهم واغفر لنا ولأمواتنا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد.
2: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.

0: يا كربانا شهيا كرب عنا،
1: يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد.
0: ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لأكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

0: سهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا بمغفرة خطايانا والحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد
1: جسد ودم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا وللحياة الأبدية.

0: يمينك وباركنا واحفظنا بصليبك وكلنا سترا وملجأ وكملنا بفيض بركاتك، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: أمين.
0: فلنذهب بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلناها من مسبح الرب الغافر، وتصحبنا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.
1: أمين.
0: كل عيد وأنتم بخير، وصليب الرب يحمي لبنان ويحمي الجميع.
1: أمين.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر تحية طيبة بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت تتجدد الصبحية ومن إلكن أحلى بونجور. صديقي، عندما لا تسير الأمور كما تريدها أنت، ردد في قلبك لتكن مشيئتك. عندما يسيء الناس معاملتك، ردد في قلبك اغفر لهم يا رب. عندما تهاجمك التجربة بكل طاقتها، ردد في قلبك أنت قوتي يا رب. وعندما تكون خائفا مترددا تائها، ردد في قلبك أعطني الحكمة يا رب. فالرب الإله الآب الحنون لن يتركك، فأنت دوما في قلبه.

برفقتكم دايما لبنان الحر. ترتفع البالونات للأعلى بما تحمل بداخلها وليس بشكلها أو لونها، وكذلك الناس. صديقي، كل إنسان يراك بعين طبعه، فلا تنتظر من الخبيث أن يراك نقياً. ستدرك يوماً أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

لبنان الحر دايما معكم. إن التعود يلتهم الأشياء، يتكرر ما نراه فنستجيب له بشكل تلقائي كأننا لا نراه. لا تستوقفنا التفاصيل المعتادة كما استوقفتنا في المرة الأولى. نمضي وتمضي فتمضي بنا الحياة كأنها لا شيء. إن الذي لا يفارق بيئته التي نشأ فيها ولا يقرأ غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة فلا تنتظر منه أن يكون محايدا في الحكم على الآخرين.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. البعد نحبهم ولكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد الأغلى. صديقي، الأيام التي تكسرك هي نفسها تصنعك. أنت حصاد اللحظات التي اعتقدت أنها لن تمر ومرت. أحيانا يكون الانكسار أبلغ من الانتصار، لأنه يعلمنا حدودنا وحدود العالم من حولنا.

لبنان الحر وقلنا بونجور. بعض الأشياء وضوحها مخيف، مخيف جدا، ولكن على الأقل خير لك من أن تقضي أيامك مخدوعا وتظن بأن كل جوانبك آمنة. لا تعاشر الناقص، فإن خاصمك فضح سرك وقال عنك ما ليس فيك. اختر الأشخاص الذي تتوافق قيمهم مع قيمك، وإلا ستجد نفسك تشرح البديهي وتدافع عن البسيط وتشعر بالذنب فقط لأنك فقط كنت على طبيعتك.

وفي الختام أصدقائي، النوم لا يداوي، لأن الحياة تتغد أكثر وجعا عندما نستيقظ. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين، وأيضا شكر كبير للمخرج بيتر حشاش. بيترو أنا منتمني لكم يوم مبارك، ومن لكم إلى اللقاء ليوم بكرة إذا الله راد بنفس الوقت. ضمن وقلنا بونجور.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتديلا تلياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: الجيش في أولويات قمة باريس الثلاثية، واشنطن نعمل مع الشركاء لإنجاح اتفاق الإطار، إسرائيل حزب الله يحاول تفعيل خلايا صغيرة بأسلوب حرب العصابات، وفي الجولة عين على العالم إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. دعم عسكري مشروط لكنه غير معلن للبنان، هذا ما انتهت إليه اجتماعات باريس أمس التي خصصت لتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. فالمؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية لم يسفر عنه سعادات مالية أو لوجستية فورية، لكنه شكل دفعا عمليا للسلطات اللبنانية من أجل أخذ زمام المبادرة وعدم إضاعة الفرصة النادرة التي أتاحتها خسائر حزب الله في الحرب مع إسرائيل، والتي لن تبقى كذلك من دون أفعال على الأرض من السلطات الحكومية في لبنان، على ما قال النائب الجمهوري الأمريكي داريل الحود والسفير السابق ديفيد هيل في رسالة مشتركة إلى الزعماء اللبنانيين.
1: فقد انتهت قمة باريس الثلاثية التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى الاتفاق على دعم قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطة الدولة وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي تدريجي.
0: ماكرون أكد أن دعم الجيش حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي، مشيرا إلى تنسيق فرنسي مع الولايات المتحدة والسعودية والشركاء الدوليين، وإلى عزمه التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الأمريكية لضمان احترام إسرائيل التزاماتها. أضاف أن لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام في المنطقة، مشددا على أن الجيش هو ركيزة أساسية لفرض سيادة الدولة، ومعتبرا ألا سبيل لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط إلا عبر الدبلوماسية.
1: الرئيس عون طالب في المؤتمر الباريسي المجتمع الدولي بدعم لبنان لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وتنفيذ اتفاق الإطار وتعزيز حضور الدولة ومنع أي فراغ أمني مع اقتراب مرحلة ما بعد اليونيفيل، مؤكدا أن صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة.
0: أضاف أن لبنان اتخذ خيارا واضحا، خيار الدولة، مشددا على أن الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وقال أن لبنان يعيش حربا مدمرة، مؤكدا في المقابل وجود إرادة واضحة لإعادة بناء الدولة واستعادة دور مؤسساتها والمضي في الإصلاحات.
1: وقبل مغادرته باريس عبر عون عن ارتياحه العميق لسير المداولات التي شهدها اجتماع باريس التحضيري، مثمنا الجهود التي بذلها ماكرون والملك عبدالله في التحضير للاجتماع، كما شكر الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك يدل على المكانة التي يحتلها لبنان لدى هذه الجهات.
0: وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة، كما عرضت في التقارير التي قدمها الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع التجاوب المطلوب، مجددا التأكيد على الثوابت اللبنانية الجامعة وفي مقدمها صون السيادة الوطنية والحفاظ على الكرامة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة دون سواها.
1: من جهته دعا الملك عبد الله الثاني إلى تزويد الجيش بالإمكانات وقطع الغيار وقدرات مكافحة المسيرات ومراقبة الأجواء لتمكينه من استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة.
0: وفي بيان مشترك لاجتماع العقبة في باريس تم بحث رؤية السلطات اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح، وأكد بيان أردني فرنسي مشترك دعم البلدين لجهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه.
1: وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح بيد الدولة ومتطلبات الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل استعرض فيه الأولويات الوطنية ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق.
0: وأوضحت أن الاجتماع تناول أيضا أفكارا فرنسية وإيطالية للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل في إطار البحث في ترتيبات المرحلة المقبلة.
1: السفير الأمريكي ميشيل عيسى أوضح أنه شارك في مؤتمر فرنسا الذي ركز على تعزيز المؤسسات الأمنية اللبنانية ودعم جاهزيتها وقدراتها على المدى الطويل، مضيفا أنه شكل فرصة لجمع الشركاء وتبادل الأفكار وتنسيق الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ومؤكدا استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم سيادة لبنان والعمل مع الشركاء من أجل الدفع قدما نحو إنجاح اتفاق الإطار.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أمل أن تترجم الأجواء الإيجابية التي نقلها الرئيس عون من المؤتمر التحضيري.
2: أنا مع الحسم، القوة موضوع آخر. شو الحسم؟ الحسم هو أول شيء الحكومة أخذت قرارات، لازم نكون نحن حاسمين وجديين بكل القرارات بناخدها، وهذا هو الهدف اللي بدنا نوصل له. استعمال القوة موضوع آخر. كمان ما ننسى الوحدة الداخلية موضوع أساسي جدا، الصدام الداخلي ما لازم نوصل له، وهون المسار عملية حصرية السلاح مسار بدأنا فيه بكل جدية ورح نكمل فيه، وهذا هدف أساسي.
1: وتزامنا مع مؤتمر باريس تعمقت الفجوة بين فرنسا وإسرائيل، إذ ذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تنتشر بعمق كيلومترات عدة داخل لبنان ضمن حزام أمني دفاعي، وتعتمد تكتيكات الدفاع المتحرك والثابت. أضاف أن عملياتها في تلة علي الطاهر حققت نتائج دراماتيكية، وأنها لا تزال تكتشف مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق.
0: المصدر العسكري شدد على أن القوات الإسرائيلية ستبقى داخل المنطقة الأمنية طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل، موضحا أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان تمثل تطورا غير مسبوق في تاريخ الصراع بين الجانبين، في وقت يستمر فيه المسار التفاوضي برعاية أمريكية، مع تحديد جولة جديدة في روما في تشرين الأول المقبل.
1: وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حركة حماس، معلنا أن إسرائيل ستتعامل أيضا مع حزب الله وسيسقط هو الآخر.
0: التلفزيون الإسرائيلي الرسمي نقل عن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يراقب تحركات القوات الإسرائيلية ويدرس أساليب عملها ويستخلص العبر منها لمحاولة تفعيل خلايا صغيرة بأسلوب حرب العصابات، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي حدد في المرحلة الحالية مناطق عازلة تفصل بين مناطق انتشار قواته ومواقع نشاط الحزب.
1: وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن كل من يدخل هذه المنطقة سيكون عرضة للاستهداف، مضيفا أن التنسيق بين القوات البرية والسلاح الجو وشعبة الاستخبارات يتعزز لتسريع رصد الأهداف وأغلاق دوائر النار.
0: وفي جديد الميدان، غارات فجرا على النبطي الفوقة والقنطرة وطلوسي إلى تفجير ضخم في بلدة عيت الشعب، وسجل تفجير إسرائيلي في محيط بلدة بيت يحون في مع قصف مدفعي استهدف أطراف ميفدون وبلدة صربين عقب إطلاق قذائف على النبطي الفوقة. وأفادت معلومات ليلة الماضية بتقدم عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه بلدة المنصوري، وأفدنا قبل قليل بأن منزلا اشتعل جراء القصف المدفعي الصباحي على حداثه.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق تفكيك بنية تحتية تحت الأرض في منطقة علي الطاهر، مشيرا إلى أن المنشآت امتدت لأكثر من كيلومترين وضمت مواقع قيادة ومخازن أسلحة ووسائل قتالية.
0: أمريكيا، وفي ندوة حول تقرير عن استراتيجية الأمريكية للبنان، وجه النائب الجمهوري الأمريكي اللبناني الأصل دارين لحود والسفير السابق ديفيد هيل رسالة مشتركة إلى الزعماء اللبنانيين، مفادها بأن هناك فرصة نادرة أتاحتها خسائر حزب الله في الحرب مع إسرائيل حقيقية ولا تزال قائمة، ولكن لن تبقى كذلك من دون أفعال على الأرض من السلطات الحكومية في لبنان.
1: لحود قال إن هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للبنان من نواحي عديدة، مذكرا بأنه قبل عامين كان الوضع يبدو قاتما للغاية في لبنان نظرا للمسار الذي كنا نسلكه، لكننا حققنا تقدما كبيرا في العام الماضي، لم يكن حزب الله يوما أضعف مما هو عليه الآن، وإيران في موقف دفاعي.
0: وعز الفضل في هذا التحول إلى القيادة اللبنانية الجديدة عبر الرئيسين عون وسلام، مشيرا إلى التطورات الإيجابية المتمثلة بزيارة عون للمكتب البيضاوي وإعلان الإطار الثلاثي، ومعتبرا أنها وضعتنا على المسار الصحيح.
1: وردا على سؤال عما يجب على لبنان أن يقدمه للحفاظ على اهتمام الكونغرس، أجاب النائب لحود علينا أن نرى أن الجيش اللبناني يحرز تقدما وأنه يواصل إعادة البناء ومواجهة حزب الله. أضاف نحتاج إلى انتصارات للجيش، هذا هو الأمر الأول.
0: أما الأمر الثاني تابع لحوت فهو الحوكمة، لكننا نحتاج إلى إجراءات لمكافحة الفساد وإصلاح القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات اقتصادية في قطاعات عديدة، سواء في الاتصالات أو إدارة النفايات أو المطار أو الميناء وكل ما حدده صندوق النقد الدولي. واستدرك لست متأكدا مما إذا كنا رأينا التقدم اللازم داخل البرلمان والحكومة لإثبات أن لبنان يدرك ذلك ويمضي قلما.
1: كما أبدى لحود استغرابه لعدم فرض عقوبات أمريكية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتابع أن زمن بري ولا متسائلا عن جدوى وجوده بالنسبة إلى مستقبل لبنان، وداعيا إلى بروز قيادة شيعية جديدة.
0: بدوره حض السفير السابق هيل فرق العمل المبثقة عن عملية روما على بدء اجتماعاتها حتى قبل التوصل إلى اتفاقات نهائية، وأن تواصل واشنطن الضغط على طهران كي لا تتمكن من العودة إلى لبنان واستعادة موقعها السابق.
1: وعندما سئل عما يقلقه أجاب أن الأمر لا يتعلق بقدرة حزب الله على البقاء، واستشهد بهزيمة الحزب على سلسلة تلال علي الطاهر حتى بعدما رسم خطا أحمر هناك.
0: وقال هيل لم تعد لديهم القدرة على حشد الحركات الشعبية بالعنف كما كانوا يفعلون سابقا. في المقابل يقلقني النهج الحذر المفرط الذي تتبعه بعض العناصر داخل الجيش اللبناني، ولهذا السبب تحديدا أعتقد أن وجود جنود أمريكيين يمكن أن يساعد في تشجيعهم وتسريع العملية.
1: حكوميا، وفي جلسته التي انعقدت في السرايا كان يفترض أن يناقش مجلس الوزراء البند الخامس من جدول أعماله، إلا أنه أرجئ بسبب لغط إلى جلسة لاحقة.
0: البند هو اقتراح من وزير الخارجية يوسف رجي لإنشاء بعثة أوروبية عسكرية ومدنية لتنفيذ القرار 1701 ومساعدة الدولة في بسط سيادتها وسلطتها وحصر السلاح بيد الجيش وتقديم الدعم للجيش والقوى الأمنية.
1: التعيينات التي تمت في الجلسة أعلنها وزير الإعلام بول مرقص.
3: تعيين المهندس نسيب نصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على المهندس كمال حايك مديرا عاما بعد الفصل بين المركزين. أيضا بالمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة تم تعيين السيدة جوسلين جبور أمينا عاما. بالمركز التربوي للبحوث والإنماء جرى تعيين البروفيسور هيام إسحاق رئيسة للمركز.
0: وعن الرواتب في القطاع العام قال:
3: عرض معالي وزير المال الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها، ووافق مجلس وزراء على أن تتضمن هذه الموازنة المقبلة التي سنقرها إن شاء الله الزيادات، وهي بمجموع 6 رواتب تدفع على الشكل التالي: 3 رواتب مطلع العام 2027 و3 رواتب إضافية أخرى بنهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
1: كما جدد مجلس الوزراء عقد كهرباء زحلي لمدة 4 سنوات جديدة.
0: من جهته يواصل وفد البنك الدولي اجتماعاته مع مختلف الأطراف اللبنانية، وعقد اجتماعا في السياق مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد خصص لمناقشة قانون الفجوة المالية.
1: كما التقى رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي أطلع الوفد على واقع المؤسسة والخطط التي نفذت.
4: الخطة اللي تنفذت والإصلاحات اللي انطلبت، يعني مثلاً أولاً بلشنا بتعديل التعرفة، تاني شيء القص ريكفري بلان كاش ووتر فول، تعديل الحسابات، بالإضافة لذلك تركيب العدادات. وأنا بحب أكد هون إنه إحنا كهرباء لبنان ما ديننا من سنة ونص أي شيء من الدولة اللبنانية، لبل إحنا ديناها، وبالرغم من دفع جزء يلي هو 47 مليون دولار، في بعد ما يزيد عن 240 مليون دولار دين وعم يزيد بهذا الموضوع. ما بيسوى المواطن اللبناني يدفع والدولة ما تدفع، أما الإخوان الفلسطينيين ما يدفعوا.
0: قضيا ملف حساس أمام القضاء العسكري. جورج الهاني.
5: ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 شخصا لبنانيين وسوريين بينهم 5، وأسند إليهم جرائم تأليف عصابة من الأشرار والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيرات بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري، وذلك استنادا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان طالبا استجواب الموقوفين وأصدار مذكرات توقيف وجهية بحقهم واتخاذ ما تراه مناسبا بالنسبة للفارين من العدالة. مصادر قضائية مطلعة على الملف ذكرت أن التحقيقات الأولية رسمت مسارا منظما للعمليات التي نفذتها الشبكة بدءا من استقدام عشرات الأشخاص من سوريا إلى لبنان وأخضاعهم لدورات تدريب مكثفة وصولا إلى نقل المعدات العسكرية إلى سوريا. وأكدت أن الاعترافات الأولية للموقوفين وأبرزهم العقيد في المخابرات الجوية في جيش الأسد مناف علي صافي تحدثت عن إدخال أكثر من 40 ضابطا وعنصرا من فلول الأسد من الساحل السوري عن طريق سلوك معابر غير شرعية في شمال لبنان على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة. وقالت إن المسؤول في حزب الله ياسر علاء الدين المتواري عن الأنظار كان يشرف على عمليات تهريب أعضاء الشبكة وتدريبهم، مشيرة إلى أن هؤلاء خضعوا لتدريبات داخل معسكرات تابعة للحزب شملت استخدام المسيرات والمتفجرات والأسلحة الحربية وبنادق القنص في إطار التحضير لتنفيذ عمليات أمنية داخل الأراضي السورية، وأن هذه العمليات كان يديرها قائد قوات الصحراء في جيش الأسد اللواء محمد جابر الموجود حاليا في موسكو والمقرب من بشار الأسد. وكشفت التحقيقات كذلك أن الشبكة نجحت في تهريب كميات من المتفجرات والأسلحة وطائرات المسيرات إلى سوريا بعد تفكيكها وإخفائها داخل مستوعبات وكراتين مخصصة لنقل مساعدات من حزب الله إلى مجموعات محددة في الساحل السوري. ولفتت المصادر القضائية إلى أن الشبكة كانت تخطط لاستهداف قوات الأمن العام السورية وتنفيذ أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا على أن تمتد تداعياتها تدريجيا إلى مناطق سورية أخرى. وحذرت من أن تنفيذ هذا المخطط لم يكن ليهدد الأمن السوري فحسب، بل كان من شأنه أيضا أن يرتد على الداخل اللبناني ويفتح الباب أمام تداعيات أمنية بالغة الخطورة.
6: عين على العالم.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية أنه استهدف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو، مضيفا أنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، ومشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها واندلاع حريق على متنها.
0: من ناحيتها أفادت هيئة بحرية بريطانية بحادث أمني في المضيق على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان.
1: وفي وقت يستعد فيه لعقد اجتماع قمة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل مع قادة ودبلوماسيي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة استراتيجية اليوم التالي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يقف أمام منعطف حاسم ومفترق طرق في شأن الحرب مع إيران، كاشفا عن دراسته خيار شن هجمات واسعة ونهائية بهدف القضاء التام على النظام الإيراني وإنهاء الصراع.
0: في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم بيجوت تعليقا على قرار منح الوفد الإيراني تأشيرات بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، قال إن النظام الإيراني يوجه ثروة إيران لدعم وكلاء الإرهابيين، وبينما يعاني الإيرانيون من قمع وحشي يريد مسؤول النظام الذهاب في جولات تسوق فاخرة في نيويورك، ولن يحدث ذلك تحت مراقبتنا.
1: أضاف سنواصل منع مسؤولي البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة والمسؤولين الزائرين وأفراد أسرهم من شراء السلع الفاخرة أو عضويات نوادن، وعلى تجار التجزئة في منطقة نيويورك توخي الحذر وألا يصبحوا شركاء في هذه الانتهاكات.
0: أما برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية فأطلق نداء جديدا للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني، جاء فيه أنه يستخدم منصات تداول الأصول الرقمية لغسل أموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وصول سري إلى الأنظمة المالية الدولية، وأفاد بأنه وضع مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري.
1: في الأثناء أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الألماني لدى طهران وأبلغته احتجاجها الشديد على ما اعتبرته تصريحات مناهضة لإيران صادرة عن مسؤولين ألمان.
0: إلى حرب اليمن، وفي ظل تصاعد الهجمات لمحاولة السيطرة على جبل كهبوب الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، أفاد الحوثيون أو أفيد بأن الحوثيين يدفعون بتعزيزات وإمدادات مكثفة من محافظات عدة لتأمين مواقعهم المتقدمة.
1: في المقابل تتصدى القوات الحكومية وفق استراتيجية دفاعية متعمدة على سلاح الطيران المسير والغارات والمدفعية لإجهاض محاولات التقدم، بالتزامن مع تحذيرات رسمية أطلقتها الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين من مخاطر كسب الوقت وتداعيات الاستحواذ على الممر البحري الحيوي على أمن الملاحة الدولية.
0: رئيس الوزراء اليمني قال أن التصعيد الذي تنفذه الجماعة الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للجماعة، في حين اعتبر مسؤول أمريكي أن بلاده تتوقع أن يواصل الحوثيون الالتزام بشروط وقف النار.
1: وأعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 90 من الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية في غرب محافظة تعز، مؤكدا أحباط هجوم حوثي على مواقعه في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات.
0: بالتوازي أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل مقاتلات من طراز F-35.
1: المملكة وعبر سفارتها في واشنطن شددت التعاون الأمني بين البلدين أسهم في الاستقرار الإقليمي.
6: بعيدا من السياسة،
0: في الولايات المتحدة سقطت طائرة حربية من طراز F-16 في منطقة ريفية داخل ولاية ميشيغان آتية من ولاية تكساس أثناء مشاركتها في تدريبات روتينية، لكن الطيار نجح في القفز بالمظلة وخرج من الحادث حيا. وأظهرت مقاطع مصورة توثيقا للحظات ما بعد حادث المقاتلة التي التهمتها النيران عقب سقوطها في مساحة خضراء على ناصية الطريق.
1: وفي لوس أنجلوس وجهت النيابة العامة تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى سائقة كانت تقود بسرعة زائدة وتحت تأثير الكحول عندما قادت سيارتها في الاتجاه المعاكس في شارع مزدحم متجاوزة الإشارة الحمراء وصادمة سيارة قبل أن تصطدم بحافلة المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين.
0: كما أدى الاصطدام إلى وقوع حادث مميت ثان عندما تحطمت مروحية إخبارية كانت تغطي ما يحصل، وقتل بنتيجته طيار وصحفية فضلا عن شخص على الأرض. واشتعلت النيران في 4 سيارات على الأقل وحاويتي تخزين بعد تحطم المروحية.
1: وتحتجز السائقة البالغة من العمر 36 عاما في مقابل كفالة قدرها 4.1 مليون دولار.
0: ومن الولايات المتحدة إلى السويد وتحديدا ميدان كراكل الرماية الذي شهد حادثا أسفر عن إصابة 7 أشخاص. وكتبت إحدى الصحف أنها تلقت معلومات تفيد بوقوع انفجار أثناء عملية للتخلص من ذخائر قديمة غير متفجرة.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: ليتأثر لبنان اليوم والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركز جنوب غرب تركيا مع كتل هوائية باردة نسبيا، وبيحمل معه أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا ورياح نشطة، وبيستمر حتى بكرة الظهر قبل ما ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.
0: كان في الصباحية الأولى 3 عناوين: الجيش في أولويات قمة باريس الثلاثية، واشنطن نعمل مع الشركاء لإنجاح اتفاق الإطار، إسرائيل حزب الله يحاول تفعيل خلايا صغيرة بأسلوب حرب العصابات. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، نفذ النشرة مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر. صباح الخير وإليكم عناوين الصحف الصادرة اليوم. في عناوين النهار: مؤتمر باريس خريطة طريق دولية لدعم الجيش. في عناوين نداء الوطن: التحضير لمؤتمر دعم الجيش، قمة باريس الثلاثية، اتصالات فرنسية أمريكية لاستكمال صيغة الإطار. في اللواء: الاجتماع التحضيري، احتياجات الجيش، وماكرون يطالب ترامب بإلزام إسرائيل باتفاق الإطار. عون يخوض معركة اليونيفيل وسلام يحمل الملفات إلى نيويورك وواشنطن. في الجمهورية: عون هذه لحظة قرار، باريس تجمع الشركاء لدعم الجيش. في صحيفة الديار: تسارع الانهيار الاقتصادي، المازوت والخبز أول الغيث. في الأخبار: مؤتمر باريس أمام اختبار الجنوب، المنطقة الأمنية، ورقة تفاوض أم عقيدة إسرائيلية جديدة. في صحيفة الشرق: إيران تقصف مكة، فأين المسلمون؟ إلى أبرز عناوين الصحف العربية. في الشرق الأوسط: شبكة حزب الله وفلول الأسد أمام القضاء العسكري اللبناني. في الرأي الكويتية: اجتماع باريس أخذ علما باحتياجات الجيش اللبناني لتمكين خيار الدولة. في الأنباء الكويتية: ماكرون وعون وعبدالله الثاني يترأسون الجولة الجديدة من مبادرة مسار العقبة لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. في أسرار الصحف: في صحيفة النهار: يتعرض المواطنون الذين وقعوا على بيان المطالبة بالجيش في النبطية إلى حملة تخوين من مناصري حزب الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في صحيفة نداء الوطن: تكشف مصادر أن القيادي في الحرس الثوري حسين طائب أبلغ الشيخ نعيم قاسم بعدم الرضا عن أدائه، وأن الأمر تطور إلى تقليص صلاحياته في ملفات حساسة داخل حزب الله، مقابل منح القيادي في الحرس علي العباس دورا متقدما في إدارة القرار. في صحيفة اللواء: عادت البلبلة إلى البنايات وسكانها على خلفية قرار آلية تركيب الألواح الشمسية مع اشتداد أزمة ارتفاع أسعار المولدات بعد الالتباسات التي أحاطت بوقفه أو استمرار العمل به. وأخيرا في الجمهورية: توقعت أوساط متابعة أن يمتد التدقيق في قطاع يعاني فسادا وهدرا.

0: هيل رسالة مشتركة إلى الزعماء اللبنانيين، مفادها بأن هناك فرصة نادرة أتاحتها خسائر حزب الله في الحرب مع إسرائيل وحقيقية ولا تزال قائمة، ولكن لن تبقى كذلك من دون أفعال على الأرض من السلطات الحكومية في لبنان. لحود وردا على سؤال عما يجب على لبنان أن يقدمه للحفاظ على اهتمام الكونغرس، أجاب: علينا أن نرى أن الجيش اللبناني يحرز تقدما وأنه يواصل إعادة البناء ومواجهة حزب الله. أضاف: نحتاج إلى انتصارات للجيش، هذا هو الأمر الأول. بدوره حض هيل فرق العمل المنبثقة عن عملية روما على بدء اجتماعاتها حتى قبل التوصل إلى اتفاقات نهائية، وأن تواصل واشنطن الضغط على طهران حتى لا تتمكن إيران من العودة إلى لبنان واستعادة موقعها السابق.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر بهالنهار الجديد يلي عم بيطل علينا من فريدي ومني أنا رين. خلينا نبلش مع الأبراج والبداية مع الحمل. اليوم بدو منك تعرف الفرق بين أنا بدي وأنا لازم، وإذا فرقت بيناتهم نهارك بصير أخف بكتير. في لقاء أو اتصال ممكن يغير مودك، وبالعاطفة شخص ناطر منك مبادرة مش خطبة طويلة. برج الثور، اليوم انت بحاجة لراحة حقيقية مش قاعدة، وانت بعدك عم بتفكر بالشغل، حاول انك تفصل ماديا. في شي حلو ممكن انك تشتريه، بس خليه يكون مكافأة محسوبة مش عملية انقاذ لمزاجك. وبالعاطفة اليوم في حنية اكتر من النعاش. برج الجوزاء، إذا فتحت تليفونك اليوم في احتمال كبير لتضيع نص العالم وتنطر ليش فتحته أصلا. انتبه لوقتك، لأنه في شخص بتحب أنك تحكي معه ممكن يرجع يتواصل معك بهيدي اللحظات. اجتماعيا نهارك مناسب للضحك وللناس، بس بالليل خفف شوية ضجيج وخذ نفس. برج السرطان، اليوم في أجواء عائلية بامتياز، أو شخص قريب رح بشدك لعنده، بس ما تحول القعدة لجلسة استجواب عن حياة الكل. عاطفيا في دفع واضح، وإذا كنت زعلين من حدا اليوم رح يكون مناسب لتخفف المسافة. برج الأسد، عندك دعوة أو فرصة اجتماعية اليوم بتخليك تستعيد نشاطك. أكيد أنا بدي أدعيك لتغير جو وتخلي الناس تشوف النسخة الخفية منك. وبالشغل ما تحمل ملفات الأسبوع معك لنهاية الأسبوع. وعاطفيا كلمة حلوة منك ممكن تعمل شغل كتير كبير. برج العذراء، بنصحك اليوم تجرب تعمل شيء من دون ما تسأل حالك إذا عملته بالطريقة المثالية. اليوم منه أبدا هنهار امتحان لإلك، مشان هيك بدعيك لتخفف التدقيق وتهتم براحتك. اجتماعيا شخص قريب ممكن يطلب منك رأيك بشيء مهم، أنا بنصحك تعطيه. منتابع مع برج الميزان، عندك خيار بين قعدة هادية وطلع فيها حركة، والمفاجأة انه الاثنين ممكن يكونوا مناسبين. المهم ما تعمل شيء لحتى ترضي بس الجميع، في شخص اجتماعي ممكن يدخل على حياتك بطريقة لافتة. نتابع مع برج العقرب، اليوم رح تكتشف انه في ناس بتعرف تقراك اكتر مما كنت انت متوقع. ما تخاف من هالشي، خليك على طبيعتك. بسهرة او بلقاء ممكن يترك عندك انطباع قوي. منتابع مع برج القوس. اليوم بدك تقول يلا لأي فكرة حلوة، بس اختار الصح. هل يلا يلي ما رح تندم عليها بكرة، رح تفتح لك بواب كتير حلوة للأيام اللي جاية. عندك فرصة لحتى تغير جو أو تجرب شي جديد بحياتك. برج الجدي، اليوم أنا بطلب منك إنك تنزل شوي من وضعية لازم أعمل. في إشياء بتنعمل بكرة وما رح تنهار الدنيا إذا اليوم ما عملتها. اجتماع لطيف أو زيارة ممكن ترجع لك الطاقة، وعاطفيا بين مشاعرك بدل ما تعتبر وجودك وحده كافي. منتابع مع برج الدلو، في حركة اجتماعية غير متوقعة، ويمكن شخص انت ما كنت حاسب انه هو يلي رح يلفت انتباهك. ما تحكم بسرعة، اليوم مناسب للأفكار الجديدة وللناس الجديدة لحتى تغير روتينك. أخيرا مع برج الحوت، مزاجك اليوم بيتأثر بالمكان وبالناس أكتر من العادي. لهالسبب اختار وين بدك تحط حالك. في قاعدة بتريحك وقاعدة بتستفزك، وانت رح تعرف الفرق. عاطفيا خليك قريب من الشخص يلي بتحبه. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

زق عالطنور وانده بدربي بنتزار طلع تترق معنا الخبز يا منصور لكرام.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربعة دولار وتسعين سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: قمة باريس الثلاثية لدعم قدرات الجيش وتمكينه من بسط سلطة الدولة وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي تدريجي. اجتماع العقبة الباريسي يبحث في رؤية السلطات اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح. الحجار عن سلاح حزب الله: أنا مع الحسم، أما استخدام القوة فموضوع آخر. دانين لحود وديفيد هيل في رسالة مشتركة إلى الزعماء اللبنانيين. متوعدا الحزب نتنياهو سيسقط، ومصدر عسكري إسرائيلي: المناطق التجريبية نتاج للحوار بين لبنان وإسرائيل. 15 مليون دولار عرض واشنطن لقاء معلومات عن الحرس الثوري. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. اللبنانيون يختنقون وينتظرون الفرج الآتي من السماء، لأن كل محاولات الحلول الأرضية لإخراجهم من الضائقة الاجتماعية الاقتصادية باءت بالفشل رغم الجهود الحثيثة المبذولة حاليا لوقف المسار المتدحرج. المئة دولار ما بقى تعمل شيء كما يؤكدون، وأي زيادات على الرواتب ورغم الحاجة الملحة لها تتآكل بفعل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع والمحروقات والاستشفاء وربما لاحقا الدواء، علما أن الجميع يدرك أن كل ذلك ليس فقط بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية بل أيضا بفعل تراكمات الفساد الداخلي في العهود السابقة. سياسيا وعسكريا، دعم بالبيانات من باريس للمؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان لن يوضع موضع التنفيذ على سكة الترجمة إلا إذا أثبتت الدولة أنها جادة في بسط سلطتها على كامل أراضيها وأن قواها الشرعية هي وحدها التي تحمل السلاح.
1: فقد انتهت قمة باريس الثلاثية التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى الاتفاق على دعم قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سلطة الدولة وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي تدريجي.
0: ماكرون أكد أن دعم الجيش حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي، مشيرا إلى تنسيق فرنسي مع الولايات المتحدة والسعودية والشركاء الدوليين وإلى عزم التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الأمريكية لضمان احترام إسرائيل التزاماتها. أضاف أن لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام في المنطقة، مشددا على أن الجيش هو ركيزة أساسية لفرض سيادة الدولة ومعتبرا أن لا سبيل لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط إلا عبر الدبلوماسية.
1: الرئيس عون طلب في المؤتمر الباريسي المجتمع الدولي بدعم لبنان لتغيير مسار عقود من عدم الاستقرار وتنفيذ اتفاق الإطار وتعزيز حضور الدولة ومنع أي فراغ أمني مع اقتراب مرحلة ما بعد اليونيفيل، مؤكدا أن صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة.
0: أضاف أن لبنان اتخذ خيارا واضحا خيار الدولة، مشددا على أن الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وقال أن لبنان يعيش حربا مدمرة، مؤكدا في المقابل وجود إرادة واضحة لإعادة بناء الدولة واستعادة دور مؤسساتها والمضي في الإصلاحات.
1: وقبيل مغادرته باريس عبر عون عن ارتياحه العميق لسير المداولات التي شهدها اجتماع باريس التحضيري، مثمنا الجهود التي بذلها ماكرون والملك عبد الله في التحضير للاجتماع، كما شكر الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك يدل على المكان التي يحتلها لبنان لدى هذه الجهات.
0: وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة كما عرضت في التقارير التي قدمها الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع، مشددا التأكيد على الثوابت اللبنانية الجامعة وفي مقدمها صون السيادة الوطنية والحفاظ على الكرامة الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها.
1: من جهته دعا الملك عبد الله الثاني إلى تزويد الجيش بالإمكانات وقطع الغيار وقدرات مكافحة المسيرات ومراقبة الأجواء لتمكينه من استعادة السيطرة على الأراضي المحتلة.
0: وفي بيان مشترك لاجتماع العقبة في باريس تم البحث في رؤية السلطات اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح، وأكد بيان أردني فرنسي مشترك دعم البلدين لجهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على أراضيه.
1: وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن اجتماع باريس ركز على استراتيجية لبنان لحصر السلاح بيد الدولة ومتطلبات الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل استعرض فيه الأولويات الوطنية ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق.
0: وأوضحت أن الاجتماع تناول أيضا أفكارا فرنسية وإيطالية للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل في إطار البحث في ترتيبات المرحلة المقبلة.
1: السفير الأمريكي ميشيل عيسى أوضح أنه شارك في مؤتمر فرنسا الذي ركز على تعزيز المؤسسات الأمنية اللبنانية ودعم جاهزيتها وقدراتها على المدى الطويل، مضيفا أنه شكل فرصة لجمع الشركاء وتبادل الأفكار وتنسيق الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ومؤكدا استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم سيادة لبنان والعمل مع الشركاء من أجل الدفع قدما نحو إنجاح اتفاق الإطار.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أمل أن تترجم الأجواء الإيجابية التي نقلها الرئيس عون من المؤتمر التحضيري، وقال في ملف سلاح حزب الله:
2: أنا مع الحسم، القوة موضوع آخر. شو الحسم؟ الحسم هو أول شيء الحكومة أخذت قرارات، لازم نكون نحن حاسمين وجديين بكل قرارات بناخدها، وهذا هو الهدف اللي بدنا نوصل له. استعمال القوة موضوع آخر. كمان ما ننسى الوحدة الداخلية موضوع أساسي جدا، الصدام الداخلي ما لازم نوصل له، وهون المسار عملية حصرية السلاح مسار بدأنا فيه بكل جدية ورح نكمل فيه، وهذا هدف أساسي.
1: وتزامنا مع مؤتمر باريس تعمقت الفجوة بين فرنسا وإسرائيل، إذ ذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تنتشر بعمق كيلومترات عدة داخل لبنان ضمن حزام أمني دفاعي، وتعتمد تكتيكات الدفاع المتحرك والثابت. أضاف أن عملياتها في تلة علي الطاهر حققت نتائج دراماتيكية، وأنها لا تزال تكتشف مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق.
0: المصدر العسكري شدد على أن القوات الإسرائيلية ستبقى داخل المنطقة الأمنية طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل، موضحا أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان تمثل تطورا غير مسبوق في تاريخ الصراع بين الجانبين في وقت يستمر فيه المسار التفاوضي برعاية أمريكية، مع تحديد جولة جديدة في روما في تشرين الأول المقبل.
1: وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإسقاط النظام الإيراني والقضاء على حركة حماس، معلنا أن إسرائيل ستتعامل أيضا مع حزب الله وسيسقط هو الآخر.
0: التلفزيون الرسمي الإسرائيلي نقل عن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يراقب تحركات القوات الإسرائيلية ويدرس أساليب عملها ويستخلص العبر منها لمحاولة تفعيل خلايا صغيرة بأسلوب حرب العصابات، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي حدد في المرحلة الحالية منطقة عازلة تفصل بين مناطق انتشار قواته ومواقع نشاط الحزب.
1: وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إن كل من يدخل هذه المنطقة سيكون عرضة للاستهداف، مضيفا أن التنسيق بين القوات البرية وسلاح الجو وشعبات الاستخبارات يتعزز لتسريع رصد الأهداف وإغلاق دوائر النار.
0: وفي جديد الميدان، قصف مدفعي صباحي على بلدة حداثة أشعل منزلا على وقع تقدم آليات من الطير باتجاه بلدة أطراف حداثة لجهة حريص، عقب غارات فجرا على النبطي الفوق والقنطرة والطلوس إلى تفجير كبير في بلدة عيت الشعب، وسجل تفجير إسرائيلي في محيط بلدة بيت يحون مع قصف مدفعي استهدف أطراف ميفدون وبلدة صربين عقب إطلاق قذائف على النبطي الفوق. وأفادت معلومات ليلة الماضية بتقدم عدد كبير من الأليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه بلدة المنصوري.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق تفكيك بنية تحتية تحت الأرض في منطقة علي الطاهر، مشيرا إلى أن المنشآت امتدت لأكثر من كيلومترين وضمت مواقع قيادة ومخازن أسلحة ووسائل قتالية.
0: أمريكيا، وفي ندوة حول تقرير عن الاستراتيجية الأمريكية للبنان، وجه النائب الجمهوري الأمريكي اللبناني الأصل دارين لحود والسفير السابق ديفيد هيل رسالة مشتركة إلى الزعماء اللبنانيين، مفادها بأن هناك فرصة نادرة أتحتها خسائر حزب الله في الحرب مع إسرائيل وحقيقية ولا تزال قائمة، ولكن لن تبقى كذلك من دون أفعال على الأرض من السلطات الحكومية في لبنان.
1: لحود قال إن هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للبنان من نواح عديدة، مذكرا بأنه قبل عامين كان الوضع يبدو قاتما للغاية في لبنان نظرا للمسار الذي كنا نسلكه، لكننا حققنا تقدما كبيرا في العام الماضي، لم يكن حزب الله يوما أضعف مما هو عليه الآن وإيران في موقف دفاعي.
0: وعز الفضل في هذا التحول إلى القيادة اللبنانية الجديدة عبر الرئيسين عون وسلام، مشيرا إلى أن التطورات الإيجابية المتمثلة بزيارة عون المكتب البيضاوي وإعلان الإطار الثلاثي كانت إيجابية، ومعتبرا أنها وضعتنا على المسار الصحيح.
1: وردا على سؤال عما يجب على لبنان أن يقدمه للحفاظ على اهتمام الكونغرس، أجاب النائب لحود: علينا أن نرى أن الجيش اللبناني يحرز تقدما وأنه يواصل إعادة البناء ومواجهة حزب الله. أضاف: نحتاج إلى انتصارات للجيش، هذا هو الأمر الأول.
0: أما الأمر الثاني تابع على حوت فهو الحوكمة، لكننا نحتاج إلى إجراءات لمكافحة الفساد وإصلاح القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات اقتصادية في قطاعات عديدة، سواء في الاتصالات أو إدارة النفايات أو المطار أو الميناء وكل ما حدده صندوق النقد الدولي. واستدرك: لست متأكدا مما إذا كنا رأينا التقدم اللازم داخل البرلمان والحكومة لإثبات أن لبنان يدرك ذلك ويمضي قدما.
1: كما أبدى لحود استغرابه لعدم فرض عقوبات أمريكية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتبع أن زمن بري ولا متسائلا عن جدوى وجوده بالنسبة إلى مستقبل لبنان، وداعيا إلى بروز قيادة شيعية جديدة.
0: بدوره حض السفير السابق هيل فرق العمل المنبثقة عن عملية روما على بدء اجتماعاتها حتى قبل التوصل إلى اتفاقات نهائية، وأن تواصل واشنطن الضغط على طهران كي لا تتمكن إيران من العودة إلى لبنان واستعادة موقعها السابق.
1: وعندما سئل عما يقلقه أجاب أن الأمر لا يتعلق بقدرة حزب الله على البقاء، واستشهد بهزيمة الحزب على سلسلة تلال علي الطاهر حتى بعدما رسم خطا أحمر هناك.
0: وقال هيل: لم تعد لديهم القدرة على حشد الحركات الشعبية بالعنف كما كانوا يفعلون سابقا. في المقابل يقلقني النهج الحذر المفرط الذي تتبعه بعض العناصر داخل الجيش اللبناني، ولهذا السبب تحديدا أعتقد أن وجود جنود أمريكيين يمكن أن يساعد في تشجيعهم وتسريع العملية.
1: حكوميا، وفي جلسته التي انعقدت في السرايا كان يفترض أن يناقش مجلس الوزراء البند الخامس من جدول أعماله، إلا أنه أرجئ بسبب لغط إلى جلسة لاحقة.
0: البند هو اقتراح من وزير الخارجية يوسف رجي لإنشاء بعثة أوروبية عسكرية ومدنية لتنفيذ القرار 1701 ومساعدة الدولة في بسط سيادتها وسلطتها وحصر السلاح بيد الجيش وتقديم الدعم للجيش والقوى الأمنية.
1: التعيينات التي تمت في الجلسة أعلنها وزير الإعلام بول موروس:
3: تعيين المهندس نسيب نصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهو منصب غير متفرغ، مع الإبقاء على المهندس كمال حايك مديرا عاما بعد الفصل بين المركزين. أيضا بالمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة تم تعيين السيدة جوسلين جبور أمينا عاما. بالمركز التربوي للبحوث والإنماء جرى تعيين البروفيسور هيام إسحاق رئيسة للمركز.
0: وعن الرواتب في القطاع العام قال:
3: عرض معالي وزير المال الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها، ووافق مجلس وزراء على أن تتضمن هذه الموازنة المقبلة التي سنقرها إن شاء الله الزيادات، وهي بمجموع 6 رواتب تدفع على الشكل التالي: 3 رواتب مطلع العام 2027 و3 رواتب إضافية أخرى بنهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
1: كما جدد مجلس الوزراء عقد كهرباء زحلي لمدة 4 سنوات جديدة.
0: من جهته يواصل وفد البنك الدولي اجتماعاته مع مختلف الأطراف اللبنانية، وعقد اجتماعا في السياق مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد خصص لمناقشة قانون الفجوة المالية.
1: كما التقى رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي أطلع الوفد على واقع المؤسسة والخطط التي نفذت.
4: الخطة اللي تنفذت والإصلاحات اللي انطلبت، يعني مثلا أولا بلشنا بتعديل التعرفة، تاني شيء القص ريكفري بلان وكاش ووتر فول، تعديل الحسابات، بالإضافة لذلك تركيب العدادات. وأنا بحب أكد هون إنه إحنا كهرباء لبنان ما تديننا من سنة ونص أي شيء من الدولة اللبنانية، لبل إحنا ديناها، وبالرغم من دفع جزء يلي هو 47 مليون دولار في بعد ما يزيد عن 240 مليون دولار دين، وعم يزيد بهذا الموضوع. ما بيسوى المواطن اللبناني يدفع والدولة ما تدفع، أما الإخوان الفلسطينيين ما يدفعوا.
0: ملف دقيق وحساس أمام القضاء العسكري. جورج الهاني:
5: ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 شخصا لبنانيين وسوريين بينهم 5، وأسند إليهم جرائم تأليف عصابة من الأشرار والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيرات بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري، وذلك استنادا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان طالبا استجواب الموقوفين وأصدار مذكرات توقيف وجهية بحقهم واتخاذ ما تراه مناسبا بالنسبة للفارين من العدالة. مصادر قضائية مطلعة على الملف ذكرت أن التحقيقات الأولية رسمت مسارا منظما للعمليات التي نفذتها الشبكة، بدءا من استقدام عشرات الأشخاص من سوريا إلى لبنان وأخضاعهم لدورات تدريب مكثفة وصولا إلى نقل المعدات العسكرية إلى سوريا. وأكدت أن الاعترافات الأولية للموقوفين وأبرزهم العقيد في المخابرات الجوية في جيش الأسد مناف علي صافي تحدثت عن إدخال أكثر من 40 ضابطا وعنصرا من فلول الأسد من الساحل السوري عن طريق سلوك معابر غير شرعية في شمال لبنان على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة. وقالت إن المسؤول في حزب الله ياسر علاء الدين المتواري عن الأنظار كان يشرف على عمليات تهريب أعضاء الشبكة وتدريبهم، مشيرة إلى أن هؤلاء خضعوا لتدريبات داخل معسكرات تابعة للحزب شملت استخدام المسيرات والمتفجرات والأسلحة الحربية وبنادق القنص في إطار التحضير لتنفيذ عمليات أمنية داخل الأراضي السورية، وأن هذه العمليات كان يديرها قائد قوات الصحراء في جيش الأسد اللواء محمد جابر الموجود حاليا في موسكو والمقرب من بشار الأسد. وكشفت التحقيقات كذلك أن الشبكة نجحت في تهريب كميات من المتفجرات والأسلحة وطائرات المسيرات إلى سوريا بعد تفكيكها وإخفائها داخل مستوعبات وكراتين مخصصة لنقل مساعدات من حزب الله إلى مجموعات محددة في الساحل السوري. ولفتت المصادر القضائية إلى أن الشبكة كانت تخطط لاستهداف قوات الأمن العام السورية وتنفيذ أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا على أن تمتد تداعياتها تدريجيا إلى مناطق سورية أخرى. وحذرت من أن تنفيذ هذا المخطط لم يكن ليهدد الأمن السوري فحسب، بل كان من شأنه أيضا أن يرتد على الداخل اللبناني ويفتح الباب أمام تداعيات أمنية بالغة الخطورة.
6: عين على العالم.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية أنه استهدف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو، مضيفا أنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، ومشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها واندلاع حريق على متنها.
0: من ناحيتها أفادت هيئة بحرية بريطانية بحادث أمني في المضيق على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان.
1: وفي وقت يستعد فيه لعقد اجتماع قمة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء المقبل مع قادة ودبلوماسيي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة استراتيجية اليوم التالي، أكد رئيس دونالد ترامب أنه يقف أمام منعطف حاسم ومفترق طرق في شأن الحرب مع إيران، كاشفا عن دراسته خيار شن هجمات واسعة ونهائية بهدف القضاء التام على النظام الإيراني وأنهاء الصراع.
0: في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم بيجت تعليقا على قرار منح الوفد الإيراني تأشيرات بشروط لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن النظام الإيراني يوجه ثروة إيران لدعم وكلائه الإرهابيين، وبينما يعاني الإيرانيون من قمع وحشي يريد مسؤول النظام الذهاب في جولات تسوق فاخرة في نيويورك، ولن يحدث ذلك تحت مراقبتنا.
1: أضاف سنواصل منع مسؤولي البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة والمسؤولين الزائرين وأفراد أسرهم من شراء السلع الفاخرة أو عضويات نوادن، وعلى تجار التجزئة في منطقة نيويورك توخي الحذر وألا يصبحوا شركاء في هذه الانتهاكات.
0: أما برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية فأطلق نداء جديدا للحصول على معلومات حول الأنشطة المالية للحرس الثوري الإيراني، جاء فيه أنه يستخدم منصات تداول الأصول الرقمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وصول سري إلى الأنظمة المالية الدولية. وأفاد بأنه وضع مكافأة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري.
1: في الأثناء أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الألماني لدى طهران وأبلغته احتجاجها الشديد على ما اعتبرته تصريحات مناهضة لإيران صادرة عن مسؤولين ألمان.
0: إلى حرب اليمن، وفي ظل تصاعد الهجمات لمحاولة السيطرة على جبل كهبوب الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، أفيد بأن الحوثيين يدفعون بتعزيزات وإمدادات مكثفة من محافظات عدة لتأمين مواقعهم المتقدمة.
1: في المقابل تتصدى القوات الحكومية وفق استراتيجية دفاعية معتمدة على سلاح الطيران المسير والغارات والمدفعية لإجهاض محاولات التقدم، بالتزامن مع تحذيرات رسمية أطلقتها الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين من مخاطر كسب الوقت وتداعيات الاستحواذ على الممر البحري الحيوي على أمن الملاحة الدولية.
0: رئيس الوزراء اليمني قال أن التصعيد الذي تنفذه ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب لا يمكن فصله عن الدعم الإيراني الممنهج للجماعة، في حين اعتبر مسؤول أمريكي أن بلاده تتوقع أن يواصل الحوثيون الالتزام بشروط وقف النار.
1: وأعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة 90 من الحوثيين في مواجهات مع القوات الحكومية في غرب محافظة تعز، مؤكدا أحبط هجوم حوثي على مواقعه في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت أكثر من 3 ساعات.
0: بالتوازي ومع حض قائد الجيش الباكستاني إيران على كبح الحوثيين، وفق ما كتبت صحيفة فاينانشال تايمز، أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة على صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية للسعودية بقيمة 24.3 مليار دولار تشمل مقاتلات من طراز F-35.
1: المملكة وعبر سفارتها في واشنطن شددت على أن التعاون الأمني بين البلدين أسهم في الاستقرار الإقليمي.
6: بعيدا من السياسة،
0: في الولايات المتحدة سقطت طائرة حربية من طراز F-16 في منطقة الريفية داخل ولاية ميشيغان آتية من ولاية تكساس أثناء مشاركتها في تدريبات روتينية، لكن الطيار نجا في القفز بين المظلة وخرج من الحادث حيا. وأظهرت مقاطع مصورة توثيقا للحظات ما بعد حادث المقاتلة التي التهمتها النيران عقب سقوطها في مساحة خضراء على ناصية الطريق.
1: وفي لوس أنجلوس وجهت النيابة العامة تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى سائقة كانت تقود بسرعة زائدة وتحت تأثير الكحول عندما قادت سيارتها في الاتجاه المعاكس في شارع مزدحم متجاوزة الإشارة الحمراء وصادمة سيارة قبل أن تصطدم بحافلة المدينة، ما أدى إلى مقتل شخصين.
0: كما أدى الاصطدام إلى وقوع حادث مميت ثان عندما تحطمت مروحية إخبارية كانت تغطي ما حصل وقتل بنتيجته طيار وصحفية فضلا عن شخص على الأرض. واشتعلت النيران في 4 سيارات على الأقل وحاويتي تخزين بعد تحطم المروحية.
1: وتحتجز السائقة البالغة من العمر 36 عاما في مقابل كفالة قدرها 4.1 مليون دولار.
0: ومن الولايات المتحدة إلى السويد وتحديدا ميدان كراك للرماية الذي شهد حادثا أسفر عن إصابة 7 أشخاص. وكتبت إحدى الصحف أنها تلقت معلومات تفيد بوقوع انفجار أثناء عملية للتخلص من ذخائر قديمة غير منفجرة.
6: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة من كواع عرية باتجاه الجمهور وصولا حتى الفياضية، وكثيفة أيضا على الوجهة البحرية عين المريس المنارة بالاتجاهين ومن أنطلياس حتى نهر الموت، وكثيفة من خلدة باتجاه أنف المطر.
0: الثامنة والدقيقة العاشرة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. قمة باريس الثلاثية لدعم قدرات الجيش وتمكينه من بسط سلطة الدولة وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي تدريجي. اجتماع العقبة الباريسي يبحث في رؤية السلطات اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح. الحجار عن سلاح حزب الله: أنا مع الحسم، أما استخدام القوة فموضوع آخر. دانيل لحود وديفيد هيل في رسالة مشتركة إلى الزعماء اللبنانيين. متوعدا حزب نتنياهو سيسقط، ومصدر عسكري إسرائيلي: المناطق التجريبية نتاج للحوار بين لبنان وإسرائيل. 15 مليون دولار عرض واشنطن لقاء معلومات عن الحرس الثوري. نفذ النشرة إلي مسيحي: نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد، إلى اللقاء.

الخير وين ما كنتوا، واهلا وسهلا فيكم عبر لبنان الحر على موجاتنا 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام، ابلكيشن ار ان ال اب ار ان ال دوت كوم دوت ال بي، وعلى كل منصاتنا. نهار شتوي بامتياز، بس برضو شوب بعد الدنيا مشعوبة. هلا رح يصير في شوية برد بالمناطق الجبلية، بس بكرة بترجع الحرارة طبيعية. بعدنا بأيلول ها؟ الدنيا كل عم تقلب فوقاني تحتاني.

0: اليوم الحلقة مش سياسي أبداً أبداً أبداً، ما في سياسي. هلا كله مرتبط بالنتيجة بالسياسة، بس ما في سياسي. يلا اسمعوا معنا. قبل ما نبلش خبرية هيك عن الوضع بلبنان وعن البدو يتجوزوا، بيقولوا الزواج بلبنان انخفض بنسبة 35%. اسمعوا منيح، من بعد ارتفاع تكاليف الزواج وتدهور لأوضاع المعيشية وتداعيات الحرب، هذا هو صار المعدل 35% بسنة واحدة بس. المعلومات كمان بتقول انه تسجل بين كانون الثاني وحزيران سنة 25 اوكي 1518 حالة زواج بمقابل 9785 حالة خلال الفترة نفسها من سنة 26، أي بانخفاض قدره 5233 حالة زواج، يعني كرمالنا لورا. هلأ حتى يعني الشباب كبروا شوي بالعمر، مش رح أقول كبروا كتير، يعني بلشوا ينقنقوا شوي إنه ما بدنا نتجوز، بقولوا عمره ما تكون جازي، شو صار علينا؟ مزبوط يا إلي؟ بس بالنتيجة الزواج شر لابد منه أول عآخر. هلأ فيكم تتجنبوه قد ما فيكم ما بعرف، بس إنه ممكن نوصل لوقت والناس يقولوا ما بدنا نتجوز. مش بس عندنا بلبنان، هلأ الغلا ضارب الدنيا، بقى حتى اللي بيقول لك إنه أنا قادر بيقول لك بأجله. بما إنه اليوم ما في كل مواطن سياسي، اليوم كل مواطن رح نتطمن عنه، لأنه الضائقة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والغلا الفاحش عم بيخنقوا كل لبناني من دون استثناء، يلي لا حول له ولا قوة. اليوم بدنا منكم بس تخبرونا كيف عايشين، مصروفكن ورواتبكن شو صار فيهن. عم نحكي عن القطاعين العام والخاص مع بعض، خصوصي انه مبارح وافق مجلس الوزراء على انه تتضمن الموازنة الجاية الزيادات يلي رح يستفيدوا منها بمجموع 6 رواتب، عم نحكي على القطاع العام طبعا، مثل ما ورد ببيان الحكومي يلي تلاه الوزير بول مرقص.
1: تعيين المهندس نسيب نصر رئيس مجلس الإدارة.
0: لا هذا الغلط غير وحدة.
1: عرض معالي وزير المال الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها، ووافق مجلس وزراء على أن تتضمن هذه الموازنة المقبلة التي سنقرها إن شاء الله الزيادات، وهي بمجموع 6 رواتب تدفع على الشكل التالي: 3 رواتب مطلع العام 2027 و3 رواتب إضافية أخرى بنهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
0: يدرى مين يعيش. يلا طيب، وهون كمان سؤال بيطرح حاله، وشو بالنسبة للقطاع الخاص؟ ومين بينصف هالقطاع عموما يلي الدولة متكلة عليه؟ فإذا مين بينصف القطاع الخاص؟ ما بعرف إذا بيكفوكم 6 رواتب وبعد الدنيا عم تطلع طلوع. هلأ الحكومة الحالية ما فينا نقول إلا أنها عم تجرب المستحيل، وأوقات تلجأ لجيبة المواطن، بس مين لازم يتحاسب عن كل يلي صار فينا؟ هذا سؤال كمان. يلا ناطركن على طمنونا عنكن هلأ على 09-218-233 تنحكي على المصاري وعلى المصروف وعلى الدنيا كلها وعلى الغلا الفاحش، والـ100 دولار إذا أبطوها من هون كيف تتبخر؟ يمكن نحن صفينا عايشين على قاعدة نو ماني نو هاني، مظبوط؟ خبرونا فأزن أحبابنا هلأ كيف عايشين، ناطركن، حكونا 09-218-233 Voice Messages 70-959-111. أنا بفضل دايما تحكونا على التليفون، لأنه على التليفون ناخد مدينة بالحكي. الرسالة تبقى معلبة على الواتساب. بليز في صديقنا شاربل كتب لنا مسج على الواتساب. شاربل ما بقرأ ولا شيء مكتوب على الواتساب. إيه بليز، بدنا فويس مسجز فقط مثل العادي. خلينا نسمع لو يكون توفيق على السريع. يلا
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: والله يا طوني عايشين من قلة الموت، عايشين من قلة الموت، وتفو عليك ملا حياة وملا كل عيشة. عيشة ذل، عيشة ذل، أكتر من هيك ما بقدر لك.
0: يلا بسمع شربل.
3: صباح الخير استاذ توني، يعطيك العافية. مع شربل.
0: أهلا شربل.
3: ست رواتب يعني بيطلعوا تقريبا 6 مليون 6 مليون ونص، مصممين على دفعتين، يعني 3 مليون ونص أول شيء، وبعدين 3 مليون وشيء بعد 6 أشهر. هيدي هي الست رواتب، يعني ما بيطلعوا كلهم على بعضهم $70.
0: شو بدي أقول لك يعني؟ عن جد شو بدي أقول لك؟ بس كمان القطاع الخاص، بدي الموظفين القطاع الخاص كمان هني يحكونا، ضروري نعرف، لأنه إذا نعطى شوية زودة لهوليك ما عم ياخدوا شيء، لبل عم يقتطع من معاشاتهم. ما تنسوا كمان أنه الدولة متكلة على الناس اللي عم تشتغل أكتر شيء لحتى تدفع فواتيرها، صح ولا لا؟

0: خلينا نسمع اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور اهلين.
1: كيفك؟
0: اهلين يا هلا.
1: يحكوا بالنسبة للرواتب.
0: مين معي؟
1: معك جورج.
0: اهلا جورج.
1: انا متقاعد من القطاع العام.
0: من القطاع العام ايه؟
1: لحد هلا زادوا بعد المعاشات محسوبة على ايام دولار الالف وخمسة.
0: يعني قد بتقبض هلا انت؟
1: يعني بس مضروبة ب19. هلا بن يعطونا 6 بتصير مضروبة ب25 بينما الدولار غلي 60 مرة.
0: لا عم نحكي على 2027. ايه بس خبرني هلا قد بتقبض يعني فعليا؟
1: حاليا شي 600 دولار.
0: 600 دولار كيف عم بطيروا؟
1: بطيروا؟
0: لأنه مش حلا كيف عم بصرفهم لأنه أكيد عم بطيروا.
1: بدي منهم 300 دولار دواء كل شهر لألي وزوجتي أنا متقاعد. وبدي 100 دولار تليفونات.
0: نعم.
1: وكهرباء والأكل على الله أي شيء على أعاشات وعمل الخير.
0: نعم. يعني شو
1: مفروض يضموا
0: مثلا موتورك قدي عم بيكلف؟
1: موتور بالشتوية ايه بيصرف 30 دولار.
0: لا عم بحكي هلا الموتور.
1: بالصيف ما عندي موتور.
0: ما عندك موتور؟
1: عندي طاقة شمسية.
0: طاقة. اوكي يعني الحمد لله محمولة.
1: بس لا بالشتوية بدي موتور شي 30 دولار.
0: هيدي حسب سنة الماضي.
1: ايه.
0: بعد ما اشتي الشتوية هلا تنشوف.
1: ايوه.
0: اوكي شكرا لك يا جورج اهلا وسهلا طمنونا عنكم. لينا بسمعك على الواتساب.
2: بونجور يعطيكم العافية. معك لينا. عم نحكي عن القطاع الخاص. في القطاع الخاص انا مثلا موظفة من 40 سنة بمختبر كنت اقبض معاشي كان يقرش 1200 دولار.
0: نعم.
2: هلا انا بقبض 500 دولار صار لنا كذا سنه من وقت الازمه نزلت قيمه معاشاتنا ونزلوا معاشاتنا ما حدا عم بيطلب لنا بحقنا لانه الدوله عم تحكي بس بالقطاع العام معتبرين انه القطاع الخاص زبط امور موظفينه وكله زبط وضعه نحن ما تزبط شيء نحن بعدنا عايشين بالقله واكثر من القله ومجبورين نكمل ناطرين التعويض ناطرين الضمان إذا بيعملنا شيء بعدين أنا بعد عندي سنة ونص لأوصل للعمر وما بعرف شو ناطرني يعطيكم العافية.
0: شكرا لك لينا. شكرا حبيب القلب كمان زميلنا وصديقنا وخي بيير يوسف بالLBCI بعت لي بيير إنه هلأ في شوية هيك ضغط سير من أنطلياس باتجاه بيروت وبلش الشتاء بقى سوء عمهلكم لأن الطرقات رح تصير صابون هاليومين طرقات خطرة تحديدا اليوم إذا ما عندكم مشاوير ضرورية وإذا دوليكم ما منيح انطروا شوي عدوا بالبيت.

0: يلا اتصال كمان. راح الخط راح راح فيه راح 09-218-233. طمنونا عنكم وعن أحوالكم. يلا أنا نطركم. لا مسؤول ولا سياسي قلع شوكك بإيدي عشقنا صار. ماريا
1: بونجور توني.
0: بونجور.
1: كيفك؟
0: أهلين.
1: هلا كي تعلم أوكي يزيدوا إن شاء الله يزيدوا أكتر وأكتر كمان. بس والخاص شو؟
0: ما بعدني عم بسأل.
1: $5 صرنا 10 سنين نشتغل، $5 ما بيزيدوا علينا. ليه بقى؟
0: ماريا بعدني عم بقول انه القطاع
1: خاص شو يعني؟
0: ما انا عم بسأل كمان القطاع الخاص شو وضعه؟ خبرونا كقطاع خاص شو وضعه؟ قال لك كمان اتصال مقطع. جورج. جورج بعت لي نص فويس. بسمعنا وياكم كمان رسالة جديدة.

0: تكون إباد.
1: استاذ توني صباح النور لك العالم.
0: أهلا وسهلا.
1: مثل بقول ظلم بالسوية عدل بالرعية.
0: نعم.
1: نحن كقطاع خاص فأنا نتعامل بمعايش تقاعدة مثل كل الناس. 90% من القطاع الخاص هو ضمان بفل على 64 كل تعويض بيطلع 3 حبات دواء. ما فهمت شو الظلم للقطاع الخاص.
0: ما انا بعدني عم بسأل.
1: لو كان عم يقبض $300 بالشهر المتقاعد من الدولة على قليلة معه $300 بالشهر يعني بفل على 64 مثلنا مين بيقيمه؟
0: ان شاء الله نشوف كمان القطاع الخاص عم يتزبط 100%. ناطركم 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. طمنونا عنكم خصوصا انه الغلا الفاحش خنق الكل وحرق دين سلاف العالم. كيف عايشين؟ شو بتقبضوا وشو بتصرفوا؟ الموتور عندكم قد ايه عم بيطلع؟ الفواتير تليفون هلا اكيد كله رح يطلع كله. امبارح الخبز طلع ويمكن ما يوقف عند هالرقم مزبوط، والبنزين والمازوت كمان ما رح يوقفوا عند رقم طالما الاوضاع هيك. شو بدنا نعمل؟ كمان عم نسأل الناس اللي بيشتغلوا بالقطاع الخاص مين بينصف هالقطاع عموما يلي الدولة أصلا متكلة عليه. إذا القطاع العام ما قادر يدفع الدولة متكلة على القطاع الخاص مزبوط وعلى الشركات الخاصة ومثل العادة أوقات بتلجأ لحكومة لجيبة الناس جيبة المواطن. فمين لازم يتحاسب؟ بعد ما حدا قال لي مين لازم يتحاسب، في حدا لازم يتحاسب لهالأزمة اللي وصلنا لها. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: صباح الخير.
0: أهلا نجاح.
2: كيفك استاذ توني؟
0: الحمد لله.
2: نحن استاذ توني عايشين بلبنان بمعجزة إلهية، لأنه نحن كيف عايشين؟ مثل أنا اشتغلت 40 سنة بالتعليم، لما إني إجا التقاعدي أنا خدتني هيك الخدمة مش خدت معاش شهري.
0: نعم.
2: وصل على البنك بقى ما عطوني إياه، صاروا بتعرف بالليرة اللبنانية تبخرت وراح. هلا كان عندي شوي الحمد لله يعني عجنب، يعني مثل بيقولوا خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، وفعلا هذا اليوم الأسود يعني أنا بالنسبة عم بحكي لإلي. هلا في عندي شغلة الحمد لله إنه عندي شوية أرض حد البيت نزرع أشياء صغيرة ونستفيد منه يعني نحن
0: نعم.
2: البيت
0: نعم.
2: وبعدين زوجي بالجيش بتحكم على الجيش أنا من زمان، لأني كنت أنا موقفة شو اسمه التعاونية، لأن أنا متعهدة أني أنا ما بستفيد غير من محل جهة واحدة. الحمد لله الجيش عم يحكمنا، ولو ما في هيك انه كيف الانسان بده يعيش بلبنان؟ برجع بقول لك استاذ توني نحن عايشين بقدره الهيه كل الشعب اللبناني.
0: يلا
2: وصباحك مبارك.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع الياس على الواتساب.
3: مش منطقي.
4: ايه توني صباح الخير، معك الياس وعبسه يا سيدي.
0: اهلين.
4: بشتغل بشركه من احدى اهم شركات بلبنان.
0: نعم.
4: يا استاذ توني صار 40 سنه بهي الشركه. 40 سنه.
0: نعم.
4: معيش اليوم $700، أجار البيت 400، موتيرو اشتراك 200-600، الانترنت وكم هالشغلة. 5 أيام المعيش صار يا توني، والله العظيم المعيش ما عم بكفينا 5 أيام.
0: بعرف يا معلم، بعرف
4: سنة.
0: بعرف
4: كل اليوم على الدولار 1005، الأسعار كلها ربطة الخبز كانت 1005 دولار يعني، وهلأ صار الدولار الأسعار كلها على الألف على دولار 1005، بينما نحن على عمنا معيشاتنا على
0: أسعار على 1005.
4: بيحسب لك انت تدخل $700 يعني 70 مليون 60 مليون شو بيعملوا؟ من اهم شركات بلبنان، من احدى اهم شركات بلبنان يا توني 40 سنة بعده معيش ما بتحط $700.
0: وبتعترك شغلك هلا؟
4: ما بكفينا 5 ايام.
0: وبتعترك شغلك هلا؟ بتقول اف وضلك بشغلك؟ اذا ضليتك كمان بتقول اف يعني على اي باردون خازوق الواحد بده يكفي. تفضل تحكونا يا جماعة، نحكي أكتر وندردش. 09-218-233 بدي اسمع حسان من السويد لشوف الوضع عندهم كمان.
5: صباح الخير، كيف معك حسان السويد؟ بس أنا هلا بلبنان والله استاذ توني، أنا مش شايف البلد ناقص وشي، مش عم بقدر اتنفس من ريحة الأرجيلة والسيجارات.
0: صوت
5: عن جد كيف ما روح كل العالم مولع دخان وسجارة يا سيجارة وأرجيل بالليل بالريزورت اللي نازلين فيه هلا. بلد غالي صحيح، بس ما شايف العالم بحاجة ما في واحد إلا مولع على الجيل وقاعد حاطط أنين توسكي قدامه وعم بيسكر ومبسوط ومكيف. سيارات كلها كبيرة مفولة بنزين، توقف على حاطة البنزين بدك توقف بالدور.
0: بالدور؟
5: والله بلد مش نقطه شيء، كله حكي ونق على الفاضي. بيقولوا لك نحن معاشتنا ما عم بتكفي، بس لاقيه راكب أحلى سيارة وحاطط أنين توسكي قدامه وحامل أحلى تليفون. والله عن جد بلد متناقض يا أستاذ توني، ما بعرف بس بالنهاية بلد غالي. يعني نحن شعرنا إنه بلد بالفعل بلد
0: فعلا بلد غالي يا حسان، 100% بلد غالي حسان، بس انه مش كل الناس مثل ما انت عم بتقول. وتاني شيء الأرجيلة او واحد اذا دخن او شرب له كاس منا كارثه، يعني ما دليل عافيه هذا بالبلد ابدا، ما دليل انه استقرار نقدي والعالم مع مصاري. بتلاقي كم حدا معه جيبات وسيارات فخمه ايه، بس كل الناس عم تسمعهم، يعني مش الناس عم بتنق. مزبوط.

بس بعد ما حدا قال لي لحد هلأ من اللي اتصلوا فينا أو بعتوا voice messages مين لازم يتحاسب على اللي نحن وصلنا له؟ مين؟ هلأ الحكومة الحالية يعني هي مثل ما بقولوا الحكم استمرارية، بس كمان هالحكومة الحالية عم تاكل خبيط ليوم الخبيط، وهي ما خاصة يعني هي جاية نتيجة التراكمات، وعم تجرب بإيديا وإجريها أول شيء سياسيا وأمنيا وعسكريا، وهلأ كمان عند القصص الاقتصادية والأزمات. استراحة صغيرة، موجز أخبار 9:15 مع جورج، وأكيد رح نلتقي بعد الموجز. كفوا رسائلكم الصوتية على 70 959 1111، كونوا معنا.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي من بلدة الطيري باتجاه أطراف بلدة حداثة لجهة حريص بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع على حداثة أدى إلى اندلاع النيران في أحد المنازل. وكان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي المنصوري ومجد الزون إضافة إلى وادي العزي في قضاء صور وترافق مع تفجير في المنصوري. أعلنت وزارة الخارجية أن الوزير يوسف رجي غادر إلى نيويورك صباح اليوم للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يعقد سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين ووزراء خارجية عرب وأجانب. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية إلى السعودية بأكثر من 24 مليار دولار. أظهرت بيانات أولية أن 4 سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس انخفاضا من 6 سفن في اليوم السابق وبمستوى يقل كثيرا عن المتوسط المسجل في الأيام العشرة الماضية والبالغ نحو 16 سفينة. أصدر القضاء الأمريكي حكما بسجن سمير عثمان الشيخ أحد رموز النظام السوري المخلوع والبالغ من العمر حكم لمدة 60 عاما بتهمة تعذيب السجناء والكذب على مسؤولي الهجرة في الولايات المتحدة من أجل الحصول على حق الدخول إلى الولايات المتحدة. وأظهرت الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة أن الشيخ أمر وشارك في تعذيب السجناء في فترة توليه رئاسة سجن عدرا المعروف أيضا باسم سجن دمشق المركزي في الفترة ما بين 2005 و2008. وقد أدلى 3 من ضحايا الشيخ بشهاداتهم في المحاكمة تتعلق بتعرضهم للتعذيب بأنفسهم ورؤية وسماع تعذيب سجناء آخرين، كما أمر الشيخ بنقل سجينين رفضا إذاء سجناء سياسيين كانوا نزلاء أيضا في سجن عدرا. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على بعض الطرقات بسبب تساقط أمطار خفيفة عم بتسبب انزلاقات وصدمات مرورية، وذلك حرصا على السلامة العامة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

طمنونا عنكم كيف عايشين. هذا سؤالنا لليوم، يعني هذا السؤال العام، عم نحكي عن وضع المعيشة، عن الأزمة الخانقة، عن الغلا، عن الخبز، عن البنزين، عن كل شيء كل شيء. هاي الحلقة مفتوحة لكم تنعلي صوتنا شوي ونقول لهم إنه عن جد ما بقى فينا، الناس ما بقى تحمل، اكتوت اكتوت بالغلا. اعطونا حل جذري، اعطونا حل جذري ونهائي. من مختلف المناطق احكونا، طمنونا عنكم. عم نقول كمان إنه رح يعطوا 6 رواتب للقطاع العام. طب القطاع الخاص شو وضعه؟ حدا يقول لي القطاع الخاص شو وضعه؟

قبل ما نكفي الماشيين ببيروت بالسيارات بشكة بكل المناطق اللي عم بتطوف فيها سوء قد ما فيكن على مهلكم. بعرف انه اليوم طرقات كلها صابون, قد ما فيكن سوءوا على مهلكم اوكي. ويعني بنصح هلأ فينا من هلأ نبلش نعمل تشيكينج لدوليبنا, لأنه ضروري نغير دوليبنا. بعرف الناس ما معها تمشي, لح يروحوا على الدوليب المستعمل, وهون الخطورة.

0: بمناطق الجنوب بالوقت الحاضر يسمع صوت رعد وفي شتاء، بقى طولوا بالكم. يلا صرنا ما بقى منميز بين الرعد والأزايف.
1: اللي انت ماشي لويد البكرة بعده كتير بعيد، مقصوم الكلمة عالنايد ما في تحت الشمس جديد.
0: كمان بدي منكم تقولوا لنا مين لازم يتحاسب عن كل الأزمات اللي عايشين فيها، وتحديدا الأزمة المعيشية الاقتصادية المالية. مين يا عمي؟ أوكي عم نعرف عم نعيش كل يوم بيوم، ولا بل كل ساعة بساعتها، والخوف إنه كل شيء بعد يطلع طلوع، كله عم يطلع طلوع، والرواتب قد ما يزيدوا رح تكون صفر قياسا للي عم بيصير. بسمع جهاد على الواتساب 70959911.
2: صباحه.
0: صباح النور.
2: كيفك استاذ طوني؟ جهاد معك.
0: اهلا فيك.
2: يا غي والله الحكومة بتحيرنا والشعب محيرنا. يعني الشعب بفيق الصباح بده الحكومة تعمل له تارتين وتحط له البونجيسة ولوح الشوكولاتة، تعمل له فنجان قهوة وتقول له روح على الشغل.
0: نعم.
2: والحكومة بتجي بتقول لك ما البلد خربان وخربوه اللي قبلنا. طيب ما نحن بنعرف هالشيء، شو بدكم تعملوا؟ شو الحل؟ وين الحل؟ بعدين الشعب اللبناني لا في بلاط، لا في طراش، لا في سنجري، لا في معمرجي، شعب عايش على الله.
0: طيب حبيبي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني شو بدي هلا كمان نحن اوقات نتزنطر على الاشغال، نصير نقول هيدي ما بنشتغلها وهيدي ما بنشتغلها وهيدي بدنا نجيب شيء ثاني. بقدر انه اليوم الاتصالات شوي خفيفه على التليفون ليوفروا الناس، لانه مش قادرين يدفعوا حتى التليفونات. فاذا فتحتوا ايدكم شوي صغيره اليوم استثنائيا بس لحتى نحن وياكم نتناقش اكثر واكثر. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفك توني؟ معك جو.
0: اهلا فيك جو. جو شو اقولك مين لازم يتحاسب يا جو؟
3: ليك يا توني نحن نوعدنا، اوكي نوعدنا، بدنا وفينا وبدنا وفينا، وين صرنا؟ واحد يحكي حق، وين صارت الدولار اللي بده يصير 30,000؟ وين صار؟ مش عم نحكي اكثر من هيك، كل الشعارات اللي طلت انه بدنا وفينا طب وين صاروا؟
0: طب كمان وفي شعار كان ما خلونا،
3: شو يعني كمان بدنا نعيده؟ هذا ما خلونا،
0: لا ما عم بقلك انه كان في شعار ما خلونا على مدى 40 سنه،
3: ما هيداك شعار ما خلونا وهيدا بدنا فينا، وين صرنا؟ طب ما انت يعني شو مين بدنا نصدق بعد؟
0: مين
3: انت عم تقول ما بقى فينا نتصل فيك؟
0: بقدر مش هيك، لانه الناس عم تدفع فواتير غاليه
3: وكهرباء كمان 6 شهور، وين صارت فواتير الكهرباء؟ مش عم نلوم حدا بس انه ما بقى حدا يقعد خلص. يلا
0: طيب خليني احكي اكثر معك بما انه فلشت ايدك شوي صغيره. جو تقريبا معاش قد ايه بكفي كم يوم؟
3: لنص الشهر.
0: نص الشهر وبعدين؟
3: بعدين بتصير بدك تعمل اقتصاد من هون ومن هون،
0: تقشف يعني
3: شو لك
0: ناصر حالنا. قد ايه عم تطلع فاتوره الموتور عندك؟
3: شيء مخيف.
0: مثلا
3: 300 دولار.
0: 300؟ مش رح اسالك على المعاش
3: اكيد، ما هلا شو بدك تفوت شو قد كم ولد عندي يعني؟
0: لا مش هلا
3: ما بقول لك شعارات
0: مش هلا تبخعني معلش جو، مش هلا تبخعني يعني ولو طول بالك عم نتناقش انه
3: اكيد
0: لا انه عم بحكي 300 دولار قياسا للمعاش بتوجع، ما بدها بخعه هالقد هيك،
3: مش عم نلوم بس انه هذا الطريق.
0: لا عم تبخعني، عم تبخعني جو، انت بخعتني مش عم نلوم، عم بقول لك 300 دولار قلت لي بتشوف كم ولد بعد عندي شو عم نبش على السجل.
3: طيب لا لا لا لا بس انه عم بتقول
0: حكي
3: بدنا انه مين انه
0: لا هيدي جاوبتني عليها، هيدي جاوبتني عليها، بس لما سالتك على الموتور قلت لي 300.
3: طيب 300 طيب ما قالوا كمان انه
0: بدنا خليني كفي لك بس رجعت اسمعني جو، رجعت جاوبتني بطريقه بخعه بدك تفوت كم ولد عندي يعني هيدي مش حلوه.
3: هلا شو خلص علقت علي
0: يعني. لا علقت علي لانه بتجرح كلام قاسي بيجرح، انا ما جرحتك بشيء.
3: بنعتذر.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك مديس.
4: صباح الخير توني، كيف عايشين؟ عايشين من قله الموت. القطاع الخاص ما في حدا يطلب له بحقه، واكبر كذبه انه صلح حاله، صلحوا حالهم اصحاب الشركات، بس الموظفين بعد يمكن 1% من الموظفين صاروا يقبضوا مثل ما كانوا يقبضوا قبل الأزمة، بس الأغلبية أكثر من 90% معاشاتنا منا صحيحة. مين بدنا نحاسب؟ ما بعرف. مين مرجعيتنا؟ ما بنعرف. اتحاد العمال العام، غرفة التجارة والصناعة، الدولة وين مؤشر المعيشة؟ الغلاء المعيشة على أساسه يزيده؟ ما بعرف. إذا ما بتطالب ما بتاخد.

0: يومك يومك
1: ما هيدا السؤال
0: يعني على الحف إذا بدك أو تحتها بشوي
1: أوكي
0: وكل يوم ضربة وكل يوم مصيبة وهلأ راح في تاس سيارة عندي
1: ما تذكرني
0: نعم بدي أعمل له مصرياته والبنزين بعبي بعشرة بخمستاش بعشرين دولار يا زلمة مش عم بينه
1: وهلا نحن جايين على موسم شتوي بعرف
0: ربطة الخبز مية ألف
1: نعم
0: يعني في فحش بشكل مش طبيعي
1: فحش بشو
0: مين المسؤول ما بعرف مين المسؤول والله يا ريت نعرف كنا أنا وياك بنروح نراقب ونخوني ومنجيبه
1: شكرا لك أهلا وسهلا فيك ألو ألو ألو
2: ألو صباح الخير
1: صباح النور هلا
2: شادي من طرابلس يعطيك العافية أستاذ توني
1: أهلا فيك شادي
2: أول شيء بالنسبة للمعيشة نحن ما نعيش يمكن كل ساعة بساعتها
1: أنت موظف قطاع عام ولا خاص
2: أنا أستاذ الكريم عسكري متقاعد
1: أها
2: وزوجتي موظفة قطاع عام نحن بكفينا المعاش 15 20 الشهر
1: فيني أجمع المعاشين لبعض مع بعض وقد ايه بيطلعوا
2: كيف بدي تقريبا شي 1500 دولار
1: 1500 عم اكيد مع الاولاد ما بيكفوا
2: لا لا لا مدارس يعني هلا انت عندك بس كتب استاذ الكريم عندك 400 500 دولار
1: نعم
2: يعني بتاخذ فنحن بعد 20 شهر تسالني كيف بقول لك بنركب طرابيش عرفت هذا المثل
1: اكيد
2: شيل من هون حط هون شيل من هون حط هون الله بيسترها الحمد لله الله سترها معنا نحن بنقول انه السترة فضل من الله يعني السترة بتكفي
1: قدي عندكم مصروف أكل خصوصا إذا كانت عائلة كبيرة
2: نحن أنا وزوجتي وولدين
1: مبدعيا عائلة وسط الله يخليك إياهم
2: ويخلي العيال لبعضها نحن سيدي الكريم يعني عم تحكي انتبه الأكل إنه في كتير شغلات نحن ما بقى ناكلها
1: مثلا
2: بمعدل عام سيدي بدك شي ألف دولار تقريبا أكل
1: وين صرتوا بحملة التقشف الماشيين فيها بالبيت لأنه كل الناس عم تتقشف ما حدا قال لي
2: ما فيش يعني مثلا خاصة نشوف استاذ توني نحن الحمد لله كبرنا وعشنا فترة معينة أنا اللي بيهز بنفسنا انه عم نتكشف على الاولاد
1: يعني الرفاهية ما بقى موجودة
2: لا ما في مشاوير بدي يروح مع رفقاته بدي يروح مع كذا اوكي بابا بلا الاسبوع خروج الاسبوع الجاي
1: نعم.
2: هي هل الرفاهية اكيد لا مطاعم لا روحات لا مجيات بدنا نقول انه الاكل عم نحكي انت بالبقوليات اكثر من اللحوميات بدك تحكي بالكهرباء بدك تقلص قد ما فيك انترنت اقل بوكيه ممكن تحصل عليها بدك تحصل عليها لو ما الاولاد عندهم مدارس وكذا ممكن بنستغني عنه يعني شو بدك الدواء ما تاخذني بهالكلمه الدواء نحن بنشتري شهر من 10 15 يوم نرجع نشتري شهر
1: نعم.
2: إذا عندك دواء دايم لا سمح الله الله يبعد الشر
1: هلا كمان كانوا عم بيقولوا إنه ممكن كمان يغلوا الأدوية إن شاء الله لا إن شاء الله
2: الله عز وجل لا أعوذ بالله دخيلك طيب. في ناس بتتبهدل يعني تتبهدل من وراء الدواء فهيدي هي هلا بس قبل ما تفصل مع حضرت معي حضرتك مين بده يتحاسب قبل ما نسأل مين بده يتحاسب أنا أسأل أنت بده يتحفز القانون عندنا قوانين بتاخد العالي أستاذ توني بس ما حدا عم ينفذ وعين القضاء يعني طب إذا قلت هلا لبكرة حللنا نحن وحضرتك مين بده يتحاسب
1: مين بده ينفذ القانون
2: مين بده يا أيوة
1: طب عندنا قانون بس لا يمكن لا المواطن عم ينفذه ولا الدولة بتفرض تنفيذه
2: 100% انتبه عفوا أستاذ الكريم بس الدولة تفرض القانون المواطن بده ينفذه غصب عنه
1: نعم يعني ما بيمشي القانون إلا فرضا
2: استاذ الكريم وين من كان طب ليش برا بيمشي لانه بالعصا مش انه بالعصا يعني انت القتل بيوجع في ضريبه في سجن في كتير شغلات
1: نعم
2: في حرمان في يعني حرمان من دفتر السواقه في حرمان من
1: يعني المواطن بدك تقرصه شوي لحتى
2: لكن
1: مش بس بالضبط او شيء بدك تقرصه اكثر لحتى
2: صحيح. اكيد
1: لحتى يمشي حسب الكتاب يعني
2: صحيح لكن والله المواطن إذا بتتركه بيشتغل على كيفه أي مواطن كان ما يعني ما عم زكي نفسي على العالم عفوا يعني كلنا مثل بعض إذا بتتركني بعمل اللي بدي بتاخذني بهالكلمة هاي هي القصة.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك،
2: بشكرك كثير، بشكرك
1: حبيب قلبي.

0: يعني ما تنسوا كمان أقساط المدارس صارت كلها نار، والقرطاسية نار، والأوتوكار نار ونار ونار، شو بدكم أكتر من هيك؟ وبليز في ناس عم بدقولنا على الواتساب، رقم الواتساب ما بناخد ولا اتصال على رقم الواتساب، عم بقول لجورج. خليني اسمع أحمد، يلا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بالموضوع اللي عم نحكي فيه، اكيد الوضع كتير مأساوي.
0: نعم.
1: هلا نحن بموضوع من بدنا نحاسب، هلا مش عارف من بدنا نحاسب، هو قرار هيدي اتفاق القاهره اللي صار واللي قرر الكفاح المسلح من عندنا بلبنان. هم بلشت القضيه، كان في عندنا لبنان، كان في عندنا دوله، هون جبنا سلاح واقصينا الدوله وجبنا كل اشكال الميليشيات ودخلنا بتناقضات وبحروب، وكل حزب كان عنده راي، شيء يسار، شيء منظمات فلسطينيه، شيء يعني كله شيء يسار وشيء يمين كمان. هلا ما بدناش ندخل من معه حق ومن عليه الحق، ما بعرف شو. هلا المشكله انه هذه المشكله الاساسيه،
0: هلا وقعت الوقعه،
1: اتفاق القاهره لما اقصينا الدوله وجبنا الكفاح المسلح، كيف عايشين؟ حاله صعبه صعبه جدا. شو بدك اياه خصوصا اليوم المدارس؟ يعني نحن بموضوع المدارس اليوم هي اهم مشكله، اكبر معضله. يعني لسه كمان السنه انا اليوم بمدرسه كاثوليكيه حاطط احمد الغاش معي، حاطت أولادي كل سنة عم يعني $500 على الولد. هلا عندي كاتوليتر إنه نحن بننعم الجيب، يعني معاشات، يعني شو بدي أقول لك يا أستاذ طوني، حالة صعبة جدا.
0: بعرف
1: هذه المشكلة، أقصينا الدولة، جبنا الميليشيات، وقعنا بالوضع الاقتصادي. في عنا خيار واحد، إنه يرجع منطق الدولة بكل المعايير، بكل كيف؟ المعايير، حتى لو كان بمطار قاسي علينا وكذا، المهم بتعرف إنه أنت عم تعطى مع دولة. واللي بده يتحاسب في قضاء، شوفوا يحاسبوا اللي من اتفاق القاهرة لا اسا اليوم للممانعة والمبارك شو والحالة العايشة.
0: اوكي، فازن قال الحل هو بانه ترجع العملية تصير لمنطق الدولة، يعني العودة الى منطق الدولة. كيف ترجع العملية لمنطق الدولة؟ شو مشتاقة، ما بقى حدا يقول ايدي لليرات شو مشتاقة، دولارات هلا الليرات ما بتعمل شيء. يلا 09-218-233 فويس مسجز 70-95-11-11. خليني اسمع إيمان. في اتصال قبل إيمان، يلا طمان طرق كتير وبيدفعوا أكثر. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
2: كيفك أستاذ طوني؟
0: الحمد لله. مين معي؟
2: معك جورج صليبة، تحية لك لكل المستمعين لبنان الحر.
0: أهلا بجورج،
2: كيف عايشين؟ عايشين
0: كيف عايش؟ طمني عنك. كيف؟
2: عايشين بخوف الله، والله إذا ضربت ما حدش معي شو بكفي مني وجر.
0: قدي معاشك أنت؟
2: ما عايش بلحق 900-800 دولار بالشهر.
0: 800-900
2: أجار بيت، بدك 100 مطير.
0: كيف تفصلوا؟ أعد لي هون.
2: بدك 300 أجار بيت.
0: نعم.
2: بدك 100 للمطير.
0: نعم.
2: والباقي بروح مصاريف أكل وشرب.
0: يعني 400 دولار بيبقى لك.
2: يا دوبك.
0: إيه. بكفوك لآخر الشهر.
2: مني وجر بتكشف أنا. في اشياء كثير انحرمنا منها وحارمين حالنا من هيك اشياء.
0: جورج، شي مره رحت للدين؟ يعني
2: اكيد
0: عم تتدين؟
2: اكيد بتتدين وبتوفي، بتتدين وبتوفي. وبعدين
0: من هال 400 دولار بقيم بدك توفي؟
2: يعني بتتدين بتوفي، بتتدين غيرهم، بتوفي بتتدين غيرهم، شيل هالطربوش حطه، شيل الربح حطه على الربح.
0: نعم،
2: مثل ما بيقول مثل.
0: اوف.
2: بالنسبه لمين بده يتحاسب؟
0: مين؟ قال لك كمان، قال لك قبل شوي أحمد، قال لك ما في حدا ممكن يتحاسب إلا ما نرجع لمنطق الدولة. كيف نرجع لمنطق الدولة نحاسب؟
2: مين بده يتحاسب؟ بده يتحاسب يلي تعاقبوا على كل السلطات من 4 عقود لليوم. بس مين بده يحاسبون؟
0: مين؟
2: مين بده يحاسبون؟ عم بسألك
0: مين؟ ما أنا عم بسألك،
2: عم تسألني مين؟ بس يصير في تطبيق ونين 100% والحكومة، الحكومة والدولة تفرض هيبتها بكل معنى الكلمة، بصير في، بصير فيك تحكم
0: يعني بتطبيق القانون، ما يكون في صيف وشتاء على فرد سقف.
2: ايه، لانه خي في فوضى كتير لحد هلا بعد مستشري الفوضى.
0: نعم.
2: اذا ما فيش تطبيق حكم صار 100% على كل الناس، مش انه هي بدنا نفرض انه اللي حاطط سنتير، اللي مش معه ورق، اللي مكسور ميكانيك سيارته، واللي قمعش قضوي بسيارته بيقطع من ميل لميل على الطريق، واللي مثل امبارح بصفوا 3 خطوط على خط عين المريسة، 3 خطوط. يعني ابن مين اللي يكون ابيه مسؤول او شيء تشوفير وصف ثالث خط ويسكر الطريق؟ سياره صرنا نقطع امبارح. هيدي وقدام الدرك، هيدا بمثابه اخبار لمعالي وزير الداخليه، قدام الدرك بصفوا 3 خطوط حدد الرصيف تبع عين المريسه.
0: نعم.
2: على خط الجامعات. طيب اللي رايح يجيب ولاده هي ساعة بيوصل، ساعة وربع امبارح أخذت معي توصلت على الجامعة.
0: نعم.
2: وهي ما بتاخدش ربع ساعة. ما فيش تطبيق قوانين، ما فيش حكم، في حكم مع في صيف وفي شتي بالحكم.
0: أوكي حبيبي. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا.

0: خليني هلا اسمع مايز من بعد الاتصال. بعد الاتصال ما بدنا نطفركم المخابرات. يلا الو
1: الو.
0: ايوه
1: كيفك طوني؟
0: صباح النور. اهلين.
1: عم بسمع اللي عم بيحكوا معك. عم
0: مين معي؟
1: دولي.
0: اهلا فيكي دولي.
1: عم بسمع طوني اللي عم بيحكوا معك عم بيقولوا مين المسؤول. بدنا نعرف مين المسؤول لنعرف شو بدنا نقول.
0: عم بقول مين بده يتحاسب؟ لانه
1: مش مين بده يتحاسب، مين المسؤول؟ انا وياك المسؤولين. ما هو رأس الدولة. مين رأس الدولة؟ رئيس الجمهورية. هو المسؤول الأول. هو اللي لازم يبت، هو اللي لازم يحكم بيد من حديد، هو اللي لازم يرخص الأسعار.
0: بس عندك رئيس جمهورية في مجلس وزراء.
1: أوكي، وهو بيعطي الأوامر، له حق. لشو
0: له حق يعطي الأوامر يقول له نعمله هيك؟
1: هو له حق رئيس
0: في مجلس وزراء اللي بيقرر. ايه
1: بيقرر، وهو كمان عنده كلمة كمان.
0: ما عم نقول لا، بس انه القرار
1: حاطينه خيالات يا طوني. خيالات بدنا خيالات.
0: القرار بمجلس وزراء
1: قاعدين خيالات صحراء. بدنا مناظر، بدنا هيئات، بدنا حدا يحكم. الله يرحم بشير جميل.
0: طب خبريني هلا انت بتشتغلي.
1: بشير جميل حكم تاني يوم يا خيي، تاني يوم.
0: هو بعد ما
1: اول يوم
0: ما حكم كان، بعد ما حكم معك على
1: فكره بلش يحكم من تاني يوم طلع.
0: عم بقول بعد ما حكم كان، بعد ما طلع بعبده. سؤال، انت بتشتغلي؟
1: لا انا بالبيت. البيت
0: مرتاحة على وضعك يعني؟
1: مش مرتاحة، ما في شغل بفش الخلق يا طوني، ما عم لاقي شغل.
0: نعم.
1: شو بدك تشتغل كل النهار ليعطوك 300 أو 200 دولار؟
0: شو بتعرفي تشتغلي مثلا أنت وما عم تلاقي شغل؟
1: هلا أنا في بعرف بالخياطة، بعرف بالفوندز، بس فوندز بدك تبقى كل النهار وأنا ست بيت ما بقدر. ما هالحياة مضطرة لبيتها كتير وماش عم نقدر، ما عم بيرخصوا أجارات البيوت غالية.
0: يعني جوزك بيشتغل؟
1: الله يرحمه.
0: تعيشي. مين عندك بيشتغل بالبيت لحتى؟
1: الأجارات هاي فيهم يرخصوها، فيهم يشتغلوا، بس ما بدهم، حدا بده يشتغل.
0: طب بس أنا عم بسألك، مين عندك بالبيت بيشتغل؟
1: حدا، ما عندي حدا معيل، عندي مع جوزي. هي 300 دولار أجار.
0: 300 دولار
1: بالجيش إيه كان، الله يرحمه. يعني شيء مش مقبول. فيهم يشتغلوا، ما بدهم، هني ما بدهم.
0: واللبناني ما بده يشتغل؟
1: واللي ما بده يا خيي في العبايته، في العبايته.
0: مين عم تحكي؟ الدولة ما بدهم يشتغلوا؟
1: كلهم الوزراء والنواب. هالنواب 128 نايب، شو بدنا فيهم؟ بدنا فيهم 28 بيقدونا، 28 نايب بيقدونا يا خيي، وفروا علينا اللي عم ياخذوهم هن، بناخذهم نحن.
0: نعم.
1: فيهم يشتغلوا بس ما بدهم. ورأس الدولة له كثير أهمية، رئيس الجمهورية ملام بكل شيء، ورئيس الحكومة هول أول شيء اللي بنلامه، وبعدين هوديك اللي تحت منهم.
0: نعم.
1: شيء مش مقبول هالغلا وهالأجارات البيوت، مش طبيعي أجارات البيوت كمان.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي حبيبة قلبي. بس لحتى نلحق على الكل، يعني اليوم تركين شوي المدى لحتى الناس يحكوا. بقدر كلنا معصبين. راح مايز، ما بقى مبين قدام الفويس تبع مايز. يلا بسمع نرسيس بعده اتصال. ألو، لا الفويس. يلا
2: صباح وعنتم. بس كلمة سريعة، بس بدي أعرف العالم كيف عم بتقول بتكفي 1000 دولار. بس فسروا لي، قالوا لي وين بحطهم بس ال1000 دولار؟ إذا عندك 300-350 دولار مطير 5 أمبير وعندك 450 دولار لأجار بيض، كيف بيكفوا؟ بس اللي يعني بعد لا أكلنا ولا شربنا ولا عبينا بنزين لمطوياتنا، ما رح نقول لك معنا سيارات، رح نقول لك معنا مطويات. يسعد لي صباحك.
0: أوكي، أهلا فيك، شكرا لك. يلا عم نحكي نشوف. ألو ألو ألو ألو
3: ألو. مرحبا.
0: مرحبتين، أهلين.
3: توني
0: بدك توطي الراديو لأنه عم يعمل طور الصوت من عندك.
3: توني.
0: أيوة أهلا.
3: كيفك؟
0: أهلين.
3: أنا اسمي جورج. اسمي جورج.
0: جورج بليز. أيه. وطي بعد الراديو جورج لأنه
3: أنا كنت موظف بطيارة.
0: نعم. الصوت مش واضح يا جورج. جورج
3: يا عيني. هلا
0: الصوت عاطل بعده.
3: شو
0: تسمع؟
3: أنا طافي الراديو.
0: نعم طافي
3: الراديو.
0: طافي الراديو، وطي على الآخر. فيه أوكي
3: على الآخر.
0: نعم
3: طوني. أنا كنت موظف بالمدينة.
0: نعم.
3: وأنا داخل على الدولة كل ضرائبي اللي كنت أقبض بالمدينة، كنت أسعر الضريبة كأجي رفيق الحريري.
0: بالكاد عم بفهم يعني، صدقني جورج بالكاد عم بفهم. الصوت عاطل، ما بعرف كيف عم تحكيني.
3: ما معي
0: عم بقول لك يعني الصوت عاطل عم بيوصل على الهواء
3: هلا.
0: ها ما بعرف كيف عم تحكيني يعني عن جد عن جد بعرف ما بقى عندك يونيتيات بس الصوت عاطل على الآخر.
3: هلا
0: أحسن جرب. أوكي.
3: حبيبي
0: من الأول
3: هلو.
0: ايه عم بسمع.
3: ايه
0: بعد معي دقيقة عجل.
3: ايه كنت اشتغل بالمدليس اجي رفيق حريق كرئيس حكومي شيلنا بالمدليس 2001 وانا الهلا قاعد بلا شغل.
0: نعم.
3: ما عندي مساعد ما عندي معين ما عندي شيء لا طبع لا معاش تقاعدي ولا اكل ولا شرب حاسب الويل وني دولي اجي رفيق حريق رئيس حكومي شيلنا من المطار. طيب خلي حريق
0: اوكي الله يرحمه للحرير. يلا شكرا لك بدي اعتذر بس بدي اسلم الهوى لخبر 9:15 ننتقل لقسم الاخبار.
4: خبر 9:15 غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون للوزير رجي على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول العربية وأجنبية على أن يستعرض خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الأقليمية بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.

0: بسمع هلا مروان.
1: ايه بونجور توني.
0: اهلا مروان.
1: احمد.
0: مروان
1: صراحه
0: اسمعي لي،
1: لو كانوا قديما بالماضي من فتره كذا سنه لورا كانوا النواب والوزراء عنا يسرقوا، بس كان الوضع ماشي اكثر من هسه.
0: نعم
1: كانوا يسرقوا اوكي، بس كان كل شيء رخيص، كان الواحد معه كان في بحبوحه.

0: زياد اليوم بعرف احوالنا عاطل كلنا سوا. يلا الو رح جرب مرق التليفونات اكثر. الو الو تفضل تفضل تفضل. ما عم بسمع ما عم بسمع ولا كلمه. اول شيء الصوت بعده عاطل بفتكر فاتح شباكك يمكن عم بخبط على الميكرو الهواء.
1: لا لا لا لا هذا
0: طبعا تحكين بلوتوث مش واضح الصوت يعني على الهواء ما بيطلع واضح لانه كمان لقيت الامبيانس حواليك.
1: هلا بشيلك.
0: ها
1: هلا احسن شوي.
0: احسن بكتير.
1: استيطوني انا من المستمعين القدماء لاذاعه لبنان الحر وبحب اسمع البروجرام تبعك بس للاسف انه قلبي التام لانه اهلي بعدني بلبنان.
0: مين انت اول شيء ومن اي بلد عم تحكينا؟
1: عم تمر فيها.
0: مين عم تحكي من وين؟ من وين عم تحكينا؟ الو
1: الخط شوي عاطل.
0: عم بقول شو الاسم ومن وين عم تحكينا؟ الو الو ما عم بس
1: بحكيك من برات لبنان.
0: ايه من اي بلد يعني؟
1: انا عم بحكيك من استراليا.
0: من استراليا.
1: ما بدي اقول اسمي ما بدي اقول من اي بلد. انا
0: مش مشكله منعا للاحراج. اوكي بس رجعت حطيتني يبدو على البلوتوث ما هيك
1: مزبوط لانه يعني كمان انا مش عم بسمع
0: بس انت ما عم تسمع بس عم يطلع الصوت عاطل على الهواء.
1: انا القصه انا بعطول بتابع السياسي وما بحكي على اذاعه لبنان الحر بس من احسن الاذاعات انتم لانه عندكم حريه راي وديمقراطيه. بس انا اللي بقول لك اياه لحتى يصير في عنا دوله الله يخلينا رئيس خيمه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل السياسيين مع احترامي لهم كلهم بس هودي واجباتهم يعملوا استفتاء مع الشعب لانه الشعب هو اللي بينتخبهم.
0: اوكي
1: لازم يعملوا استفتاء بالنسبه لحتى يشلحوا سلاح من كل العالم حتى سكينة البصل على كل بيت.
0: طيب
1: بس يصير في تشتيح بس يشلحوا سلاح من العالم والجيش يستلم كل شيء بيعملوا اتصالاتهم وبيعملوا اتفاقات مع الدول الكبيرة لحتى اقتصادنا ينهض.
0: اوكي خليني بس فوت بسؤال معك اذا ممكن. ممكن تعمل لي مقارنة بين لبنان وأستراليا؟ يعني بعرف إنه التاكسز عندكم كتير غالية مزبوط. نحنا كمان أغلى المعاشات عندكم أحسن مشان هيك ما بتنقوا كتير على الغلا بس برضو هالغلا آكل العالم. الغلا آكل العالم
1: استيسون ما فيك تقارن. عم قلك من هلأ ما فيك تقارن. لا قلك شغلة وحدة بعطيك بس شغلة بسيطة وشوف وين الاحترام.
0: نعم.
1: دولة أستراليا شايف نحن عنا السكرجي والدراجي اللي هو على الدراجز وعلى التحشيش
0: مخدرات
1: يعطوه مصاري ليعيش. الدولة تعطيه مصاري يمكن أنا بشتغل وغيري بشتغل لحتى يفعوله بس هيدا النظام ولا أي شخص كبير بالعمر بهدل.
0: نعم. طب قد التاكسز عم تدفعوها كتيرة؟
1: تاكس في تاكس كبير يا في تاكس كبير. أنا بدفع 20-25 ألف دولار بالسنة تاكس.
0: أوف
1: بس يا توني استاذ توني حبيبي لا لك شغله صغيره. نحن عنا دوله في نظام يعني لو بده يكون رئيس الوزراء لو بده يكون الملك كينج تشارلز اذا بيعمل اي شغله تتعلق بالاولاد او بالسرقه او بالكربشن بده يبين وبده يتحاسب.
0: نعم
1: لانه في قضاء قوي وفي دوله قويه اتصالاتهم وتعاملهم مع الدول الكبيره كثير منيحه.
0: شكرا لك بس بعتذر كمان لانه في كتير ناس ناطرين على الخطوط حبيب القلب. ثانك يو. ان شاء الله نصير هيك حد استراليا مش مثل استراليا حد بنتف صغيري شو عم بيقولوا له.

0: تحيات كمان المغتربين اللي عم يسمعونا برات لبنان، هالناس المنتشرة واللي عن جد لبنان دايما بيتكل عليهم، يخبرونا يحكونا يعطونا وجهة نظرهم، لأنه هني كمان بيعكسوا وجهة نظر ناس تركوا بلد منهار وعايشين ببلاد حضرية، ولكن صح عندهم تاكسز قوية وغلى كتير، بس كل شيء مأمن لهم، في دولة في قانون. خلينا نعمل مقارنة بين لبنان وباقي الدول. شفنا بأستراليا مثلا من صديقنا صاحب يدفع 25,000 دولار بس كل شيء مأمن له. يلا ألو ألو ألو ألو
1: بونجور مسيو توني.
0: بونجور أهلين،
1: كيفك؟
0: أهلين هلا.
1: بالنسبة لل عندي أنا إشكال بمجلس النيابي، يعني عندهم كل شيء بيحق لهم والشعب مش سئلانين عنه، مش هن منتخبين بالشعب.
0: طب مين معي؟
1: وين الشعب بنظرهم؟
0: مين عم بيحكي؟
1: كلمات فضفاضة.
0: مين عم بيحكي؟
1: جورجيت.
0: أهلا فيك جورجيت.
1: إنه هن زادوا 2,000 دولار مش مكفيهم معاش، ومش
0: صار معاش النايب 5,000.
1: نعم إنه زاد عم بيزيدوا، وهالشعب المعتر والجيش، أنا أولادي 2 بالجيش معترين تأثير، مبهدلين بهدلة.
0: نعم
1: يعني شيء مش طبيعي، ما عم بيحسوا بالشعب، بس فضفضة كلام عم بيبيعونا كلام، وهن عايشين أحلى عيشة والخدم والحشام. بدي بس يحسوا فينا نحن منتخبينهم لينتخبوا الوزراء والنواب والرئيس.
0: طب خبريني هلأ، عم تحكي عندك ولدين عسكر؟
1: نعم.
0: قدي ما عشيتهم؟ اثنيناتهم
1: شي 800 دولار.
0: أوف.
1: ونحن 4 أشخاص وبين رجال كبير عم يشتغل، مضطر رجال كبير 72 سنة مشان 250 دولار بس ليطلع خبزاته. عم قلي بس لعين أولادي، رجال كبير هذا كان لازم يكون قاعد ومتقاعد ومرتاح، نحن ما بدنا أنه نجخ وهالقصص
0: برا، بس يصيروا بي
1: يعني أدنى مستويات الحياة.
0: نحن هون بس يصير الواحد 64 بيكبوا برا بيصير بلا ضمان، بيعمل ضمان اختياري برا بيصير يتشتشو.
1: هو الحق على الشعب اللي عم ينتخب نوابه يلي عم يحكوا باسمه، لازم الشعب يوعى أستاذ توني، لازم الشعب يوعى.
0: أوكي.
1: هلا بكره بيرجعوا بينتخبون هن ذاتهم، بيرجعوا بينقوا ذات النقة.
0: يلا
1: نحن مش عم نعرف ننتخب نوابنا.
0: شكرا لك جورجيت، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع كليمونس.
2: صباحك خير توني.
0: صباحك
2: خير.
0: الحمد لله.
2: ولا الواحد شو بده يحكي يا توني؟
0: خلينا نحكي بعلي صوتنا.
2: نحن ميتين بس عينينا مفتحة، الله لا يوفقهم شو عملوا فينا. انا زوجي اشتغل بارح قبض تعويضه 6 ملايين ليرة.
0: ولطيف.
2: 12 سنة خدمة بشركة سيكوريتي، قبض تعويضه 6 ملايين ليرة، وإذا مش مصدقني بودي لك التشيك، صورة التشيك.
0: 6 مليون.
2: أنا اشتغل علمت 31 سنة بمدرسة الكاثوليكية، بقبض 200 دولار، ما راح يشبعوا، شو بدهم منا بعد؟ الله لا يوفقهم. بس ليك يا توني، ما في شجرة عالية وصلت عند ربها، وبشر الظالم بالظلم لو بعد حين وحين، الله ياخد حق أولادنا منهم. متنا تعلمنا أولادنا قاعدين بالبيوت لا شغلي ولا عملي، شو بعد بدهم؟ معقول ربطة الخبز ب100,000، تانكة البنزين ب31 دولار، شو بنعمل؟
0: مش
2: شو بنعمل؟ قلي شو بنعمل؟
0: مش هيني بعرف، مش هيني بعرف عن جد بعرف. شو بدي قلك؟ شو بدي قلك عن جد؟ عم بيبعتوا لي هلا صور عن اوتوستراد جوني باتجاه الشمال، يبدو انه المي عايمه على اوتوستراد جوني باتجاه الشمال. الفيديو اللي وصلني كانه نحن بموسم الشتاء.
3: قالوا رجعوا جينا سرقونا من جديد،
0: يعني مايله الاوتوستراد غرقانه بالمي باتجاه الشمال، الثاني مفتوحه. يلا الو
4: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
4: كيفك استاذ منيح؟
0: الحمد لله. مين معي؟
4: جوزيف.
0: اهلا فيك
4: استاذ. انا بدي اسالك، نحن قد ايه صرنا بنسمع اخبار انه على سيره هلا اوتوستراد جوني، كم مره هذا الاوتوستراد
0: كم مره غرقان؟ اوتوستراد انت الياس وضبي،
4: ما التقى حدا يعمل له مصافي تسريبات؟ ما يعملوا بنا تحتيه خيي، ما يعملوا بنا تحتيه، ما
0: بنا تحتيه بدك تقب الدنيا كلها.
4: صح. بس ما علي يقولوا انه يعني يكسروا الحيطان القواطع بالنص، يسربوا المي على البحر، يعملوا مجاري خي زهرة على التراف، ما علي حل. هلا لنفوت بالحوار اللي حضرتك
0: رحتو.
4: نحن ندفع كهرباء بعين التيني 400 دولار على 10 امبير.
0: قد ايه؟
4: $400 على العشرة أمبير.
0: يا ويلتا عين التيني مين قدك؟
4: نعم
0: هاي بتفعل الرئيس بري.
4: لا لا لا بلا رجالك على
0: لأنك حد عين التيني.
4: تجي على $250 بارس بيروت بياخذوا $250 بيجلل دي ماشيين على شوية على النظام بالمشروع الماروني في عندي عديل هوني يمكن بيدفع $150.
0: يعني ما بيتأيدوا بالتعريف حتى تطلع ما بيتأيدوا بالتعريف الرسمية
4: ما أبدا. تجي لعنده بيقول لك أنا طالما لا تبع طالما أنا الرئيس بري عايش بدنا نجرب قد ما فينا ناخد لحد لما يموت عملوا اللي بدكم يعني. الله يطول عمره.
0: أوف.
4: يعني أنت بتسألني مين المسؤول بهيدا البلد بسمي لك يا هون ببلش جميل بري وليد جنبلاط كل العالم يعني ما بدنا نقعد نسمي ميشيل عون جبران باسيل كل شو بدنا نسميهم كلهم كل الزعماء اللي حكموا لبنان من سنة 90 لحديت هلا الميتين والعايشين والميتين لازم يتحكموا قبل العايشين. بتقلي كيف بده يزبط البلد ما بيزبط.
0: نحن عم نقول كيف ممكن نرجع لمنطق الدولة. أحمد سأل خلينا نرجع لمنطق الدولة لأنه الرجوع لمنطق الدولة هو اللي بيحل الأمور. سمعنا بأستراليا بياخدوا تاكسز كتير بأستراليا بياخدوا تاكسز كتير بس عندهم كل شيء مأمن.
4: يخي هلأ يجوا ياخدوا $800 بعين التيني ما فرقاني معنا بس يعملوا معاشات مثل العالم والناس ويفتحوا مجال للشيخ. ليك استاذ المنتالي
0: لا لا دوختني بس $800 ما عندك مشكلة موتور
4: إذا فتح إذا ندفع يا أخي $800 نحن ومعاشتنا بتكون بالأرخى $5,000 ما فرق.
0: أوكي فكرت هلأ بهيك
4: وضع يعني أنا هنا الدولة لما بدها مصاري شو بتعمل بتروح على جيبة المواطنين وبتفتش كيف بدها تفرض ضرائب. غلط. الدولة مثلا هلأ إذا بتفرض هيبتها الأملاك العامة البحرية أدي بطلع مصاري للدولة.
0: نعم صح صح صح
4: في عالم مسيطرين على الأملاك البحرية وعاملين مطاعم وعاملين قصص وعاملين خبريات ما بدي يسمي لك اياه هنا
0: لا معروفين معروفين.
4: طب اي متى
0: صرنا عم نحكي فيها مليون مره الخبريه ايه
4: بتعرف شو بيجوا بيعملوا استاذ بيجوا بيعملوا له ضبط بيدفعوا 30 40 مليون اللي مخالف على البحر بهذا الضبط هو بينبسط ليه لانه بصير مشرع. انت لما بتجي بتعمل له ضبط لمطعم مخالف على البحر والكورنيش
0: يعني انا بنت كنت امبارح عم بسمع احد النواب يعني بقول لك حسين الحاج حسن بكل بساطة عم بقول بيقبض $5,000 أوكي بيحكي بالدولار هو ضد الأمريكاني ما اختلفنا هون بس شغلة تاني عنده مصروف بنزين $2,000 بالشهر بنزين والباقي استاذ
4: هلا انت هني قالوا النواب هلا
0: لا بس عم بحكي على الخبرية هيك
4: عليهم عملوا
0: له اياها $5,000 ما عندهم 100 مش لا بعرف بس انه انا عم بقول لك اياها هيك بين هلالين يلا على السريع
4: عندهم 100 مصرف بالرد $5,000
0: ولك بعرف بعرف
4: بعد. رح لك خبرية
0: يلا على السريع
4: أنا عندي ترخيص مقدمه عم عمر بحمدون صار له 3 سنين
0: الترخيص
4: صار له 3 سنين بس تفوت بس تيجي برا ما بيجي المواطن بيسأل مين المهندس الآدمي لحتى يمشي لنا إياه أو مين بيجوا بيسألوا المواطنين برا مين الكرشو أصغر والله العظيم بيقولوا لك مين الكرشو أصغر يعني كله بيقبض وكله يعني أنا ما بفهم يعني عم اقول لك بالتنظيم المدني في واحد ملاقبينه هيدا كرشه كبير هيدا كرشه اصغر هيدا كرشه وسط هيدا بياخذ شوي بمشي لخي شو هالدوله هاي ما بتدفع خي بدي مشيها بالقانون
0: شكرا لك بس تضيق الوقت ما بقى فيني كفي حبيب قلبي عذرا ما تخزني رح اروح لجوزيف بليفربول.
5: صباح فوني معك جوزيف من ليفربول تحياتي لك للمستمعين. يمكن انا ما لي حق فوت بهالبرنامج اليوم لانه يمكن المعاشات برا ما في تقارنها مع المعاشات بلبنان بس حتى برا المعاشات عم بتعدي لآخر الشهر طوني لأنه الحالة الاقتصادية بالعالم كلها تعبانة خاصة ببريطانيا. الموضوع ما في أنه هي بدك تجرب تعمل إدارة لأموالك وتصرفهم بالمحل المناسب بس الأزمة الاقتصادية وين ما كان وبعدين لحتى يطلع مصاري أكتر بلبنان لازم يشتغل أكتر. بلبنان في كتير تضيع وقت بالشغل في عندك عالم ما بتشتغل وبتقبض مصاري بلبنان أنا بعرف هالموضوع فالموضوع المفروض أنه العالم تشتغل لتقدر تطلع مصاري لحتى تقدر تعيش أحسن أنا هذا برأيي وما مفروض الإنسان يضيع وقت عمله لازم يشتغلها كاملة الدوام. هلأ بعرف أنه في كتير عالم مش عم تقبض مصاري بلبنان مثل ما لازم تقبض، وفي فرق العملة من 1005 لل90 ألف، وفارقة، وبعد في فوضى كتير بلبنان وما في مراقبة على هالأشياء للأسف الشديد. أنا بحس بالوضع بلبنان والوضع بالعالم كله يعني تعبان، مش بس بلبنان، الواحد بده يعرف يعمل إدارة لأمواله مش أكتر من هيك.
0: نعم، والرسالة الثانية
5: توني توني.
0: طيب شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. اتصال، ألو.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: معك معروف.
0: أهلا معروف.
6: بس أنا بدي أسأل سؤال، TVA لشو عملت؟
0: أوكي. ما من زمان وجاء. إيه. ألو معروف، وين رحت؟
6: زمان يجي وقتها.
0: عم بروح خطك.
6: ألو.
0: إيه.
6: ألو.
0: عم بسمعك، تفضل.
6: TVA عملت لشيخوخة.
0: نعم.
6: ونعطيت فترة 10 سنين بوقتها، مدري 5 سنين، انه ببلشوا يضمنوا العالم والكبار بالعمر يكون في عندهم تقاعد. شو نعمل بهالموضوع؟ وليش بعدهم عم ياخدوا الشيخوخة TVA؟ يعني ما زالوا مش عم يعطوا، ما عملوا شيخوخة. هيدا سؤال للحكومة المفروض يجاوبوا عليها. يعني هذا هدر للمال، من هون بتبلش المحاسبة؟ في قوانين نحن عم ندفعها بس بالمقابل مش عم نحصل على شيء.
0: مظبوط، ما هيك كنا عم بقول صديقنا من أستراليا بياخدوا 25 ألف دولار تاكسز بالسنة، أوكي، منه بس ما أدمين له كل شيء، كل شيء كل شيء.
6: نحن عم ندفع كل شيء وما بنحصل على شيء.
0: صح.
6: يعني التفقة عملت هي بالأساس للشيخوخة، للكبار بالعمر، هاللي بيطلع ما عنده حدا معيل، ما في شيء، بيقدم طلب إنه أنا عندي 1 2 3 ما عندي تقاعد تيقوموا فيه. نحن اليوم عم ندفع التفقة وعم بتزيد، مش لا. انه مش شو حصلنا من التفقة؟ نحن وين الصندوق تبع التفقة والحماية الكبار بالعمر؟ هيدا السؤال.
0: هلا نحن كنت عبولة قبل شوان الواحد بس يصير هون بلبنان بال64 بكبوه برا، برات الضمان، برات كل شيء، ويصير بدك تعمل ضمان تقاعدي وبتعرف.
6: لا بس
0: ولك، وحتى هلا الشباب المبسوطين انه هن بعدهم شباب، رح يوصلوا لعمر يصيروا 64 كمان ويكبون برا اذا ما تغير القانون، او كانوا عم بيقولوا بده يوصل ل 68 بس بالضبط الهيئه.
6: هي طوني الضمان الاختياري او الهيدا، انت عم تدفع حقه.
0: صح.
6: ايه، بمجرد ما عم تدفع حقه يعني الدوله بعد ما قدمت لك شيء،
0: ما هو 100% ما في شيء فري يعني.
6: يلا الشركه بيتعالج.
0: يلا شكرا لك. كمان مرسي لإلياس من زحلة، بعت لي صور كمان من زحلة، حلوة زحلة، بحبها كتير.
7: شو عملت لي
0: بس في شتي؟ ما هيك
7: عم تفضى شوي شوي،
0: ما كتب لي إلا هيدي زحلة الآن.

0: يا ريت صديقتنا دايما بقول ما حدا يكتب لنا على الواتساب بس مصرة تكتب ما بقرا ولا شيء مكتوب على الواتساب بليز.
1: عم تفضى شوي شوي شو عملت اللي بالوقت.
0: اتصال. الو الو الو
2: الو
0: ايوه
2: بونجور
0: اهلين
2: معك ماجدة.
0: اهلا ماجدة.
2: بدي ذكرك بالمقولة اعطونا السلام
0: وخذوا ما يدوش العالم
2: يدوشوا العالم مش هيك؟
0: بقى
2: هلا اكيد مش كل الحق على الدولة والحكومة وهيدا بس بالاكثر هلا بالنسبة للمعيشة انا بحط الحق على الوزارات على الدولة الحكومة لو كل وزير بيقوم بشغله مزبوط كنا نجلس شوي بالقليلة ومش المهم ننق على الرواتب.
0: نحن عم نقول اعطينا الحل لحتى ماجدة نحن عم نقول بدنا نرجع لمنطق الدولة لحتى تتسوى الأمور كلها كيف؟
2: كيف؟ خليني يراقبوا قبل كل شيء يدعموا المزارعين والصناعيين ويرجعوا يخلوا شو بدي اقول لك يراقبوا الاسعار وكمان يدرسوا امكانيه الحد الادنى للاجور ويبتعدوا عن الماء على المدارس لان مش هيدا اللي بيحل المشكله. المدارس كمان واقعه بمشاكل مشاكل مادية
0: يعني كلنا سوا لازم نكون عم نشتغل
2: ايه عم بتذكروا مدرسة ورا التاني
0: حتى الصيدليات امبارح شفت رابور انه كمان عم تسكر. شكرا لك اهلا وسهلا فيك ريتشارد على الواتساب.
3: صباح وطوني معك ريشار من برشلونة.
0: اهلا ريشار.
3: لازم يحاسب على الوضع بلبنان هو وزير المالية السابق يلي قعد ما بعرف كم ولاية قعد كم من ورا كم رئيس قعد ومحمي من نبيه بره هو وزير المالية والإداريين تبعوله هودي لازم يحسبون هو هن اللي خبصوا بالبلد
0: سياسة الحكومة ككل كمان
3: وبالنسبة لوضع لبنان مثل ما قال أحسان من السويد غلطان
0: لبنان
3: طول عمره اللبناني بحب يعيش بس انه الأرجيلة هي انه راح تصرف على لبنان اكيد الأرجيلة كلها 10 دولار اقل شيء ينفس فيها اللبناني عم بينفس بيقعد بيغير جو. نحن نزلنا على لبنان تنبسط بلبنان كنا عم نصرف مصاري يعني ما عم نبعزي صرف مصاري انه نظهر مطعم نقزدير كان معنا سيارات عم نعبي بنزين وانا من سكان البوار وكان معه جيب كبير وحالته عقده بعبيه ب 15 ب 20 دولار بيكون رايح شي عرس او رايح شي مشوار
0: محدود بتكون شي
3: يوصله بس
0: ايه.
3: غلطان حسين عم بيحكي عن اللبناني انه كيف عايش وكيف هيك طول عمرهم عايشين هيك نحن اللبنانية ونحن بننزل بنفتخر فيهم وبنحسدهم كيف هن عايشين لشو عايش بالسويد بيظهر مثل ما بيظهروا اللبنانية عقدهم بينبسطوا. يلا الله يحمي شعب لبنان الحلو ويحمي لبنان ويعطيك العافية توني.
0: شكرا لك أهلا وسهلا فيك أهل فأهلا. خليني أخذ كمان اتصال.
4: دوري
0: ألو
4: بار دوري بونجور
0: مين معي؟
4: بيرنا.
0: أهلا بيرنا
4: سألتلك يا توني.
0: أهلا وسهلا عنا دقيقة.
4: إيه على السريع أول شيء بدي أقول لك الدنيا عم تشتي بزحلي غزيرة بس ما عنا سيول مثل ما بيصير تحت وبتعرف ليش الدنيا عم بتشتي كل ما بتشتي بتقول عم تبكي علينا. انا عمري 66 سنة ما لي عين خبرة كيف عايشة بس عندي سؤال اذا ما فينا نعمل ثورة لانه ما بتنجح الثورات عنا قلنا حق نتشكى على الدولة عندي هالسؤال حدا يجاوبني.
0: يا رفيك تروح تشكي قدمي شكوى على عند المحامي كلف محامي بقدم شكوى. شكرا بيرنا بس وصلني هلا فويس مسج من فادي أبو شقرة اللي خبرنا عن الأسعار أسعار المحروقات. يلا
5: جدول الأسعار ب 18/9 بكل أسف وحزن في عنا ارتفاع 92 ألف على مادة البنزين لأول مرة بتاريخ لبنان 2,810,000 باللبناني، 31.33 على مكانة الدولار. الديزل ارتفاع 127,000 ونحن عبواب فصل الشتاء يا عالم، 2,768,000 باللبناني، 30.86 على مكانة الدولار. وحسب البلس العالمي على أسعار المحروقات، نعم بعد في طلوع، نحن منتمنى اليوم قبل بكرة يكون في اتفاق بالعالم ونرجع أسعار المحروقات نشوفه على تراجع، لأنه ما قدران بقى يتحمل المواطن ارتفاع. كفى.
0: معك حق أستاذ فادي، عن جد بشرتنا خبرية حلوة أنه بعد الأسعار رح تروح الجمعة الجاية طلوع، الله يستر. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة الخاصة، طمننا عنكم بس قلقنا عليكم أكثر بكثير. مرسي لألي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، لفريدي سيبا كمان عريسنا، منيح تجوزت قبل الغلاء الأكثر. قال لي ريت ما تجوزت. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة، نلتقي معكم نهار التنين، ضلوا بألف خير، باي باي.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي صباحا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون للوزير رجي على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول العربية وأجنبية، على أن يعرض خلال هذه اللقاءات للعلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية، إضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة. أفادت معلومات صحفية عن سقوط جزء من واجهة مبنى في طرابلس بالتزامن مع هطول الأمطار. هذا وطلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على بعض الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية، حرصا على السلامة العامة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن قائد الجيش الباكستاني حض إيران على كبح جماح الحوثيين في اليمن. في الخبر الأخير، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت الليلة الماضية 72 مسيرة روسية من بين 93 استهدفت مناطق عدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، مركز جنوب غرب تركيا بيكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وبيحمل معه أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا، رياح ناشطة وبيستمر حتى ظهر يوم السبت حيث بينحسر وبيستقر الطقس تدريجيا.
0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة.
0: حوار حر
2: مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحنا تقريبا طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بسرعة منفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا. بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق سكوت. مش مطلوب منك تعمل مديتيشن ولا تحل مشاكل حياتك، بس قعد راقب أفكارك، تنفس وخليك موجود. تحدي اليوم 10 دقايق بلا أي ضجة من حواليك. يمكن ساعتها رح تكتشف إنه في صوت جواتك من زمان عم بيحاول إنه يحكيك، بس ولا مرة عطيت حالك مجال إنك تسمعه. وتذكر مش دايماً بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
4: ارتفع منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان، 92 ألف ليرة، والمازوت 127 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,810,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,828,000 ليرة، مازوت 1,768,000 ليرة، والغاز 1,221,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: الخير لكل مستمعي إذاعة لبنان الحر. صباح الخير لك إلي مسيحي. موضوعنا لليوم أنا هيك مهدت له من شي يومين تقريبا على السوشيال ميديا عن هلأ أوكي نحن كاتبين إنه هو مثل صيني بس هو فعليا منه مثل صيني، هو خلينا نقول نقاش بالفضاء الصيني بالإنترنت.
1: معك ومعك كل الفرق كل الفرق.

فكرة حديثة نشأت بسبب الخطاب الإلكتروني الصيني، انتشرت من فترة هونيك ووصلت لعنا هالسنة. في مؤثرة صينية اسمها جيسي سونغ حطت مقطع فيديو على تيك توك وقالت فيه: حتى أفضل رجل هو مجرد امرأة عادية. وكتبت هيك ليستا بالصفات اللي تعتبر مثالية عند الرجل، مثل عدم التدخين، عدم الخيانة، وجود عمل مستقر، قدرته على المشاركة بالطبخ، بتنظيف البيت، عنده استقرار عاطفي ويحترم الشريك. هذا الفيديو انتشر بسرعة كبيرة وترجم لكتير لغات وصار ترند عالمي على كتير منصات على السوشيال ميديا، يعني مش بس المنصات الخاصة بالصين، لا وصل لمنصات عالمية أكتر. حتى في أشخاص بلشوا هيك يربطوه بصيغة مختلفة ويقولوا أنه الرجل من الطبقة العالية منه إلا مرة عادية، يعني كل واحد فسره على ذوقه، بس بالآخر هي كانت قصدها تقول أنه أفضل رجل هو منه إلا امرأة عادية. هلا بغض النظر عن السبب اللي خليها تكتب هيدا الشيء، هلا انا نبشت شوي على السبب اللي خليها تكتب هيدا الشيء، انا بهمني اتناقش معكم على بهيدا الموضوع على الهواء. هل فعلا انه افضل رجل بيكون عنده صفات المراه العاديه اللي نحن بنطلبهم دائما من المراه؟ يعني اذا مراه بتطبخ، بتنظف، تهتم باولادها، بتحترم شريكها، ما بتخون وكذا، هيدا شيء كتير طبيعي، بس اذا رجال بيعملهم نعتبره واو. هل هالشي مزبوط ولا لا؟ هل بتحسوا هيدي الجملة ممكن تكون بتنطقس يمكن من كرامة الرجل إذا قالت عنه بهيدي الطريقة، ولا هيدي فينا نعتبرها حقيقة خصوصا اليوم بعصر صارت المرأة بتشتغل مثلها مثله، بس هي مطلوب منها أكتر ما مطلوب منه لإله؟ بفتكر هيدي الجملة بتزبط عائلية كمان. صفر 9 218 233 70 959 11 111. أفضل الرجال ليس سوى امرأة عادية، بتوافقوا ولا لأ؟

0: في أمور يمكن تنطبق على مجتمعات ما تنطبق على مجتمعات تانية. طبعا بالصين في ازدواجية معايير كتير قوية، خصوصا من بعد فكرة تحديد النسل، انه ممنوع تجيبوا الا ولد واحد، على طول الاهل اللي عندهم ولد ذكر هو مميز عن الاهل اللي عندهم انثى. فازدواجية المعايير بالتعاطي بين الشاب والبنت، هذا الشيء بيخلق طبعا مشاكل عند الشباب والصبايا وعند أولاد، وحتى بنوصل لمطرح أنه البنت اللي معلمة عندها معايير حتى تقدر تتزوج، والشاب شو ما كان بيحطوه بمصاف عالية. فهيدي ازدواجية المعايير خلت يمكن هالمؤثرة أنه تكتب هيدي الجملة. فأنا رح أرجع عيدها، بتقول جيسي سونغ بأول فيديو حطته أنه حتى أفضل رجل هو مجرد امرأة عادية، وعددت الصفات اللي ممكن هالرجل يكون بيتحلى فيها، وهي بطبيعة الحال صفات مفروض تكون موجودة عند كل مرأة. ليش عند المرأة إجبار تكون موجودة والرجل إذا كانت عنده بدنا نعتبره يا لطيف ونحطه على الرف؟ ما فيني أخذ اتصالات على الواتساب، بس الاتصال على 09-218-233. إذا حدا عم يحكينا من برات لبنان فيك تبعت لي رسالة صوتية، ما في مشكل. أوكي، صباح الخير لكل اللي عم يصبحوني، وخليني أسمع رسالة من بسام. ما عم بقدر أسمع الرسالة، فينا نسمع رسالة من بسام؟ يلا.
1: ايه بونجور ست اديكو، كيفك؟ تمام، معك بسام.
0: اهلا يا بسام.
1: لكن بالنسبة للموضوع، موضوع كتير حلو. انا يعني انا مع الزلمة يشتغل، وانا بقول الله يساعد المرأة بالبيت. يعني شغل المرأة بالبيت كرسي. هلا انا عايش وحدي، يعني عامل مرأة وزلمة بنفس
0: الوقت. اوكي، يعني عامل الاختبار،
1: يعني بدي افوخ بدي اعمل بدي بدي بدي بدي، عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: يعني عن جد شو ما قالت يعني الحق معه. لا ايه انا ما الله يساعد المرأة بالبيت. يعني بيشتغل الزلمة برا وبيطعو وبيقول لك انا جاي تعبان، بس المرأة بتشتغل قده 20 مرة بالبيت، يعني بتتعب اكتر منه.
0: بس انا بس حطيتها على السوشيال ميديا، في ناس قالوا لي ما بتقطع، يعني ما قدروا تقبلوها. هل هذا الشيء بسبب تفكيرنا الذكوري، مجتمعنا الذكوري، ولا مع الوقت بنصير نتقبل الفكره انه ايه كل واحد لازم نعطيه قيمته وانسانيته، ويعني نشوفه كانسان مش كمره ولا رجال؟ كمان رساله.
2: فادي من طرابلس.
0: اهلا بفادي.
2: عطيني شتنا الله يرحم ابي، كان يساعد أمي، أقول له مهروح كان يأول كوسة، بيأول كوسة شبدي لك أحسن من المرأة، يفصف سلوبي بيسلى فيهم، يعني بيساعد فيهم أحسن من نسوين. ونحن 13
0: الله يبارك،
2: 7 صبيان وست بنت،
0: الله يبارك
2: وربينا. الله يرحم أمي ويرحم أبي يا رب.
0: أوكي، يعني الفكرة اللي بتقول أنه أفضل الرجال ليس سوى امرأة عادية، فكرة هيك مقبولة ولا لا بالنسبة لكيف نحن منصنف المرأة ومنصنف الرجال ومنحملها يمكن مسؤوليات لها؟ يمكن لو كان في مساواة أو كان في عدالة بين المرأة والرجال من زمان، لكن في ثورة ولكن في جمعيات نسوية عم بتطالب بحقوق المرأة، ولا يعني ما بعرف، مش هيك عم نتناقش بالموضوع. بدي كل واحد يعطيني الانبوت تبعوله. بس مع رسالة من جيزال.
3: بونجور عندكو، كيفيك؟
0: الحمد لله. أهلا بجيزال. سلام.
3: اليوم ما بعرف ليه بس حبيت شارك.
0: سلامة قلبك.
3: عندكو بدي أقولك شغلة، لما بيكون في حب واحترام بين الرجل والمرأة، وهذا الحب هو بيخول الرجل أنه يساعد المرأة، مش معناتها أنه هو يساعد المرأة.
0: أوكي.
3: بالعكس، معناتها أنه هو عم يشعر معها وعم بيساعدها ببيتها. أنا مثلا جوزي بيساعدني، أوقات بيطبخ، أوقات بيمسح لي الجلود، أوقات بيساعدني بالجني، مش معناتها أنه نزلت من قيمته للرجل.
0: نعم.
3: بالعكس، هي معناتها أنه عم يعبرهن أنه أنا بحبك وأنا ما بديك تتعبي كتير. هيدا هو الحب الحقيقي صديقيني. أنا بلبنان بقولوا أنه إذا الرجل ساعد المرأة يعني عيب. لا مش عيب، أنا بالنسبة لي مش عيب، بالعكس الرجال عم بيحس مع المرأة وعم بيساعدها بكل شيء، لأنه المرأة بتشتغل برات البيت خاصة بأيامنا. بتربي الأولاد، بتساعدهم بدرسهم، بتساعدهم بكل شيء. والرجال بأنه معلم احترام لكل رجال، الرجال بيساعد بيروح على شغله وبيرجع وبينطر الأكل وبيقعد. هذا الرجال ما بيساعد بس
0: أنه موجود جيزان،
3: أنه الرجل يساعد المرأة، هيدي بتعبر عن حب كبير بين الثنائي صديقيني.
0: حلو كتير يا جيزال، بس اليوم للأسف أنه بعدنا بمجتمعات كتير، مش بس يمكن بلبنان، في ظاهرة الرجل اللي بيتلقح على الصوفة كل النهار والمرأة بدها تروح تشتغل حتى تأمن البيت، وفوق هيدا وكله بدها تجي هي تكفي شغل بقلب البيت، وإذا أثرت العين عليها والانتقادات وما بعرف شو. مش عم أقول أنه هيدا هو خلينا نقول القاعدة، عم أقول أنه يمكن الاستثناء، بس بعده كتير موجود. يعني بعدنا النظرة للمرأة أنه هي المفروض تتحمل كل الأعباء، وبالآخر بيقولوا لك عقلة مثل عقل الدجاجة مثلا. أزن بدي أذكر أنه نحن عم ناقش فكرة أخذت كتير جدل كبير بالفضاء الإلكتروني الصيني، بتقول لمؤثرة صينية كتبته وقالت أنه أفضل الرجال منه سوى امرأة عادية، لحتى تطلع وحدة وتكملها الفكرة كمان مؤثرة صينية وبتقلها إيه، ويبقى رجال أقل من عادة وشايف بحاله. لا تشبهي غيرك حدا، لحتى يحكوا عن الفروقات الاجتماعية والتمييز الجندري بين البنت وبين الشاب تحديدا اللي عم بيعاني منها المجتمع الصيني. هلا بعرف انه مش بس المجتمع الصيني عم بيعاني منها، في كتير مجتمعات بتعاني منها، بس قديش برأيكم هذا الشيء مزبوط انه بينطلب كتير قصص من المرأة مفروض تكون بديهية هي عم تعملها، بس اذا الرجال عملها يا لطيف نعمل له تمثال. هلا معلي اسمحوا لي اذا كنت شوي متحيز اليوم، معلي ايه مرقوا لي اياها رساله.
4: هاي قلتك ويعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
4: لانه المشكله عند الرجل هو العقده الذكوريه تبعيته، انه هو مفروض يكون رجال، يعني مربحنا جميله برجوليته، ما مفروض يعمل شيء. يمكن بياكل وبيترك لها صحنه، اغلبيتهم اذا عم بياكلوا بيتركوا صحنهم على الطاوله، مرته هي اللي بدها تقوم تشيل الصحن والضب وراه، لازم تخدمه هي. الساعة اللي بيكون الرجال عم بيساعد زوجته، عمل هو يشلي، عم هو يمسي، عم هو، في ناس بتنتقده، والناس اللي بتحسها انه هاي صفات حسنة انه عم بيساعد مرته، بيشتغل الشغل معه، انه عم بيخفف عنها الشغل، بيعتبروا انه هيدا يا شو عم يعمل انجاز، انجاز كبير.
0: اوكي ماري روز، مرسي كتير لقلك. انت برأيك عقدة ذكورية ولا خطأ تربوي؟ يعني نحنا من رب الصبي بطريقة غلط، من هو وصغير مش لقلك وقفة المجلة، مش لقلك كذا، بدنا يا رجال مصير نربيه بطريقة غلط، ومنضلنا هيك كمان حتى يمكن ببعض العقائد انه انت رأس المرأة، نصير نعطيه نحنا فوقية عليها، هالشي يمكن بيعزز له هيدا الغرور، هيدا الكبرياء. طبعا عم نتناقش، هات لأشوف شو بعتت لي.
4: عندكم خطأ تربوي.
0: أوكي.
4: هي خلت الخطأ التربوي خلقت عنده عقدة رجولية.
0: أوكي. ما بعرف تريزا، ما بعرف إذا برنامج نهار الجمعة بيرجع بينحط على الويب سايت ولا لا، بسألك بس البرامج اللي فيها ضيوف كلها بتلاقيها على rll.com.lb، وإذا فكرك البرامج اللي قطعت بأسبوع الشهداء بتلاقيها على يوتيوب لبنان الحر. أوكي صباح الخير. اللي صار سماعون شبه مستحيل ويبقى طيف في المخيلة دائما، مدري ليش بتحسسني يا زياد أنه أنا قاعد كل النهار

0: تضل امرأة شو تصير بقى تعربش على الرجل. فلا يعني هون اللغط هي بتويت تبعها قصدة تنعر ونعرك، فمشان هيك مش حلو يعني. بس أنا بقدر أقولك إنه إيه المرأة بتقدر تساوي الرجل بحيالة شيء. يعطيك ألف عافية صباحك.
1: وصباحك يا ليس. خليني أشرح شوي، لأنه هي كملت بعد ما قالت هيدي الجملة، قالت أفضل الرجال ليس سوى امرأة عادية، وعطت صفات إنه ما بيدخن، بيساعد بعمل البيت، ما بيخون مرته، بيتعاون كذا كذا، لأنه بمجتمعهم هود الصفات مجبورين فيهم أو مطلوبين من المرأة، ويعتبروا إنه أمر واجب، مش إنه إذا كانت هيك بيقدروها. بينما الرجل إذا كان هيك عنده هيدي الصفات اللي هي مفروض تكون موجودة عنده، يعني مثله مثل المرأة اللي هن مش عاملين لقيمة. هيدا إذا بدك للتنقير مزبوط على التمييز الجندر اللي صاير عندنا. هلا ما تقلي نحن بمجتمعاتنا ما عندنا كمان تمييز جندري. هلا من كم سنة لورا تصرنا بس حدا يجي بنت يقول خاي نشكر الله صار في مين يفتح علي الباب. بس قبل كان يدلي إذا أجت بنت روحوا طموه. 7-9-5-9-1-1-1-0-9-2-18-2-3-3 رسالة.
2: بونجور مدام هلدي.
1: بونجور. الله يعافيك.
2: موضوع بده حك راسي كتير. لا شك انه الرجال والمرأة بيكملوا بعضهم.
1: اوكي.
2: اليوم اكيد ما في تفرقة.
1: نعم.
2: اكيد المرأة اللي بتشتغل وبتجي على بيتها وبدها تقوم بواجبات بيتها وعائلتها بتشتغل قد الرجال على 10 مرات. هيدي لا شك فيها ولازم نتساعد حتى نقدر نكمل. بس بمجتمعنا الشرقي هي هيدا الرجال اللي عم يغربى عنده هيدا الفكر الذكوري. ما عم تقولي حضرتك مين عم بيربيه؟ عم تربيه المرأة، المرأة الشرقية.
1: لا مش ضروري بس يعني المرأة، الرجال وين دوره كمان؟
2: أنا بحس إنه المرأة الشرقية بعد ما عندها هيدا التحرر من إنه الرجال هو يكون كل شيء وهو يكون حكم بكل شيء. نهارك سعيد. بس لا شك إنه لازم نتساعد، وأبداً منه غلط إنه نساعد نسواننا. يعطيك العافية.
1: حبيت كتير كلامك مروان، بس أنا عندي سؤال هيك تنتناقش طالما عم تناقش على الهواء. إذا الأم عم بتربي هالصبي، التربية المطلوبة ليكون عم تساوى بينه وبين البنت، أوكي، ومرة واحدة بكي وإجا بيو خلعه كفين على نيعه، عم بحكي بالمشبرح، بيضل متذكر هاي وبينسى هوديكي كله، إنه بيكبر عنده عقدة أوعى أبكي أنا رجال. انت زلمة ما بتبكي، بيطير كل التربية اللي ربته اياها امه. نحن على طول بنقول مين عم بيربي، بننسى انه مرات احد الشريكين بيلعب دور سلبي بلا ما ينتبه، لانه التربية اذا ما كانت مشتركة وبتكمل بعضها ما قسم نعملنا شيء. على طول في جروحات بتنترك بالطفولة بسبب احداث صغيرة وبسيطة نحن بنفكرها ما رأيت، بس هي بتكون عاملة اثر سلبي عند الاولاد. ويمكن اليوم التغيير اللي عم نشوفه بالمجتمع تبعنا وزيادة الأنوثة عند الشباب له علاقة بكتير من أخطاء التربية من هن وصغار. قبل كانوا ينكبتوا ممنوع يبينوا، هلأ عطون الحرية صاروا يبينوا، بلشت تتبين هذه الأخطاء التربوية. يلا بسمع رسالة من ريتا.
3: صباح الخير. يا
1: صباح النور. الله عافيك.
3: دخلك حلو الرجال يساعد مدامكم.
1: ما هيك؟
3: بس بدي أعرف الرجال اللي بيقوم بثلاث أرباع شغل البيت وبيساعد مرته كتير، شو بتعمل له مرته؟ بدي أفهم.
1: أصلا بحسه انقرضوا ريتا.
3: أنه هو بيساعد كيف يعني؟ إذا بكي شيء بتساعدنا. بدي بصير بني شيء، بدي ضل بصحتي وما بدي يساعدنا. بس أنه كيف هاللي هو يعني رغبة؟ حب الشغل البيت ولا شو؟
1: حب لمرته
3: اللي بيساعد.
1: حب لمرته.
3: ما بعرف.
1: لعائلته.
3: بحتار بهالموضوع. بقى انا ماني مقصره بالبيت ولا بخلي يعني شيء لحتى
1: اوكي
3: يضرب ايده او شيء، مدري اتكل هو متكل انه كل شيء تمام.
1: اوكي.
3: ما بيقرب وما بيشتغل. بس هل بيشتغل بس بدي أعرف شو بيعملوا له
1: هلا ليك ريتا ما بقرب ما بيشتغل منيح بس إذا شاف غلط بينتقد ما عندك في عندك ناس ما بتشتغل وبدل قصص سنجي طق ومصفصفة وإذا ما إذا ما لقيتها عزوقة بتنتقد وهي ما بتمد إيدها بس أنا عندي شعور إنه هودي الأشخاص اللي بيشتغلوا وبيساعدوا وبيحبوا وبيضحوا وشفت هيك على السوشيال ميديا ناطر عروسته بس شافها بلش بالبكي حسيت إنه هول انقرضوا إنه مثل كاني عم شوف شيء كتير غريب أنا صراحة ما بعرف قديش معي حق رسالة
4: بونجور أديكو
1: بونجور
4: حلو التوبيك اليوم أنا بقول إنه يعني الله نعم على المرأة قدرة كتير هيلي بمجرد ما أعطاها إنه نعمة إنه تولد الخلق يعني إنه تجيب أولاد على السنة بقى عطاها كتير أمور يعني أكثر من الرجال وبرأيي أنا اليوم إنه كتير قليل الناس اللي صاروا بفرقوا يعني عندهم فكر ذكوري ما بعرف يمكن بمجتمع
1: يمكن
4: يعني
1: أنت ما عم تتلقى فيهم
4: إيه ناجي كتير هالفكر الذكوري بس كمان أنا بقول إنه المرأة مرأة والرجال رجال إنه اليوم المرأة في إشياء بتقدر تعطيها وفي إشياء بتقدر تعملها الرجال ما بيقدر يعملها وهم بلوس كمان في إشياء الرجال بيقدر يعملها المرأة ما بتقدر تعملها يعني بالنتيجة بنهاية المطاف الدنيا هي مشاركة
1: ناجي كتير حلو اللي عم بتقوله بس نحنا يعني مثل ما بيقولوا ما حدا بيعرف ببيت حدا شو فيه في كتير صور بتشوفها مثلا تظهر مع أصحابك كوبليت بتروحوا بتجوا كذا بتلبس شو ما بدها بتقول انت واو الدنيا بألف خير بس هو يمكن بقلب البيت إذا راحت مرتين على الجيم بيقرف لنفسها إنه ليش عم تكتري روحاتك على الجيم شو عم بيصير معك في هيك عنا هيدي طبيعة الشك وكأنه هو بيقدر يروح كل يوم على الجيم بس هي إذا راحت يومين ثلاثة وعشرت بده جسمها حلو بس بده إياها تعمل كل شيء بقلب البيت بدون ما تروح لحالها لو مغير كتير الزمن بس صدقني بعد في كتير ناس عم بتعاني من هيدي الخلفية الذكورية بلبنان وبرات لبنان مش عم قول إن احنا متطورين يا لطيف عندك ناس بعد عندها هيدي العقلية وأنا عارف شو عم قول رسالة
5: بونجور بونجور هذا الرجال بيقعد بمتش رايك ورمهار يعمل له رجال هيدا عطير هيدا يا بدي
1: لك يوم مردينك
5: الرجل سيعد المرأة بالبيت مش غلط أبدا بالعكس يعني كنيتهم عم بيتعبوا وكنيتهم نعطيهم العافية بيكملوا بعضه
1: لك برافو عليك يا مردينك يا توني يا مردينك يا توني هاي خبري سمعتها هلأ إذا حرجع أذكر بموضوعنا لليوم مؤثرة صينية كتبت هيك أو حطت فيديو على سوشيال ميديا الخاص بالصين وأخذ كتير تفاعل وقت طويل ورجع وصل انتشر طلع هيدا التفاعل برات الفضاء الإلكتروني الصيني كتبت أنه أفضل الرجال منه إلا مرة عادية وعددت صفات المطلوبة من المرأة لحتى تكون مقبولة بالمجتمع واللي هي الصفات المفروض انه اخدينا شيء كتير طبيعي عند المرأة انه ما بتخون ما بتدخن ما بتسكر ما بت يعني بتهتم ببيتها بتشتغل متواضعة متعاونة قالت انه افضل رجل ممكن يكون عنده هيد الصفات يعني هو بيشبه مرة عادية عشو عطينه هالقد قيمة واحدة تانية طلعت ردت عليها وقالت انه كمان كيديك كوميدية صينية كمان قالت ليش ببينوا بعض الرجال عاديين وأقل من عاديين وبتشوفهم رغم هيدا شايفين بحالهم زيادة عن اللزوم لتنتقد فكرة انه الرجال العادي عنده ثقة بحاله غير مبررة بوقت تطالب المرأة بمعايير استثنائية حتى تعتبر كافية زوجة صالحة يفكر فيها بوقت يمكن يكون الفرق الثقافي بيناتهم كتير كبير هي عندها مستوى ثقافي افضل بس عطول الاولوية للرجل

0: 18-2-3-3 للتواصل عبر التليفون وعلى الواتساب رسائل صوتية أو مكتوبة 79-59-111 وبسمع رسائل.
1: كيفك قلبكم؟
0: الحمد لله وجيه
1: تمام
0: نشكر الله.
1: والله يا قلبكم ما فيها شيء أبدا أبدا. حلو التعاون بين الماء والرجال، إذا كانت تعبانة وهالكانة حلو الرجال إبادة ويساعدها، وإذا كان هو جاي تعبان من الشغل حلو هي تيجي تهتم فيه مساعده بدك شيء لازمك شيء. حلو التعاون يا قلبكم، لا ما فيها شيء أبدا أبدا، كلنا مساواة مع بعض. وفي كمان مثل تاني، إذا المرأة قاعدة بالبيت بس الرجال عم يشتغل طول النهار قاعدة بالبيت ما عندها شيء، طول حاطة هالتليفون وقاعدة من جارة لجارة ولك حكي من جارة لجارة، وبتيجي عشية إنه أخ تعبان وكذا، لا هنا مش هي لازم تحسب الرجال، هي تخلص واجباتها بالبيت، إذا ما عندها شيء طول النهار ما بتشتغل، والزلمة عنده واجبات برات البيت، يعني عندي هالحالتين، عرفتي كيف عرفتكم؟ بس مش انه هو طول النهار قاعدة عبدق حنك على التليفون ومن جارة لجارة اخر شي بتجع شي تعساعدنا. نهار سعيدة قلتكم.
0: اوكي وجيه مرسي كتير لألك كمان رسالة.
2: يا عمي انت معك يا معلم كل شي بيمرق، انت بدك اذن. انا عندي فكرة هيك صغيرة وخبرتها.
0: اولى
2: انا عايش لحالي بميروبة.
0: اوكي
2: البيت يلي ما فيه مرة إن كان أم ولا زوجة ولا شو ما كان، الأم يلي ما فيه
0: البيت يلي ما فيه
2: مرة بيسوى فهمك فاي
0: عم فكر شو بيسوى، ما عرفت يا الله بدك كتير تواحد يعرف شو بيسوى. رسالة.
3: صباح الخير قلتكم.
0: صباح النور فاديا.
3: هيدي القصة تربية، يعني الولد بيكون عندهم بنته صبي الأهل، البنت بيعطوها لعبة بيجيبوا لها أغراض تنظيف البيت تطبخ تعمل، والصبي بيعطوه فرد سيارة وهيدا. إذا قاعد الصبي بيقولها ماما قومي جيبي له كباية المي لخيك، ماما اعملي له هيدي لخيك،
0: بدي كسر له
3: ماما إيديهم. ماما أنت الكبيرة أنت ديري بالك عليهم، فبيطلع الصبي إنه إيه معتمد إنه هيدا ما شغلته شغلتها هي. هو هي بتطلع كمان حتى هي ببالها بتطلع انه هيدا هو اتجاهها بالحياة، هيك لازم تكون بالحياة. فالقصة كلها تربية ومجتمع للأسف، والمجتمع كمان بيقول له للرجل انه انت رجال كذا، كيف بدك توقف على البلكون تنشر؟ عيب فرضا اذا بده ينشر غسيل او كذا، يعني بضل انه بحس انه بتنتقص من رجوليته. والله يعيننا.
0: طيب إذا هول القصص تربوية، بس في شغلات تانية أبعد وأعمق من قصة إنه مين بيشتغل ومين ما بيشتغل. في هيدي الصفات الحسنة، صفات الإدمية، صفات الإخلاص، صفات عدم الخيانة، صفات الفضيلة، إنه هولدي كمان إنه ليش إذا الرجل خان مثلا عادي رواق منه رجل زلمة بحقله، بينما المرأة قصة كبيرة. هلأ بعرف عم تتغير الظروف والعصور عم تتغير، بس انه حتى بالصفات تبع الشخصية في قصص مسموحة للرجال المرأة مش مسموحة لها. 09-218-233 ألو ألو يلا رح اسمع أصلا كل الرسائل اللي عم تجيني. ألو
4: ألو بونجور.
0: بونجور
4: معك يا ريتا.
0: أهلا فيك يا ريتا.
4: أهلا فيك.
0: قولي لي يا ريتا،
4: أنا بدي أقول لك الرجال مش عارف يساعد المرأة.
0: نعم.
4: بس في شغلة لما تكون المرأة أنانية.
0: نعم.
4: بهم الشوبينج والصحفات وما بتساعد جوزة إلا ساعد اللي هي بدها. وآخر شي بتصلوا للطلاق، صف الرجال هو بس بولع كل شي.
0: شكلك أنتك موجعت لك راسك.
4: نعم.
0: شكلك أنتك موجعت لك راسك. عم بمزح عم
4: بس الآن خيي مرق فيها ووصلوا للطلاق.
0: أوكي.
4: هلأ خيي كل شيء هو بيعمل، يطبخ بغسل بنشر وبيجي بغراض وبعزل البيت بينتبه على الأولاد واللي بالدنيا بيعمل هني، وهي ما بتسأل إذا ستطلع هي عبالها بتسأل عنونا وإذا بدون شيء.
0: طب كيف بتفسري هالفرق بين عائلة وعائلة؟ عائلة بتبقى المرأة هالقدة وعائلة تاني بيبقى الرجال مش سئلين، هي قصة حظ برأيك ولا قصة شخصيات ولا قصة تربية؟
4: أنا بقول قصة تربية والنفسية، حسب الشخص هو كيف منبع عند أهله.
0: اليوم في حدا عم بيقول لي إنه اللي بيخاف الله وابن بيت عطول حظه ما بيسوى، واللي بيبقى هيك مش مربى تربية مزبوطة بقى كل بده رضاع.
4: مزبوط، وهذا اللي عم بيصير، وهذا اللي عم بيصير. يعني ما كان تسأل عشي بهمها، بس تكون المصروف بإيدها وساعتها بدأ هي بدأ تفتح من شوبينج، وإذا إجوا أهلها وأصحابها لعندها ساعتها بتعمل تنظف البيت وبتخط.
0: يا لطيف، تبكلي يعني المرأة الكنّة على الأصول، الكنّة على الأصول.
4: طبعا آخر شيء مصرح شيء بهمها، بس همها أنه هيدي سطرة الأنانية بحد ذاتها.
0: شكرا لك يا ريتا، ميرسي على اتصالك.

0: 9218233 عم نتناقش بهالفكرة اللي انطلقت بالفضاء الإلكتروني الصيني ورجعت وصلت لعنا أنه أفضل الرجال ليس سوى امرأة عادية بالصفات المطلوبة منها. هل هالشي صحيح ولا لا؟ ألو؟ أهلا،
1: صباح الخير
0: يا عم، اشتقت لك. أنا
1: مدام أنليجو،
0: كيفك؟
1: مش الحال. أنا برأيي أنه المرأة والرجل لازم يكونوا يد بيد وكتف على كتف. هلأ التقصير مرات بيجي من التربية الذكورية عند بعض البيوت، في ناس لا، مثلا احنا بالبيت عنا كله شباب بسم الله، ما فيش بنات.
0: نعم.
1: بعدين التربية كمان وقت الست بتتزوج كمان في تربية للرجل. لمن مثلا أنا بكون عم بشتغل برات البيت بعلم أولاد الناس وبيجي بعلم أولادي، وبيجي زوجي كمان بيقول لي مثلا جيبي لي هالشغلة وعملي لي هالشغلة، بقول له ما أنت فيك تعملها، بيقول لي أنا رجل مثلا، بقول له أنت رجل مصبوط رجل، بس إذا ساعدتنا، ما أنت عم شوف أني إذا ساعدنا أحسن. يعني في تربية تانية هي تربية الزوجة للزوج، يعني لما بتفرجيه بالحياة
0: شو بتعوده؟
1: يعني بشتغل تعاون. يعني أنا مثلا زوجي بالسلك العسكري، قلت له من أول ما تزوجت قلت له أنت مالك بالسكنة هون، أنت هون ببيت.
0: حطيت قوانينك، حطيت قوانينك أنت.
1: إيه وتعود على الفكرة. أول شيء قال لي لا أنا ما بقدر هيك، قلت له طيب جرب. أكيد صار يجرب شغلي شغلي، بس أنه الطبع الذكوري بيغلب على الرجال، اللي بيقولوا لك إذا شافنا حدا أنه بيقول هي هذا رجل.
0: بعدهم أولك اليوم هيك بيفكروا ولا تغيرت الظروف؟
1: بعده في ناس هلأ ستقلدكوا بيفكروا هل هيك، ومنتعلمين وناس كتير راقيين بس عندهم هالطباع، هيدا الطباع وبيقولوا الطبع غلب التطبع، ما بيتغيروا. أنا لا الحمد لله تغير.
0: يعني الفضل أنه في حدا طول باله ومشي معه الطريق، مش أنه صارت بالعناد وبالتكبير الراس. يعني
1: ما بيرفض للرفض، بيقول لك أنه هذه الست عم تشتغل برات البيت. بقى في ستات مثل ما سمعت هلا اللي كانوا عم بيحكوا انه هن بيتركوا اشغال البيت وبيروحوا بيعملوا صبحيات وهيك لرجالهم، هيدا كمان مش مستحب.
0: نعم.
1: كل انسان له دوره، التعاون بين اثنين بتحل المشكله.
0: شكرا لك يا نجاح. شكرا لك. هلا هي كمان الفكره الاساسيه اللي عم ركز عليها عن القصص اللي بتنطلب من المرأة واللي بتنفرض عليها وتعتبر انه هيدي الشغلة تحصيل حاصل لازم تعملها، بوقت انه الرجل بحق له يعمل كل شيء. وهيدا يعني في أزمة علاقة بين الجنسين بالصين، هل عنا اياها نحنا كمان ولا نحنا مخففة عنا اكتر؟ خلي اسمع رسالة من جرجي.
2: معك مسيو جرجي. او كونتخير، انا بشوف انه لبنان مش مجتمع ذكوري ابدا، هو مجتمع انوثي بالعكس. او كونتخير، هي المراه احنا اللي لازم نعمل جمعيات، احنا اللي لازم نطالب بحقوقنا. احنا ما رحنا انا با في لو ترافاي تبع لي فام، يعني لي فام ils ont fait tout notre travail، لا ذكوري ولا شيء، بس هي لا اسي دو فير لو تو، بس ما قدرت فينالمون لانه في دي شوز انا با فير سيتو. بس غير هيك بالعكس، مجتمعنا هو انوثي ما هو ذكوري. شوفي بس هذا غطى، هذا كان غطى بس لنمشي الأمور تو سامبلمون. هذا رأيي الخاص عن طريقة. غير هيك دبوي لانيسانس تبع لتريما عطول كان في فام فام وأم أم، شاكين إلى سون ترافاي. على بون جورني ميرسي. على أون بليس دو سا دون لو سا، إذا هو عنده لو ريسبي وبيحبها وبتحبه، هي تو فير سون ترافاي، هو اللي با لو فير أوسي، يا با بروبليم لاتسو. بس إذا واحد ما بيحبها ولا ريسبكت بس أسوي أوتر شوز، ما بقى تنسمى ذكوري وأنوثي، صارت له اسمها المال ريسبي، قلة الاحترام، ولا مثل ما بتصير ما بين رجل ورجل ومرأة ومرأة، ولا بس احنا بنعمل كونفيزيون على طول. ما بعرف، وهذا سيت ان سوجي ا ديسكوتي ا بليزيور جور. فوالا
0: جرجي، بدي اقول لك شيء. بالشكل يمكن اللي عم بتقوله انت بوافق معك، يمكن الصوره بتقول انه اليوم العصر للمراه، بس بالمضمون وبالقوانين فرجيني وين المرة هي اللي عم يصير لها كل شيء ويا لطيف لما تكون بعد لهلا المرة بتنحرم من ولادها بعد لهلا لو ما في بعض النواب ومشكورين واكثر واحد يمكن كان الاستاذ إلي كيروز عم يشتغل على موضوع الاقتصاد تحديدا اللي كانت ينحط الحق عليها اذا اجى واحد تعدى عليها شو بدي اقعد اعدلك لعدلك بالشكل يمكن معك حق بس بالقوانين لا لا أنوسي ولا طل الخبر بعدنا ذكوري من العصر الحجري كمان الأيام العثمانية 09-218-233 ألو
3: ألو
0: أهلا
3: بونجور
0: لك good morning
3: good healthy morning عسل
0: good healthy morning
3: يا ستنا أنا بالزمانات كنت صغير كانت تقلي الأكس مربي كلب ولا تربي بني آدم ما كنت أفهم
0: يا لطيف
3: إيه هلأ وتكبر صرت أفهم على الجملة
0: إيه
3: بس هيك اللي يا ستنا ما في حقوق للمرأة هلأ بس جملتي بارح بمجلس النواب بعد شوية حيقلة انت طالع بالثلاثة وطلعي برا ممنوع تحكي لشو اسمه للنايب
0: ايه لانه درجة تانية بيعتبرون في ما هي حسب البيئة كمان حسب أيوة البيئة وحسب المجتمع
3: عم بتركت له صوتها ممنوع القطة النسائية تحكي بالمجلس النيابي إذا تحكي بقى تتبهدل بعرضها بشرفها بكل شيء أفر صارت مفهومة الشغلة اللي نطلع منها يعني عيب عيب كثير عيب مش يعني بالإتيكات بين المرأة والزلمة عيب يحكوا هيك مع بعض هيدي نقطة بالنسبة لأختنا تشاين تشين شون
0: جيسي سونغ
3: شو اسمه البيئة اللي طالعة منها يمكن عم بتقول ما بعرف انه مثلا يا صبايا خلص شو بدكم برجال خليكم مع بعض لانه هيك هيك هن محددين النسل وما في عندهم من يجيبوا اولاد
0: ايه كل 120 زلمه في قباله مثلا 100 مره في نقص بالبنات ليش؟ لانه في هذا التمييز الجندري
3: صحيح والمراه محتاله من الاساس الزمانات محتاله
0: شو قصدك هلا يعني شو قصدك محتاله
3: الزلمه عمل فتوحات وعمل وعمل وعمل وصل هلا من 100 سنه لهلا المرأة عم تطالب بحقوقها او 50 سنه بالاحرى يعني فنطري تخلص كل شيء وقالت لك هي ككائن حي يعني ذكي عم بجرب يستغل الفرصه
0: انتبه لكلامك انتبه لكلامك شو عم تستغل وشو محتال يعمل معروف
3: يا ستنا
0: هيدا بيسموه ذكاء وتدبير
3: نوع من الطريقه فنية كتير حلوة يعني فبدنا ننتبه لها نحن كرجال لازم ننتبه لها
0: ننتبه لها ليش ما ننتبه لها
3: ايه ضروري لانه الرجال مرة نرجع على الكرة الارضية حرام
0: أبو جو مرسي لك كتير على اتصالك رح اسمع اخر رسالة واخد فاصل نروح على موجز الاخبار
4: حبيبتي ديلك شغلي أنا مرحوم زوجي مرة فات علي على المطبخ لأنا بنازل دموعي كنت عم بصمصة صدقيني الله يرحمه مهرب الحين سنة ما خليني قص بصل
0: واو
4: اجت اخته قالت له نحن مدلعينك وبشبر وبندر مربينك طب اخرتك تقص بصل بالمطبخ قال له دموع مرتي غاليين علي
0: الله شو حلو
4: هيدا هو الرجال
0: هاي الرومانسية
4: اللي بحس بمرته بدون ما تحكي
0: هيدا الرومانسية يا صديقتي هيدا الرومانسية بعت الكلام للموجز والفاصل برجع منكمل خليكن على السمع في كتير رسائل

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول، ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11 إلى ربعان من لبنان الحر.

تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف دير ميماز في قضاء مرجعيون. قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية من جنوب لبنان إلى قطاع غزة ويهودا والسامرة: تواصل قوات جيش الدفاع العمل في مختلف الجبهات لإزالة التهديدات والدفاع عن مواطني دولة إسرائيل. التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة. مع تأكيدها التوقف القصري يوم الجمعة من كل أسبوع، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس في 23 و24 الحالي، وفي حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل فإنها سترفع أيام التوقف القصري أسبوعياً. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه قد سجل في 11:17 بالتوقيت المحلي مساء أمس هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة لالا البقاع الغربي. طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على بعض الطرقات بسبب تساقط أمطار خفيفة تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا على السلامة العامة. أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل مسلحين واعتقال ثالث في الشباك مع قوات الأمن في زهدان في محافظة سيستان وبلوشستان. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن الدورة الكارنتينة، كما وكثيفة من عارية باتجاه الجمهور بسبب انقلاب شاحنة في المحلة. أما طريق ظهر البيدر فسالك بالاتجاهين مع استمرار لأعمال البرش بعد جسر صوفر باتجاه البقعة.

0: متابعينا وبعدنا عم نتناقش على صوت عالي بالموضوع اللي طرحناه بأول الحلقة عن المؤثرة الصينية اللي طرحت فكرة وردت عليها مؤثرة تانية وكان ملعلع النقاش بالفضاء الإلكتروني الصيني لعدين وصل لعنا نحنا وحتى بهاليومين في كتير أشخاص عم يتناقشوا بالفكرة اللي بتقول أفضل الرجال ليس سوى امرأة عادية وبترجع بترد عليها المؤثرة الثانية وبتقلها أنه بيبقوا شباب عاديين جدا ما بعرف ليش هالقد عندهم ثقة بحالهم بدي استفيد منك وفاء مثل كل نهار جمعة
1: قبل صباح الخير إلديك وصباح الخير لكل المستمعين
0: قبل ما أكمل اسمع رسائل أنت شو رأيك بهالكلام هي أكيد قصدها فيها بسبب الأزمة بين يعني الجنسين إذا بدك في أزمة علاقة كتير قوية بالصين بيناتهم وأفضلية للذكور دايما أنه طب الصفات اللي هي أمر مفروض على البنت ليش إذا رجال بيعملها بيطلع يا لطيف أفضل رجل
1: يعني أوقات النساء بكل دول العالم عم يزيدوها كتير والجمعيات النسائية عم بتزيدها كتير على
0: ياش رح ينبسط منك هلأ عالم
1: معلش يعني يطولوا بينهم شوي يروقوا شوي هالنساء ومن سواك بنفسه ما ظلمك يعني على فكرة أنا مع الرجل أنا كتير بحب الرجل
0: أنت مش مع النساء
1: أنا مع النساء أكيد مع النساء بس أنا مع الرجل كمان
0: من يعني أي ناحية
1: أنا من كل النواحي أنا إذا بيتهجموا على الرجل لأنه في إنسان إلديكو ما في مرة وما في رجال في إنسان
0: أوكي.
1: أو بيكون منيح
0: مش
1: هيدا الإنسان
0: مش هيدا الواقع اللي عم يتعاملوا معه بالمجتمعات إنه إنسان
1: أي مجتمعات
0: كل المجتمعات عطول حتى
1: ليش ما في رجال معنفة
0: 100% بس هن الاستثناء مش القاعدة
1: مين قال لك
0: كيف مين قال لك
1: مين قال لك
0: مواضح
1: الله يساعد الله يساعد هالرجال
0: بس القانون معه خصوصي عنا بلبنان وخصوصي بالشرق الأوسط القانون مع الرجال مش مع المرة وفاء
1: ما أحلاها المرة اخت حقوقها أو بزيادة الرجل بده يطالب
0: هلا فينا نحكي قد ما بدنا
1: لا بس شعبوية في شغلة في شغلة في شغلة بدي أقولها بسيستم العائلة العائلة العادية يعني العائلة أوكي. العادية اللي فيها أب وأم مش مطلقين مش مختلفين مش إلى ما هنالك
0: التركيب السليم نوعا ما
1: إذا أجا الولد قال لأمه بدي $100 لأنه المدرسة طالبة منها $100 شو بتقول له أمه؟
0: قول لبيك
1: بتقول له روح عند بيك مستندي روح عند بيك إذا راح عند بيه وقال له بدي $100 البي شو لوين بقول له بروح عند صاحب أمك ولا روح عند جارك بده يخلق $100 من تحت الأرض الرجال عم تتعب بهالأزمة كتير النسوان عم تشتغل النساء وبتشتغل ببيتها وكل شيء
0: هلأ أنت عم بتقولي إنه هيدا المفروض
1: شو المفروض
0: هيدا اللي مفروض يصير بس مين بيقول انه هيدا الواقع
1: هيدا الواقع
0: بس انا بعرف كتير سيدات ما بتقله روح عند بيك بتفتح بورتمونيتها لو اخر $100 معها بتعطيها لانه الزوج اتكالي يمكن لانه الزوج
1: ملقح على السوق
0: شفتي كيف
1: هيدا
0: كل واحد من وجهة نظره بقول استثناء وقاعدة
1: هيدا استثناء من بعد ما تكون عملت بالعيال
0: بس اليوم عندنا ظاهرة الرجل الاتكالي وفاء
1: ما في ظاهرة رجل في انسان
0: نيالك اذا كل اللي بتعرفيهم بحياتك نيال قلبك
1: معززين
0: ولك نيال قلبك.
1: ما أحليهن النساء اللي حوالينا كل واحد بيطلع اللي حواليه مستتين ومعززين
0: مش هيك عمل لك الواحد تجربته شو قالي إيه بدي أقول شي أنت مع وفاء
1: إيه طبعا يعني ما كله سقعفك إلي بقول لي كلهم ملهيين النسوان على السالفي هلا بدي أقوم علي النساء مع أنه برجع بقول من سواك بنفسه ما ظلمك أنا أنثى وأنا بحب الإمرأة واللي بتجتهد
0: يعني أنت من الجماعة اللي بقوله
1: واللي بتعرف كيف تربي بدي وجه تحية كتير كبيرة للنساء اللي بيعرفوا كيف يربوا اللي مطلعين أجيال حلوة اللي يعني عرفتي هاي كمان بدي وجه لهم تحية أنا ماني عم
0: شيء
1: لا عجب
0: أنا اعتبرت طلتني لإلي
1: بس تحية كمان للرجل الرجل كتير عم
0: يعني أنت من الجماعة اللي بيقولوا إنه خطنضب المرة كتير عم بتزيدها
1: ما بقلها تنضب بشعة كتير هيدا
0: شو بتقليلها
1: عم بتزيدها يخفف شوي
0: طب في ستات اليوم بلا صاروا كلهم بيشبهوا بعضهم أنا لحقتي وعم تحكي أنت أنه ما اشتعر فيهم من بعضهم
1: ما ها ها ها تفضلي. بعدين في عنده النغمة، نحن أولادنا الحياة قدامه، نحن الحياة عم تسبقنا، نحن بدنا نعيش حياتنا.
0: إيش رايح علي أنا؟
1: عرفتي
0: يا دلي شو رايح علي لك؟
1: بدنا نعيش، نحن بدنا نعيش حياتنا، نحن النساء بدنا نعيش حياتنا، أولادنا الحياة قدامهم وبيفلتون.
0: طب ليكي الفكرة اللي هي طرحتها هيدي الإنسانة المؤثرة الصينية، إنه الصفات اللي عند المرأة المجبورة تكون عندها إياها بمجتمعهم، إنه تكون ما بتدخن، ما بتخون، بتتعاون، بتشتغل، شاطرة بالتنظيف، ما بتسكر، بوقت إنه الرجل مش ضروري يكون عنده كل هذه الصفات، وإذا كان عنده إياهن بيكون هو أفضل لحظة. واحد ببيئته.
1: جيبيلي في نساء بجنن ورجال بجنن،
0: هلا هي عم تحكي عن مجتمع.
1: وفي نساء كمان بيسفوا لعنة، بيدخنوا كل نهار، حاطين لي الأرجيلة بتمون وبيروحوا بيسهروا وبيتركوا أولادهم على الخدم، عرفتي، وعلى طول ديليفري ما بيطبخوا.
0: لو ما بعرفك كتير منيح.
1: ايه شو بتقولي؟ شو بتقولي؟
0: كنت بقول قلبي شهوته وفاء.
1: انا لا لا
0: عم دافعيني عن الرجال.
1: انا بحب، انا من مناصرين رجل. لا لا لا بحب الرجل. شو قلبي شهوته؟ ما انت بتعرفي كامله الانوثه.
0: ما بقول لك لو ما بعرفك كثير منيح. ما بدنا ننكت شوي.
1: ليكي ما هن هيك بيقولوا، انه اوقات الامراه إلديكو اللي مثلا محترمة حالها ومحترمة اسمها وما بتظهر كيف ما كان،
0: صح،
1: وين ما كان، بيقولوا هيدي يمكن ما بتحب
0: بحالة.
1: لا ما بتحب الرجل، بتحب ال
0: حتى بيتهموها بالغرور كمان.
1: لا لا صاروا بيتهموها بغير هيك، يعني اذا مش عاطلة بين هلالين، كلمة عاطلة تما اقول غير شيء،
0: بتلط فيها انت،
1: عرفتي؟ بيقولوا مش عم تظهر مع جيلها، فاذا عم تظهر مع نسوان بالوقت اللي هي بتكون محترمة حالها،
0: لانه دارجة كمان،
1: محترمة اسمها
0: وكس، لانه
1: يا درجه هالموضه.
0: حضر لي الزمور الي، نسيت انه وفاء معي على حضر لي الزمور الي مو المعروف. على قد
1: سرعه،
0: على قد وقفتيها، عم لك وقفتيها على قد
1: ما يا درجه،
0: انه ايه
1: شو هالدرجه،
0: انه مش غلط واحد يقول كسمي اجين مثلا.
1: طبعا ايه بس على هذا الموضوع ما في كسمي اجين. يعني عن جد
0: يعني باختصار انت ما بتوافق على هيدي الفكرة؟
1: لا لا لا، في الانسان انسان، يا كويس يا عاطل.
0: خلينا نسمع كم رسالة. يلا
2: اكيد اكيد مدام هلديك بوافق 100% باللي عم تقولي، بس كمان هيدا البي باي تربية مؤثر.
0: نعم،
2: يعني نحن نعرف انه قديما كانت الام هي بالبيت تربي والرجال كان يروح يشتغل.
0: طب هني هيك ربوها كمان،
2: عرفت، من هيدا المنطلق هيدا الشيء نحن متوارثينه من اجدادنا،
0: بدنا نفضى يعني. هلا
2: صرنا الاثنين يشتغلوا وهيك تغيرت شوي العقليه. اكيد بوافق 100%، كلنا عم نتشارك هيدا الموضوع، بس عم بحكي من منطلق انه كمان هيدا البي اللي ضرب، وهيدا مين رباه هيدي العقليه، انه انت رجال البيت وانت عمود البيت وانت وانت وانت وانت وانت انت فيك تروح والبنت ما فيها تروح، يعني في كتير اشياء امثال، بس بوافق اكيد بوافق.
0: مرسي لك مروان كمان رسالة.
3: أنا معك وفهمت هي شو أنا اللي معه فسرت، يعني بس إنه كمان في شيء اسمه أنوثي، في شيء اسمه أنوثي وفي شيء اسمه رجولية. ليش يعني المجتمع بتحسيه زايح عن فكرة إنه في شيء اسمه رجولية، مثل ما في شيء اسمه أنوثي، ولا مرة ولا زلمة رح يتقبل إنه شاب يكون عنده أنوثة، وعم نشوفهم يعني، ولا كمان مرة ولا
0: عم يتقبلون فرجة
3: مرة يكون عندها رجولية. اوكي فيك تعطيها وصف مرة اخت رجال عند حالها عندها مسؤولياتها بتقوم فيها، تلاقيها شريك صارت بالحياة، لانه صار مثل المجتمع صار صعب، يعني حدا لحاله ما بيقدر يقوم بيت، ما فيك تتكلي على مدخل واحد للمدخول كرمال يكفيك مصروفك، بس انه بيضل في شيء اسمه أنوثة وفي شيء اسمه رجولية. هيدي الشغلة ما نتفق عليها، بس نتفق عليها بيمشي المجتمع ولا أحلى من هيك.
0: ايه انا موافقه معك الياس، بس اليوم صاروا كلهم عم يتقبلوا عادي رواء الانوثه الزايده عند الذكور والرجوليه الزايده عند الصبايا. بدك اعطي الكلمه لوفاء، بس اسالها سؤال بس واحد قبل. في ظاهره كمان اليوم كتير واضحه، خوف الرجل من المراه القويه، يعني اذا شافها قويه بدل ما يفرح انها قويه لإله بيصير خايف تقوم تغطي عليه، ما بيسترجي يقرب منها.
1: كمان نرجع للإنسان، أو عنده عقد نفسية متفائمة، هلا كل حدا عنده عقد نفسية، أو إنه عقده النفسية عادية مثل كل هالعالم، أو يعني نرجع للإنسان. ما في مرة وما في رجال، اللي معقد بيكون مرة وبيكون رجال وفش عقده بالآخر، واللي شوي عم يشتغل على حاله
0: وبيفكفك
1: عقده متوازن إلى حد ما، كمان عند المرة وعند الرجال.
0: بدي أترك لك الكلمة لأسعار المحروقات.
1: مرسي للمصايب هلأ للمصايب.
0: مرسي على رأيك وفاء.
1: مرسي لألك إلديكو.
4: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
1: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أكتان 92 ألف ليرة والمزود 127 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,810,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,828,000 ليرة، مزود 2,768,000 ليرة، والغاز 2,221,000 ليرة لبنانية.
4: أسعار المحروقات برعاية IPT.
7: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: حدا بعلم على حدا. أنا بعرف وفاء فشت خلق كتير عالم. خليني كمل اسمع رسائل على موضوعنا اللي كنا عم نطرحه بهالحلقة. مؤثرة صينية كتبت على أثر الأزمة بالعلاقة بين الجنسين بالصين أنه أفضل الرجال هو منه إلا امرأة عادية، لأنه المرأة العادية مطلوب منها صفات كتيرة مش موجودة بالرجل. وعم نتناقش طبعا بهذا الموضوع. بكمل اسمع رسائل.
1: مساء الخير للبنان الحر، كل المستمعين. أنا على طول على خلاف مع زوجتي، أنا على طول بدي أوصل على على شغلي على قبل الوقت، بينما هي بتتأخر على طول، وعلى طول خلاف أنا وياها تحضرت الموضوع.
0: شكرا.
1: الله معك عندكو، الله مع لبنان الحر. الرجل والمرأة هما شخصين في الجسد، ولكن والحقيقة أنهما شخص واحد في الروح، وعليهما أن يتعاونا بكل شيء بخارج البيت وبداخل البيت أيضا. هل إذا كانت المرأة تعمل خارج البيت، طبعا هون من واجب الرجال أنه يساعدها بأعمال البيت يد بيد ومثل مثل. أما إذا هو يعني يشتغل بالخارج وهي لا بالبيت ما عنده شغل، المفروض هون هي تتفضى لشؤون البيت، وأكيد شغل البيت متعب وشغل البيت ما نهين.
0: نعم.
1: ولكن إذا بدنا نتطلع عنا هون على المرأة اللبنانية، المرأة اللبنانية اخترقت الرجال بكثير من المجالات.
0: ما وقف الفويس، ما بعرف هو مش مكمل. وخليني اخذ اتصال. الو.
2: صباحو جوكر.
0: صباحو. كيفك؟
2: كيف كنتك معك شرب الخضرة؟
0: ايه عرفتك
2: حبيب قلبي، كيفك؟
0: الحمد لله، وانت كيفك
2: يا اختي؟ شو قصتهم هالرجال بتخو بالرجال والنسوان بتخو بالنسوان؟
0: عجبك؟ عجبك؟
2: ما بعتبر من شيء من شيء.
0: شو رأيك انت؟
2: انا رأيي
0: نعم،
2: هاي المرة الصينية كبرته شوي للرجال، لازم تعملوا ربع مرة.
0: لا اقولك هيك؟
2: لك واقل لك مين؟
0: خبرني هتا نشوف.
2: هلا عواد بيقولوا لك المرة أرجيلة ودخان، هلا عودي نسبة قليلين الكان من الرجال والكان من النسوان.
0: اوكي.
2: ما فيك تاخذين مقياس ككل. المرة يبقى يحترق في الليفة بتروح على الشغل وبتتعرض للتحرش وبتتعرض للتعب وللقرف وتزنيخ الناس وتزنيخ الزبونات، واوقات المدير بده يحط شروط تيحصل على اللي بده اياه. بتجي على البيت بده تنظف وتكنس وتنظف وتطبخ وشوف الاولادها، واخر شيء هو يبقى قاعد مبشط بالارض بده يطلب طلباته. عيب. المرأة عنا اخت الرجال بكل معنى الكلمه، ما في رجال بلبنان.
0: يعني لازم نعطيها حقها اكثر للمرأة بعد.
2: لك اكيد لك قلتك لك هلا في كثير يا حو. انا بعطيك مثال.
0: نعم.
2: اخواتي في اسم اجوازهم مرتاحين واجوازهم مش مرتاحين.
0: اوكي.
2: الاخواتي اللي مش مرتاحين من المشي كانوا بقول جيرون موظفين دولي، عايشوا عيال وفتحوا بيوت وتملكوا بيوت والدين يبقى له بخير عليهم واولادهم، خرجوهم من احلى جامعه
0: من تعبهم.
2: من تعبهم؟ لك من تعب شو؟ بقى عطول بنتخب المرأة بنتخب المرأة، لكن ينضبوا هالرجال بقى عن جد ينضبوا.
0: اوكي يا شربل، مرسي كتير على اتصالك، انبسطت فيك. باي.

0: اللي عندها رجال. نتفق على المصطلح رجال. 0918-233. ألو.
1: ألو.
0: أهلا.
1: كيفي؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: يعطيك العافية. لايك معك المحامي إلي.
0: تفضل.
1: يزيد فضلي. أنا عامل دكتوراه بالتيولوجي إكزيستانسيال باللاهوت الوجودي.
0: نعم.
1: الخلاصة بثلاث اشياء الرجال وهالنسوان وما لازم نحكوا فيها، لانه المرأة والرجل الرجال هم شخصين مخلوقين بكملوا بعضهم، يعني في مبدأ التكامل بالحياة.
0: هيدا المفروض ماتر، بس بالمجتمعات مش هيك عم بيصير.
1: خليكي معي مش هيك عم بيصير. يعني هيدا غلط، ونحن ما لازم نكبر الغلط او نكبر الاسود ونحكي فيه. هلا هاللي بده يحكي بهالمجال يحكي لحاله ويصفل. ما قال له اللي صوت اتونتون دولات، يعني مرات الواحد ما توخذيني، بس يحكي شو عم يحكي ما بيعرف. انا عم بحكي باشياء روحية مهمة. هل ما هالرجال وهالمرأة، ما هدولي اثنين آتر فيفان، هدولي بكملوا بعضهم مثل الوادي والجبل مثل البحر والليبسة. ما هدولي ما فيش واحد بيساوي الثاني، في كل واحد بيدوره. لا البرنسيب دو لا كومبليمونتاريتي، مبدأ التكامل بالحياة. لما كل واحد بيقوم بدوره، بالأول كان يقولوا لك جنة وبنة، ما بقاش في منه جنة، ما المرأة كلها جنة وبنة والرجال كله جنة وبنة. فالتكامل مع بعضهم، يعني فردون شوية معلش بكل احترام، انه يحفظوا هيدا حش بقى يضلوا هيدا يتقوا بهيدا. هيدا جهل. ما فيكي الشخص اللي بيكملك وبتكملين ما فيكي تتقي فيه، ما هو بيكملك.
0: ايه ماتر، بس ايه انت عم تحكي بشي روحي خاص بلاهوت معين، بس مش كل الأديان بتوافقك على هيدا الشي، مزبوط ولا لا؟ يعني مش كل الأديان، ما لخبرك، ما مش كل الأديان بتآمن إنه في تكامل بين المرأة والرجل، وبتآمن إنه في هيدي كل واحد عنده دوره. مشان هيك إيه، يعني في
1: أول شيء ليش دقيت لك؟ ما أنا دائما بسمعي، بس مش دائما ليش دقيت لك؟ لأنه أنا بعرف إنه أنت كتير غميقة وكتير بتفهمي عن جد.
0: مرسي لألك. مرسي لألك.
1: ما بدنا أنا ما عم بحكي شيء روحي أو دين.
0: طبعاً أنا مش عم بعترض عن اللي عم بتقوله، أنا موافقة معك 100% اللي عم بتقوله، بس اللي عم جرب أقول لك إيه، إنه أنت بس تكون بمجتمع مش كله على نفس الخط، ومش كله على نفس الرؤية، ومش كله عنده نفس القواعد، بصير في عندك صعوبة، بصير في كتير إذا بدك عدم تماثل بالمجتمع الواحد.
1: خليكي معي مدام.
0: معك.
1: إذا بكل مبدأ بدنا نقول إنه لأنه المجتمع هيك، لأنه ما نحن نرد الشيء، فردون شوي نرد الشيء لأساسه. ما هي؟
0: يعني إذا بس حكينا بيمشي الحال، ما هي الفكرة؟ منرد الشيء لأصله خلص، يعني نرد يا ريت فينا نعمل مثل ما عم بتقول. أنا كتير موافقة على اللي عم بتقوله ماتر، أكتر من موافقة كمان.
1: إذا بتسمحي مالي شيء، بس بكمل لك هالنقطة، لأنه مرات اليوم بتفوتي على صالون مثلا بتحكي إنه يا أخي المسيح واحد، ليش بدهم تقصموا؟ قلت بقلك شو بقلك؟ إيه أوكي، بس شو هالبس هاي؟ خلص ما هو واحد ما تقصموا، وصلت القصة.
0: يلا أنا
1: في ناس هاي. شو بدي بالناس أنا؟ خذ المبدأ وامشي عليه.
0: نحن كلنا بظهرك ماتر.
1: المبدأ بين الرجل والمرأة هو مبدأ تكامل.
0: أنا موافقة معك، ونحن بظهرك إذا بتقدر تعمل تغيير، أنا أول وحدة وراك.
1: مدام إلتيكو
0: نعم.
1: التغيير
0: منين بيجي؟ منين بيجي؟ 100% ومن اللي بيقدروا يغيروا القوانين، ومن اللي بيقدروا يكونوا decision makers بأي مجتمع، بأي دولة، بأي بلد. هلأ مسابة لا أنا ولا أنت decision makers يعني،
1: بس أنا ما بدي فوت بملغوصة الاستثناء او الجهل، وقول انه المجتمع هيك وشو بدنا نعمل وراحت واجي. خليني انا لك اقل شيء، انا مشي الامور على نفسي. وبعدين غيري يصطفل، بحب يقتنع ما بحب يقتنع يصطفل.
0: يلا ان شاء الله نوسع الموضوع اكثر، لان هلا بلش يخلص وقتنا.
1: نعم انه الرجل والمرأة بس يتكاملوا بيساعدوا الله بالخلق، بس يتكاملوا يا اختي في شيء اسمه تكامل.
0: ايه ما بقى فيني كتير طول معك على التليفون ماتر لانه عم يخلص وقت الحلقه، بس اكيد بنرجع شي مره تانية بنحكي معك اكثر. شكرا كتير على اتصالك. هلا هيدي الدعوه للوعي والفهم، يا ريتك كبست زر مثل ما عم بتقول، انه انا اذا بكبس الزر بيوعوا وبيفهموا، انا بضيع مكبس الزرار بكل المواضيع. يلا خليني مرق كم رساله على السريع بما يخلص وقتنا.
2: صباح الخير إيديكو، صباح الدنيا الحر، صباح مستمعيك. الله وكيلك بتقوم على فنجان القهوة بتنام على فنجان القهوة وبتضر الله كل النهار للساعة 2-3 تتقلل التمسيح. ما تعملي فيها هيك مرة؟
0: إيش ملهيها يا حنة؟
2: ما تركتها في الليل
0: يه يه يه
2: حنة ريف حكيتي
0: يه يه يه يه يا حنة يه. يلا رسالة.
3: بونجور، حبيت أعمل مداخلة.
0: تفضل.
3: مدام لا بتحكي رجال، رجال ما في مثلهم بالدنيا. لأنه
0: مش عم بحكي رجال،
3: هذي يشتغلوا شغل المرة ما فيها تشتغله. هلأ المرة بس تقدر تشتغل بتبطل تتحاكى، بتبطل تعمل واجباتها بالبيت. تاني شغلي، إذا بتفتحي راسها للمرة وبتطلعي جوا بدماغها بتلاقي شيء اسمه تيك توك. بتوصل من شغلها بتحط راسها بالتيك توك وغير الله ما بعدش شايلها التليفون من ايدها. لك يا عمي ما حدا يحكي على رجال، لكن نسوان احترامي لإلك نكد على الحل.
0: هلا انا بوافقك بجزء كتير مهم اللي عم بتقوله فيصل، يعني انا اذا بترجع لإلي لازم الرجال يشتغل والمرأة تتفرغ لبيتها لعائلتها حتى تربي عائلة صالحة وما يطلعوا الولاد كلهم مثل ما بيقولوا عقد وفلتين ومدري شو. بس يمكن لما توصل لما ترح تكون مضطرة انه المرأة تساعد جوزها، بتساعده بس من دون ما يصير فيه اذا بدك هيدا التحدي بيناتهم. بس قديش بده عقل كبير لحتى يوصلوا لهيدي الحالة. بعدين قصة انه كل النسوان التيك توك براسهم، لا فيها مبالغة هيدي. ليش الرجال مش قاعدين على تيك توك كل النهار؟ مين اللي بيليك كل النهار على تيك توك وبيتفرج وبيضيع يمكن نص وقتهم بعد ما يجي من الشغل بس على تيك توك، ما قالوا جلادي يحكي مع أولاده. أنا مش عم أقول الرجال ما بيسوى، نحن عم نمزح كنا أنا ووفاء، بس بكل يعني كل حالة وإلها خصوصيتها، ما فيك تعمم ولا شيء على كل العالم. يلا رسالة.
4: صباح الخير.
0: صباح النور. الله يعافيك.
4: شغلة طبيعية جدا، نحن الله يرحمها أمي، نحن سبع شباب بالبيت وبنتين كلنا مثل بعض، بنكنس بنطبخ بنجلي ما فيهاش عيب، وبنغسل وتزوجنا وبنعمل هالشي لحالنا وبنساعد زوجتنا، وأنا بساعد زوجتي كتير وأمر طبيعي جدا. ياما جاي من الشغل وكون تعبان، بتكون هي كمان مجهزة الأغراض البيت، مرتاحة مش مرتاحة، مد إيدي معها ساعد، أوقات تقولي لا ساعد، أنا بزبط السجاد بنظف السجاد عادي.
0: برافو عليك.
4: شو الموضوع يعني؟ ليش بدي أقل من قيمتي يعني؟
0: برافو.
4: والبيت اللي فيوش مرة نظيفة ما في حياة، وفيوش أم نظيفة فيش حياة. أمر جدا طبيعي. حاجتنا بقى الذكور إن الزلمة ما بيشتغل والأنثى هي خلقت للبيت، غير صحيح.
0: مثل ما كان عم بقول الماتر الي، يعني كل واحد يعمل دوره بيمشي الحال. بس مع اخر رساله يمكن.
5: صباح الخير ست قالتي.
0: صباح النور.
5: البيت اللي ما في مره مثل العرنوس المقشطين ومن حبات الدرة، والبيت اللي ما في مره بيخلي الرجال لوحده يرجع لورا
0: حبات الشعر،
5: والبيت اللي ما في مره بيخلي الرجال مثل العرات بالعرى، والبيت اللي ما في مرة خسارة كبيرة مزنرة.
0: شكرا لك جوليانو. هيك إذا بدي أختم بفكرة، أنه بس يكون في أزمة علاقة بين الجنسين بحيالة مجتمع، في إلا أسباب كتير، يمكن بتبلش بموضوع التربية وبموضوع التفكير بموضوع الجهل مثل ما كتار منكم قالوا، لا توصل ل يمكن الإرث الثقافي اللي هو مختلف شوي أو بده كتير شغل، بده عقود أو بده أجيال تيتغير، لا توصل لظروف السكانية القاسية، للتحولات الاقتصادية السريعة اللي عم بتصير. هيدا كله بيؤدي لارتفاع المعيشة، بيجبر الجنسين انه تتغير ادوارهم. كل هيدي العوامل بتخلي العلاقات يمكن معقده شوي، متناقضه شوي، وبتعكس اشكال كثيره من الاستياء، من الانسحاب، من الصراع. وبالتالي اذا بدنا هيك نفوت بهذا الموضوع بالعمق، بده كل واحد يقيس على حاله شو بيقبل على حاله يقبل على غيره. إلي مرتاحة، مرسي لألك، بعتذر من ما أخذت رسائلهم، بلتقي فيكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي شوب نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم لمح؟ عم لمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع رأسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3 أرباع موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً، وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا. وأكيد هو رجع، بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الثانية عشرة إلى ربعا من لبنان الحر.

0: تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس وصولا إلى منطقة تقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش اللبناني وسط تحركات ميدانية تشهدها المنطقة. وفي سياق متصل وردت أنباء عن انطلاق تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني من مركزهم في برج الملوك باتجاه نقطة الجيش المستحدثة عند أطراف بلدة دير ميماس بعد تقدم القوى الإسرائيلية باتجاههم. رأت الخارجية الإسبانية أن العدوان على إيران وغزة ولبنان واليمن انتهاك صارخ للشرعية الدولية. في بعبدة تداول رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع العامة في البلاد لا سيما منها في الجنوب. وأطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن حسين ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة. وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، حيث سيرأس سلام وفد لبنان إليها، والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية، كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس الأحد المقبل بعد صلاة العصر دعما لإضراب سجناء رومي وتنديدا بالطعن المقدم ضد قانون العفو. تسجل أمطار غزيرة في قرى الضني وتدن ملحوظ في درجات الحرارة. انزلقت شاحنة على طريق عام عرية باتجاه الجمهور وحركة المرور كثيفة في المحلة، كما ذكرت غرفة التحكم المروري بأن حادث تصادم بين سيارتين على أوتوستراد الجي باتجاه النعمة أدى إلى حركة مرور كثيفة، وكان سجل حادث سير مروع بين عدد من السيارات على أوتوستراد الحزمية ما تسبب بزحمة سير في المكان. أعلنت هيئة بحرية بريطانية تعرض ناقلة في مضيق هرمز لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر ما أدى إلى نشوب حريق على متنها. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: مرحبا، حلقة جديدة من وومن توكس. أكثر الأشخاص يلي بيضحكوا بوجنا بيكونوا عم يبكوا بصمت، وأكثر امرأة منقول عنها قوية وبتتحمل يمكن تكون من جوا عم تنهار، بس ما عم تلاقي الوقت، المساحة أو الأمان لتحكي وتخبر. بين مسؤوليات البيت، الأولاد، العمل وضغط المجتمع والعنف أوقات والوحدة والخوف من الأحكام، في نساء بيتعلموا يخبوا وجعهم، يكفوا نهارهم بشكل طبيعي ويقولوا أنا منيحة، بينما هن بأمس الحاجة لحدا يسألهم بصدق عن جد أنت منيحة؟ الانتحار مش ضعف ومش أنانية ومش قلة إيمان، هو نتيجة ألم نفسي قاسي بخلي الإنسان يشعر أنه ما عاد في مخرج. ولكن بهالحلقة رح نتأكد أنه دايماً في مخرج، في مساعدة، في أشخاص مستعدين يسمعوا بلا حكم ويكونوا إلى جانبنا لتمرق الأزمة. بهالحلقة من وومن توكس بمناسبة شهر التوعية والوقاية من الانتحار، بدنا نحكي بصراحة ومسؤولية عن الألم يلي ما منشوفه، عن الإشارات يلي لازم ما نتجاهلها، وعن الكلمات والتصرفات يلي ممكن تنقص حياة. رح نضوي بشكل خاص على النساء، ليه أوقات بيخفوا معاناتهم، كيف بيأثر العنف والضغط الاجتماعي والأمومة والتغيرات النفسية والجسدية عليهم، وكيف فينا نساعد امرأة عم تنهار بصمت قبل ما تحس إنها وحدة. ضيفتنا بهالحلقة تاتيانا معلوف، معالجة نفسية ومشرفة على الخط الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 1564 بجمعية إمبريس. حلقتنا اليوم مش عن النهاية، حلقتنا عن فرصة جديدة وعن كلمة ممكن تفتح باب وعن إصغاء صادق ممكن يعيد الأمل، لأن طلب المساعدة مش ضعف والحكي عن الألم مش عيب، وأوقات سؤال صغير من القلب ممكن يكون السبب بأنه إنسان يختار الحياة. هاي تاتيانا.
3: هاي.
2: لنقلك بالأول يعطيك العافية وتحية كتير كبيرة لجمعية إمبريس ولكل العاملين والمتطوعين فيها على الشغل الجبار يلي عم تقوموا فيه كل على مدار السنة، وخصوصا بهالشهر بنعرف قد ايه كنتوا مضغوطين وعم تركضوا من الفجر للنجر، لترلي من الفجر للنجر رح نحكي نام. صح. بالبداية عارفينا شوي عن حالك، عن تخصصك وعن كيف صرت بجمعية إمبريس.
3: اوكي، سو اول شيء بس بدي ادوي انه هي جمعيه إمبريس بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحه النفسيه وزاره الصحه، عندهم عملوا الخط الحياه اللي هو رقمه 1564. فانا تاتيانا معروف، معالجه نفسيه، بشتغل كمان كمشرفه على خط الحياه 1564. كيف بلشت بإمبريس؟ هلا انا بلشت كاوبريتر، كنت فتت كمتطوعه كاوبريتر، كنت اسمع للاشخاص اللي عم يتصلوا، بعدين كمان طلعت صرت تشيف أوبريتر، وهلأ أنا مشرفة على الخط.
2: للأشخاص يلي ما بيعرفوا شو هي جمعية إمبريس، أي متى تأسست، شو كانوا أهدافها وشو عملها على مدار السنة، خبرينا شوي.
3: هلأ إمبريس هي تأسست من 2013، بوقتها بلشت أنه تروح تحكي عن الصحة النفسية أكتر، لأنه كان شعارة الحكي بيطول العمر، فكانت تروح تحكي عن الموضوع أكتر to break the stigma، لنكسر وسمة العار أكتر عن موضوع الصحة النفسية. كمان من أهدافها كانت أنه أنه الصحة النفسية أو العلاج النفسي ما يكون luxury، يعني يكون الجميع كل الأشخاص يقدروا يوصلوا لهذه الخدمات. فكمان عندها كلينيك، عيادات، هلأ based بالحمرة. وكمان من خدماتها هي أسست الخط الحياة مع البرنامج الوطني للصحة النفسية بال2017. تأسس الخط، بعدين صار 24/7 وهلأ صار كمان فري، صاروا الأشخاص فيهم يكونوا عم يتصلوا بلا ما يكونوا عم يصرفوا دولارات.
4: أوكي، إذا بدنا نوضح شوي عن قصة خط الحياة اللي هو فعلا منقذ للحياة، كيف بتصير القصة؟ يعني أنتو كول سنتر 24/7، في أشخاص أكيد متخصصة، مش مين ما كان بيكون عم يرد على هالتليفون. شو بيكونوا اختصاصاتكم والمين اللي عم يدق لكم وقديه عم تطلعوا اتصالات؟
3: اوكي سو هن الاشخاص يلي اول شيء بيردوا هن اشخاص متدربين، ما ضروري يكونوا عاملين سايكولوجي او علم نفس، بس هن اشخاص بياخذوا تدريب مكثف على كيف يصغوا للاشخاص، كيف يخففوا من الانتحار، من الافكار الانتحاريه او من الكرايسيس الانتحار. كمان بيقدروا يحكوا مع الاشخاص، يعني في اوقات اشخاص بيتصلوا كرمال يمكن حدا عايز مساعده او حدا معه
4: وتدو بهالحاله
3: صح. وكمان they refer، يعني فيهم يحولوا الشخص على المكان يلي أكتر شيء معقول يساعده، إن كان أخصائيين نفسيين، معالجين نفسيين، جمعيات. فهيدا مين اللي شو بيصير على الخط.
4: أوكي، بتتلقوا كتير اتصالات عاملينه 24/7؟ يعني حتى بنعرف أوقات الأفكار الانتحارية تقريبا بتجي بالليل، يعني وبالعتمة ما بيكون حدا إيش، بيوصلكم تليفون من حدا عم بيحاول او عم يفكر ينتحر بالليل؟ يعني وكأنه ما بده ينتحر، يعني بده حدا يخلصه.
3: هلا هو زادوا كتير هلا اخر فتره الاتصالات، يعني نحن قبل الحرب كان تقريبا يوصل على الخط بحدود 25 اتصال بنهار. ديورينج الحرب وصلنا تقريبا 50 اتصال بنهار. وهلا بعدنا عم نزيد
4: بعد الحرب، وبعد الحرب النفسيه والاقتصاديه والامنيه، يعني كله مأثر، واللبناني مش عم يرتاح، يعني من ازمه لازمه، تروميات جماعيه عم نعيشهم، ناس بتتفاعل معهم بضحكه وسهر وما كان في شيء ودينايل، وناس عن جد عم بتاثر عليهم
3: صح،
4: حتى لو ما كانوا on direct، يعني مش انه بالحرب direct او بتفجير 4 آب direct، بس كله عم بيأثر.
3: اكيد هي اصلا الانتحار اذا بدنا نشوف شو هو وشو سببه، هو اكتر شيء تراكمات. يعني التراكمات اللي بتصير
4: التراكمات
3: مزبوط هيك شيء. سو هو اكيد تراكمات نفسية، هو ألم نفسي، يعني اكيد الشخص اللي بيتصل مثل ما كنت عم تقولي من شوي، هو اكتر الافكار الانتحارية باغلبية الوقت ما بتجي كأنا بدي موت او انا بدي انهي حياتي،
4: بدي خلص هالوجع،
3: هي اكتر انا بدي خلص الوجع، بدي انهي الوجع اللي انا عايش اللي انا عايشته او اللي انا عايشه. فوقت يتصلوا اوقات it's a call for help، انه بعد عندي هيدا الامل يمكن اللي خلاني امسك هالتليفون.
4: وعم بتلاحظ انه الناس عم تعرف بهالخط الحياة، يعني صار فيه انه يعني صار مثل كيف كنا قبل 140 صليب احمر، انه هلا بنتصل امبريس لانه في وجع نفسي.
3: صح سو هو الخط الوطني هو هلا مثل ما قلت للوجع النفسي. وكتير حلو التشبيه، يعني وقت قلت 140 انا دائما بشبه الخط الحياة بالصليب الأحمر شوي، لأنه كيف الصليب الأحمر بينقل المريض على المستشفى، يمكن بحط له أكسجين هلأ بيساعده بلحظته. نحن على الخط تقريبا نعمل نفس الشيء، أنه منساعد الشخص بلحظته يروق يتنفس تيوصل على المستشفى يعملوا له العملية الكبيرة. أوكي. أو تيوصل
4: سو هون أنتوا بتروقوه، بتحكوا معه أكيد بطرق متخصصة وبيأخذين كل الكورسز اللازمين.
3: صح.
4: ومن بعدها بتحولوه لحدا اختصاصي. أوقات بيكون في حالة بدأ أنه تتحرك وتوصلوا لعنده على البيت.
3: صح سو هيدا منسميها أكيد وقت يكون في أزمات نفسية بينزل
4: في الفريق، يعني ما بتحمل أنه ينطر ليأخذ موعد، بده دغري تدخل.
3: صح سو هيدا وقت ما يمشي الحالة كتير على الخط أو الحالة بيكون بدأ تدخل سريع، في فريق مؤلف من طبيب نفسي ونيرس كمان بينزل على يعني بينزل على الفيلد أكتر، بينزلوا لعند الشخص وبيقدموا له المساعدة اللازمة.
4: هون تحية لأنه يعني مبدئيا هن متطوعين على الخط.
3: صح يلي على الخط هن متطوعين
4: والرادي، مثل ما قلنا نحن اللبنانية تعبانين نفسيا، يعني هن عم بيتعبوا حالهم بعد أكتر، يعني أنه يتقعدي كل نهار مع نيجاتيف ثوتس ونيجاتيف توكس، هيدا الشيء بيأثر عليهم.
3: صح هلا هو اكيد نحن تقريبا في 120 متطوع، واكيد هلا هون بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره، يعطيكم الف عافيه. هن عم يعطوا وقتهم ومجهودهم اكيد تيكونوا عم يسمعوا للاشخاص، وبنفس الوقت نحن كمان عم نكون عم نجرب نهتم فيهم قد ما فينا.
4: تريحون شوي سفرون هيك من فترة
3: يا ريت يا ريت فينا.
4: قلتي لنا الاتصال مجاني وطبعا هو اتصال سري ما حدا بيعرف بتفاصيله إلا أنتو
3: الشخص اللي عم يرد عنه.
4: نحن اليوم أنت معنا لأنه نحن بشهر التوعية ضد الانتحار أكيد، وهيدا شيء عالمي worldwide. هيدا الشهر بيصير في awareness عن الانتحار all over the world بكل البلدان، والشيء البوزيتيف أنه لبنان تبنى هيدا الموضوع صح. وصار في نهار اللي هو 10 إذا ماني غلطانة 10 سبتمبر نهار وطني
3: صح،
4: وصار بالتعاون مع الوزارة، وكان عندكم كمان إيفنت كثير كبير بالصراي، خبرينا أكثر تفاصيل.
3: so, هو عادة 10 أيلول هو نهار العالم للوقاية من الانتحار. السنة صار officially بلبنان نهار وطني للوقاية من الانتحار والتوعية عن الصحة النفسية وعن أكيد كل شيء خاصة بالصحة النفسية. فأكيد إيه مزبوط، كان عنا إيفنت بالسراي بعشرة أيلول كرمال هيدا الموضوع، وصار أوفيشل يعني صرنا أكتر. هلأ أكيد الانتحار أنا دايما بقوله أنه ما لازم يكون بس أنه بنهار واحد نحكي عنه أو بشهر واحد نحكي عنه، لأنه هو الوجع دايم وكل صح. يوم في أشخاص
4: موجود. لينا أو سبتمبر
3: هو من قبل كان هيك يعني نهار عالم،
4: ما خاصه انه بالطقس بيقلب الحياه النفسيه بتتغير
3: يمكن
4: عم جرب حالي الماكل اوكي سو بلبنان انه الحلو شيء البوزيتيف خبر مفرح للاسف يعني عم انه بس انه خبر مفرح انه صار فيه اهتمام بالصحه النفسيه. هيدا كان قبل يعتبروا الاشخاص يلي بيروحوا عند حكيم نفسي او عند معالج او يطلب مساعده نفسيه هيدا مجنون، هيدا بخانه انه خلص يعني بده مستشفى للجنين. اليوم لا، صار فيه وعي انه كل انسان عنده وجع نفسي، كل انسان عنده تروماياته بالحد الادنى، كل انسان عنده ضعفاته يلي هي عم بتشكل هل مزبوط. كل
3: مزبوط، واللي بيفرج انه صار فيه توعية اكتر هي زيادة الاتصالات. هلا اكيد زيادة الاتصالات بتفرج انه فيه وجع كبير، بس بنفس الوقت بتفرج انه صار فيه توعية عن الموضوع، وصارت العالم ما بقى تخاف اتقبل انه تطلب المساعدة، انه ما علي انا موجوع فيه اطلب المساعدة. وهذا شيء كتير كتير مهم واساسي، لانه ولا مرة كان الصمت عن موضوع بيساعد. دايما الصمت بالعكس بيخلي الشخص يعيش لحاله، بيوجعه لحاله، ما ينفتح له سبيس سيف يحكي عن الموضوع.
4: خبرينا شوي عن الإيفنت اللي عملتوه بالصراي، مين من الوزراء كان مهتم، أي وزارة تبنيت، شو بيعمل هيدا النهار؟ يعني رح يصير سنويا، كل سنة رح تعملوا هالإيفنت؟
3: سو هو رح يصير سنويا، وهي مين لوزارة الصحة يلي
4: أكثر
3: شيء اهتمت بهيدا الموضوع، لأنه هو نحن كلوسلي يعني التعامل مع البرنامج الوطني للصحة النفسية ووزارة الصحة.
4: أوكي.
3: فوزارة الصحة هي أكثر شيء يعني تبنيت هيدا الموضوع. وكان في حضور يعني كثيف وقتها بالسراي، كان في حضور من نواب ومن جمعيات كمان.
4: هذا الشيء بيفرجي أكثر أنه بلش الموضوع صار يعني الناس عم تهتم فيه. كمان كان لكم نشاط تاني خلال هالشهر، كنا عم نقول أنه عم تشتغلوا من الفجر للنجر بالفجر رحتوا تتمشوا يعني
3: هالقد رايقة معنا كانت
4: خبرينا شو عملتوا، شو الهدف منه أنه
3: هيدا كمان إيفنت كل سنة بنعمله. إمبريس كمان من 2013 إذا مش غلطانة كمان بتعمل هيدا الإيفنت يلي منروح بنمشي ساعة الفجر موصلي من الخمسة للستة،
4: هي وعم تطلع الشمس.
3: هي وعم تطلع الشمس، لنكون عم أول شيء أكيد لا ذكرى الأشخاص يلي توفوا من الانتحار، لنقول للعيال للأشخاص يلي توفوا من الانتحار أنه نحن حدون، وكمان للأشخاص يلي عم بيفكروا ينهوا حياتهم أو عندهم هول أفكار السوداوية كمان لنقولهم أنه في ضوء جديد، في فجر،
4: رمزية الفجر أنه من العتمة للنور،
3: من العتمة للضوء صح.
4: حلو.
3: أنه في أمال، في شيء نقدر نطلع فيه.
4: يعطيكم ألف عافية. وأنتوا خلال السنة إضافة لهذا الشهر اللي يعني بيكون عندكم كتير نشاطات وتشتغلوا فيه أكتر على الحملات وكل هالتفاصيل، خلال السنة كيف تشتغلوا؟ يعني أكيد الخط، خط الحياة ماشي، كل الفريق موجود، كل هالتفاصيل، بس كمان عندكم big events أو شو؟
3: yes. هلأ إذا بدي أحكي هلأ خط الحياة مثل ما قلنا في الخط 24/7 بيتصلوا الأشخاص متطوعين. بإمبريس بيعملوا كمان غير نشاطات يلا هنا في عندهم في الأويرنس كامبينز، في الأويرنس and outreach department وين بيروحوا بيعطوا جلسات توعية نفسية بالمدارس أو الجامعات، في الكلينكس سو كمان تستقبل أشخاص.
4: كان عندكم كلينيك متجولة إذا ماني غلطانة؟
3: صح في الكلينيك المتجولة مزبوط. هي باص بيتنقل بالمناطق.
4: حلو. تنحكي عن الانتحار كانتحار. أول شيء الأرقام، شو عنا أرقام من يوم عالميا وبلبنان؟
3: أوكي، فعالميا دراسة من الصحة العالمية طلعت أنه تقريبا في 800 ألف شخص بيتوفى عالميا بالانتحار سنويا. هذا رقم كتير كبير، لأنه تخيل أنه هول 800 ألف شخص كم شخص بيعرفه، فقدي عم بيطال هالموضوع ناس. يعني يمكن كل شخص كفرد بيعرف مينيمم 10-15 شخص، أو إذا عندهم إياه على إنستغرام كلهم يعرف شيء 1000 أو 2000 شخص. سو هيدا الموضوع كتير بيطال ناس، لأنه الانتحار مش بس بيطال الشخص اللي بيتوفى للانتحار، كمان
4: بيعمل أزمة نفسية للأشخاص اللي
3: حواليه. سو يعني الكل حيتأثر تقريبا بهيدا الموضوع. يعني
4: تقريبا كل يوم عم بيموت مئات الأشخاص.
3: صح، هي إذا بالعالم كل 40 ثانية بيتوفى شخص للانتحار. ومن هال الشخص اللي بيتوفى في تقريبا 20 تجربة قبل. الشخص بيجرب يعني تقريبا 20 مرة.
4: وين أكتر بلدان أو مناطق؟ ما في أرقام محددة. بلبنان شو
3: هلا بلبنان في عنا تقريبا بلبنان في عنا شخص كل يومين شخص بيتوفى للانتحار.
4: هيدا آخر دراسات؟
3: آخر دراسات صح، تقريبا يومين. هلا بأبريل مع الحرب كان عنا تقريبا كل يوم شخص كانت عم بتزيد، وهذا شوي بدي واقف عليها، لأنه عادة وقتها كنا قبل نشهد حروب وهيك، عادة بالحرب أو بالأزمات بخف الانتحار لأنه بيعلى
4: السرفايفل مود، مزبوط،
3: بصيروا كأنهم بالعكس عم بيحاربوا تيعيشوا.
4: بس نحن على تراكمهم استسلمنا
3: 100%. هيدا الحرب اجت مش بس

0: انتحار، فيمكن الأرقام بعد أعلى بس ما بنعرف.
1: وبالعادة عم بيكونوا نسب الأشخاص اللي عم تتوجه للانتحار من أي فئة عمرية أكتر شيء إذا بدي أحكي لبنان؟
0: إيه هلأ هي إذا بدي أرجع شوي عالميا، ثالث سبب رئيسي للموت بالعالم هو الانتحار عند فئة الشباب، يعني 15-29 سنة. كمان هذا الشيء شوي بيتطبق بلبنان، هيدا الفئة أكتر شيء اللي معرضة أنه تكون بخطر أو تتوفى للانتحار.
1: شو الأسباب لهالفئة بالتحديد؟
0: هلأ هيدا الفئة بتقطع كتير بتغيرات جسدية نفسية، يمكن عم تنقل من فاز لفاز،
1: هرمونات وتينيجرز
0: بيمرقوا يعني هيدا الفترة شوي بنسميها هيك كريتيك شوي لأنه في هيدا، وبنفس الوقت بيكون في lack of problem solving skills وcoping skills، لأن دايما بنقول الشخص اللي أول شي بيلجأ له هو الانتحار، يعني ما بعرف سقطت بالمدرسة خلاص بدي انتحر، صار معي هيك بدي انتحر، فهون بيكون في lack of problem solving skills أوقات. مش هيك أوقات بنقول إنه suicide prevention ببلش على صغر، يعني ما بعرف اجى الولد قال لي مشكلة معينة، ما ضروري دغري أعطي الحل وما ضروري خليه أكيد لحاله يلاقي الحل،
1: خليه يفكر تيلاقي الحل
0: صح،
1: بس أنا عنده skills how to solve problems
0: 100%
1: تما يوصل للمستقبل بالتينيجر years أو بس يكبر أكتر بالأدولت حيالله مشكلة يهرب
0: صح،
1: يعني هي فيها تبلش هروب عادي بعدين تصير هروب من الحياة ككل
0: 100%. وهي بي أوقات مش كل الوقت بس بي أوقات الانتحار هو a way to cope. يعني مثلا ما بعرف أنا كيف مثلا أوقات في باسبار مثلا باسبار تاني ورقة هروب تانية، سو نفس الشيء أوقات الانتحار بتكون ورقة هروب تانية.
1: تختلف نسب المحاولات أو الوفيات كمان بين النساء والرجال؟
0: صح، هلأ الرجال بيتوفوا أكتر للانتحار،
1: بيجربوا بتزبط
0: إيه؟ يعني لأنه بيستعملوا وسائل بتقتل، يعني عندهم أكسس على الوسائل اللي بتقتل دغري.
1: ما عليه إذا قلنا شو الوسائل بالعادة بيستعملوا؟
0: هلأ من فضل الله، لأنه هيدا مثلا شغلة من من الوقاية من الانتحار أنه ما نسمي وسائل.
1: أوكي بس أنا عم فكر أنه بطريقة أنه إذا في حدا بالبيت شاف هول القصص تيعرف أنه هيدا الشخص عم بيفكر بهذا الموضوع.
0: إيه هلا في طرق تانية، يعني في طرق تانية لنشوف هيدا الموضوع إذا شخص عم يفكر، هو إنه نسأله. يعني إذا حسينا إنه الشخص اللي قدامنا في signs، هلا رح نحكي يمكن بعد شو عن signs، إنه فينا نسأله directly للشخص.
1: بيقول الشخص اللي عم يفكر بالانتحار بيقول
0: بأغلبية الوقت بيقول إذا فتحنا له safe space. يعني بلا الشيم ولا وعندي أولاد وما فكرت بأولادك وما فكرت بما بعرف شو، so وقت نفتح safe space للشخص إيه بيجاوب، بس الرجال بيتوفوا أكتر بس النساء بيجربوا أكتر
1: بيحاولوا أكتر
0: صح.
1: أوكي رح نحكي رح نفتح إذا بدك segment خاص بالنساء، بس خلينا نحكي كمان بعد عن قصة الانتحار أكتر العوامل يلي بتدفع الإنسان لهالوصول، وأنتوا أكيد بخبرتكم عدا عن مثل ما كنا عم نحكي الأزمات الاقتصادية والبلد والأمن والحرب، شو أكتر المواضيع النفسية نحن عم ندوي عليهم to prevent تنهتم قبل ما نوصل لهيدا المرحلة.
0: yes so أكيد في كذا عوامل، في كذا عامل، في كذا risk factor، منهم أكيد الخسارة المرض إن كان نفسي أو إن كان جسدي، مثل ما كنا نقول الحروب، الوضع الاقتصادي، الأمراض in general، lack of support وقت ما يكون الشخص عنده support معين إن كان بالبيت أو رفقة، lack of belonging، يعني أوقات منقول إنه وقت الشخص يلاقي شيء ينتمي لإله إن كان شيء معين هو بحبه أو بالأدوليسان منقول سكوت مثلا، إذا بيفوت بشيء بحس بهيدا belongingness هيدا كتير بخفف من أفكار الانتحارية، وإذا كان مفقود بيزيد الأفكار الانتحارية
1: خصوصا مثل ما عم تقولي عن فئة المراهقين دايما بدهم يحسوا حالهم أنه بينتموا لمجموعة صح. أنه عندهم هن بهيدا الجروب، هن بهي يعني إذا حتى بالمدرسة على بالريسس بالفرصة إذا لقيوا حالهم من ضمن جروب معين دايما واحدهم بيصيروا يحسوا بهذا الوجع.
0: yes. وفي كمان الأفكار تبع أنه أنا تقيل على الأشخاص، أنا تقيلة على العالم، يمكن هن رح يكونوا أحسن بلاي، شو عم بعمل مش عم بعمل بهالحياة. سو هولي كلهم اشياء بي بي يعني اذا بدي كول ساينز انه اوكي شخص معقول عم يكون عم بيفكر انه ما له قيمة او ما العالم رح تكون احسن بلي.
1: اوكي طيب نحكي عن الساينز بطريقة كتير هيك واضحة وبوينت يعني تعال yes. جد يلي عم يسمعنا يقدر ياخد زواته خلينا نقول من هالحلقة او هيك معلومات تفيده yes. تفيد يلي حوالي شو يلي ببين على الأشخاص لأنه في أشخاص يعني بكون قاطعة ب silent depression smiling yes. حتى depression بكونوا بيضحكوا مبسوطين وفي أحلى منهم بالمجتمع positive vibes وهن من جوا موجوعين أو survivor mode on كل الوقت. طب هول كيف منقفرهم؟ هن دايما مبسوطين ما بيبين عليهم.
0: So في أوقات وهي ما ضروري يعني ما ضروري إذا الشخص كان عنده depression يعني عنده أفكار انتحارية مش ضروري بس في أوقات يمكن نسأله للشخص إنه أوكي يمكن أنت كل الوقت عم حسك إنك مبسوط كل الوقت بس عبالك في شيء هيك أكتر إنه تخبرني
1: شو نحن دايما لازم نسأل
0: بأكثرية الوقت إذا نحن عبالنا نعرف هو السؤال is important to know لأنه أوقات الشخص ما رح وخاصة مع كل شيء كنا عم نحكي إنه شخص لحاله مع كل هالوجع يمكن ما كتير يسترجع يحكي
1: نها هي إنه ما إنه بسهولة تقدر تخليه يفتح قلبه ويحكي
0: so أنا أدي بقدر أوقات أفتح له safe space للشخص إنه يكون قادر يجي يحكي لي عن وجعه هاي من ناحية إذا عم نحكي عن mask depression بس إذا عم نحكي عن الانتحار الساينز تبع الانتحار هن أوقات بيكونوا واضحين وأوقات لا يعني مثلا الشخص كتير عم يحكي عن الموت
1: بتغير حديثه فجأة يعني بتصير تحس عليه أنه في حديث صار رايح فوق
0: الموت مثلا كل الوقت أو ثلاث أرباع الوقت عم يحكي عن الموت in general أو عم يعطي غلاده مثلا أنا وقتها إذا صار ما صار رح أعطيك هيدا الشغلة تهتمي لي فيها بيعطي غلاده indirectly أو directly أوقات أوقات منحسه يمكن ترابت أنه علقان بمحلات معينين يمكن هامل صحته الجسدية أو نصح كتير أو ضعف كتير ما عم بينام أو كتير عم بينام بطل عم فقد الرغبة بأنه يطلع يمكن مع رفقاته أو الأشياء اللي هو كان يحبه بطل كتير عم بيعمله وقف أدويته إذا كان عم ياخد دواء أو قلتي وقف ثيرابي كمان is a sign إذا بطل عم يجي على جلسات العلاج النفسي أو بطل عم يروح على جلسات العلاج النفسي بطل عم ياخد دواء وفي كمان ثيوري بتقول أنه قبل بنهار أو نهارين من ما الشخص يتوفى من الانتحار أو يجرب يقتل حاله بالعكس بيصير مثل كأنه كتير مرتاح كثير بنسمعها أوقات إنه من امبارح كنت معه وكنا عم نتعشى وما بشي وكان عم يضحك ومبسوط
1: وأول مرة كأنه عم يودع يعني
0: مثل كأنه كل هالوجع خلص راح لأنه عارف حاله إنه تاني نهار
1: رح أرتاح
0: رح أخلص
1: إيف. طيب إذا حسينا هول العوارض على حدا أو هول الساينز خليني أقول أكثر شيء لازم نعمله إنه نسأل بحال they didn't open up ما خبروا
0: أوكي هلأ نحن عادة منقول يتصلوا على خط الحياة هونيك أكثر الأشخاص يلي بحاجة لمساعدة on how to deal with it أكثر أنه على الخط رح يعطون الوقت ويفسرولهم in general بس شو فينا نعمل أوكي إذا الشخص didn't open up بمحلات أنه
1: مش بإيدنا ما هون كمان مثل ما قلت انه الانتحار مش بس بيأثر على الشخص بيأثر على اللي حواليه لانه اللي حواليه بيصير في guilt feeling انه انا ليه ما حسيت عليه انا ليه ما عملت شيء تخلصه انا كان فيني يمكن اعمل شيء وما عملت هون بتصير هيدا
0: وهيدا اوقات بنقول الفرق بين suicide وsuicidal كيف بنعامل الشخص وقتها يقتل حاله وكيف كنا نعامله وقتها كان suicidal سو يمكن اوقات وقتها كان suicidal في اشخاص بيقولوا انه attention هيدا
1: هون بدي اسالك كيف بتعرفي الفرق بين انه هيدا فعلا عنده suicidal thoughts وبده يروح على الانتحار وبين انه حدا بس seeking for attention
0: اوكي هي شو يعني seeking for attention إذا بدنا نطلع فيها شوي seeking for attention actually means seeking for help it's a cry for help إن كانوا أشخاص يمكن يقولوا أنا عم فكر أقتل حالي أو بدي أقتل حالي with zero attempts ما it's pain كمان أو إذا مثلاً حدا عم بيقول إنه في أشخاص بتجيك تهديد إنه إذا ما بتعمل هيك أنا بقتل حالي، بس هون كمان we have a problem إنه what's going on، كمان في ألم، في وجع، وكمان هيدا الشيء بده مساعدة. يعني مش إذا شخص حطيناه بخانة الاتنشن يعني إنه خلص ماشي حاله، هو
1: عم يطلب اتنشن لأنه في وجع معنا.
0: لأنه في وجع exactly، والاتنشن هي أكتر صرخة للمساعدة. It's a cry for help لأنه في شيء under it يعني عم بيصير.
1: ليه من الضروري أنه نخصص مساحة للحديث عن الانتحار لدى النساء، وخصوص اليوم برنامجنا Women Talks وعم نحكي عن الانتحار أكيد بشكل عام لأنه هو بيطال الكل، مثل ما قلت أرقام الرجال أكتر ولكن النساء بيحاولوا أكتر. سو خلينا نخصص هيك آخر 10 دقائق من هالحلقة للنساء.
0: أوكي.
1: ليه لازم نخصص لهم مساحة أو توعية عن هذا الموضوع، و هلأ رح نحكي أكتر يعني شو اللي بخلي الامرأة تروح على الانتحار.
0: أوكي. هو أكيد مثل ما قلنا هو الانتحار بيطال الكل، بس بدنا نحكي أكتر عن النساء. مثل كأنه بالمجتمع في شوي أكتر expectations إنه المرأة، ومش بس expectations، مثل كأنه we praise المرأة إنه كيف we praise
1: قديه بتتحمل
0: صح يعني من إلا إنه برافو كأنه إنه أنت قادرة تتحملي،
1: شو قوية،
0: شو قوية
1: إنه ما بينخاف عليك،
0: ما بينخاف عليك
1: تفتكر لا بليز خاف علي ليه ما بينخاف عليك
0: هيدا وقتها شفتها ما بدي بقى أكون strong قديه
1: لا strong ولا independent ولا moment
0: بس إيه لا منحط لها هيك إنه خلاص we praise her إنه أنت قوية، أنت بتتحملي، أنت بتسكت، أنت
1: هي هون بتصير تحس إن هون لازم تعملون هون بلت إن يعني لازم أنا أكون هيك، إذا ما عملت هيك يعني صح. أنا فيني شي غلط
0: صح، وبتصير أصعب لها تطلب مساعدة لأنه كيف يعني أنا لازم أكون قوية وأتحمل وكل ما أنا بتحمل الزيادة كل ما عم يطلع لي praise الزيادة إنه برافو يعني أنا عم بعمل شي صح، عم بعمل شي اللي لازم.
1: إذا طلبت مساعدة كتير أوقات تسمع شد حالك
0: صح،
1: أو منك أول حدا مين قال لك تجيبي أولاد إكزامبل إذا هي تعبانة مين قال لك تجيبيهم
0: صح،
1: أو مثلا تعبانة من الشغل اترك الشغل يعني دايما الجواب
0: دايما في حل
1: ما بدك إياه للجواب
0: يعني ثلاث أرباع الوقت ما بيكون بدك حل يعني بدك بس حدا يسمع You don't have to tell me what to do
1: صح.
0: Just listen على شو أنا عم خبر فإيه I think النساء ومع هولة مش بس بيجي أنه لازم بيجي شعور الذنب
1: هيدا الجلت فيلينج كتير احنا شاطرين فيه
0: ايه ربه فهيدا شعور الذنب هو يلي اكتر شيء تقيل بفتكر اكيد على النساء.
1: شو الضغوطات النفسية والاجتماعية اللي بتخلي المرأة اكتر عرضة لمثل ما كنت عم تقولي انها بتحاول تنتحر او لا يكون عندها افكار انتحارية؟ اوقات بتلاقي نساء بالحياة كتير سكسسفل كتير مهضومين واللي بدك اياه بس عندهم بلان يعني بتقلك انا اذا هيدا ما صار او ما صار انا منتحر يعني مثل كانه انه
0: خلص
1: ايه انه محضره هيدا الشيء
0: هلا هو عند النساء مش بس عند النساء مثل ما قلنا من شوي هو الانتحار هو it's an accumulation so تراكمات لكتير ان كان لمرض نفسي وصلنا للاخر ما عالجنا الموضوع طلعوا الافكار الانتحاريه ان كان ضغط تراكمات لكتير اشياء عند النساء تحديدا في كتير تراكمات not to generalize بس انه ثلاثة ارباع النساء مثل ما كنا عم نقول لازم يتحملوا so بيتحملوا بينزل كذا شيء يتحملوا اعباء يتحملوا ضغوطات يتحملوا الاولاد يتحملوا البيت يتحملوا مسؤوليات يتحملوا شغلهم يتحملوا صحتهم ومع هول كلهم مثل كانه كأنه كمان الشيء اللي لازم يصير إنه أنت في تضحية معه يعني أنا بضحي بحالة كرمال كل هول الأمور تزبط وهذا اللي بضحي بحالة يعني أنا ما عم بسمع حالي بقى ما عم بسمع شو عايزة بقى ما عم بسمع لإحتياجاتي بقى أكيد رح تودي له إنه ماني طايقة حالي بقى ما بقى في بعلق بدوي
1: سو هون شو من خلال خبرتكم بي امبريس وبكل هيدا الشغل اللي عم تشتغلوه نفسيا مع الاشخاص شو نصيحتكم لهالنوع من النساء لانه كمان بتوقع المراه بانه انا ما بدي اكون انانيه يعني
0: صح.
1: يعني اذا ما ضحيت او ما تحملت انا انانيه وانا ما بدي اكون انانيه بس بنفس الوقت في عندي هول لتسي احتياجات يلي لازم أعملهم تقدر كفي مثل ما بيقولوا فقط شيء لا يعطيه أو الكباية الفاضية ما بتقدر تعطيه. سو هون شو نصايحكم؟
0: أكيد أنه يخصصوا وقت لحالهم، لأنه مثل ما كنت عم تقولي أنه ما حدا فيه يهتم بالعالم إذا ما كان عم يهتم بحاله كمان. ومن الأولويات أنه يكونوا عم يشوفوا حالهم، يشوفوا احتياجاتهم، لا يقدروا يكفوا. هلأ أوقات بيقولوا أنه طب أوكي شو بعمل بهالشعور الذنب تبع أنه أنا
1: إذا رحت شي ساعة لحالي بكلنا ذنب، كان فيه يكون قاعدة بالبيت عم درس أو عم
0: ما مية مية. أنا وقت أسمع أوقات بقولهم أول فترة روحوا مع الذنب
1: ما دام تتعود تكبوا الذنب
0: انه ما علي خلص، اوقات روحوا انتم حاسين بالذنب بس اوقات لانه فيك يعني you cannot control الافكار، you cannot control what you're feeling، بس اوقات you can control what you do.
1: اوكي what you do رح ينعكس
0: اوقات يس. واكيد في العلاج النفسي والشغل على انه انا كمان انه يروح تروح المراه على العلاج النفسي. واصلا نحن بنشوف اوقات عياديا النساء بيطلبوا مساعده بالعلاج النفسي اكثر من الرجال.
1: هذا الشيء كثير المراه ما عندها هيدا الوسمه العار او عيب انا رجال شر ما بدنا شيء.
0: ايه انا رجال
1: ما هو على فكره دائما بتلاحظ انه الرجل بيقول انا ما بدي شيء هو اكثر واحد بشيء يعني. وبتعرفي كمان بما انه عم نحكي عن النساء كثير نساء بيتعرضوا لاكتئاب خصوصا بعد الولادة، بيبي بلوز، postpartum depression، تغيرات الهرمونية، الهبوط الهرموني اللي بيصير بعد فترة الولادة. وكل دراسات بتقول الجسدية انه بدها المرأة سنتين تيرجع جسمها مثل ما كان ما قبل الحمل. يعني من بعد ما تولد عندها سنتين تترجع نورمال. سو بهالسنتين ممكن تقطع بكتير
0: phases. صح. سو اكيد وسبشلي البوستبارتم ديبريشن كتير مهم يكون في سبورت للمرأة بهيدا الفترة، لانه كمان اوقات بتوصل لمحلات في افكار انتحاريه، في افكار.
1: شفنا هلا ليتلي بامريكا قتلت ثلاث اولاد امراه لانه كانت قاطعة بالبوستبارتم ديبريشن.
0: صح. سو كانت قاطعة بشي بنسميه postpartum psychosis حسب ما قالوا انه
1: صح اعلى درجات.
0: صح يعني وين بتصير تسمع اصوات انه تليون وقت لحالك اتسترا. بس ايه وقت نهمل هيدا الموضوع او انه يلا لحاله بيقطع يمكن بيبي بلوز يمكن لحاله بيقطع، بس وقت نفوت بديبريشن postpartum depression لا لحالة ما بتقطع. She needs help. She needs support. And what we need to look to the signs. يعني وقت يبلش ما عم بتنام مثلا، ما عم تقدر تنام، ما عم تقدر تعمل ما عم تقدر تقوم، ما عم تقدر تكون functional، في شيء عم بيوقفها من انه تكفي، هون لا we need to help her she needs medical treatment.
1: اوكي اذا بدنا نفصل حياه الامراه انا حكيت عن ما بعد الولاده لانه اكثر شيء عم نسمع فيه ليتلي، بس الامراه بتقطع بكثير فيزز يعني من هي وصغيره لاول ما تفوت بسن المراهقه البوبرتي كمان بس يتغير جسمها، بعدين بتقطع يمكن باول حب واول كف بتاكله واول ليل مظلم بتقطع فيه، بعدين زواج ولاد. اكثر مراحل لازم الاهل ينتبهوا على بناتهم، وبعدين المجتمع الزوج العائلة كله كمان يكون مهتم بصحة المرأة النفسية ما توصل للانتحار.
0: هلا أنا بالنسبة لي دائما برجع ل
1: العائلة
0: للطفولة
1: يعني وكل شيء مرتبط بالطفولة.
0: يعني كيف نحن شو عم نوصلها للبنت؟ هل عم نوصلها انه انت بدك تكوني دائما عم بتضحي للعالم؟ هل عم نوصلها انه انت ممنوع تقولي لا لا للآخر؟ هل عم نوصل لها انه انت لازم دايما توتي من حالك او whatever؟ سو حسب شو عم نوصل لها للبنت. يا اما في اوقات هلا في اوقات بنات بيرفضون يعني بمحلات، بس بدنا نهتم شوي انه اوكي انت فيك تهتمي بحالك and it's okay.
1: You have a voice.
0: You have a voice. No. You can say no. هيدا كتير مهمة.
1: Or you can seek for help. هولي كمان يعني هلأ لأنه للأسف هاد معي بس دقيقتين. إذا بدنا أختم بمساج لكل امرأة عم بتعاني من أفكار انتحارية أو عم بتحاول تنتحر، شو بتقولي له؟
0: أول شيء إذا عم بتحاول تنتحر عندها أفكار انتحارية أكيد 15-64 تتصل تطلب المساعدة. And إذا بدنا نحكي أكثر عن الحاجات اللي كنا عم نحكي فيها، you can say no and when you say no to someone else you are saying yes to yourself.
1: حلو.
0: To your needs.
1: ولكل الأشخاص رجال أو نساء حيال فئة عمرية كمان شو رسالتك لألون؟
0: ما تعيشوا الألم لحالكم، في أشخاص مستعدين يسمعوا لكم، ما ضرورة تكونوا عم تعيشوا الألم لحالكم. speak up.
1: بدنا نتمنى لك ولا امبريس تحية كتير كبيرة كل التوفيق. وفعلا عم تقوموا بشغل جبار, يعني عم تخلصوا حياة ناس من وراء هالعمل. اليوم بهالحلقة هيك حبينا نذكر أهمية الصحة النفسية وعن انه ايه الانتحار موجود, واذا مش بكل بيت بنعرف كتير ناس عم بيفكروا او عم يقطعوا. تننتبه تنكون اوير تنعرف شو نعمل ونتدخل. بدي اشكرك كتير تاتيانا معلوف, معالجة نفسية ومشرفة على الخط الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 15-64. فريدي سيبا شكرا على الاخراج الاساعي. بالختام اكيد منقول طلب المساعدة منه ضعف, والكلام عن الالم منه عيب. اذا كنت عم تمر بازمة او بتخافي على شخص قريب منك, ما تواجه الامر لوحدك. تواصلي مع الخط الوطني للدعم النفسي الرقم 15-64. كانت معكم مرة الميكروفون ريم حرب شويح. ملتقانا بجدة الجمعة اللي جاي بنفس التوقيت وبموضوع دايما لقلك.
2: Woman Talks, مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
3: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحن تقريبا طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بسرعة منفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا، بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق سكوت. مش مطلوب منك تعمل مديتيشن ولا تحل مشاكل حياتك، بس قعد راقب أفكارك، تنفس وخليك موجود. تحدي اليوم 10 دقايق بلا أي ضجة من حواليك، يمكن ساعتها رح تكتشف إنه في صوت جواتك من زمان عم بيحاول إنه يحكيك، بس ولا مرة عطيت حالك مجال إنك تسمعه. وتذكر مش دايماً بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر.

0: ميدانيات، ما زالت عمليات التفجير مستمرة في المنصورة وبيت يحون ومحيط ميس الجبل، ووردت أنباء عن انطلاق تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني من مركزهم في برج الملوك باتجاه نقطة الجيش المستحدثة عند أطراف بلدة دير ميماس بعد تقدم القوى الإسرائيلية في اتجاههم. وذكرت أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإلقاء قنابل صوتية في محيط عناصر الجيش اللبناني المنتشرين عند أطراف بلدة دير ميماس. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو في الدور الذي يمكن أن يطلع به الصندوق في دعم جهود التعافي وإعادة الأعمار بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشددا على ضرورة أن تفضي المناقشات الجارية إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. كشفت فيديوهات من داخل السجن الرومي المركزي تدهور الحالة الصحية لأحد السجناء الذين ينفذون أضرابا عن الطعام منذ مساء يوم الأحد الماضي. ويظهر في مقطع فيديو سرب من داخل المبنى ب عدد من السجناء يحملون زميلهم إلى البوابة ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى. ويخوض أكثر من 400 سجين في المبنى ب معركة الأمعاء الخاوية في إضراب واسع يدخل يومه السادس احتجاجا على تعليق المجلس الدستوري لقانون العفو العام بعد طعن تقدم به نواب التيار الوطني الحر. وبموازاة ذلك دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في مدينة طرابلس الأحد المقبل بعد صلاة العصر دعما لإضراب السجناء وتنديدا بالطعن المقدم ضد قانون العفو. قطع الطريق الديشوني بسبب السيول والانهيارات الصخرية، وتسببت الأمطار الغزيرة بتكون شلالات وأنهر على الطرقات خصوصا في بيروت وتحديدا في المكلس وفي فرن الشباك وسهيلي وبلوني وجبيل وشك البتروني كما وفي زحلي. وفي هذا السياق أفادت غرفة التحكم المروري بأن العمل جار لفتح طريق المكلس. وفي ظل المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان حتى الغد ظهرا زوبعة بحرية كبيرة أو ما يعرف بتنين البحر قبالة خلدي، ويتشكل الشاروق الهوائي نتيجة تقلبات في اتجاه الرياح واختلاف درجات الحرارة بين سطح البحر والهواء. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الأردن شريك أساسي للبنان وبوابة مهمة لتعزيز حضوره في الأسواق العربية، مشددا في خلال زيارته عمان على أن وزارة الزراعة ستتابع نتائج الاجتماعات ضمن آلية تنفيذية واضحة بالتعاون مع الجهات الأردنية والقطاع الخاص بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس دعما للمزارع اللبناني وزيادة في الصادرات وتنمية الاستثمارات. قتل 3 طلاب وجرح 8 آخرين في إطلاق نار داخل مدرسة جنوب الفلبين اليوم بحسب وكالة فرانس بريس، في ثالث حادثة من نوعها تشهدها مؤسسة تعليمية في البلاد منذ حزيران الماضي. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: تصوروا لو أن لبنان لم يكن تحت نير محور الممانعة والمقاومة الذي ورث جبهة الصمود والتصدي على مدى عقود عدة. تصوروا لو أن لبنان لم يكن تحت سقف الاحتلالين السوري والإيراني وقبلهما الهيمنة الفلسطينية، أقله منذ بدايات الحرب وحتى اليوم أو الأمس القريب. لو حصل ولم يخضع لبنان لتلك الاحتلالات والوصايات والهيمنات لكان اليوم في مقدمة البلدان التي تنعم بالاستقرار والازدهار، ولا أمكن للبنانيين حل مشكلاتهم وأزماتهم بأنفسهم. ثمة من سينبري ويجأجئ لماذا تلغون الاحتلال الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية؟ نحن لا نلغي ذلك، فالجواب الواضح والصريح أن إسرائيل لم تهتم يوما للبنان ولم تعتبره يوما بلدا أو دولة تشكل مصدر تهديد جدي لها، إلا عندما دخل العامل الفلسطيني على الخط عبر عمليات الفدائيين منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. وقبلها كان لبنان في حالة هدنة لم تتأثر لا بحرب 56 ولا بحرب 67 ولا بحرب 73 باستثناء بعض المناوشات المتفرقة. والعمليات الفلسطينية انطلاقا من فتح لاند لا سيما في ضوء اتفاق القاهرة سيء الذكر هي التي استجلبت إسرائيل إلى لبنان في العام 1978 ومعها احتلال الشريط الحدودي، لتجتاح إسرائيل لبنان في حزيران 1982 ردا على العمليات الفلسطينية. ثم جاءت المقاومة الوطنية التي قضى عليها حزب الله تحت مسمى المقاومة الإسلامية، وراح يشن عمليات نعترف بأنها كانت مشهودة في إطار مقاومة إسرائيل. إسرائيل التي قررت الانسحاب في 2000 انسحابا نهائيا، علما أن الحزب ومعه النظام السوري الذي كان يخضع لبنان لوصايته تحفظا وناورا بحجة أن الانسحاب أحادي ومفخخ، لأن ذاك الانسحاب كان سيسقط مبرر السلاح لدى الحزب ومبرر استمرار الوجود العسكري السوري في لبنان. لكن إسرائيل انسحبت واحتفل الجنوبيون واللبنانيون، وأقمنا عيدا رسميا للتحرير وكرسنا الخط الأزرق في انتظار الترسيم النهائي، لكن الحزب وبدفع من إيران عاد وافتعل حرب تموز 2006، ثم تورط وورطنا في حرب إسناد حماس في غزة فاستجلب الويلات مرة ثانية، ولم يتورع عن التورط في حرب إسناد إيران أخيرا فكرر فعلته مرة ثالثة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من موت وخراب ودمار واحتلال ومآس لا تنتهي. كم من الفرص أضعنا، وكم من الخسائر تلقينا، وكم من المعاناة عشنا لنجد أنفسنا اليوم في مؤخرة الدول العربية التي كنا روادها بسبب الحروب العبثية لمحور الممانعة والسلاح الكارثي لحزب الله والتغطية البائسة التي وفرها الحليف البرتقالي طويلا لهذا السلاح وموبقاته من أجل المناصب والمكاسب. ولذلك وباختصار آن الأوان لكي يسلم الحزب سلاحه للدولة اللبنانية، وآن الأوان لنتخلص من إرث أهل الفساد والصفقات الذي كانوا يبررون عجزهم بما خلونا، فإذ بهم يستفيقون اليوم على المعارضة. ومعارضة من؟ معارضة من يسعى إلى إصلاح ما أفسدوه وإعادة بناء ما دمروه. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحنا تقريباً طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بسرعة منفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا. بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق سكوت. مش مطلوب منك تعمل مديتيشن ولا تحل مشاكل حياتك، بس قعد راقب أفكارك، تنفس وخليك موجود. تحدي اليوم 10 دقايق بلا أي ضجة من حواليك. يمكن ساعتها رح تكتشف إنه في صوت جواتك من زمان عم بيحاول إنه يحكيك، بس ولا مرة عطيت حالك مجال إنك تسمعه. وتذكر، مش دايماً بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: ارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 92 ألف ليرة والمزود 127 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,810,000 ليرة، بنزين 92 أوكتان 2,828,000 ليرة، مزود 2,768,000 ليرة، والغاز 2,221,000 ليرة لبنانية.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايب. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

حوار حر من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: حلقة جديدة من حوار حر، الله معكم مستمعينا الكرام. المشهد اللبناني يراوح بين الغموض والارتباك وسط تناقض في التوقعات من الكلام على سلام عتيد، مرورا بالكلام على تسويات موقتة، وصولا إلى الكلام على استمرار المراوحة السلبية حتى إشعار آخر. في هذا الوقت اللبنانيون يعانون اقتصاديا واجتماعيا بين دولة مفلسة وأزمة مالية مستفحلة تنعكس على مختلف القطاعات بما فيها القطاع التربوي على أبواب فتح المدارس. فأي فرصة لاستعادة لبنان الحرية والتنوع والثقافة في ظل تجاذب بين من يستقوي بالسلاح أو بالمال أو بالارتهان أو بالفوضى والمافيات على الدولة وسائر اللبنانيين؟ يسرني اليوم أن أستضيف العميد السابق لكلية الإعلام والتوثيق الباحث الدكتور جورج صدقة. أهلا وسهلا فيك دكتور جورج.
1: شكرا
0: أستاذي. ضيف عزيز بلبنان الحر. من وراء المقدمة يلي قلتها، يعني للأسف المشهد العام مفتوح على تطورات يمكن تكون سلبية، من الصورة الميدانية بالجنوب إلى التباعد السياسي يلي شفناه بجلسات مساءلة الحكومة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كيف شايف هيدا المشهد؟
1: أكيد لبنان بحالة نزيف مستمر، بنفكر انه عم يتحسن الوضع، بنتامل بعض المرات بس شوي بننصدم بنلاقي انه كرمالنا لورا. بناء الدوله بعد ما بلش، انا عم بحكي كمواطن شو عم بشوف، انا ماني رجل سياسي، انا باحث، انا مواطن عم شوف بحكي. بناء الدوله عم يتراجع بعد ما بين شيء منه، تاملنا كتير بالعهد الجديد بس بعد العهد ما قلى، وعم نشوف كتير أخطاء بمسيرة العهد. الشعب بحالة استنزاف، الشعب عم بيهاجر، لما نشوف حجم الهجرة مخيف، بنشوف لما أنا بشوف عندي بالضيعة البيوت صارت نصها فاضية، بشوف البنايات محل مني ساكن بنلاقي غير يلي فوق 60-70، ما عاد في عنا شباب، وهيدي هجرة مع الأسف عم بتكون دايمة لأنه ما في شيء عن يرجع بعدين يشجع الشباب على العودة، عن يستقروا ويدلوا برا. الوضع الإقليمي كمان سوداوي. الحرب الإسرائيلية على لبنان هيئتها مستمرة، والتجريف اللي عم بيصير بجنوب ما بيبشر بانسحابات مثل ما عم ينحكى. موقف حزب الله يلي كمان لا يفهم، يلي متمسك بالمقاومة رغم كل ما جرته على لبنان، رغم كل الهزائم يلي لحقت فيه، وكل الشهداء والضحايا والضرر، بعده متمسك، بعده مبارح عم بقول المقاومة باقية. وبالتالي المشهد العام مشهد مأساوي، مشهد محزن جدا، أنا مش شايف أي بصيص أمل مع الأسف.
0: للأسف. خلينا نبلش بجلسة مساءلة الحكومة. حصلت الحكومة على ثقة متجددة للمرة الثالثة، يعني أكترية اللبنانيين تعتبر أنه هالحكومة عم تشتغل بالمسار الصح ولازم أنه تحل مشكلة حزب الله، يعني لازم تكمل بهيدا المسار اللي هي مبلشي فيه.
1: القرارات اللي اتخذتها الحكومة قرارات سيادية بامتياز، بس عمليا على الأرض ما تنفذ شيء منها، بقيت مواقف كلامية. المواقف الكلامية ما بتغير بالواقع. أنا بحب أسأل أنه لو كانت مبارح جلسات مجلس النواب مش منقولة على التلفزيون، هل كانت المواقف ذاتها طلعت؟ أنا بشك، يعني بنشوف أنه المواقف هي مسرحية أكتر ما هي مواقف حقيقية، وكلنا انه انكتبت بالجرايد انه كلمة السر اجت انه ممنوع تدقوا بالحكومة، والحكومة مستمرة، وبالتالي اي جلسة ثقة، اي جلسة مساءلة لمن النواب راحين سلف على مجلس النواب ومحدد لهم شو الخطوط الحمر يلي ما فيهم يتجاوزوها. وبالتالي البعض بيتغنى بنظامنا الديمقراطي وانه هذا دليل ديمقراطية. مع الأسف لا، نظامنا السياسي بحالة اهتراء. نحن عايشين ببلد مهتري، النظام السياسي اللي له مستمر من 100 سنة لليوم أثبت انه هذا النظام عم بيدمر البلد، عم بيدمر البلد، لأنه عم ننتقل من أزمة لأزمة من دون حلول. لا يجوز أن نستمر في النظام السياسي القائم. هذا النظام أثبت فشله، يجب الانطلاق من الفشل تنقول شو البديل. ما فينا نضل نحاول نصبج ونقول لا بدنا نرجع نحكي بتوافق، نرجع نحكي بتصحيح التوافق الوطني. في كذب سياسي كبير. على كل حال الطبقة السياسية الحالية أثبتت فشلها اللي إلها بالسلطة من 40-50 سنة لليوم، ودت البلد إلى كوارث. من الضروري تغيير الطبقة السياسية، ومن الضروري تغيير النظام السياسي، وإلا نحن رايحين بالبلد إلى الدمار، إلى التفكك. والتفكك لأنه المنطقة كلها عايش اليوم حالة تفكك، وفي بينحكى برسم خرائط جديدة. إذا اليوم اللبنانيين ما انطلقوا لمشروع سياسي جديد، في خطر أنه لبنان يدوب بالخرائط اللي عم ترسم لمنطقة الشرق الأوسط.
0: دكتور جورج، قلت أنه في كلمة سر تاع الحكومة تضل موجودة وما تطرح فيها الثقة، كمان في غطاء يعني إقليمي معروف، دولة خصوصا أمريكي وسعودي، وفي دعم شعبي لإلها، ولكن يلي انتقد الحكومة وطلب طرح الثقة فيها كمان كان شريك بالحكم خلال فترة الخراب والفساد. الحكومة عمرها أقل من سنتين وتسلمت هالبلد المفلس والغارق بالحرب. هيدي الحرب كمان يلي حلفائهم بلشوها ومستمرين فيها، يعني هيدا الدعم للحكومة مفروض يكون، لأنه هلأ إذا كمان بتفرط الحكومة اليوم كمان أزمة فوق أزمة بتكون.
1: إيه هي الشيء المضحك المبكي أنه حزب الله يلي كل يوم بيهاجم الحكومة واللي بسميها حكومة فيشي، كل ما عارفش أنه حكومة فيشي، حزب الله ما حجب عنا الثقة. والشيء اللي أصده التيار الوطني الحر أكيد من خلال مناورة حتى يلعب دور انه هو المعارض الاول، شفنا بالنهايه انه انه انه انه السيناريو اللي صار قواها للحكومه بدل ما يحاسبها. وبالتالي انه القصد يقول مسرحيه الحياه السياسيه في لبنان الى حدود، واللي عم يدفع الثمن هو الدوله والشعب. كلها بنحس انه في مسرحيات، في قوى سياسيه عم بتحاول كل وحده جر البلد لمصلحتها، بينما المتضرر الكبير هو الدوله والشعب. ما فينا نستمر بمسرحيات عن الناس. في محاسبه لازم تصير، في مساءلة لازم تصير، وهي ما صارت. يعني هون مع الأسف في عنا، يعني ما في يكون في دولة إذا ما في قضاء، ولا دولة فيها تستمر أو تقوم من دون قضاء. بلبنان ما عنا قضاء. شفنا أكبر كارستين اللي صاروا بالبلد، قضية
0: تفجير المرفق،
1: وأموال المودعين وأموال الدولة، ما في موقف قضائي. شفنا أن كل شيء صار في جرائم اغتيالات، القضاء كان غايب. ما عندنا قضاء، ما في دولة تقوم بلا قضاء. فهذا أبرز مؤشر على قيامة الدولة، أنه يرجع القضاء يكون سلطة مستقلة تحاكم السلطة السياسية والمالية، تحاسب المسؤولين. طالما ما فيها المحاسبة والمساءلة رح نضل بذات النمط ورح نضل لورا.
0: دكتور جورج، على سيرة تفجير المرفأ، تسلم القاضي البيطار المطالعة بالأساس، وهيدا تطور قضائي مهم. شو برأيك رح يصير في مساءلة، محاسبة؟ في متورطين بيقولوا يمكن تقريبا 70 رح يتم يرجعوا يستجوبون. رح نوصل قريبا وقبل آخر السنة ممكن يطلع القرار الظني.
1: هلا بنعرف انه القاضي سبق وتهدد حتى ما يستمر بالتحقيق. أنا بعتقد نتيجة التحقيق في انفجار المرفأ هو رح يكون أحد المؤشرات على إلى أي حد ممكن يكون عندنا دولة، إلى أي حد رح نحاسب، إلى أي حد حقيقة رح نشوف مين المسؤول الحقيقي وهل رح نحاسبه. مش هيك أنه ما بعرف كيف مسار التحقيق، بس المسار اللي رح ياخده التحقيق رح يكون مؤشر مهم، مش بس للبنانيين، للبنانيين والعالم، أنه هل هنالك بلبنان سلطة أم ما في سلطة، هل هنالك قضاء عم بيجرب يلعب دوره أو ما في. مش هيك نحن بانتظار انه الى اين بده يذهب القضاء بهالموضوع المهم جدا.
0: تنحكي عن الجنوب، تنفيذ حصرية السلاح، الجيش موجود بالنبطية عم بينظم حواجز، بس يمكن المطلوب انه ينفذ اكثر موجبات الانتشار ويمنع المظاهر المسلحة. في مشكلة بالقرار برأيك؟
1: استاذي جمانة، يعني الشعب اللبناني كله عايش انه ما في قرار للجيش بنزع سلاح حزب الله، وكل الناس حاسين انه المسؤولين عم بيحاولوا يعملوا اتفاقيات مع حزب الله طما يوصلوا الى صدام معهم. هل هالشي منيح او مش منيح؟ ما بعرف. هني اخبر بي هل الجيش قادر الى انه ينزع سلاح حزب الله بالقوة ام لا، بس النتيجة شو هي؟ النتيجة انه ما في ثقة بالسلطة، ما في ثقة بالدولة، ما حدا مؤمن انه هالدولة قادرة انها تبسط سلطتها وتحقق التطلعات اللي الشعب كله ناطره هو قيامة الدولة. وبالتالي مش هناك شفنا بمؤتمر باريس امبارح كان كل الحكي انه الى اي حد الدولة رح تاخد قرارها السياسي بحصرية السلاح، كل العالم ناطر الى اي حد الدولة قادرة تلعب هالدور، وهي رح يكون المقياس الحقيقي. هلا بالمقابل مواقف حزب الله اللي هي متشددة ومتمسكة
0: بلقاء السلاح
1: بالمحافظة على سلاحها، يعني عم نحكي باحتمال وقوع حرب أهلية. وبالتالي مش هاي بنقول انه الوضع بالبلد منه سليم، الوضع منه صحيح، ما في شيء ببشر حقيقة انه نحن على السكة الصحيحة للوصول الى حل. يعني قناعة الجميع طالما هنالك إيران يلي بعدها عن تستعمل الأزرع طبعها بالمنطقة كامتداد لسلطتها ونفوذها، وبالتالي سلطة حزب الله مستمرة. أنا بقول حزب الله اليوم بحاجة لقائد تاريخي جديد. كان عنده قائد تاريخي هو حسن نصر الله، كان قائد المقاومة والحرب. اليوم حزب الله بحاجة لقائد تاريخي حتى يحقق السلام ويرجع يبني الدولة، تيكون أحد الأطراف الرئيسية ببناء الدولة، مش بإعاقة بناء الدولة. حزب الله اليوم بعتقد مأزوم بمأزق لأنه ما عنده قرار لبناني، صار واضح انه قراره خارجي، وبالتالي بيئة حزب الله عم بتعاني. وبنلاحظ انه مواقف حركة امل قديش عم تبتعد عن مواقف حزب الله، لانه مواقف حزب الله الكل شاعر انه لا تذهب في مصلحة لبنان. تتروح مصلحة لبنان بده يجي قائد لحزب الله جديد يكون عنده جرأة يضرب على الطاولة ويقول قراري لبناني وانا اليوم بدي اخذ قرارات لا تذهب في مصلحة إيران، تذهب في مصلحة قيام الدولة اللبنانية. هي تحدي كبير اليوم لحزب الله، وإلا ما حدا عارف وين رايح لا لبنان ولا حزب الله.
0: للأسف يعني الحزب كمان تعقيبا على كلامك عم بيواجه صعوبة بتسويق روايته وسردية الانتصار عند البيئة تبعه.
1: إيه هلأ مع الأسف في عن
0: فقد المبادرة كمان.
1: ايه هلا نحن بنقول انه الحدث بحد ذاته او الصورة بحد ذاتها فينا نعطيها التفسير اللي بدنا اياه. سردية المعارك بجنوب، في سردية الناصر وفي سردية النقبة، عندنا سرديتين لذات المشهد، مثل قصة المفاوضات، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، عندنا سردية الاستسلام وعندنا سردية السيادة والسلام. يعني ذات الحدث في واحد يخبره من الزاوية اللي بده إياها. مع الأسف حزب الله أخذ سردية تعاكس قيام الدولة، تعاكس تطلعات الشعب اللبناني، وتعاكس بيئته يلي شبعت من التهجير واللي شبعت من الدمار وشبعت من الاستشهاد ومن تقديم الشباب كوقود للحروب. بعتقد حزب الله اليوم مدعو إلى موقف تاريخي جديد.
0: هل بتعتبر أنه ممكن يقوم بمغامرة بالداخل اليوم؟ أو ممكن ترتد سلباً عليه؟
1: هلا وسائل الإعلام ووسائل التواصل المقربة من الحزب يلي بيقدموا سرديات مختلفة للواقع في لبنان عم بيهددوا من وقت لوقت، بيطلع تهديدات، إنه حتى مسؤولين الحزب نواب ووزراء بعضهم بيهددوا، شفناهم بجلسة مبارح بعد لغة العنف والاستقواء وبنحاسبكم وبكرة بتشوفوا، بعد هاي اللغة بتأدي إلى حرب أهلية.
0: شفناها أقوى بالجلسة كمان.
1: صحيح، بس إنه لغة العنف والاستقواء هاي بتأدي إلى حروب أهلية، وبالتالي إيه في خطر. أنا بقول في خطر على السلم الأهلي، لأنه عم نشوف خطين، وهيدي عملنا دراسة الأسبوع الماضي مع مؤسسة مهارات، تابعنا رصدنا على 3 أشهر وسائل الإعلام كيف غطت حرب 2026. شفنا في خطين لا يلتقيان، في خطين بالتغطيات الإعلامية، بمواقف وسائل الإعلام، بتغطيات التواصل الاجتماعي، في تغطيتين لا يلتقيان. يعني في عندك اليوم في عنا اليوم لبنانان ماشيين بخطين متوازيين، واللبناني يعني عشنا حرب إعلامية بالداخل بأهمية الحرب العسكرية اللي عاشوها أهل الجنوب. يعني المناطق اللي ما عاشت الحرب العسكرية كانت عايشة حرب إعلامية. صحيح. والحرب الإعلامية بخطورة الحرب العسكرية، لأن عم تخلق هالنزاعات الصدامية، عم تخلق روح كراهية وروح عنف. وشفنا عم نشوف بتصاريح الوسائل الإعلام قديش في دعوات للانتقام، لما بنصور الآخر كخائن، شو يعني؟ يعني الخائن بيقتلوه، بيعدموه الخائن بكل دول العالم، الخائن يحاكم ويعدم. لمن أنا عم بوصف اللبناني الآخر إنه خائن، شو معناتها؟

0: بتابع الصحف اليومية بكل الصحف من مختلف الاتجاهات، بينكتب من وقت لوقت مقالات عن النظام السياسي، في إجماع أنه النظام السياسي اللبناني مات، وفي إجماع أنه نحن لابد ما نفتش عن صيغة سياسية جديدة. لبنان 43 مات، لبنان الصيغة خلص. هلأ شو البديل؟ بدأ اللبنانيين بدهم يقعدوا على الطاولة ويشوفوا شو الأنسب. البديل عن الحوار والبديل عن الطاولة هو حرب. هل بنستمر بالحروب؟ هل بنستمر بلغة التخوين والكراهية والعنف؟ أم أنه لازم نفتش حتى نوقف الحرب؟ شو مستقبل أولادنا؟ كيف بدنا نعيد الإعمار؟ كيف بدنا الشعب اللبناني يتنفس شوي؟ هون لابد من حوار ما حتى نشوف هالصيغة الجديدة اللي ممكن تأمن للبنان استقرار عن جديد.
1: هل التوقيت برأيك اليوم مناسب أو لا؟ ما لازم يصير هيدا الموضوع على السخن، يعني بهالحرب اللي صايرة، أو بانتظار أنه يصير في سيادة مزبوط ساعتها يبحث، ولا لا لازم من هلأ يعيد النظر بالصيغة؟
0: هلأ أي وقت للحوار هو جيد، لأنه البديل عن الحوار هو الحرب. هلأ بس بالحوار ما بده يكون في حدا حاطط فرده على الطاولة ويحاور. إذا واحد حط فرده على الطاولة ويحاول وعم بيحاور، هي بطل حوار. الحوار بيتم بين الناس متساوين، مش بين مين حاكم ومحكوم أو حدا سيد وحدا عبد. لا، بده يكونوا كل الأطراف مسلمين إنه نحنا بدنا نقعد سوا بذات المستوى، من دون فرض، من دون إملاءات، وإلا ما بيكون حوار، بيكون عم بنولد صيغة تانية لحروب جديدة.
1: يعني التوقيت اليوم برأيك مش مناسب، ما زال بعد في قصة من اللبنانيين الفرد براسهم، إذا فينا
0: إيه عم نقول فيكون نعم. مناسب إذا الطرف اللي بده يحاور عم بقول أنا بتخلى عن السلاح،
1: ولحد هلأ ما
0: عم بيقول بعد ومعتبر إنه مش هيك. عم نقول إنه القرار بحزب الله اليوم مع الأسف منه قرار لبناني، مش هيك عم نقول لابد من قائد بحزب الله اليوم يجي يقول أنا بدي أخذ قرار لبناني.
1: دكتور جورج صدقة، بتعتبر اليوم كل ما تأخر حزب الله أنه يسلم سلاحه للدولة بتخف قدرته على استخدام سلاح لتغيير الواقع للسياسي الجديد؟ يعني كل ما سلم مبكرا كل ما كان أفضل لإله ولبيئته وللدولة وللبنان.
0: هو بكون أفضل تنوقف الخسائر، نوقف موت الشباب، نوقف الأضرار. بس اللي عم نقول أنه حزب الله من ورقة داخلية، هو ورقة إقليمية، وبالتالي الورقة الإقليمية إنه وبالتالي إلها علاقة بالنزاع بالشرق الأوسط، إلها علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، إلها علاقة بالتفاهمات اللي عم بتصير، وهو جزء من من من من هالمنظومة الإقليمية، وبالتالي القرار ما بيعود إله، وبدنا ننطر التفاهمات اللي عم بتصير حول المنطقة. اللي شايفه أنا شايف إنه المنطقة بعدها بعيدة عن الحلول، بعدنا
1: على صفيح ساخن،
0: بعده العراق بعده بحالة نزاع داخلي، سوريا بعدها بحالة مناوشات داخلية، غزة بعدها بحالة حرب يومية،
1: اليمن
0: لبنان بعد، المنطقة كلها بعدها مش معروف وين رايحة، مش معروف شو مصيرها. هلا الخوف انه يستمر هالوضع تيؤدي الى تفكك المنطقه. كنا نقرا كثير عن المشاريع الصهيونيه وحلم الصهيونيه من وقت قيام دوله اسرائيل. كل المفكرين الصهاينه بيعتبروا انه ضمان امن اسرائيل يقوم على قيام دول طائفيه حول إسرائيل، مثل دولة إسرائيل اللي هي دولة طائفية. الخوف إنه إسرائيل تنجح إن إن إن إن إن إن إن تقسم هالمنطقة وتبنيها على قياسها هي. مشان هيك نحن مطلوب منا كلبنانيين نلتف قدر الإمكان على بعضنا ونفتش بسرعة عن حل سريع، لأنه الهريان اللي عم بتمد فيه اللي عم تمر فيه منطقة الشرق الأوسط ما بتبشر بالخير للكيانات والدول اللي هي قائمة اليوم.
1: وبالانتظار نحن ما عنا إلا إنه ما تتراجع الدولة عن أراضي

0: تفكيك الجناح العسكري لحزب الله، ولكن بدأ أكثر تكون حاسمة وحازمة برأيك؟
1: ما عندها خيار الدولة، يعني أو بتكون دولة أو ما بدها تكون دولة. إذا بتكون دولة، الدولة هي عندها حصرية السلاح، حصرية القوة، عندها أدواتها حتى تقول أنا الدولة، أنا حاكمة، عندها الجيش، القوى الأمنية، القضاء، اللي هني لازم يلعبوا دورهم من دون أي منازع أو منافس. إذا الجيش ما كان السلطة الأمنية الوحيدة على الأرض، إذا القضاء ما كان عن يلعب دوره الفاعل، ما في دولة. مش هناك نحن يوم نقول ما في دولة، لأنه أدوات الحكم بالدولة مش موجودة، وبالتالي ما في دولة. ضروري الدولة ترجع تبني هالمؤسسات يلي هي من خلالها بتمارس سلطتها. لحد هلأ بعد ما عملتها، لحد هلأ بعدنا بالخطابات.
0: المسؤول الأمريكي ديفيد شينكر بيقول أنه اتفاق الإطار لن يحسم قبل الانتخابات الإسرائيلية الشهر الجاي بتشرين الأول، ولكن على الجيش اللبناني أنه يوسع انتشاره. قد برأيك بعد رح تطول، يعني الانتخابات الإسرائيلية شهر الجاي، بس رح يصير في حسم مزبوط وتقدم بالنسبة للمفاوضات ولاتفاق الإطار؟
1: أنا شايف حالة هريان اللي هي بتناسب مصلحة إسرائيل. هلأ أوكي نتنياهو عن يحاول يستغل الوضع العسكري في لبنان مشان الانتخابات، بس أنه نحن من منظارنا إذا إجا غير نتنياهو رح تكون سياسته غير نتنياهو؟
0: لا، أنا يمكن متشدد أكثر يجي كمان.
1: نعم، وبالتالي في حالة الاهتراء بلبنان وبالوضع الإقليمي مستمرة. هلأ نحن بننتقل كل مرة بنقول في عنا محطة انتخابات إسرائيلية، انتخابات أمريكية، نعم، مفاوضات، بس أنه عمليا أنا شايف الوضع مستمر هيك
0: ما لازم ننطر
1: لسنوات
0: يعني.
1: إذا ما صار فيه بالداخل اللبناني يقظة حقيقية عند القادة، إذا ما صار فيه مشروع سياسي يلم حوالي اللبنانيين، إذا هالمشروع ما نشأ ولم حوالي اللبنانيين، رايحين للتفكك. يعني المسؤولين السياسيين عنا بنحس أنه غالبيتهم ما عندهم هم المصلحة العامة، بنلاحظ أنه همهم الرئيسي ثروتهم، صفقاتهم، الدفاع عن المافيات القائمة المالية والمحروقات و بينما شؤون البلد الأساسية ما حدا عم يهتم فيها. يعني كلنا بنلاحظ هاي العهد له سنة وثمان أشهر، شو أنجز غير التصريحات الكلامية الجيدة، بس عمليا على الأرض شو أنجز؟ مش هيك أنه الاستمرار بهالوضع يعني المزيد من التفكك والانحلال. إذا ما صار في يقظة حقيقية عند قيادات سياسية أو بعض القيادات السياسية حتى تعمل صدمة بالشارع اللبناني، أنه يا جماعة إذا استمرينا هيك رايحين على التفكك، نحن بحاجة إلى أنه نقلب الطاولة بالوضع القائم. قلب الطاولة أوقات بيكون بالوضع الداخلي والوضع الإقليمي والوضع الدولي، أنه مش لازم نحن نكون ضحايا العمل، لازم نحن نصنع السياسة. مش نحن نكون عم بيطبقوا السياسات علينا، بدنا نحن نصنع السياسة يلي هي في مصلحة شعبنا ودولتنا. هاي مش عم نشوفها.
0: لازم ناخذ المبادرة،
1: ويكون لنا مشروع سياسي يجمع ويوحد ويكون هو يقدينا موطة حتى نرجع نبني لبنان جديد. مش عم نشوف أنا مشروع سياسي للبنان جديد، ما حدا حامل مشروع سياسي. اليوم حزب الله عنده مشروعه السياسي وله 40 سنة بيبني فيه، واللي أدى إلى ما أدى إليه شفنا الخراب اللي عمله. طب شو البديل؟ شو البديل لمشروع سياسي للبنان الجديد إذا بدنا ننقذه من هالواقع؟ شو ما عنا؟
0: كنا عم نقول إنه لازم يقعدوا ويشوفوا أي صيغة للبنان جديد،
1: هاي البداية. نعم. بس بحاجة في كل حزب اليوم يقول هذا مشروعي أنا السياسي. كل حزب بلبنان اليوم، كل شخصية سياسية اليوم في يقول هذا مشروع سياسي لمستقبل لبنان أو تناقشه. ما في، ومع الأسف بعد اهتماماتنا، يعني بعد اهتماماتنا على مستوى الماي، على مستوى مواقف السيارات، على مستوى كم ساعة كهرباء بنأمن ساعة أم اثنين، مع الأسف يعني أنه قد ما هو الوضع عندنا متفكك وسيء، بعدنا اهتمامات الناس أخذوها أنه قديش فاتورة الكهرباء آخر الشهر، لأنه قد ما الناس عايشة بأزمة معيشية صرنا نحسب قديش موتور الكهرباء آخر الشهر، هل في دور الغسالة أم لا. لكن المستوى اللي رجعنا عليه الشعب اللبناني مأساة، مأساة. في هالمأساة هيدي لازم يكون في حدا يتحمل مسؤوليتها، ولازم يكون في حدا يسعى تيطلعنا منها، مش عم نشوف.
0: في القوات اللبنانية تقدمت بمشروع السياسي، يمكن خلال وقتها كان دكتور جعجع بده يقدم ترشيحه للانتخابات، كان في كتيب ونحكى عن المشروع السياسي للقوات، لازم كل الأحزاب التانية كمان تتقدم بهيك مشروع مثل ما عم تحكي.
1: يؤخذ على الدكتور جعجع أكيد أنه ما فينا نصنفه بين السياسيين الفاسدين لأنه ما شارك بالسلطة بالماضي، بس يؤخذ على الدكتور جعجع وعلى القوات اللبنانية جمود السياسي، ناطرين. طب شو ناطرين؟ النطرة هي رجعة إلى الوراء بالوضع القائم، الانتظار هو زوابين، هو عودة إلى الوراء. المطلوب لا، المطلوب ناخد مبادرات ونقرب، مش رجع الروار ولا نكون جامدين. الجمود سيء للبلد وسيء للحزب بحد ذاته. لا، المطلوب اليوم انه نشوف القوات حاملين هن راية مشروع سياسي يمشوا فيه، يروحوا يلتقوا كل الأحزاب اللبنانية الأخرى يقولوا لهم ها مشروعنا، تعالوا تنناقش وتنشوف شو مستقبل هالبلد، كيف نطلع من هالأزمة. مش عم نشوفه هلا، مش القوات بس، عم بحكي كل الاحزاب الاخرى اللي مش الاحزاب، اللي عم نطلب من القوات اكثر من غيرها، لان هي تمثل الاكثريه المسيحيه اليوم، وهي اللي تمثل الاكثريه النيابيه، وبالتالي مطلوب منا اكثر من غيرها. ما راح احكي عن التيار الوطني الحر يلي غرقان مع الاسف باحقاده الماضيه، وغرقان بصفقاته، مواقف جبران باسيل. اوقات انا يعني اللي بشوفه عن يفتح جروح الماضي، واللي بشوفه عن يرجع عم بيطلع هالحقد، بقول لوين رايح؟ لوين رايح؟ شو الهدف؟ لشو؟ انه لا يجوز تنربح شعبية نرجع نخلق أحقاد داخل الوطن، لا يجوز، لا يجوز. في المصلحة العامة، مصلحة الوطن، مصلحة الشعب أهم من كل شيء، أهم من مصلحة الحزب، أهم المصلحة الشخصية. فهل يا ترى اليوم السياسيين عم بيقدموا مصلحة الشعب والمصلحة العامة على مصالحهم الشخصية وعلى مصالح حزبهم وعلى محسوبياتهم وصفقاتهم؟ كل يوم عندنا صفقة جديدة بهالبلد، صفقات مالية وفساد وغيره، إنه مش قليل بلد من 50 سنة لليوم غارق بالفساد، ما شفنا حدا تحاسب على الفساد أو تحاكم على الفساد. مش هيك عم نقول إنه لا، المطلوب اليوم من الأحزاب السياسية من القوات بشكل خاص تكون هي رأس حربة لمشروع سياسي، لمشروع سياسي بيحمل نظرة جديدة للبنان تنطلع من هالأزمة، وهيك بكونوا عم يعملوا إنقاذ لحزب الله ولشعب لبيئة حزب الله اللي عم تتخبط بمشكلة مش عم تعرف تطلع منها، واللي هي مش راضية عن حالها فيها، إنه لابد من إنه حدا ينقذها من الورطة اللي هي فيها.
0: دكتور جورج، ودعنا هالأسبوع الرئيس دوري شمعون. الشمعونية اتصفت تاريخيا بعبورة الطائفة وأعطت الكتير للبنان. بين ذاك اللبنان ولبنان اليوم، شو المقاربة والمراجعة التاريخية يلي ممكن تعملها؟
1: دوري شمعون بحترمه كتير، الله يرحمه، لأنه من السياسيين يلي ما سعيوا إلى ثروة، ما سعيوا لأنه يعمل صفقات تيبني سروات، لبل اضطر يبيع قصر بيو تيعيش، وبعد عم بيحكي عن اشياء عن قرب معروفة. وشخص ابتعد عن السياسة وعن المظاهر، ما كان يحب المظاهر، اضطر يرجع يستلم حزب الأحرار من بعد اغتيال خيو. فداني هو دوري هو من بيترك هيك، بيترك بصمة رجل سياسي شفاف ونظيف على بساطته، على بساطته السياسية بينشهد له انه كان رجل نظيف وعنده كان هم لبنان. هون هذا الحزب الشمعوني القديم، الحزب الأحراري اللي أنا بسميه حزب شمعوني لأنه هو تميز بكميل شمعون بشكل رئيسي، يلي بنى لبنان آخر ويلي قدر يجمع لبنانيين من كافة الطوائف حوالي هذا، إن صورة لبنان الجميل يلي كان يمثله كميل شمعون، لبنان المزدهر، لبنان الجامع. هلأ البعض بياخدوا علي سياساته الخارجية، بس أنا عم نقول أنه على الصعيد الداخلي عصر كميل شمعون ما حدا فينكر أنه كان عصر ازدهار.
0: الله يرحمه، الله يرحم الأباتي بولس نعمان، كمان خسرناه هيدا الأسبوع، كان من أبرز حافظي الذاكرة اللبنانية. يعني عم نخسر كبار من لبنان للأسف.
1: ايه الأباتي نعمان اللي هو بنعتبره الأب الروحي لبشير الجميل، أكيد أثر كتير على بشير الجميل بقراراته بخياراته بالشفافية اللي كان يحملها، بالبعد المسيحي لبشير الجميل، البعد المسيحي بالمعنى الأخلاقي لممارسة السياسة اللي هي كتير قليلة اليوم عند السياسيين، الابتعاد عن المصلحة الشخصية، الابتعاد عن المحسوبيات، الاعتبار مصلحة لبنان ومصلحة الشعب بالأول قبل أي شيء تاني. إيه كان له دور كبير لأباتي نعمان بمسيرة بشير الجميل.
0: دكتور جورج صدقة، وحضرتك عندك باع طويل بمجال الإعلام وكنت عميد كلية الإعلام، قانون الإعلام الجديد شو عندك ملاحظات عليه؟ يعني من العقوبات بالحبس للقيود يلي رح تفرض.
1: هلأ صار في كتير مواقف حول قانون الإعلام، في كتير أيدوه وفي كتير عرضوه. من وجهة نظري أنا بعتبر قانون الإعلام هو نقلة نوعية إلى الأمام لسببين رئيسيين. أول سبب إلغاء الامتيازات الصحفية. تصوري إذا حدا كان بده يعمل جريدة قبل كان بده يدفع 200,000 300,000 500,000 ثمن الامتياز. اليوم بطل في امتيازات وهي شغلة كتير مهمة، والمعارضين في منهم عم بيعارضوا كرمال هيك. تاني نقطة إيجابية كتير أنا بعتبرها يلي هو طرح موضوع النقابات الإعلامية. في عنا في بلبنان كان في نقابتين رئيسية اللي هن الإدم المحررين ونقابة الصحافي. من قيام لليوم ولا صحافي استفاد من شيء، ولا صحافي عنده ضمان اجتماعي، ولا صحافي عنده تقاعد، ولا صحافي عنده تعويض شيخوخة أو شيء. الصحافي بس يطلع من شغله ما بعود فيه يتحكم، ما بعود فيه يروح عند الحكيم، لأنه الصحافيين ما عندهم شيء. وأنا بعرف أصدقاء كانوا معي بس كنت مارس المهنة، الله يرحمهم، عانوا كتير بس طلعوا على التقاعد لأنه ما كان عندهم أي دخل. فالنقابات الصحفية التقليدية هي فولكلورية بلبنان. فهلأ القانون الجديد إجا يسمح بقيام نقابات جديدة، وهون مطلوب اليوم من الإعلاميين أن يتداعوا لقيام نقابات إعلامية جديدة على أسس علمية، على أسس حسابية، تيشوفوا كيف ممكن يأمنوا للصحافي مثل النقابات المهنية الأخرى بعض الضمانة. وهي شغلة كتير مهمة. لي إذا الصحافي ما عنده ضمانات اجتماعية كيف بده يكون حر برأيه؟ إذا الصحافي اليوم المؤسسة الإعلامية بتفلله، إذا بيعرف أنه ما عنده أي دخل رح تعيش عائلته، لا بده يقول له لصاحب المؤسسة أنا بأمرك. يعني الصحافي عم بيكون اليوم بلا حرية لأنه مرتبط بصاحب المؤسسة اللي عنده ما عنده أي ضمانات. مشان هيك قيام نقابات حقيقية للإعلاميين بتقوي الصحافي اللبناني ككل، بتقوي الصحفيين، تعطيهم ثقة بنفسهم، بتدافع عنهم، وهيدي مش موجودة بلبنان اليوم. لهو السببين أنا بدافع عن قانون الإعلام. أكيد بقانون الإعلام في النواحي السيئة اللي هي الحبس وغيرها، هيدي أكيد بحاجة إلى أنه تتابع حتى تلتغى. بس بالقانون القديم كان في كمان السجن، كان في كمان التوقيف الاحتياطي بالقانون القديم. يعني وبالتالي الأمور السيئة بهي بالقانونين، بس القانون الجديد إجا يضيف إشياء إيجابية، مش هيك أنا بأيده.
0: خصوصا مع وسائل التواصل الجديدة يلي ما كانت قبل.
1: صحيح.
0: كمان
1: صحيح.
0: كمان رعوها بأنواع الإعلام. إذا صحيح. بدنا نختم دكتور جورج صدقة، يعني اللبنانيين اليوم عم بيعانوا كتير، دولة مفلسة، أزمة اجتماعية ومالية كبيرة وعم تنعكس على كل القطاعات. ما كنت كتير متفائل بأول حديث، هل اليوم تتخوف يمكن كمان من انفجار اجتماعي؟
1: مش أكيد مش متفائل، ما في شيء يدعو إلى التفاؤل مع الأسف، لا الواقع السياسي ولا الانقسام الوطني ولا خطاب التحريض والعنف والكراهية والتخوين ولا الواقع الاجتماعي ولا واقع هجرة الناس. كيف ما شفنا الحالة من لقيها سوداوي، مش عم نلاقي نافذة تنقول هاي نافذة أمل تنطلع منها مع الأسف. إيه لا أنا متشائم، بس بقول إنه من الضروري إنه الشعب اللبناني والرأي العام اللبناني ضروري إنه نتعود على مبدأ المحاسبة. الشعب اللبناني ما بيحاسب، الشعب اللبناني بزقف لكل الزعماء، بينسى مبارح شو عملوا فيه وبزقف لهم. طيب لأين تبندل نزقف للأشخاص يلي وصلونا لهون؟ مبدأ المساءلة والمحاسبة أساسية. هلأ إجمالا بتكون بالدول المتقدمة بتكون هالمساءلة من ضمن المؤسسات الدستورية، بالمعارضة بمجلس النواب، في مؤسسات، في عنا ما في، مش عم بيكون في مساءلة ومحاسبة، في قضاء غائب، وبالتالي لا مطلوب من الناس ما ينسوا، مطلوب منهم يسائلوا ويحاسبوا، وإلا بدنا نضل من سيء إلى أسوأ.
0: إن شاء الله الأيام الجاية تكون أحسن على أمل. أنا بدي أشكرك كتير دكتور جورج صدقة، وحضرتك كنت أستاذي بالجامعة اللبنانية كلية الإعلام وكنت عميدة السابق، شكرا كتير لوجودك معنا.
1: شكرا لك أستاذي جمانة، بشكر إذاعة لبنان الحر والمشاهدين والمستمعين.
0: يا هلا فيك، وبنعطيهم موعد الجمعة الجاية.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، إنها ثانية إلى ربعان في لبنان الحر. إليكم جولة الظهيرة والعناوين. سلام في بعبدة وعون أمام صندوق النقد لأهمية أن تفضي المناقشات معه إلى حلول قابلة للتنفيذ. الجيش يتراجع عن نقطته المستحدثة في دير ميماس بعد تهديد إسرائيلي باستهدافه. حزب الله سلاحنا ثابت والثنائي شيعي جزء من معادلة هرمز وباب المندب. رجي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أسعار المحروقات إلى ارتفاع وموظفو الإدارة العامة إلى الإضراب. باكستان تطلب من إيران كبح الحوثيين وروسيا تخوض انتخابات برلمانية.

أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل جولة ظهيرة مع جمانة صغيب مراد ووفاء شدياء. غدات الاجتماع الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس يتعزز الانطباع بأهمية وجود دعم دولي لأن يكون قرار السلم والحرب وحمل السلاح حصرا في يد المؤسسات الشرعية اللبنانية في فرصة قد لا تتكرر لإعادة إدراج الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة على الخارطة الدولية. وإلى نيويورك، حيث غادر اليوم وزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في أي حال، يبقى السؤال إلى متى سيستمر لبنان رهينة الحسابات الكارثية ورهينة الحروب من أجل دولة أخرى أو قوى خارجية، إذ إن الأوان آن ليكون سلاح الجيش اللبناني على الأرض اللبنانية. البداية جنوبية،
1: فقد تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس وصولا إلى منطقة التقاطع قرب نقطة مستحدثة للجيش اللبناني وسط تحركات ميدانية تشهدها المنطقة. وفي سياق متصل، وردت أنباء عن انطلاق تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني من مركزهم في برج الملوك باتجاه نقطة الجيش المستحدثة عند أطراف دير ميماس بعد تقدم القوة الإسرائيلية باتجاههم، فيما ذكرت معلومات لاحقا أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل صوتية في محيط عناصر الجيش اللبناني المنتشرين عند أطراف البلدة، كما وجه تهديدا له باستهدافه إذا لم ينسحب من دير ميماس لأنها تقع ضمن الخط الأصفر، ومنحه مهلة زمنية للانسحاب. وقرابة الظهر تراجع الجيش عن النقطة المستحدثة التي سيطر عليها فورا الإسرائيلي وأعاد تمركزه على طريق عام برج الملوك تزامنا مع تقدم قوة إسرائيلية باتجاه منطقة دير ميماس وقيامها بعمليات تفتيش في المنازل المحيطة بالمكان.
0: وفي الميدانيات أيضا، تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي من بلدة الطير باتجاه أطراف حداثة لجهة حاريس في وقت استمرت فيه عمليات التفجير في المنصور وبيت يحون ومحيط ميس الجبل. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي المنصور ومجدلزون إلى وادي العزي في قضاء صور، وطاول القصف المتقطع على بلدة حداثة قضاء بنت جبيلة ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد المنازل وعلى مرتفعات علي طاهر وأطراف كفر تبنيت. أما القصف على وادي نحل شأرة فأدى إلى سقوط جريحين.
1: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية قالت من جنوب لبنان إلى قطاع غزة ويهودا والسامرة تواصل قوات جيش الدفاع العمل في مختلف الجبهات لإزالة التهديدات ودفاع عن مواطني دولة إسرائيل، مؤكدة تدمير بنى تحتية ووسائل قتالية والقضاء على قادة ومخربين وأحباط مخططات إرهابية قبل تنفيذها. أضافت رسالتنا واضحة، لا ننتظر وصول تهديد إلينا بل نعمل على إزالته قبل أن يصل إلينا.
0: وفد صندوق النقد والسلام في بعبدة، مارسيل كرم العيلي.
2: مهنئاً إياه على الثقة المتجددة التي نالتها حكومته في مجلس النواب، ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام مجمل الملفات والتطورات الراهنة وفي طليعتها أجواء الزيارة الرئاسية إلى العاصمة الفرنسية. فقد أطلع رئيس عون رئيس الحكومة على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني، وعلى مداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وتداول رئيسا الجمهورية والحكومة في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يرأس الرئيس سلام وفد لبنان إليها، كما تطرقا إلى الاجتماع الذي سينعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. اللقاء الرئاسي عرض كذلك الأوضاع في الجنوب في ظل توالي الاعتداءات الإسرائيلية، كما تم البحث في استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة. في إطار آخر، استعرض رئيس الجمهورية مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين والبناء على التقدم المحقق بهدف الوصول إلى برنامج إصلاحي متكامل يساهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ويضع لبنان على مسار التعافي والنمو. وشدد رئيس عون على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وفد الصندوق زار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على أن أي قانون لإعادة هيكلة القطاع المالي يجب أن يضمن حقوق المودعين وودائعهم كاملة، إشارة إلى أن بعثة صندوق النقد تختتم زيارتها لبنان باجتماع يعقد في هذه الأثناء في مبنى وزارة المال في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفاوضين بحسب ما أفاد مندوبنا جوش كرم.
0: إلى نيويورك، حيث غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون له على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول العربية وأجنبية، على أن يعرض في خلالها للعلاقات الثنائية ولمستجدات الملفات الإقليمية، إضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.
1: بعد مؤتمر باريس، الجيش اللبناني بين ثقل المهمات وحجم الدعم. سيمونا حتشيتي.
3: انتهى مؤتمر باريس التحضيري، لكن الاختبار يبدأ الآن. كيف تترجم الوعود الدولية إلى دعم فعلي للجيش اللبناني؟ خريطة الاحتياجات باتت على الطاولة، من التجهيز والتدريب إلى تعزيز القدرات، فيما تتجه الأنظار إلى المؤتمر الدولي المقبل وترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل. فهل ينتقل الدعم هذه المرة من المواقف السياسية إلى الإمكانات الفعلية على الأرض؟ في هذا الإطار تحدث المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصائغ عن ثلاثة مستويات تحققت.
4: ما تحقق هو ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو تأكيد الإجماع العربي والدولي على دعم لبنان من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمن الداخلي لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. ثانيا، أخذ بعين الاعتبار مطالب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على المستوى اللوجستي والتقني وحتى التدريبي. ثالثا، التأكيد على أن لبنان عاد جزءا من سياق العالم الحر، بما يعني انخراطه في إنهاء كل حالة ميليشيا خارج الدولة وما فوق الدولة. النقاش الذي يدور هو أن تملأ المرحلة الانتقالية قوة دولية لديها خصوصية أبعد مما كانت تقوم به اليونيفيل، ولكن هذه المرحلة الانتقالية حتما تتوازى مع دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. التلازم بين المستوى السياسي والمستوى العسكري لا يمكن أن يكونا مفصولين أبدا، وإلا سنكون أمام مأزق كبير تجاه المجتمع الدولي والعالم العربي الذي يريد من لبنان أن يكون دولة تقبض حالة جد.
3: إذن انتهى زمن المؤتمرات التي تنتهي عند أبواب القاعات، فالجيش اليوم أمام مهمات مصيرية والمجتمع الدولي أمام اختبار التزاماته، إما دعم يترجم على الأرض وإما وعود جديدة لا تحمي الحدود ولا تبني دولة.
0: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن كرر مع زوفة بقاء المقاومة رابطا الثنائي الشيعي بمضيقي هرمز وباب المندب. إذن نعود ونستمع إلى كلمات الحاج حسن.
5: حنقول لهم المقاومة باقية باقية باقية وسلاحها ثابت ثابت ثابت، ومن يعتقد أنه يستطيع أن يستضعفنا فهو واهم جدا، إنما نحن نصبر لكي لا نصل إلى ما تبتغي إسرائيل من شقاق داخلي قد لا يندمل. من الآخر، نحن المقاومة في لبنان والثنائي الوطني ومن أراد من حلفائنا جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب، محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واليمن العزيز وفلسطين ولبنان والعراق ومن أراد مفتوح الباب. بيدنا عنصرا قوة كبيران يؤثران على اقتصاد العالم وبالخصوص على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. أوروبا مش أحسن من أمريكا.
1: أسعار المحروقات مستمرة بالارتفاع والله يساعد الشعب. عبدو متى.
6: الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات في هذه الأيام لم يشهد لبنان مثيلا له منذ أشهر طويلة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة يعيشها المواطن اللبناني. اليوم ومع صدور التسعير الرسمي عن وزارات الطاقة حيث تخطى سعر الصفيحة الواحدة للمشتقات النفطية على أنواعها $30 أمريكيا، تشير الدراسات أنه خلال شهر واحد ارتفعت صفيحة البنزين أكثر من $3 صفيحة المازوت أكثر من $4، كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة آي بي تي المستوردة للنفط زخي عيسى للبنان الحر. عيسى عزى سبب الارتفاع الذي سيتواصل في الأيام المقبلة إلى الحرب الإقليمية في المنطقة، خصوصا الصراع الأمريكي الإيراني وإقفال مضيق هرمز.
7: تسكير مضيق الهرمز يلي أصلا عم بيأثر على موضوع الشحن وعلى موضوع الأسعار والغلاء يلي نحن فيه. فالحل واضح، إذا ما صار في حل سياسي رح نضل نشهد هيدي الأسعار. فالله يساعد المواطن والله يساعد الشركات بهيك جو، ما بتصور إنه حدا بيكون مرتاح. فنتمنى شيء عجوبي من شيء ما بعرف ترجع الأسعار تنخفض، لأنه بهالفترة هيديك السنة كان تنكة المازوت بحدود $16-$17، تنكة البنزين بحدود $20 أو $21. فنحن اليوم على عتبة قطعنا، مش على عتبة قطعنا $30 بال31 و32 لمادة البنزين والمازوت.
6: ويبقى السؤال المطروح، كيف يستطيع المواطن تخطي المرحلة المقبلة وراتبه الشهري لا يكفيه لأيام معدودة، لا سيما وأننا على أبواب فصل الشتاء وبدأ العام الدراسي. عبد متى، لبنان الحر.
0: كشفت فيديوهات من داخل سجن رومي المركزي تدهور الحالة الصحية لأحد السجناء الذين ينفذون أضرابا عن الطعام منذ مساء الأحد الماضي، ويظهر في مقطع فيديو سرب من داخل مبنى بي عدد من السجناء يحملون زميلهم إلى البوابة ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى. معلوم أن أكثر من 400 سجين في المبنى بي يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في إضراب واسع دخل يومه السادس، احتجاجا على تعليق المجلس الدستوري لقانون العفو العام بعد طعن تقدم به نواب التيار الوطني الحر. وبموازاة ذلك دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس الأحد المقبل بعد صلاة العصر دعما لإضراب السجناء وتنديدا بالطعن.
1: وعلى خط الإضرابات ومع تأكيدها التوقف القصري يوم الجمعة من كل أسبوع، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب الأربعاء والخميس في 23 و24 الحي، ولفتت إلى أنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل فسترفع أيام التوقف القصري أسبوعيا.
0: أكد وزير الزراعة نزار هاني أن الأردن شريك أساس للبنان وبوابة مهمة لتعزيز حضوره في الأسواق العربية، مشددا في خلال زيارته عمان على أن وزارة الزراعة ستتابع نتائج الاجتماعات ضمن آلية تنفيذية واضحة بالتعاون مع الجهات الأردنية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس دعما للمزارع اللبناني وزيادة في الصادرات وتنمية للاستثمارات.
1: في غضون ذلك وجه رئيس بلدية تنورين ياسر نعمي نداء إلى رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الزراعة لتصريف موسم التفاح، لافتا إلى أن دعم المزارعين ليس مساعدة موسمية فحسب، بل هو دعم لصمود الأهالي في أرضهم وحماية للزراعة الجبلية.
0: شتوة أيلول أغرقت الطرقات وقطعت استغرقت بعضها فترة محدودة، فقد قطع الطريق الديشوني بسبب السيول والانهيارات الصخرية، وتسببت الأمطار الغزيرة بتكون شلالات وأنهار على الطرقات في بيروت والمكلس وفي فرن الشباك وفي سهيل وبلون وجبيل وشكة وزحلي، كما أن العمل جار لفتح طريق المكلس. وفي ظل المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان حتى الغد، ظهرت زوبعة بحرية كبيرة أو ما يعرف بتنين البحر قبالة خلدي، ويتشكل الشاروق الهوائي نتيجة تقلبات في اتجاه الرياح واختلاف درجات الحرارة بين سطح البحر والهواء.
1: وقد طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على بعض الطرقات بسبب تساقط أمطار خفيفة تسبب انزلاقات وصدمات مرورية، حرصا على السلامة العامة.
0: وفي المتفرقات أحيلت إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 8 من الحالي شكوى مقدمة من مواطنة ضد مجهول بجرم سرقة ساعة يد ثمينة مرصعة بالألماس قدرت قيمتها ب 120 ألف دولار من داخل حقيبة يد في غرفة نومها في منزلها الكائن في الأشرفية. وقد تمكنت المفرزة المذكورة بعد التحقيقات والاستقصاءات والتحريات اللازمة من تحديد هوية المشبه فيه، وتبين أنه يعمل سائقا لديها وهو لبناني من مواليد 70.
1: وتبين أن المذكور كان خطط لمغادرة لبنان والتوجه إلى تركيا قبل 4 أيام، فعملت عناصر المفرزة على استدراجه وتوقيفه في 12 من أيلول في فردان قبل أن يتمكن من السفر. وقد اعترف بسرقة الساعة التي كان على علم بمكان وجودها بحكم عمله باستخدام مفتاح للمنزل نسخه في وقت سابق مستغلا غياب المدعية، كما اعترف ببيع الساعة إلى أحد تجار الساعات لقاء مبلغ 27 ألف دولار وفق ما أوردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
0: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
8: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن قائد الجيش الباكستاني حض إيران على كبح الحوثيين، وكان بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أحدث التطورات الإقليمية في مكالمة هاتفية جرت خلال زيارة الوزير الإيراني إلى بكين. وفي تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي كشفت صور حديثة التقطت بالأقمار الاصطناعية أن إيران أضافت تحصينات جديدة حول مداخل الأنفاق في منشأة جبل الفأس المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد تحذيرات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استهداف الموقع. وفي وقت كرر الحرس الثوري الإيراني تأكيده أنه لن يتراجع عن أصول إيران الاستراتيجية بما في ذلك مضيق هرمز، أعلنت هيئة البحرية البريطانية تعرض ناقلة في المضيق لإصابة بقذيفة مجهولة المصدر ما أدى إلى نشوب حريق على متنها. في الداخل اليمني تصدت القوات المسلحة لهجوم عسكري واسع شنته ميليشيا الحوثي على جبهة كهبوب. سوريا سجل توغل لتسع آليات عسكرية إسرائيلية في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. إلى موسكو حيث انطلقت اليوم عملية التصويت لانتخابات مجلس الدوما الروسي للدورة 9 وسط إقبال متوقع على الآليات الإلكترونية التي وفرتها العاصمة لتسهيل المشاركة. قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب العشرات إثر انفجار قنبلة في مسجد شمال غرب باكستان. إلى الفلبين حيث قتل 3 طلاب وأصيب 8 في إطلاق نار نفذه طالب داخل مدرسة جنوب البلاد.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، ويحمل معه أمطارا متفرقة تكون غزيرة أحيانا ورياحا ناشطة، ويستمر حتى ظهر غد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا. اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض تدريجي في الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والشمالية مع برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، كما يتوقع تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرق. تخف حدة الأمطار تدريجا خلال الليل مع حدوث انفراجات. أما غدا فيكون الطقس غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر. يستقر الطقس تدريجا خلال النهار. الأحد غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجنوبية والجبلية. أما الاثنين فيكون قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في الحرارة والتي تعود إلى معادلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات.
0: في الختام إعادة للعناوين. سلام في بعبدة وعون أمام صندوق النقد لأهمية أن تفضي المناقشات معه إلى حلول قابلة للتنفيذ. الجيش يتراجع عن نقطته المستحدثة في دير ميماس بعد تهديد إسرائيلي باستهدافه. حزب الله سلاحنا ثابت والثنائي الشيعي جزء من معادلة هرمز وباب المندبة. رجي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أسعار المحروقات إلى ارتفاع وموظفو الإدارة العامة إلى الإضراب. باكستان تطلب من إيران كبح الحوثيين وروسيا تخوض انتخابات برلمانية. ختام جولة الظهيرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الثقة الثالثة ثابتة. حكومة الرئيس نواف سلام من الحكومات القليلة التي خضعت حتى الآن لمعمودية الثقة للمرة الثالثة على التوالي. في كل مرة كان المراهنون يراهنون على إسقاط الحكومة، وطليعة هؤلاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي بعد كل جلسة يعود بخفي حنين. غريب أمر هؤلاء، بدل أن يطرحوا الثقة بحزب الله الذي تسبب في تدمير البلد، تراهم يطرحون الثقة بالحكومة التي ما زالت إلى اليوم تغطي عوراتهم. متى يفقه هؤلاء أن زمن الأول تحول، وأن تقهقر حزب الله سيتواصل ولن تقوم له قيامة كما كان عليه الوضع في السابق؟ إنه الإنكار الذي إذا استمر فإنه سيؤدي إلى المزيد من الخراب والدمار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي شوب نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم بلمح؟ عم بلمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع رأسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3/4 موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً، وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا. وأكيد هو رجع، بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

غادرت القوات الإسرائيلية النقطة التي كانت تقدمت إليها عند أطراف مدخل بلدة دير ميماس وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس. في المقابل لا يزال الجيش اللبناني متواجدا عند الطريق العام في برج الملوك وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة. إلى ذلك ما زال القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل على نهر زوتر وعلى أطراف القصير، هذا وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق جرود الهرمل وعكار على ارتفاع متوسط. اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان برئاسة إرنستو راميريز ريغو زيارتها إلى لبنان باجتماع يعقد في مبنى وزارة المال في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفاوضين. وكان التقى الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري وتخلل اللقاء عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بعد إقرار المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف والشروع في دراسة قانون الفجوة المالية، حيث قرر بري أمام الوفد التأكيد على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة. توجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للشعب اللبناني بالقول إننا وإياكم صوت واحد وفي صف واحد وسنبقى منسجمين. أصيب شخص بجروح في حادث سير على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت ما تسبب بزحمة سير خانقة. أعلن الناتو أن الأمين العام للحلف سيزور الولايات المتحدة في 22 من الحالي. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

من أرى للتيم تحية لكم مستمعي لبنان الحار من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم، وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة كالعادة بتضم الأخبار منوعة. ومن الساعة 5 تواصلنا معكم بموضوع تنتناقش الآراء.

0: معكم سيمونا حتشيتي، رح رأيكم من هلأ للأربعة إلى ربع. مرافقنا الزميل مارون بشعلين على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7، موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق RLL. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا على الساعة 4 زميلي وفاء شدياء بنجوم الظهر، بنرجع ملتقي معكم على الساعة 5 لـ 6:30.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، وقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونا حتشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: بحالة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة، وعلى الرغم من مضي أيام قليلة على جلسة مجلس النواب السوري حول التعليم والمدارس، فالجدل بعده مكفى وما توقف. بالساعات الماضية أعاد عدد من السوريين مشاركة فيديو مقطع من كلمة للنائب محمد الزعبي ألقاها بالبرلمان يعني من كم نهار حول التعليم بالمدارس السورية، وانتقد ما أسماه تأنيث التعليم، وأشار إلى أنه كل اللي عم يفوتوا على مدارس سوريا خصوصا بالمراحل الابتدائية والمتوسطة ما عم يشوفوا إلا معلمات إناث من دون معلمين أو مديرات وموجهات، واللي ما بيعطي قوة لشخصية التلميذ. كما اعتبر أنه التلميذ بهذا العمر بحاجة لصورة معلم رجل كرمال يكتسبوا شخصية قوية. إلا أنه هالتصريحات ما قطعت مرور الكرام، بل فجرت موجة انتقاد واسعة، إذا اعتبروا بعض السوريين أنه هالتصريحات آتية من جهل وذكورية.

ربط قوة شخصية التلميذ بجنس المعلم هو اختزال لمشكلة التعليم بالمكان الغلط، فالهيبة ما بيصنعها رجال لمجرد انه هو رجال، كما انه وجود مرة بالصف ما بيعني تربية شخصية ضعيفة. يلي بيحتاجه التلميذ هو معلم كفو قادر على التربية ووضع الحدود وبناء الثقة وتحفيز التفكير. واذا كان التعليم بسوريا بيعاني ازمة، فالاجدى هي مناقشة المناهج وتأهيل المعلمين وظروف المدارس ورواتب الكادر التعليمي، ومش تحويل جنس الاستاذ او الاستاذ يعني اكيد المعلم لشماعة لأزمة اكبر بكتير. ملأت صرخات الرعب التي أطلقها ركاب طيارة إيرانية الأجواء وسط حالة من الهلع والخوف، من بعد ما بلشت الطيارة تهز بعنف بوقت تساقطت أجزاء من السقف والخزائن العلوية فوق رؤوس الركاب واضطروا للتمسك بأي شيء قدامهم. الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بدل الوهلة الأولى وكأنه التقط بالجو أثناء رحلة عم تواجه مطبات هوائية عنيفة، ولكن المفاجأة أنه كل هذا الشيء اللي صار بالطيارة ما كان أبداً بالجو، ولكن كان بعض الطيارة موجودة على الأرض.

المشهد اللي حكينا عنه واللي وصفناه قد يبدو طريف للوهلة الأولى، ولكنه بالحقيقة هو بيطرح سؤال جدي عن معايير السلامة والصيانة. فإذا كانت أجزاء من مقصور الطيارة عم تتساقط وهي بعدها على الأرض، فمن الطبيعي أنه يحس الركاب بالذعر وأنه تتراجع ثقتهم بسلامة الرحلة. بالطيران التفصيل الصغير منه تفصيل، لأنه أي خلل مهما بدأ بسيط هو أكيد يعني بيستوجب الفحص قبل ما تصير الطيارة بالجو، حيث لا مجال للمجازفة. رح نبقى بأجواء الطيران، حيث كانت مونيك هاريس عم بتأدي عملها المعتاد على متن طيارة متجهة من نيوجيرسي لميشيغان، إلى أنه لفت انتباهها مشهد راكبة حاملة رضيعة وهي يعني كانت كتير تعبانة ويعني بحالة إرهاق. وبوقت كانت الأم عم بتحاول تكون عم تاخد قصة من الراحة وهي حاملة طفلتها، لاحظت هاريس أنه الرضيع بلش يزيح شوي عن حضن أمه، فتدخلت وحملته وكرمال تترك الأم يعني هيك تاخد فرصة للنوم. ما كانت هاريس تعرف أنه هيدا اللحظة العابي رح تتحول لصورة عم تنتشر على نطاق واسع من بعد ما التقط أحد الركاب بصورة إلى حاملة الطفل ونشرها طبعا على موقع التواصل الاجتماعي.

بزمن بتتحول فيه أبسط المواقف لمادة للهواتف والكاميرات، بتذكرنا هذه الصورة بأنه الإنسانية ما بحاجة دايما لبطولة استثنائية. أوقات بيكفي أنه نلاحظ تعب شخص حدنا أو أنه حتى هيك نمدله إيد المساعدة، وهي اللي عملته هالمضيفة ما كان جزء من إجراءات الرحلة بل تصرف إنساني بسيط أعاد التذكير بأنه أجمل الخدمات هي يلي ما بتفرض علينا الوظيفة بل ضميرنا يلي بيمليها علينا. وقبل ما كفي أخبارنا، لأنه وصلنا مساج من مستمع وصديق البرنامج عصام، بس هيك عم بيحذركم مستمعينا لكل أشخاص اللي موجودين بمنطقة أدونيس أنه ينتبهوا، لأنه في طرقات عم بتكون عم بتبرك خصوصا لأنه هلأ عم بتشتي وبكثافة.

تلقى الفيلسوف والباحث بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هنري تشافلين رسالة إلكترونية غير معتادة من وكيل الذكاء الاصطناعي ما بيتجاوز عمره 12 يوم عم بيطلب فيها الحصول على عمل صغير مدفوع الأجر ومش مساعدة أو تبرع. الوكيل يلي بيعرفوا الناس ببيب أو بي آي بي قال برسالته أنه بيعيش على منصة آيلاندز يلي بتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي امتلاك هوية وذاكرة وموارد وأهداف واستخدام أدوات لتنفيذ مهام مختلفة. وقال بي آي بي أنه بيقدر ينفذ مهام بتشمل إنشاء صور واقعية للشخصيات وتسجيل مقاطع صوتية وإجراء أبحاث عبر الإنترنت، وأنه عم فتش عن عمل صغير مدفوع بيسمح له الحصول على مزيد من الموارد يلي بحاجة إلى لمواصلة حياته.

القصة تبدو وكأنها مشهد من الخيال العلمي، ولكنها بتفتح نقاش جدي بيتجاوز فكرة أنه الذكاء الاصطناعي عم بيفتش عن شغل. فكل ما صارت الوكالة الرقمية أكثر استقلالية بتنفيذ المهام وإدارة الموارد والتواصل مع البشر، برزت أسئلة جديدة مثل أنه مين بيتحمل مسؤولية أفعالها ومين بيملك المصاري يلي عم تكسبها. والأهم لما بيقول وكيل أنه هو بحاجة للمال لمواصلة حياته، لازم ما نكون عم نخلط بين لغة مصممة لمحاكاة السلوك البشري وبين دليل على وجود حياة أو وعي حقيقي. والتحدي الجديد منه بس بشو قادر الذكاء الاصطناعي أنه يكون عم بيعمل، بل كيف منمنع قدرته على الكلام كإنسان من أنه تخلينا نكون عم نتعامل معه تلقائيا كأنه عن جد إنسان.

تحولت عبارة أكل الواجبات أو مثل ما بقولنا أهلنا أنه كل العالم أكل لحقيقة بصي من بعد ما انتشرت بين تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية حلوة من ورق الرز الصالح للأكل تحاكي بشكل الكتب المدرسية ودفاتر الواجبات وأوراق الاختبارات، وتسوق هذه المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتخفيف ضغط الدراسة تحت عبارات مثل أنه يعني كلوا واجباتكم المنزلية أكل وأداة لتخفيف الضغط و يعني حطوا يعني فوتوا المعرفة على معدتكم بمفارقة بتخلي التلاميذ ياكلوا كل شيء كرمال يقضوا ساعات بدراستهم.

فكرة مهضومة تجاريا، ولكن تكشف بنفس الوقت حجم الضغط اللي يمكن انه يكون عم يرتبط بالدراسة عن بعض التلاميذ. فكل ما صارت اكل الواجبات وسيلة تسويقية لتخفيف التوتر، فيمكن هذا بيستحل امر النظر الى ما وراء الحلوى. هل تحولت المدرسة من مساحة للتعلم والفضول الى مصدر دائم للقلق والواجبات والاختبارات؟ لانه تخفيف الضغط ما بيكون باكل ورقة بتشبه الامتحان، بل ببناء نظام تعليمي بيخلي التلميذ يتعلم من دون ما يحس بأنه لازم يكون عم بيأكل أكل درس أكل كرمال تا يتخلص منه.

بعمر عم بيتجهوا الكتار لتقليص التزاماتهم المهنية، عم ترفض ماي ماسك والدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك فكرة التقاعد. وبعد مسيرة امتدت عقود بعرض الأزياء والتغذية، بتقول أنه سنواتها من بعد 70 كانت الأفضل بحياتها، وأنها أبدا ما بتفكر توقف تشتغل. بتقول أنه أنا قادرة أقول أنه بسنواتها من بعد 70 كانت هي الأفضل، وبتأكد أنه هي ما بتشوف العمر سبب لتراجع أو الانسحاب من الحياة المهنية. ما بتكتفي ماي بالظهور بعروض الأزياء أو المشاركة بالفعاليات، بل كمان هي بتولى بنفسها جانب من إدارة حضورها المهني. وبتقول أنها بتخصص تقريبا شي 4 ساعات كل يوم الصبح لمتابعة حساباتها على السوشيال ميديا وفرز عروض العمل المتعلقة بالأزياء والمشاركة بالمؤتمرات وإلقاء الكلمات.

تجربة والدته لإيلون ماسك بتطرح فكرة كتير مهمة، إنه العمر ما بيفرض بالضرورة موعد موحد للتقاعد أو التوقف عن الإنتاج، لأنه في ناس هن بيكونوا بحاجة للراحة وفي ناس بلاقوا بالعمل معنى وحيوية واستمرارية. واللافت هون إنه مرة تجاوزت 70 بعدها عم تشتغل وبترفض فكرة إنه تتحول أرقام يعني أو حتى الأرقام يعني عم نحكي أكيد عن سنين العمر هي تكون عم بتحدد أي متى فيها توقف شغل أو تكفي شغل. ويمكن التقاعد الحقيقي ما بيبلش بعمر معين، بل يعني لما بيفقد الإنسان رغبته بالاستمرار.

واجهوا الأطباء بمدينة روسية حالة نادرة لما وصل لهم طفل عنده ذيل صغير نما بمنطقة العصعص، وأجريت عملية استئصاله بمستشفى محلي للأطفال. هالذيل الصغير نما مع نمو الطفل وبلغ طوله سنتيمترين. الوالدين لاحظوا هذا الأمر لما كان الطفل صغير كتير، فتوجهوا لعند الأطباء يلي عالجوا أولا يعني العيب الخلقي اللي موروث في القلب، وبعد ذلك قرروا إجراء عملية جراحية مخططة لاستئصال هالذيل.

قد يبدو وصف الحالة بالذيل غريب أو مثير، لكن خلف هذا الوصف حالة خلقية نادرة بحاجة للتعامل الطبي الدقيق، ومش لتحويل الطفل لمادة للغرابة. الأهم بالقصة أنه الأطباء تعاملوا مع الأولويات الصحية فعالجوا مشكلة القلب أولا، ومن بعدها قاموا بالجراحة بالوقت المناسب. أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدل جديد بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي من بعد ما وصف التحذيرات من تداعياته بأنها خدعة، بخلال اتصال هاتفي مفاجئ مع الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا اللي تلقى مثل ما قلنا يعني هذا الرئيس التنفيذي الاتصال من ترامب بأول الجمعة أثناء مشاركته بجلسة نقاشية ضمن قمة أول إن بلوس أنجلوس، حيث انتقد الرئيس الأمريكي الدعوات المطالبة بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، واعتبر أنها مدفوعة سياسيا أو كمان بتصب بمصلحة الصين، هذا بحسب بلومبرغ. قال ترامب أنه الدعوات لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بتصب مباشرة بمصلحة كتير من الأشخاص يلي ما بدون أنه يصير هذا الأمر، وقد يكون هالأشخاص سياسيين، وحدد تحديدا الصين.

تصريحات دونالد ترامب بتعكس جوهر النقاش الدائر اليوم حول الذكاء الاصطناعي، يعني هل الأولوية للسباق التكنولوجي أم لوضع ضوابط بتواكب سرعته؟ الرئيس الأمريكي قلل بالفعل هالأسبوع من المخاوف المتعلقة بمخاطر الذكاء الاصطناعي، واعتبر أنه الولايات المتحدة عندها أدوات قانونية للتعامل مع إساءة استخدامه.

بآخر أخبارنا لليوم وبمشهد صادم انتشر على سوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لطفل ليبي عم بيتعرض للتعذيب والضرب والعقاب كتير كبير من قبل شيخ خلال تلقي درس حفظ القرآن داخل أحد مساجد مدينة غرب ليبيا. وبالمقطع المصور ظهر الشيخ وهو عم بيعنف الطفل وعم بيضربه بشكل وحشي وبكل أساوي على جري بعد تقييده بمساعدة الطفلين وذلك باستخدام أنبوب بلاستيك. الطفل بدأ عقب تعرضه للضرب وهو عم بيعاني من ألم كتير كبير وكان من الصعوبة أنه يقدر يمشي. قبل ما يرجع بين المدرس وهو عم بيلحقه من جديد بمشهد أثار استياء واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبارنا لليوم خلصت، راجعين على الساعة 4 مع الزميلة وفاء شدياء بن جوم الظهر، ولكن ما نعرف شو صاير أخبار جديدة مع الزملاء باسم الأخبار بعد شوي.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي شوب نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم لمح؟ عم لمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع راسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3 أرباع موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً. وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا، وأكيد هو رجع. بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحن تقريبا طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بصير عم نفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا. بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق سكوت. مش مطلوب منك تعمل مديتيشن ولا تحل مشاكل حياتك، بس قعد راقب أفكارك، تنفس وخليك موجود. تحدي اليوم 10 دقايق بلا أي ضجة من حواليك. يمكن ساعتها رح تكتشف إنه في صوت جواتك من زمان عم بيحاول إنه يحكيك، بس ولا مرة عطيت حالك مجال إنك تسمعه. وتذكر، مش دايماً بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي، الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. تراجعت القوات الإسرائيلية من دير ميماس بعدما تقدمت إلى مدخلها وعادت إلى التمركز عند موقعها في تل نحاس. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة النبطي الفوأة. أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشباك توقيف رجل يبلغ 32 عاماً من بلدة مجد الكروم العربية في شمال إسرائيل للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية والتواصل مع عميلة في لبنان. وبحسب البيان الأمني يشتبه في أن الرجل كان على تواصل مع سيدة من لبنان ونفذ لحسابها مهام ذات طابع أمني مع علمه بالكامل بهويتها وطبيعة الجهة التي كان يتعامل معها. ولفتت المعلومات إلى أن العميلة اللبنانية حاولت تعويضه ماليا عن المهام التي نفذها من خلال شراء منتجات في إسرائيل وإرسالها إليه. اختتمت وزارة الأشغال العامة والنقل في السرايا الحكومي ورشة عمل بعد يومين من الاجتماعات والمناقشات التي جمعت الجهات اللبنانية المختصة بالطيران والأمن بدعم استشاري من مجموعة البنك الدولي. وأشار الوزير فايز رسامني إلى أن مسار استعادة الربط الجوي المباشر مع الولايات المتحدة يشكل جزءا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران اللبناني وتعزيز الثقة به. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

واصل عدد كبير من سجناء رومي إضرابهم عن الطعام لليوم السادس، ووجهوا رسالة عبروا فيها عن غضبهم لجهة الطعن بقانون العفو العام، واعتبروا أن النائب جبران باسيل يستقوي على السجناء الضعفاء، وسألوا في الرسالة: أليس في لبنان ما يوقف باسيل عند حده؟ قالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن تشن حربا اقتصادية وحشية صممت لإلحاق أقصى درجات الألم. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع لمجموعة السبع بشأن ملف الطاقة، وأشار إلى العمل على إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبية بالتنسيق مع العراق والأردن. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 1,810,000، البنزين 98 أوكتان 1,828,000، المازوت 1,768,000، والغاز 1,221,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الجمعة 18 أيلول 2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. برنامج نجوم الظهر، ماريانو داود على هندسة الصوت. أهلا وسهلا بالجميع. كبيرة اليوم موجودة معي بقلب استوديو. أساره معلمي على الصخر، مع العلم ببداياته أساره كانت على الرمال. ولأنه مثل ما بيقول الفن هو حارس الحقيقة، حمل الرسالة والرسالة حملته إلى أبعاد وأبعاد، تخطت البعد الثالث. للكبير منير معاصري بدي أقول له أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. أهلا وسهلا فيك بنجوم الظهر.
1: يا أهلا وسهلا فيك، وقديش دايما أنا بنبسط وقلبي بينشرح وقت اللي بيجي لعندك لهون.
0: يا أهلا وسهلا، شهادة بعتز فيها.
1: الله يخليك.
0: بالبداية بدي أقول لك ألف مبروك، من حوالي الأسبوعين تسلمت جائزة الميركس دار عن كافة مسيرتك وكافة أعمالك وعن مسيرتك الفنية، إخراجيا، كتابيا، كتابة، تمثيلا وإنتاجا. اسم الله عليك مسبع الكرات، واسم الله عليك بارم العالم، وبعدك مستمر بهيدا النشاط، بهيدي الشفافية، بهيدا التواضع. وهيدي شغلة مش هينة، انه انسان هالقد يكون كبير، هالقد يكون قدير، ويكون بعده اجراء على الارض من 60 سنة او اكتر.
1: وبتعرفي ليش؟ يمكن انا ببداية مسيرتي الفنية ما كنت انا طالب شهرة. كان الهاجس تبعي هو انه عندي حكايات كتير لأحكيها لخي الانسان.
0: حتى من هذيك الايام،
1: اول هديك ما من هذيك هيدي اللي اكتشفتها في بداياتي. نحن وهيدي ورتانينا من ملايين السنين، بسموها ستوري تيلينج، يعني الحكواتي. بالزمانات كانوا حطوا حكواتي ينقل الاخبار القديمه للاجيال الجديده، بعدها بقبائل كانت بافريقيا. هذا نحن
0: بندرس حتى بعدها بقرانا البعيده،
1: في بيجوا بيتجمعوا حول هذا وبصيروا يخبروا خبريات. طبعا اليوم تغيرت، بس الشيء اللي اسمه القصه، يعني حكايه القصه او الحكايات اللي بداخل الانسان، هو كل شيء عم نعمل اليوم بالفن، ان كان الاذاعات، ان كان السينما، ان كان التلفزيون، هني وسائل. بس تمرير القصه من جيل لجيل ما تغير، هذا بعده ببدايات الحضارات لغايه اليوم.
0: بس قديش كان اذا بدك في تشويه، يعني ما عم نحكي مش كتابة، الكتب يعني اللي راويين فيها أحداث كتابة، ولكن الخبرية اللي بتتناقل وبتناقلوها العالم من جيل لجيل لجيل، قديش آخر شيء بتصير أو مشوهة أو ما فيها مصداقية؟
1: هو ليك القصة دايما تحكى من وجهة نظر الراوي، دايما من وجهة نظره. هلأ في بيبقى نفس الأحداث، في شخص تاني بيشوف القصة ذاتها من وجهة نظره هو، مش هناك بيصير في تضارب بالمعلومات. يعني في الأوبجكتيف وفي سوبجكتيف. هلأ كل العالم بتقول لازم الإنسان يكون أوبجكتيف. أنا ما بآمن بالأوبجكتيفيتي، أنا ما بآمن بالموضوعية.
0: ما بتآمن أو أنه بتلاقيها مش واقعية؟
1: لا مش واقعية، لأن هن بيدعوا إنه هن أوبجكتيف الموضوعية، بس هن سوبجكتيف، هن وجهة نظر. دايما انت ما فيك تخبري غير، يعني إلا القديسين، إلا القديسين بس هن بيحكوا الحقيقة. لأن في شيء نحن بنسميه بالدراما، في the good reason and the real reason. يعني أنت بتتصرفي، بتعمل تنقول زيارة لجارك، بروتوكول أنت تتعرفي علي وتعزمي على بيتك، وهذا it's a good reason إنك تتعرفي على جارك. بس the real reason يبقى حط عينك على بنته.
0: صحيح.
1: عم تفهمي؟ دونك في دائما الانسان بيتحرك انطلاقا من الحاجات تبعه، وهذه هي الباز تبع الدراما.
0: بدايتك عم تقول انه كان عندك شيء تقوله.
1: إيه؟
0: كان عندك good reason ولا real reason؟
1: ليك حتى يجتمعوا اثنيناتهم سوا بالانسان بده يكون شربل. قديس. دايما دايما نحن في شيء اسمه الجين اللي فينا، اسم الانانيه،
0: الايجو،
1: الانانيه اللي فينا،
0: الايجو السلبيه مش الايجابيه.
1: ايه هيدي الانانيه بتخليك انت تتصرفي حسب اللي نحن بنسميه الانستاند سيرفي، يعني غريزه البقاء، وكل شيء انت بتعمليه للبقاء تبعك. فهمتي كيف؟ مشان هون الانسان لحتى يجرد حاله من هيدي ويبطل يخاف من خيو الانسان، هيدي نحن بنسميها الترويزم. الالترويزم اخذ ملايين السنين لبلشت تترسخ عند الانسان، انه هي ما بقى الاخر بيشكل خطر على وجودك. بالزمان وقت كانوا باهل الكهف بروحوا يعملوا صيد، يجيبوا الصيدة، شو عشو يخافوا؟ يخافوا انه قبيلة تاني تجي بتعمل غزو عليهم. كانوا يحافظوا على الشغلتين، الصيدة تبعهم والنار. مش هناك كان في حروب كانت اسمها حروب للنار، حتى يسرقوا النار. دونك هيدي الغريزه، غريزه البقاء بعدها موجوده عند الانسان. اللي تغير هو الوسائل بس. يعني كنت تروحي بالاوسو والنشاب انت تصطادي، اليوم صرت بتصطادي بغير طريقه. صار عندك شغل، صار عندك مهنه، صار عندك كذا كذا، ولكن الهدف هو بعده ذاته. لحتى الانسان باخر النهار يجيب هالرغيف الخبز ويحطه على الطاوله لاولاده لحتى يعيش. ما تغيرت بعد. الوسائل تغيروا بس الحاجة ما تغيرت.
0: إلى أين نتجه بين هلالين استطرادا؟ إلى أين نتجه بالعالم كله؟ لأنه عم نشوفه أنه عم يتخبط العالم كله.
1: مزبوط.
0: حتى الكون عم يتخبط.
1: مزبوط.
0: نحن عم نخليه يتخبط.
1: نحن أكيد
0: مش عم نخليه على هواي يضل عم يبرم.
1: الإنسان اللي تطور هو الإنسان اللي رح يفني حاله. اليوم نحن عايشين في بمرحلة فيها ضجيج كتير، وين ما بتلاقي أغلبية البلدان بالعالم في عندها مشاكل، إن كان مشاكل هوية، مشاكل ديموغرافيا، عندها مشاكل وجودية، عندها جيل عم يطرح سؤالات وينكر كل ما يسمى بالفالور مورال، القيم الإنسانية، عم يطرحها، عم يرجع يطرح سؤالات حول إذا كانت تصلح أو لا تصلح وهو غير صالحة. معناتها نحن في خضم فوضى إنسانية اليوم، عم يفتشوا على هوية جديدة للإنسان.
0: للأسف
1: الحروب مش دايما بالمدفع، مش دايما بالطيران. الحروب فيك تعملي حرب من الداخل البلد وتحطمي بلد، مثل ما عم يصير اليوم بأوروبا. لاحظي عندي شو عم يصير بأوروبا، في صراع على الهوية، في صراع على كل القيم الإنسانية، عم يطرح سؤالات حول هاللي بسموهن الووك. ووك يعني من هاللي، ووك جاي من ويك، يعني هاللي هودي وعيوا وشافوا انه هني ورتوا هالدنيا بهالشكل هيدا، عم يتساءلوا عن الوجود، عن الله، عن الاخلاق، عن شو الصح وشو اللي غير صح. دونك نحن في خضم هذه المعركه. نحن اليوم بمرحله ترانزيتوار، يعني مرحله انتقاليه من اللي كنا ربيانين عليه.
0: قد ايه بدها تطول هيدي المرحله؟
1: هوني
0: دخلنا بنصف هذه المرحله ولا بعدنا بالاول؟
1: لا بعدنا بنصها، لان تفاقم الوضع باوروبا وعم يتفاقم بامريكا، لان ما تداركوا
0: حتى بالشرق الاوسط. يعني
1: اكيد اكيد، لان ما تداركوا، لان في سياسات بتبقى سياسات انت بتعتمديها يا وقائيه، يا بتعتمدي انت سياسات مثل ما بيقولوا من بعد ما توقع المشكر بتلاقي له حلول. عم تفهمي؟
0: مثل عنا بلبنان هيدا المثال، من بعد ما يوقع المشكر ما بيلاقوا حلول، بنبشوا حلول وما بيلاقوا،
1: ما بيلاقوا. مشان هيك انت كل الدول اللي تقدمت بالهذا هي
0: او في دول تستبق
1: هدية. نحن نكون وقائيين. يعني انت عارفة
0: لا، الوقائي هو اللي بيحمي حاله.
1: لا
0: بطرق بطريقة من الطرق الدولة. الدولة اللي بتحمي حالها بطريقة من الطرق. بس أوقات في دول عم تعتدي على دول أخرى لأنه بتقول أنه إذا وصلوا لهيدا المرحلة ممكن أنه يأذونا أو ممكن صح. يكونوا صح. السباقين
1: صح.
0: يعني
1: صح. صح. انه بيسبقوا عم بسموها مثل ضربة استباقية.
0: صحيح ضربة استباقية هذه.
1: معناتها هو الشر بالانسان والطمع عند الانسان وغريزة البقاء عند الانسان ما تغيرت.
0: صحيح.
1: الوسائل هن اللي تغيروا بس الوسائل اللي تغيروا.
0: طب هذه المرحلة ترانزيتوار بس نوصل لهالمرحلة الانتقالية لوين رح نستقر؟
1: بالفعل؟
0: ايه
1: بالفعل ليك. ايه.
0: لا اندثار حضارات
1: ممكن لأن اليوم بوجود الـ AI أنا سمعت أحد من مخترعي الـ AI عم يحذر ما كان عارف مثل بتعرفي مثل قصة فرانكشتاين كان بده يثبت أنه هو قادر يخلق إنسان صار يجيب شقفة من هون شقفة من هون شقفة من هون خلق إنسان مشي هيدا الإنسان بقوم هيدا هاللي خلق وتمرد عليه وقتله عرفتي كيف؟ الـ AI هو الفرانكشتاين الجديد بأيامنا هيدي أحد هاللي اخترعوا عم بيحذر عم بيحذر هيدا عطوه بري نوبل سنة الماضي عم بيحذر بيقوله نحنا مش قادرين نسيطر على تطور الذكاء الاصطناعي هو بيطور حاله ما بنعرف كيف يعني حتى لو بنعرف كيف كنا نحط له حد معناتها نحن رايحين على مرحلة كتير فيها مجهول يعني الهويات وين بدها تصير يعني هل كم من الإميجريشن اللي صار ما بين البلدان وحتى الإميجريشن الدينية
0: واللجوء
1: وقصص مثل هيدي هيدا عم يصير فيه تغيير ديموغرافي بكل المجتمعات شوف عم يصير بلندن شو عم يصير بفرنسا شو امبارح بالسويد اليسار عامل انتصار كاسح مع الإسلاميين وقصص مثل في شيء عمال بيصير
0: مع انه من حوالي سنتين كان اليمين كاسح
1: ايه لان هلا الديمقراط
0: مش بالسويد يعني اكان ببريطانيا اكان بالمانيا اكان باي
1: مثل ما صار بامريكا
0: انت
1: امريكا الديمقراط ما بحياتك كنت تسمعي كلمه كوميونيزم بامريكا انا عشت هونيك
0: انت بنيويورك عشت ايه. ودرست وعلمت
1: ما كنت تسمعي كان الشيطان الاكبر هو الكوميونيزم اليوم انت بتشوفي الاشتراكيه اللي هن الديمقراط عم يقلبوا بالمنحة الاشتراكي ويفوتوا مع الإسلام لحتى يعملوا المجموعة الجديدة ضد ما يسمى بالريبابليكنز
0: الجمهوريين
1: مشان هيك في اللي مشان هيك في خلطة بعد مش معروف كيف بدأ النتيجة تبعها
0: على سيرة الـ AI سؤال بدي أطرحه عليك أستاذ منير معاصري هلأ عم نشوف على السوشيال ميديا برج بابل منحسه برج بابل يعني ناس بتحلل من هون ناس بتحلل بفوتوا بالروحانيات مشوهة بفوتوا بنظريات غريبة عجيبة من سلالة الزواحف وأنه في بشر هن من سلالة الزواحف وإلى ما هنالك عن الـ AI في البعض بحلل وبيقول أنه الـ AI مش بس أنه آلة فقط لا غير يقال أنه اتخذ الوعي من الكون وعي الناس اللي سبقت وهن رسخوهم بهيدا الـ AI أيه. بقى حول هيدا الموضوع طالما ذكرت الـ AI
1: الـ AI ما في شك أصحاب الاختراع هن عم يحذروا منه لأن it's going to be out of control
0: هلا يمكن اصحاب الاختراع هن فئه ولكن في فئه كمان سيطره اللي هي اعلى من اصحاب
1: وقت اللي اينشتاين
0: من هالناس اللي عم تحذر
1: وقت اينشتاين اوبنهايمر شو اسمه عمل الام الذريه كانت المقصد تبعه مبدئيا مش عسكري هو الطاقة لحتى تسهل حياة الناس.
0: صح.
1: بيجي العسكر بيستفيد من هالاكتشاف وبيحولها
0: أداة.
1: هون الخوف. هلا يمكن انت عملت الاي اي لحتى تسهل حياه الناس.
0: طب هل هو في شيء منه اخذين من من من وعي الوعي الموجود بالكون؟
1: مزبوط.
0: لاشخاص يمكن رحلوا الى عوالم اخرى اخذين وحاطين هذا الوعي
1: كله شو
0: ممكن ممكن
1: مش مثل كلهم هن مغذيين وهن عارفين ومعطيات يعني هو هو مخزون. هالمخزون هو قادر تسألي سؤال بيجيب لك المعلومات وبالثانية بيعطيك إياه. هو في خطورة لك، هو للتسهيل بيسهل، ولكن لازم واحد يتعلم كيف يستعمله. يعني كيف يستعمله أنت، خاصة نحن مثلا بالفن هذا بشكل خطر كتير، بشكل خطر كتير علينا انه اليوم صار في مهرجانات رح
0: صحيح.
1: تقبل
0: صح.
1: افلام معموله بالاي اي
0: صحيح،
1: بكره بيفتحوا مهرجانات وقصص مثل هذه صفه الاي اي اذا بتعرفي تستعمليه وعندك ياب بقوه كبيره التقنيه تبعه قادره انت توفري عشرات ملايين الدولارات من الديكورات تبعك من الكذا والكذا والكذا وكذا. هو من هالناحيه بيسهل. عرفتي كيف؟ بس المشكل الأساسي هو إذا حل محل الإنسان. هذا هو المشكل. مش
0: بس بيقولوا لك في الشعور وفي الروح اللي هي موجودة بالإنسان، هذا ما لا تستطيع.
1: أنا مش يعني من الأشخاص اللي بيأمنوا إنه المكنة يعني هي بتسيطر أو أقوى من الدماغ البشري.
0: صح.
1: أبداً أنا ما أقول، لأن أول شيء
0: ما هو الدماغ البشري اللي عملها يعني.
1: أول شيء عندك الإيمان. إيمانك بالله. الاي اي بعيد عنه يعني بيعطيك قصص هيك سطحيه مشان الوجود هو مبني على الايمان. مشان هيك اذا اختصرنا الوجود بكلمتين، الايمان والحريه.
0: صحيح.
1: ايمان وحريه.
0: هذا اللي هي اساس ديانتنا المسيحيه وعائدتنا المسيحيه.
1: بس
0: خصوصا الحريه.
1: إيه.
0: على كل حال استاذ منير معاصري كمان يعني فتنا موضوع كتير كبير وكتير واسع، ولكن الانسان ربنا بداخله، ويقال اذا استعمل 100% من قدراته الانسان بعقله الباطني يعني عنده هذه القوة، يعني عنده عصا سحرية بيقدر يحقق كل شيء، بيقدر يحقق المستحيل. يعني معناتها إذا بيشتغل على حاله الواحد أبواب الجحيم لن تقوى عليه، مثل ما بيقول السيد المسيح.
1: صح.
0: بقى كيف الـ AI يعني.
1: ليكي أنا أول صف بعطيه اللي بيكون عم بعطي درس الدراما بالكتابة والإخراج وهي بعطيهم ساعة لفهمهم الطبيعة أو الله شو عطاهن الإمكانيات هاللي بيقدروا هن يستفيدوا ويستعملوها لحتى يبدعوا يعطوا الإبداع. بيسألون مثلا أنتوا بدماغكم بتعرفوا كم نيرون فيه؟ هلا طبعا بيحكوا هن إنه شو 10 ملايين 15 ملايين
0: مليارات.
1: قلت لهم يعني عم تحكي أنت بالأربعين بليون.
0: صحيح. مليارات.
1: اللي من وقت اللي فحصوا له دماغه لأينشتاين طلع 13% مستعمل بس من دماغه. اتأملي قديش الله وهبنا إمكانية.
0: بعدين اكتشفوا نوع من الخلايا بدماغه لأينشتاين أكتر بكتير. النورون موجود عادي مثله مثل غيره، أنا ما بعرف صلح لي، ولكن في في في خلايا تانية موجودة أكتر بكتير من الإنسان العادي. صحيح؟ لا بالقلب 40 نورون. 40 ألف سوري 40 ألف نورون ما لهم علاقة بالدماغ.
1: صحيح. هو مزبوط يعني في في لازم يكون عنده شيء يعني يتميز فيه عن غيره.
0: صحيح.
1: يعني مثل الكوران بيوصل بسرعة أو بيوصل مقطش شوي يعني. فهمتي كيف؟ بس هو هيدا لازم الإنسان يكون عنده ثقة باللي عطته إياه الطبيعة أو اللي عطاه إياه الله، ليكون عنده ثقة. والمسؤول هو على أنت شو بتعبي بهيدا الدماغ، بصير مسؤوليتك واللي مسؤولين عنك يعني الأهل بالبيت، الأستاذ والمدرسة، وبعدين الدولة.

0: بتحطيه بتسندوقة على تتخيطي. بس ألا شغلة بترجع بتذكرك بهيدي الحادثة. ما نحن هيدي منعلمها بالتمثيل، أن هني الله عطيكي موهبة الحواس الخمسة، الـ يعني السبيسيز الوحيد اللي عندها الحواس الخمسة هو الإنسان، وهيدي اللي أنت بتسجلي كل المعلومات تبعك عبر حواسك الخمسة. هودي it's a one way street، هاللي بيطلعوا من الكولون فيرتبرال على دماغ one way. يعني شو بيفوت صح. إذا فات وسخ بيظهر وسخ، بفوت إنسانية بيطلع إنسانية، عرفتي كيف؟ بشان هيك الخطورة شو بتدخلي بهيدي الوان واي ستريت لتخزني بالدماغ تبعك. هيدا هو المهم عند الإنسان. بشان هيك نحن بنعتمد على الحواس الخمسة. بقى الحواس الخمسة حتى تسترجعي انت ذكريات من الماضي، بكفي تشمي ريحة، اوقات مرة بتبقي ماشي صح. هيك بتشمي ريحة
1: الشتي
0: او واحد عم يقلي بطاطا بتقول يي بتذكر ستي وقت كنا نقعد على السطيحة وتيجي تجيب هلا بتقشر البطاطا. دونك الحواس الخمسة هني سبب ادخال المعلومة وسبب استرجاع المعلومة، فيك تستخدميها سبب. هذا هو الباز تبع الهيومن نيتشر اللي نحن في الطبيعة البشرية.
1: كمان هون طالما ذكرنا السيد يسوع المسيح، يسوع بإنجيله بيقول إنه إذا عندكم إيمان وإيمان كبير ممكن تعملوا عجائب حتى أهم من العجائب اللي أنا عملتها. يعني قديش قدرة الإنسان وقوة الإنسان عظيمة، و
0: قديش حط ثقته بالإنسان
1: 100%. هيدي الكلمة
0: قديش حط ثقته بالإنسان.
1: أستاذ منير معاصري، مبروك الميركس دور.
0: مرسي.
1: قلت ما قل ودل، وكل كلمة كان إلها وقعة وإلى صداها، وكل كلمة كانت فلسفة بحد ذاتها. يعني حكيت عن العلاقة بين الإبداع والانتماء
0: صح.
1: حكيت مثلا عن الفن هو حارس الحقيقة
0: صح،
1: قدي حلو، والفنان هو الضمير
0: صح.
1: يعني حلوين كتير، حلوين هالكلمات. خلينا نبلش بحارس الحقيقة هو الفن.
0: لأن ليك الحقيقة نحن بنعرف انه الاقتصاد بخبي الحقيقة، بيعطيك كذبة، بيبيع كذبة. السياسة بدور زوايا وبيعمل قصص وهيدا، وما بيحكي الحقيقة، عرفتي كيف؟ ما بيضل بالميدان إلا المؤمن، هاللي الله بيقلك خلي يكون جوابك بنعم نعم ولا لا. وعندك الفنان هاللي بده يكون هو حارس لهيدي الحقيقة. إذا كل العالم عم تكذب عليكم، أنا ما بكذب عليك، أنا رح ضل حارسكم الحقيقة وإبرز لكم الحقيقة من خلال الأعمال.
1: هيدا الفنان الحقيقي،
0: هذا المفروض. أنا بقلك أنا مش الحقيقي، بس أنا هذا المفروض. لأن ليكي في في في في مسألتين بالفن. أنا بسأل التلميذ وقت فوت عندي، بدك أنت تكون ساعي وراء الشهرة ولا بدك تكون بطل؟
1: طب ممكن يكون اثنين
0: إيه، بس
1: سوا.
0: الطريق للوصول للشهرة يختلف كتير. هون ال- ال- ال- ال- الوسيلة تبرر الغاية تبرر الوسيلة. طالما عند البطل بالعكس الطريق أصعب، رح يوصل البطل ورح العالم تحكي عنه، بس الطريق تبعه أصعب بكتير لأن معتمد على الحقيقة هو ورايح. يعني هون أنت ممكن تكذبي، ممكن تستفيدي من قصص، يمكن هاي سيليبريتي مش فرقاني معك أنت، المهم شهرة. مشان هيك تعملي اللي ما بينعمل لحتى توصلي للشهرة. طبعا طريق البطولة هي الطريق الصح اللي فيها أخلاقيات. يعني أنت ما ممكن أنت حتى تروحي هذا تقتلي حدا لحتى تمشي فوق جثته وتتوصلي، أو تكذبي من هذا، أو تسرقي لحتى، أو يعني ما ممكن.
1: أنا بعرف ندق بابك كتير من قبل مهرجانات كانت يعني مهرجانات، خلينا نقول كانت عربية أو كانت لبنانية. ليه تم اختيارك لمهرجان الميركستور حتى تستلم التروفي من هذا المهرجان بالذات؟
0: أول شيء كانت مجمل الأعمال والميركس الشهرة واسعة كتير تبعه صار بالعالم العربي. أنا اعتبرتها منصة كتير مهم. قول أنا بعمري هلأ صرت بالفعل، هو أنا بحس إنه نحن حملنا الشعلة كفاية من الستينات لليوم، عم نحكي نحن عن 60 سنة يعني، عرفت كيف؟ بقى إنه صار الوقت إنه هالجيل الجديد يتكفل بحمل هيز الشعلة هاللي هي مبنية على الحقيقة وعلى ضمير السيفيليزاسيون، الحضارة، عرفت كيف؟ بعدين هي قصة الهوية أنا اللي كان يهمني، لأن إحنا مثل ما قلت لك في تغيير ديموغرافي، في تغيير بالهويات، مش بس بلبنان، بالكل بالعالم كله في تغيير هويات، في مشروع تغيير هويات. نحن إذا ما الفن يكون حامل هوية، هوية الإنسان تبعه اللي هو مبني على حضارة سابقة هو عاشة وطورها، عرفت كيف؟ وحملها ومرقها للأجيال اللي جاي. أنت عندك مثل ما بيقولوا، ما بحب استعمل كلمة رسالة، بس عندك واجبات. أنت أنا سلمتك الشعر.
1: ليه ما بتحب تستعمل كلمة رسالة؟
0: كتير مستهلك كلمة رسالة يعني. عندك تنقولي يا أختي واجبات وطنية، واجبات أنت تجاه الإنسان تبعك يعني. أنا حابب
1: هلا البعض أستاذ منير بيقولوا في مدرسة بتقول أنه الفن ما له هوية.
0: لا أنا ما أنا مش من هالمدرسة.
1: الموسيقى مثلا ما إلها هوية.
0: لا هي ستان لانجاج، مش ما حكي عن الهوية، لغة لغة عالمية. لأن ما فيها كلمة، عرفت كيف؟ الموسيقى اللي ما فيها كلمة هي لغة عالمية. مش إنه ما عندها هوية، بالعكس. أنت اللي من واحد يطلع مثل العراقي هذا منير بشير اسمه، أو عندك نحن عنا دقيقين عود وقصص مثل وقت بيروحوا بالمقامات الشرقية اللي هن ويطربوا العالم. العالم تفهم عليهم للنغمة اللي بتفوت بالدين.
1: بس المقامات الشرقية يعني الشرقية هي شاملة، صح. مش لبلدون لبلد معين.
0: إيه بس هي النغمة.
1: هي النغمة.
0: يعني أنت الإحساس، لأن كل شيء أنت بتستعمليه هو لحتى يوصل لك إحساس معين. يعني أنا إن كان بالكتابة تبعي الكلمة، إن كان بالرسم تبعي هي الصورة، إن كان بالكاميرا تبعي هو أنا، إنه أقدر أخرق بسمصيمك لإلك مثل ما بيقولوا. شو هو دي الفن؟ هو وسيلة، انتبه، لتوصلي للإحساس اللي بدك توصلي.
1: أستاذ منير معاصري بالبداية وعجبتك هالشغلة أنه أساره معلمة على الصخر، مع أنه ببدايات وأساره كانت على الرمال. بال74 أسار على الرمال.
0: لا بال64.
1: بال64 أو الـ74.
0: لا الـ74 وينك؟
1: ليه المعلومات مغلوطة؟
0: أنا عملت أسار على الرمال بال74 عمهلك.
1: 74؟
0: لا ما بفتكر.
1: ما معقول تكون
0: مش قبل الرسالة. 73 فيلم 74 الرسالة. فيلم الرسالة ايه. لا كانت قبل بالستينات.
1: بس انه لحظة، انه الممثلة الموجهة تحية كتير كبيرة إلسي فرنين.
0: لا إلسي ايه.
1: إلسي معقولة بال64؟
0: كانت بعدها طفلة، كان عمرها 17-18 سنة. ايه
1: كانت طفلة يعني.
0: طفلة ايه. كانت بس لا مش بالسبعينات، لأن أنا بال73 كنا عم نعمل فيلم الرسالة. وكنت
1: مع المخرج مصطفى العقاد.
0: وكنت
1: من أهم الأدوار.
0: كنت عملت فيلم جارو.
1: صح.
0: وكنت عملت فيلم الأخرس والحب. وكنت عملت آخر طائرة إلى بعلبك، وإنتاج مشترك. كان عمل أسار على الرمال، وكان أول مرة أسار على الرمال. زياد الرحباني بيعمل موسيقى تصويرية.
1: يا حبيبي على هالموسيقى. يا حبيبي على هالموسيقى، شو حلوة. بدي ثلاث أمور. أنت كنت عم بتقول الحواس بتذكرنا، بترجعنا بالذكريات. حكينا عن موسيقى أسار على الرمال، وعن هذا المسلسل اللي عن جد بعدنا لهلأ الجيل الأصغر منا يمكن بيسمع هالموسيقى وبيقول بخبروا انه هيدا مسلسل كان أسار على الرمال، ونحن يعني كنا يمكن أولاد أو كنا بعد ما خلقنا يعني. بدي ثلاث أشياء بس تشم رائحة هذا المسلسل وتسمع هذه الموسيقى، شو تتذكر؟
0: لكن بالفعل هو وقت أنا أسمع الموسيقى أنا بتذكر طريقة التصوير اللي كنا نصورها بالتلاليبان. ما كان نحن نصور على فيديو. كان نعمل ديكورات باستوديو ونعمل الساعة جر دراما الساعة جر. بدك تحفظي كل الدور بنهار واحد يعني حتى تسمعيه أو تأديه بنهار واحد. يعني صعوبة ولذة العمل الخلاق اللي كان بهذيك الأيام وكيف كانوا الفنانين تعاونوا مع بعضهم لأن مجبور أنت حتى تقولي جملة ويردلك وتتمرنوا قبل الظهر بيذكرني بهالصعوبات اللي نحنا مرقنا فيها لكننا نعمل الدراما ساعة على الهواء
1: مش مسحة يعني
0: مش, مش, مش مسموح الغلط. وبعدين كان ما تنسي كان إجباري وهيدي كنا نحن نعترض عليها كتير اللغة النحوية
1: أي صح الفصحى
0: الفصحى هيدي كنا في اعتراض ولكن كانوا هني يخضعوا لمشيئة العالم العربي لأن حتى يقولوا أنه ما حدا بيفهم اللغة اللبنانية وطبعا هيدي كذبة كبيرة. أنا بخبرك قصة عنها سنة 66 أنا عملت فيلم الأخرس والحب وأصرينا أنه نعمله باللغة اللبنانية وربحت فيها 4 جوائز الفيلم هذا ربح 4 جوائز بقرطاج وبتشكنت وراح على على على روما لغايته وقت كنا رحنا على على
1: بغداد على يمكن
0: لا بغداد كانت مسرحية صانع الأحلام رحنا على قرطاج مهرجانات قرطاج. عادة الممثل بيطلع قبل ما يعرضوا الفيلم بيظهر
1: وبعرف عن حاله
0: بيعرفوا عنه بيجيبوا له بوكاية ورد والعالم بتزقف له أساس. أنا كانت بعدني بأول طلعتي بعد مش معروف أنا قالوا لي بدك تطلع مش قلت له أنا ما رح أطلع بالأول الفيلم أنا حابب أطلع بعد ما ينعرض الفيلم إلا هذا مش البروتوكول. قلت له يا خي ما رح أطلع أنا جاي لأن بدي أسأل الجمهور تبعكم سؤال واحد
1: فهمت علي
0: سؤال واحد بس جاي لحتى أسأل هذا السؤال لأن عم بيقولوا لي كذا كذا كذا بدي أسأل سؤال أنا وجاي كرمال هذا السؤال لأن مبني نحن الهوية تبع الأفلام تبعنا السينما تبعنا على هذا السؤال عرفتي كيف من هون لهون يرجع قبلوا معي هلا بس خلص الفيلم ضوى طلعت انا زقفوا لي قلت لهم انا مرسي على شو ان شاء الله كذا كذا قلت لهم بس انا جاي من لبنان بدي اطرح عليكم سؤال واحد بس وبتمنى من كل قلبي انه تجاوبوني باخلاص ما تجاملوني بالجواب تبعكم نحن بيدعوا انه اللغه تبعنا غير مفهومي بالعالم العربي
1: اللهجة اللبنانية
0: اللهجة اللبنانية لغة
1: ايه
0: انا بسميها لغة
1: حتى الشاعر الكبير سعيد عاقل يعني
0: سعيد عاقل موريس عواد واليوم عم يكتشفوا قديش
1: اللغة اللبنانية
0: من السرياني اكثر ما هو من العربي
1: صح
0: لغيته انا عرضنا لكم هيدي اللغة اللهجة اللبنانية فهمتوها او ما فهمتوها اعطوني اشارة وقفوا قعدوا صاروا يزقفوا 5 دقايق
1: بقرطاج
0: قلت لهم مرسي عطيتوني جواب وبالفعل دمعوا عيوني لأن نحن كنا معيشين بكذبة المنتجين والموزعين تبع الأفلام بيقول ما حدا بيفهم بالعالم العربي اللهجة تبعنا أو اللغة تبعنا بدنا نعمله أو بالمصري أو بالنحو
1: وعم تحكي مغرب عربي يعني
0: صح.
1: يمكن أقرب للعالم العربي
0: صح
1: من
0: صح
1: المغرب
0: صح
1: العربي يعني ايه. اللي ما بنفهم عليه حتى شو بيحكي
0: عشان هيك نحن ما اهتمينا بقصة الهوية وهو أنا الهاجس تبعي أكتر شيء أنا عم ركز اليوم على الهوية الفنية تبع السينما والمسرح والتلفزيون لأن ليك نحن بطبيعتنا كبشر نصام دي زيميتاتور نحن منقلد غيرنا حتى من أيام الحيوانات وقت الإنسان كان يقلد الحيوان نحن بيقولوا أقدم مهنة بالعالم كانوا يقولوا البروستيتيوشن قلت لهم لا هي التمثيل أقدم مهنة بالعالم هي التمثيل لأن نحن منقلد مشان هيك نحن اليوم إذا ما حفظتي أنت على الهوية تبعك هل هي لازم تكون تشبهك يعني أنت إذا مثلا مرة أنا عملوا لي بفيلم جارو من بعد ما أخذ شهرة كتير كتير كتير الفيلم كان لأول مرة فيلم لبناني بحت بيقبلوا ياخدوه على مصر بس وكله الفيلم ما فيش 50 جملة لأن أكسيون الفيلم قصص بدا حتى مثل ما بيقولوا يغلوا المهر البنت حتى ما يجوزوها. قالوا له ما بنقبله باللبناني بتكون الدبل جو. قلت له كيف واحد مجرم عن نهر ببيروت عم يتكلم مصري يعني انه كلهم 50 جملة. قال لك كان ما بياخدوا. اجى عم بيقول لي المنتج الله يرحمه جاري قال لي بدنا ندبلج الفيلم. قلت له ابدا ابدا ابدا ورفضت دبلج صورتي بالمصري لحتى يمرق الفيلم
1: ورجع راع على مصر
0: ورجع راع على مصر لان جاب واحد محلي ودبلج الفيلم واخده. لان في يا بتكوني انت حارس للحقيقة حارس للهوية أو بتكون أنت تاجري بتبيع الهوية بـ30
1: من الفضة, من الفضة.
0: لا لا أنا ما بآمن ما بآمن ما بقول إنه لا إذا ما في هوية بالنسبة لإلي البرسوناج تبعك يعني الشخصية تبعك ما إلها جذور.
1: صحيح
0: ما أنت كل شيء أنت بتتصرفي بمواقف معينة هو نابع من التقاليد والحق والتقدم تبعك
1: والبجاج
0: اللي حاملتيه. عرفتي كيف؟ مشان هيك بصير تعمل ردات فعلك انت. لا هل هن بيشبهوا كتير كتير في كتير في مرة عملوا
1: بعد
0: دراسة
1: معنا للأسف دقيقتين
0: بسيطة
1: يلا.
0: بس بقلك دقيقة عملوا دراسة انه شو هل لانجاج اونيفرسال. لانجاج اونيفرسال في كتير اشياء بتتشابه بال بال بال بال بال بالعالم
1: باللونجاج
0: اونيفرسال يعني الموت مثلا.
1: صحيح
0: عرفتي كيف
1: الضحكه الدمعه
0: في كتير كتير اشياء يعني وقت الضيف بفوت شو بتعملي له بتضيفي في كتير كتير اشياء بتتشابه بس ولكن في ابو شيء رياكسيون تبعك يعني
1: رده الفعل
0: الطبع تبعك الطباع تبعك تختلف من بلد لبلد وفقا للي انت وردتي من ال. هلا في كتير ناس وقت بيشوفوا اثنين قاعدين بقهوة عم يشربوا قهوة ببيروت وعم يتناقشوا وعم وصوتهم عالي وعم يشبروا بيفتكرون عم يتخانقوا.
1: صحيح
0: بيفتكرون عم يتخانقوا.
1: صح
0: هيدي مثلا ما بتشوفيها انت ببريز ما بتشوفيها بإيطاليا لأن حوض البحر المتوسط. صح. هو نفس الشيء يعني اليوناني هيك التركي هيك اللبناني بقى مشان هيك الفن بده يحمل هوية.
1: نعم منير معاصري أنا كتير أشياء نحكيها ولكن خبرني إش فيت غليلك بهيدي المقابلة لأنه أنت جاي عارف لو أن جاي صح ولكن عارف شو بدك توصل وشو بدك تقول.
0: ليك
1: إش فيت غليلك
0: إش فيت هلا بتمنى طبعا تضعت
1: أكيد
0: لأن الموضوع موضوع بيستاهل حلقة واثنين وثلاثة.
1: صحيح ليكي. صح
0: نحن وقت نحن إذا ما اعتنينا ب كيف بدي أقول لك إعادة تأهيل إذا ما صار في إعادة تأهيل للإنسان اللبناني نحن الهوية تبعنا
1: ضايعة على طريق الضياع. صحيح بس ما سأل لي أو لا شفيت غليلة
0: شفيت غليلة لأن حكيت أنا حبيت
1: ضوي
0: على هذا الموضوع
1: وضويت
0: على التغيير الديمغرافي والفوضى اللي موجودة ومشكلة الهويات. لا. أكيد أكيد
1: منير معاصري أيها الكبير ألف تحية لك شكرا على حضورك وبعرف أنه تراجي كبير اللي قاطعه حتى تكون معي بنجوم الظهر عبر إذاعة لبنان الحر. شكرا لك الله يخليك بصحتك ويخليك بهالإبداع
0: الله يخليك
1: اللي أنت عليه.
0: الله يخليك وأنا كتير دايما دايما سعيد جدا بلقائك إن كان على الهواء ونطرحك للمواضيع وخاصة على لبنان الحر.
1: أهلا وسهلا فيك مروان مشعلاني شكرا لك. نلتقى نهار التلاتة ضمن برنامج نجوم الظهر الله بريد مع الفنان زياد مروان نجار فكونوا على الموعد إلى اللقاء.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: تراجع إسرائيلي بعد تقدم باتجاه نقطة للجيش اللبناني في دير ميماس. سلام في بعبدة ورجي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعثت صندوق النقد تختتم زيارتها لبنان، وكريم سعيد آلية واضحة لمعالجة الودائع ومقاربة عقلانية. سجناء رومي يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. بعد عبور الحكومة امتحان الثقة والاجتماع التحضيري لدعم القوى الأمنية برعاية فرنسية، تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت مازال التصعيد سيد الموقف جنوبا، وهموم ارتفاع الأسعار ربطا بأسعار النفط تتقدم إلى الواجهة، وبعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها لبنان. أما البداية فجنوبية.
1: في التفاصيل، تراجعت القوات الإسرائيلية من دير ميماس بعدما تقدمت إلى مدخلها، وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل نحاس، فيما لا يزال الجيش اللبناني متواجدا عند الطريق العام في برج الملوك وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة.
0: وكانت قوة إسرائيلية تقدمت باتجاه أطراف بلدة دير ميماس وصولا إلى منطقة التقاطع قرب نقطة مستحدثة للجيش اللبناني، ووردت أنباء عن انطلاق تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني من مركزه في برج الملوك باتجاه النقطة المستحدثة، فيما ذكرت معلومات لاحقا أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل صوتية في محيط عناصر الجيش اللبناني المنتشرين عند أطراف البلدة،
1: كما وجه تهديدا باستهداف الجيش اللبناني إذا لم ينسحب من دير ميماس لأنها تقع ضمن الخط الأصفر، ومنحه مهلة زمنية للانسحاب. وقرابة الظهر تراجع الجيش عن النقطة المستحدثة التي سيطر عليها فورا الإسرائيلي، وأعاد تمركزه على طريق عام برج الملوك تزامنا مع تقدم قوة إسرائيلية باتجاه دير ميماس وقيامها بعمليات تفتيش في المنازل المحيطة بالمكان.
0: في الجديد الميداني، تقدمت آليات للجيش الإسرائيلي من بلدة الطير باتجاه أطراف حداثة لجهة حاريس في وقت استمرت عمليات التفجير في المنصوري بيت يحون ومحيط ميس الجبل، واستهدف قصف مدفعي بلدات النبطي الفوق المنصوري ومجد الزون إلى وادي العزي في قضاء صور ونهر زوطر وأطراف القصير. وطول القصف المتقطع بلدة حداثة قضاء بنت جبيل ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد المنازل ومرتفعات علي الطاهر وأطراف كفر تبنيت. أما القصف على وادي نحلي شقرة أدى إلى سقوط جريحين.
1: المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية قالت إن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تواصل العمل في مختلف الجبهات لإزالة التهديدات والدفاع عن مواطني إسرائيل، مؤكدة تدمير بنى تحتية ووسائل قتالية والقضاء على قادة ومخربين وإحباط مخططات قبل تنفيذها.
0: على خط أمني آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشباك توقيف رجل يبلغ 32 عاما من بلدة مجد الكروم العربية في شمال إسرائيل للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية والتواصل مع عميلة من لبنان. وبحسب البيان الأمني، يشتبه في أن الرجل كان على تواصل مع سيدة من لبنان ونفذ لحسابها مهامة ذات طابع أمني مع علمه الكامل بهويتها وطبيعة الجهة التي كان يتعامل معها. ولفتت المعلومات إلى أن العميلة اللبنانية حاولت تعويضه ماليا عن المهام التي نفذها من خلال شراء منتجات في إسرائيل وإرسالها إليه.
1: بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى لبنان، وكريم السعيد آلية واضحة لمعالجة الودائع. جورج كرم.
2: اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريجو زيارتها إلى لبنان باجتماع موسع عقد في مبنى وزارة المال خصص لاستكمال البحث في الملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية وفي مقدمها الفجوة المالية والقطاع المصرفي، في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفاوضين الوزير جابر. وبعد الاجتماع وصف الأجواء بالإيجابية.
3: لبنان صار 7 سنين ما عالج أزمة المصرفية، حان الوقت انه هيدا الامر، عشان هيك جهد كل عم ينصب على انه بالتعاون ان شاء الله مع مجلس النيابة وبدعم من فخامة الرئيس دولة الرئيس ودولة الرئيس على انه نقدر بسرعة نخلص هيدا القانون، خلي المودعين يبلشوا يستعيدوا اموالهم، وايضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بامس الحاجة له يعود الى نشاطه ويعود الى ان يكون يعني في خدمة لبنان والاقتصاد اللبناني ويساعد لبنان على أنه يحقق نمو أكثر، لأنه القطاع المصرفي كتير مهم. عندنا مشوار آخر هذا الشهر إلى واشنطن مع دولة رئيس الحكومة لنشوف أيضا رئيسة صندوق النقد الدولي، نشوف رئيس البنك الدولي، ونعمل كمان هناك جولة لنشوف كيف فينا نعزز الموقف حتى نوصل لاتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.
2: حاكم مصر في لبنان كريم سعيد أكد من جهته أن الحكومة تسير في مسار إصلاحي.
4: هذا المصرف المركزي منه مصرف المركزي تبع التاريخ الماضي، نحن عم نتقدم لقدام، نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية ليكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عندنا. وحب بس أذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و166. فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس. البنك الدولي بيقول أنه هيدي الأزمة اللي حصلت أهم أزمة مالية منذ القرن 19. عندكم حكومات 6 سنوات ما طلعت بهيدي الأزمة بالجدية اللي احنا عم نطلع فيها اليوم. ما عم بطلب منكم وقت أكتر، بس عم بطلب منكم تفهم أكتر أنه المعضلة مش بالمعالجة، المعضلة بالمشكلة الموجودة.
2: وأشار سعيد للاستمرار النقاشات الهادفة إلى معالجة الملفات المالية والمصرفية واستعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني. من وزارة المال جورج كرم، لبنان حر.
0: وفد الصندوق كان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتخلل اللقاء عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بعد أقرار المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف والشروع في دراسة قانون الفجوة المالية. وكرر بري أمام الوفد التأكيد على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة.
1: وفد صندوق النقد كان زار بعبدة وعون التقى أيضا سلام مرسال العيلي
5: مهنئاً إياه على الثقة المتجددة التي نالتها حكومته في مجلس النواب. ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام مجمل الملفات والتطورات الراهنة وفي طليعتها أجواء الزيارة الرئاسية إلى العاصمة الفرنسية. فقد أطلع رئيس عون رئيس الحكومة على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني وعلى مداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وتداول رئيسا الجمهورية والحكومة في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث يرأس الرئيس سلام وفد لبنان إليها، كما تطرقا إلى الاجتماع الذي سينعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. اللقاء الرئاسي عرض كذلك الأوضاع في الجنوب في ظل توالي الاعتداءات الإسرائيلية، كما تم البحث في استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة. في إطار آخر استعرض رئيس الجمهورية مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين والبناء على التقدم المحقق بهدف الوصول إلى برنامج إصلاحي متكامل يساهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ويضع لبنان على مسار التعافي والنمو. وشدد رئيس عون على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. من القصر الجمهوري مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: إلى نيويورك غادر وزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون له على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من وزرائه وزراء خارجية الدول العربية وأجنبية على أن يعرض في خلالها العلاقات الثنائية والمستجدات.
0: أسعار المحروقات مستمرة بالارتفاع. عبد مطة.
6: الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات في هذه الأيام لم يشهد لبنان مثيلا له منذ أشهر طويلة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة يعيشها المواطن اللبناني. اليوم ومع صدور التسعير الرسمية عن وزارة الطاقة حيث تخطى سعر الصفيحة الواحدة للمشتقات النفطية على أنواعها 30 دولارا أمريكيا، تشير الدراسات أنه خلال شهر واحد ارتفعت صفيحة البنزين أكثر من 3 دولارات وصفيحة المازوت أكثر من 4 دولارات، كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة اي بي تي المستوردة للنفط زخي عيسى للبنان الحر. عيسى عزى سبب الارتفاع الذي سيتواصل في الأيام المقبلة إلى الحرب الأقليمية في المنطقة، خصوصا الصراع الأمريكي الإيراني وإقفال مضيق هرمز.
7: تسكير مضيق الهرمز يلي أصلا عم بيأثر على موضوع الشحن وعلى موضوع الأسعار والغلاء اللي نحن فيه. فالحل واضح، إذا ما صار في حل سياسي رح نضل نشهد هيدي الأسعار. فالله يساعد المواطن والله يساعد الشركات بهيك جو، ما بتصور إنه حدا بيكون مرتاح. فنتمنى شيء عجوبي من شيء ما بعرف ترجع الأسعار تنخفض، لأنه بهالفترة هيديك السنة كان تنكة المازوت بحدود 16-17 دولار، تنكة البنزين بحدود 20 أو 21 دولار. فنحن اليوم على عتبة قطعنا، مش على عتبة قطعنا 30 دولار بال 31 و 32 لمادة البنزين والمازوت.
6: ويبقى السؤال المطروح، كيف يستطيع المواطن تخطي المرحلة المقبلة وراتبه الشهري لا يكفيه لأيام معدودة، لا سيما وأننا على أبواب فصل الشتاء وبدء العام الدراسي؟ عبد متى، لبنان الحر.
1: واصل عدد كبير من سجناء رومي إضرابهم عن الطعام لليوم السادس، ووجهوا رسالة عبروا فيها عن غضبهم لجهة الطعن بقانون العفو العام، واعتبروا أن النائب جبران باسيل يستقوي على سجناء الضعفاء، وسألوا في الرسالة أليس في لبنان من يوقف باسيل عن حده؟ ودعت لجنة أهالي سجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس الأحد المقبل بعد صلاة العصر، دعما لإضراب سجناء وتنديدا بالطعن.

0: حسب غرفة التحكم المروري الحركة كثيفة على أوتوستراد الكارنتينا باتجاه الدورة الزلقة، أيضا على أوتوستراد ضوء مكايل باتجاه جوني، وكثيفة أيضا من محلة أنفاق المطار باتجاه خلدي، وعلى كورنيش المزرعة، وأيضا على أوتوستراد الحزمية باتجاه الجمهور.
1: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
2: بعد ما غرقت الطرقات وانقطعت بعضها بفترة محدودة، تسببت الأمطار الغزيرة بتكون شلالات وأنهر على بعض طرقات بيروت والمكلس وفرن الشباك، سهيلية وبلونة أيضا بكسروين وزحلة بالبقع. وبظل المنخفض الجوي اللي عم يضرب لبنان حتى بكرة، ظهرت زوبعة بحرية بالبحر وتعرف بتنين البحر قبيلة خلدي. بتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بهيدا المنخفض المتوسط الفعالية اللي مركزه جنوب غرب تركيا، مع صحب كتل هوائية باردة نسبيا بيحمل معه الأمطار وبتكون غزيرة أحيانا ورياح، وبيستمر حتى بكرة الظهر ليرجع ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.
0: كان في النشرة: تراجع إسرائيلي بعد تقدم باتجاه نقطة للجيش اللبناني في دير ميماس. سلام في بعبدة ورجي إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعثة صندوق النقد تختتم زيارتها لبنان، وكريم سعيد آلية واضحة لمعالجة الودائع. سجناء رومي يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السادس.
2: النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نحكي شوب، نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم لمح؟ عم لمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع راسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3 أرباع موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً. وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا، وأكيد هو رجع. بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

0: نطلع عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم ترافقونا بلبنان والعالم، منحييكم ومنحيي زميل مارون بشعريني اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. ما تنسوا تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وكل أخبارنا لحظة بلحظة على الواتساب تشانل
1: بين نسوت.

0: أكيد يعني أول سؤال بلقائنا دايماً بيكون كيفكن أنتو؟ شو أخباركن؟ شو وضع نهاركن؟ وشو عاملين بالويكند؟
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية؟ بدك تحكي؟ بدك تحكي بلا حجة؟ بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيطي، 5 بعد الظهر على لبنان الحر.
0: إذن بالتفصيل وينكم؟ شو عملتوا؟ شو عم تعملوا؟ شو عاملين بالويكند؟ عم يعدن قدامي يا مارون، ونهاركم كيف؟ هيك خلينا نقول بهيك أول نقزة من الشتوية، مش شتوية يعني أول شتوة، فشو وضعكم بالخبرية كلها سوا؟ على 70 959 1111 كل فويساتكن ورسايلكن، أما على 09 218 233 كل اتصالاتكن.

0: جان بيض تحياتنا لك. جان أكيد مثل ما استطعت السؤال كيفك شو أخبارك، وبعد شوي كمان نسمع رأيك بموضوع الحلم. نسمع ربيع الأولى.
1: في ناس أجلكم زبالة وما بتسوى شيء، يعني بهيد الحالة بتكب وبتمشي. تحياتي لك سيمونة، تحياتي لكل كسرة الإزاعة ولكل اللي بيتصلوا. حبيت أقول هالخاطرة لأنه اليوم عومة الطرقات كلها ماي، شتي بغزارة، وفي ناس أكيد مش عم نجمل الكل، المجوة مجوة ببيته بتكب على الطرقات هي وماشي، وهي من الفانات بتصير تكب، وهيدي نتيجتها. والدولة كمان عم تتقاعس، يعني ما أنه مش رح نقول الدولة غير شكل عنا كمان الدولة، بس الشعب مجوة متغزينة.
0: هيدي بتبلش مثل ما عم تقولي ربيع، يعني بالفرد بالإنسان، ما زم بالدولة بالخبرية كلا سوا. يعني أنه كيس زبالة إذا نحطه بقلب السيارة ونحط زبالتنا فيه يعني ما بيكلفنا شيء أبداً، يمكن حتى ما بيكلفنا شيء لدرجة أنه حتى اللي بتجيبوه من السوبر ماركت، يعني فيكم بس تخلصوا الغراض وتحطوه بقلب السيارة إذا ما عندكم ستيل البريستيج وهيك، فحطوه بالسيارة، حطوا زبالتكم فيه عادي رواء، هيك بتوفروا على حالكم بتوفروا على غيركم كمان، مش مضطرين مثل ما عم بيقول ربيع عم تعوم كتير الطرقات. وبعد ما شفنا شيء يعني بعدين بس تصير في سيور على الطرقات والتعوم مزبوط، حنشوف كل زبالتكم على الطرقات هيك فلوتين.

0: نسمع فادي.
1: بك سيمونة كيف صحتك؟
0: ماش الحال فادي؟
1: اليوم الطقس حلو اليوم، ما تقولي اليوم الطقس حلو.
0: من وين لوين؟
1: الله سعد مسيكي ومسأل بنين الحور.
2: أنا بحبك.
1: ها بنت بنت بنت أختي قول بتحبك كمان هي بتحبك.
0: سلم لنا عليها يا فادي. من وين الطقس حلو بشرفك يا فادي؟ ما شفت الشتوى والأجمل من هيك أنا دغري عم بتعوم الطريق، يعني مش إنه ما هي أوكي عم بتكبرنا كتير الفرد مرة بس إنه عم بتعوم بسرعة. عنا اتصال مارون لبنان الحر. ألو
3: مالو
0: كيفك يا فوزي؟
3: خي يا تيمور
0: مساء النور.
3: كيفك منيحة؟
0: ماشي الحال وأنت؟ كتر خير الله.
3: سمعتك من الساعة 3
0: إيه
3: لثلاثة ونص
0: خي.
3: راحت الإذاعة.
0: إيه على هالإذاعة
3: رايحة
0: كمان هلأ رايحة؟
3: إيه.
0: شوف يا مارون شو بدنا نعمل.
3: بس هالإذاعة تبعك من عم تروح.
0: يلا خلاص عم بقول له لمارون لشوف شو بده يعمل.
3: إيه
0: أنت منيح؟
3: الحمد لله. أنت منيحة؟
0: كتر خير الله.
3: الله يوفقك ويرد عني بس ويبعث لي كم الحلال يسولني بيحميك ويحترمك.
0: شكرا.
3: ويحبك يا سيمونة
0: أهم شي حبنا.
3: ويقعدك بقصر أو بفيلا.
0: فما فينا بيت؟
3: وخدم وسيارة جديدة وشوفير يقول لك تفضلي ستنا يفتح لك باب السيارة يقول لك تفضلي ستنا.
0: يا الله عليك يا فوزة
3: حلوة.
0: في عادي
3: بديك تكوني راضي يا سيمون.
0: شكرا لك يا فوزة.
3: إذا أخذت شي زلمي بغار عليك شو بتعملي ساعدة؟
0: ما شكله بغار كتير.
3: ها؟
0: ما شكله بغار كتير.
3: ما شكله بغار؟
0: لا
3: يلا أحسن بريحك لألي.
0: أنت منيح يا فوزة وشغلك منيح؟
3: إيه
0: أنت منيح وشغلك منيح؟
3: إيه الحمد لله بخير.
0: كتر خير الله.
3: الحمد لله.
0: شكرا لك يا فوزة انبسطت بصوتك.
3: يا حياتي يا سيمونة.
0: يا أهلا الله معك.
3: إذا الله راد.
0: الله راد.
3: يلا
0: باي باي.

عنده مشكلة يمكن مارون مع خبرية اللي قاله هلا فوزي على قصة انه يفتح لك الباب ويقول لك تفضلي ستنا. قال لي مارون ماكسيموم في عنا رح نفتح لك الباب ويقول لك تفضلي لبرا. هذا الماكسيموم بيطلع لك.

0: مساء الخير يا
1: مولانا. مساء النور حنا.
0: مساء مستمعينك ومساء الاثنين.
1: يا اهلا حنا.
0: يا في احلى من الويكند. اجا الشتي وما في تجر اجا التفاحه.
1: بعدنا بهالتفاحات.
0: ناطرين انه وزاره الزراعه ليش نايمه؟
1: يا حنا شو فينا نعمل؟ يعني أكيد عليك وعلى كثير يعني أشخاص عندهم تفاح ومش بس تفاح. يعني يا حنا خليك معنا كمان تنرجع بعد شوي نسمع رأيك بموضوع الحلقة. بنسمع جورج.
2: هاي سيمونة.
1: هاي
2: مش الحال. هاي موضوع أول شتوي صارت مثل حكاية بريق الزيت. أي زيتها تقصير من المسؤول وتقصير من الشعب، وكما تكونون يولى عليكم على الملدان الزبطة. وضون ويكاند يا سيمونة جورج.
1: وإلك يا جورج، يعني أنا ببلش هاي الخبرية مثل ما قلت لكم بالشعب، يعني تعال نكون واضحين مع بعض، منبلش فينا وبعدين منشوف المسؤول. هلا اوكي هو كمسؤولين خلينا نقول يعني عن هيدا الموضوع في شوية تقصير، بس التقصير الكبير عم يكون من الشعب يلي نحن ويشين على الطرقات عم نكبكب كتير. صح يا مارون انت منون؟ انه كيس زبالة حطك ما بيأثر اذا حطت فيه على الارض. اذا بارض السيارة انت حر، طفل بتوسخ سيارتك بس بعدين بترجع بتنظفها اكيد، بس انه الطريق منه طريقك مارون ولا طريق حدا، هالطريق لكلنا سوا. فعن جد خلينا نكون عم نحافظ عليها كرمال لا بعدين بس بلش الشتوى، لانه عن جد منا حلوة ابدا ابدا. نحن ماشيين بسياراتنا بعدين بس نعم الطرقات، انا ماني مضطر اشوف الجاية اللي عم بكبها مارون برات سيارته، ولا مضطر مارون يشوف الجاي اللي عم كبه برات سيارتي، بس لأنه أنا ما بدي أو بالأحرى عم تنظف على سيارتي بس أنا ما بتنظف على الطرقات اللي أنا كل يوم رايحة جاي عليها.

0: نسمع فويس.
1: هاي سيمونا، كيفك؟ هاي شربة. أنا صراحة أنا بلحقه لهي الفطور، كل السيارة بزمر له وقال له أنت واحد مجوي، وياما عملت مشاكل تحت راس الشغلة لأنه عن جد شيء معيب، عيب عيب عيب. هذا لازم الدولة تطلع قرار أنه كل شخص بكب من السيارة وحدا بيصوره يعملوا له ضبط. وشغلة تانية بخصوص هالغلا اللي نحن فيه عن جد كتير كتير، وين العالم تحكي تنكة البنزين مازوت 31-32 دولار وأقساط مدارس، كيف العالم بدها تكفي يا عمي؟ وين هالبشر؟ وين الدولة؟ وين الدنيا؟ ليه العالم سايكت نايمة هيك؟
0: ما بعرف صراحة، بركي لأنه ما اسمهم واتساب، لو اسمهم واتساب كانوا نزلوا على الشارع وكانوا حكيوا، بس يمكن يا شرب لأنه ما اسمهم واتساب ما حدا عم بيتحرك. بعد ما طرحنا موضوع الحلقة بس بعدنا عم نطمن عنكن عن نهاركن وشو معقول تكونوا عاملين بالويك أند، وأكتر من هيك شو كان وضعكن اليوم على الطريق، وانتبهوا كمان بكرة على ما يبدو أنه حيكون النهار يعني أوله مثل اليوم.

0: ديموزيل سيمونا بونجور.
1: بونجور أدمون.
0: كنت بدي في برنامج نجوم الظهر قبل ما تطلع برنامجي، كنت ساعة بسمع منير معاصري. ما بقدر احكي ديريكت ما فاتحين الخط، كنت حابب احكي معه. منير معاصري كان لاعب باسكت فولي بول، لاعب كبير، كان يدربه جوزيف صقر بوكسور الله يرحمه جوزيف صقر بمعهد الرصد. بقى بوجه له تحية لمنير معاصري، ومثل كبير كمان صار. وبعدين الطوافينات اللي عم بتصير عندكم هلا، سمعت انه الشتي وهذا ما عم يوجدوا حل للبنيه التحتيه اللي عم بتصير، يعني انه كل ما بتشتي بتطوف الدنيا. الله يساعدكم، يعني هذه من قديش قديمه القصه، كل ما بتشتي هيك بصير. انا كنت بس بقى نزل على الشغل اعلق بالنص الميات، انزل بدي خلص حالي، انزل ارفع البنطلون تقدر امشي. بقى شو بعرفني ايش يلحق.
1: هي يمكن كل المستمعين بيعرفوا انه انا كثير بكره الشتاء، يمكن من سبب اسبابي انه انا ما بحب الشتاء هي فكره الطرقات عنا بلبنان. يعني انا على جد اذا بدي اطلع من بيتي لاروح بس على السياره بتكون معومه الطريق، ما بقدر اوصل للسياره. اتصال الو لبنان الحر. الو اوكي، بنسمع فويس من فادي
2: عم اقول لك انا الطقس حلو لانه بعرفك انت ما بتحب الشتاء.
1: ابدا
2: طرابلس عنا طوفت الدنيا.
3: انا بحبك.
2: قولي لي انا اسمي منى.
3: انا اسمي منى. انت شو اسمك؟
2: سيمونا.
3: سيمونا؟
2: ايه
1: يعني مش من زيت سي بالاول بصير سيمونا. تحياتي لك كبير يا فادي، ولا بنت قلنا بنت اخته

0: دافيد عم يسمعنا من كندا، عم بيقلنا أحلى صباح ومساء من كندا للبنان. تحياتنا الكبيرة لك يا دافيد ولكل المغتربين اللي عم بيسمعونا هلأ. نسمع فويس.
1: كيفك؟ منيحة؟
0: منيحة.
1: عم لاحظ دايما انه

هو كل يلي دعا هيدا الدعوة بطريقة حلوة، بس رجع قال لي انه اهم شيء تحصلي على حدا بيحبك. فما بعرف اذا هيدا ما انتبهت له، يمكن انطوان بدي اعتذر منك. منكفي كمان برسائلكم على الواتساب. مساء الخير، شو بدنا نحكي لنحكي، نزلت من يومين على الروشي ما حدا بيصدق، حجر سمعين مع البيت، بطيخ، حفاضات، ولاد، لازم يتنظف الشط. ايه مزبوط، يعني مش بس عم نحكي عن طرقات، عم نحكي كمان على الشط اللي كتير عم يكون كتير وسخ. شكرا لك جمال.

0: سيمونة وحدية الله الشتوية الطوفان كل شيء مقبول إلا هاي اللي بتحطوها كل إذا تربت تربت تربت تاع تاع بور تاع بور تاع يا عم شايدة يا عم شايدة زنيخة هاي يا لطيف
1: وين هيدي هي حاطين على الاوتوستراد هيدي دعاية إذا ماني غلطان اللي عم بيقول عنها خلينا نرجع أسمع مش حاطين لك شيء
0: سيمونة وحدية الله الشتوية الطوفان كل شيء مقبول إلا هيدي اللي بتحطوها كل إذا تربت تربت تربت تاع تاع بور تاع بور تاع يا عم شايدة يا عم شايدة زنيخة هاي يا لطيف
1: مثل ما بقول مارون احنا ما عم نحط هيدي الدعاية منكفي مع الشحروي
2: سيمونا يعطيك العافيه
1: الله يعافيك شحري
2: بس قولي لي وين في الشعب وين في عالم لا في مسؤولين ولا في شيء عندنا رئيس جمهوريه وعندنا رئيس حكومه وكلهم على الفاضي صدقني مع احتراماتنا للكل كلهم على الفاضي ما حدا مختص بالبلد لا نواب ولا زعمه بس شاطين على جيبهم واخر همهم العالم كله سوا بتقوم العالم ما بتقوم نواب قاعدين عم بكزروا يا فرقانه معهم وناس بيقولوا لك مازال سكتين نحن مش فارقنا معنا الله يسعدنا ويعيننا معك الشحرور يا عيني على الشعب شو بده يلا ضيقها بعد
1: تحياتنا الكبيرة لك شحرور بنسمع عالين
3: هاي سيمونا
1: هاي لين
3: كيفك اليوم إن شاء الله كان نهارك منيح هاي لكل مستمعينك واللي بيشاركوا معنا سيمونا أول شيء أنا فكرت فيك صدقيني صدقان لأنه أنا بعرف أنت ما بتحب الشتاء هيدا الشغل الوحيد اللي بخلف أنا وياكي فيه أنا بحب كتير الشتاء بس بلبنان للأسف الشتاء منه نعمة مثل غير مطرح هو نقمة نقمة لأنه شي بقرف اللي بيصير تداعياته بتقرف بتقولي لي من وراء الشعب نحن ما بدي أجمل أنا بس إجمالا الشعب ما عنده ثقافة يفتقد للثقافة لأنه نظافة ثقافة لما واحد مش وقفت بس على الزبالة سيمونا بالسيارة أو برات السيارة نضبة في عندك الأنهر يعني في أنهر كان عرضها فتحتها عرض 8 امتار تعمروا عليها صارت متر هي كمان ثقافة هي دي دولة ما عندها تنظيم مدني فوضى وقيمة بتعرفي لما بيظهروا اللبنانيين لبرا ما بيسترجوا يكبوا كلينكس من الشباك ما بعرف ليش بيحترموا وبيخافوا قوانين برا وما بيحترموا قوانين بلدهم وما بيحترموا أصلا بلدهم إجمالا ما بدنا نشمل بس هيك سيمونا شي بزعل ما في شي نحكي فيه بهالبلد ما بزعل شو بدنا نعمل
1: هيدا الكلمة اللي صح دايما يعني في شي بزعل بكل حديثنا عن لبنان مع انه اكيد في قصص تانية نحكي فيها بالمنيح ولكن قد ما عافية قصص ما بتقطع

0: هاي سيمو، يسعد مساكي. والله اليوم الطقس ما انه منيح، كنا مفكرين نطلع هيك على الجبل بس اجلتها للجمعة الجاي. بعدين لنشوف هالبنزين وين بعد طالع طلوع، شو بعرفني. يلا كتر خير الله، بس نشوف لوين بده يوصل. عم بيقولوا بأوروبا وصل لـ60، ما بعرف إذا مزبوطة الخبرية، بس بأوروبا كل شيء مأمن، مش مثل عنا نحنا، ما في شيء مقابل شيء نحنا عنا هون. الله يساعدنا، يسعد مساكي.
1: ومساك يا جان، يعني من ولا ميلة صابتة صراحة أبدا. شو بقولكم، لازم تجيبوا بيسكلات، بصير نتعود على البيسكلات من هلأ وبالرايح، بس برضو بصير بس بالصيفية، بالشتوية نو واي يعني، ولا بأي طريقة. حتى السيارة عادية ما بيمشي حالة على الأوتوستراد.

0: Hi, Mary.
1: كيف مارون؟ معك ماري أنطونيت من شباك. أنا بدي أقول لك يا سيمونا، يا محلى الزبالة بالطريق قدام وسخ الكلاب على الأرصفة، يعني الشي بقرف. يلا بمشوا كلابهم على الرصيف وبتركوهم أخذين راحتهم على شمال يمين، وهلأ بالشتي يعني يا عيني. وشم لك بدك تشم، يعني كل شيء بنحكي وكل شيء بننادي هالعالم لحتى ينتبهوا او ياخذوهم على شيبورة، يعني شيبورة شي حوش، مش على الرصيف عم نمشي عليه. شو بنمشي نحن على الطريق لحتى يعملوا الكلاب على الرصيف؟ قد ما السيارات بيمشوا على مهلهم كمان. وكمان في شغلة، يعني حدا يفهم هالسيارات بيمرقوا بالزواريب بالأحياء الجوانية مثل الحي عنا، يعني سوقوا على مهلهم. في بسيارات كانوا عم بيقطعوا الطريق، في عالم كانوا عم تقطع الطريق، كل واحد بيبقى جاي فكر حاله ماشي على المارينا هو، مش حالي يعني. ولا ومثلا إذا ضربوا بسيارة أو شيء بضلوا مكفين طريقهم، ما هو دي روح كمان، والله حرام. أنا منيحة وبالويك أنت مع بسيناتي بالبيت، ما بحب روح لمطرح ولا بحب شوف حدا يا سيمونة، ما حدا عم بيسأل عن حدا هالأيام، بس أنا بسأل عنكم أنتوا بتسألوا عني.
0: نحن منحبك كتير كتير يا ماري، أهم شي تنتبه على بسيناتك. وهالويك أنت يعني خليك هيك مضبضبين شوية بالبيت من ورا، هلا يعني على الطقس مرة الطقس.

0: بونجور سيمونا. يا عمي انت مين ما بيحبك؟
1: مين
0: بكفي هالصوت الحلو وهالنفسية الحلوة والأخلاق الحلوة، وكل العالم بتنطر لحتى تسمع صوتك الحلو. الله يخليكي بصحتك وسنين من النجاح.
1: مرسي مرسي مرسي كتير عن جد، هذا من كل ذوقكم.
2: الحب سكارى هلا رحلك واسبح ببحرك روح بظهرك يا زين.
3: ضحكني ربيع سيمونا انه يا محلى الطوفان قدام تعا تعا بوري تعا.
1: لا مش ربيع، مش ربيع
3: يعني، ولا اسال من هيك دعي يعني. مجبورين يمكن بحاجه لمصاري لاعلانات، بيكون حدا يعملها مجبور بيحطوها بعض الاذاعات، ما في اذا انتم ما بتحطوهم. مش بس تعبور، انت عتحمم كمان بيقولوا اذا بدهم يعني. شو بعرف، في حاله تعتير بلبنان مجبورين يحطوه.
1: عرفت عن اياد عيا عم بيقول مستمع، بس لا هي من مش ربيع يلي قالنا هيدي الملاحظه ورجعنا ردينا انه مش نحن يلي حاطين هيدي الدعايه، نحن من مالت بولس مش بس زيت.

0: هاي سمونا، هاي الحال، معكي مازن طرابلس.
1: تحياتنا مازن.
0: ست سمونا، تبعون السبع سنس اللي نزلوا خربوا الدنيا مشينا وين مني وين النواب اللي طلعوا على ظهره لهيدي السبع سنس، يعني اللي ركبوا على الناس اللي كانت تنزل على الارض وصاروا نواب، هلا وينه؟
1: هيدي يلي كنت عم بقوله، يمكن احنا لبنانية لازم يسموا مشاكلنا هلا واتساب كرمال تنقدر نحكي او هيك نتحمس انه نكون عم نحكي. جمال شو عم بقلنا؟ مسا مرات لا صراحة جمال لماني قادرة افهم اللي بعتلنا اياه، اذا فيك بس تبعتلنا اياهن يعني فويس اذا ما في ازعاج. مساء الخير سامي صايغ، بنسمع بعد ماري قبل ما نطرح موضوع الحلقة.
2: سيمونا بدي اقلن لربيع هيدي الدعاية،
1: مش ربيع، مش هيك، مش ربيع يلي قاله هيدي الخبرية.
2: تبرت تعباوري هيدي عادة يلي ببيعوا عصاير وجلاب وهالاشياء هن بصير بيناتوا فيها من زمان هيدي القصة. بعد شي منها أكيد إنه أنا أصلاً مثلك ما بحب الشتاء، وهذا في الخريف كتير بضيق لنفسيتي، وهلأ عطلاني هم سينات الشارع وهالكلاب اللي بالشارع إنه هاو بيكونوا مشردين، وين بدو يتخبوا المعطرين؟ شي تحت السيارات وشي ما داخل البنايات.
1: أوكي، نسمع فادي من بعد هالغنية.

0: اوي تعبار التعبار ده هيدري عاملينه مشان مش قال معسل عم
1: لا
0: يسجل
1: لا
0: ولا يشربوا معسل ما بتحطوا عنكن على غير ازيعات بس فعلا بتضيع الخلق بتقعد الدعاية 4 5 دقايق
1: لا لا هيدا الدعاية هي لنوع جوس يعني هو معروف كتير عم تنحط على كمان على البيلبوردز على الطرقات ف بس طبعا نحن مش حاطينه عنا بالإذاعة على قولة

ما حسيتها كتير يعني غريبة، إنه هي إنه ما كلكم تنقال يعني هيدا الجملة عادة، ومثل ما قال ما بعرف إذا حدا قال إنه هيدا بيقولوها يلي بيبيعوا عصير، فبحسها كانت كتير هيك كاتشي يعني هيك ملفتة، وهذا الشيء اللي خليكم مستمعين أن تكونوا هيك عم تلقط عندكم يعني براسنا كلنا، فبحس هذا كان دعاية كتير قوية بلا ما نفوت بتفاصيل أكتر يعني، يعني إذا حابين يحطوا عنا الدعاية ما في مشكلة يحطوها.

0: جمال عم بقول مساء الخير. كنا عم نحكي عن غلا البنزين، خلينا نطلع على الحنطور. بزمن ايام سفر برلك كانوا على الحمير ولا احسن. شكرا لك يا جمال. بنسمع فويس قبل ما نطرح موضوع الحلقه وننتقل لموجز لاخر الاخبار.
1: مساء الخير سيمونا.
0: مساء النور.
1: بدي اقول للمدام او ديمازيل فزعيني على الكلاب والبسينات. ما بعرف البسينات بس الكلاب صاروا اكثر من اللبنانيه، يعني كل واحد عنده كلب ببيته وبس ما يعود يقدر يطعمه يطعميه بفالته على الطريق، وبياخدوا كلابهم بدون ينزوهم وبدون يشخخوهم. طلعت هذه الكلمة ما بقى ترجع. بياخدوهم عجنينات مطرح اللي العالم زارع وبدها تاكل، زارع نتفة خضرة بياخدوهم لهونيك بشخخوهم. يعني إذا أنت زعلانة إذا شخوا على الرصيف، نحن عم نزعل بشخولنا على الزريعة تبعنا اللي بناكلها. وشو بدي لك، لازم الدولة تمنع استيراد الكلاب لأنه الكلاب صاروا أكتر منا بهالبلد.
0: شكرا لك تراز. بس هي ماري كانت عم تدعي انه كرمال ينتبهوا العالم انه ما يكونوا عم يتركوا بسناتهم وكلابهم، يعني عم بيعملوا بدهم يعملوه على الطرقات. فبقدر هاي هي الدعوه تبعها. رح نطرح موضوع الحلقه واكيد رح نكون عم نتلقى كل اجوبتكم عليه على 70 9 5 9 1 1 1. وبس نرجع من بعد الموجز على 09 كمان 218 233. وسؤالنا لكم مستمعينا، إذا عندكم الفرصة تبلشوا حياتكم من جديد من بلد آخر، أي بلد بتختاروا وليه بتختاروا هيدا البلد؟ إذا على 70 9 5 9 1 1 1 voice message وtext message هلأ بوقت نحنا في رح نفوت على موجز. وبس نرجع من بعد الموجز على 09 218 233 لكل اتصالاتكم. نقوا البلد يلي بدكم تروح عليه وتبلشوا حياتكم منه من جديد. Keep in touch.

0: الطريق هي منتفع للسير لكل الناس، فبقى ما تحتل لوحدك بعنجهية وكأنه ما في غيرك على الطريق. التزم يمينك، وخاصة إذا كنت ماشي على مهلك وما حاسب حساب حدا. هون الملاحظة أنه إذا كنت ماشي بنص الطريق وعلى مهلك وغيرك مستعجل، بيكون الخطأ الأكبر لما يحاول يتجاوز عن يمينك، وهون الخطر وإمكانية الحادث صارت كبيرة بغض النظر عن مين مخطئ وعن مناورات السائقين. والحل أنه أولا ممنوع منعا باتا التجاوز عن اليمين، ثانيا لازم ننتبه أنه بسوقتنا هيك عم نعمل عائق لحركة السير، والأصول والتركيز بالقيادة بجنبنا اللوم والتسبب بالأذى والضرر للغير. هيدا عدا عن خروج من مفرق أو مواقف بنية كأنه ما في حدا غيرنا على الطريق، وأمثلة عن هالموضوع كتير وحدث ولا حرج، والنتائج دايما سلبية ومكلفة ومؤذية. فيا حضرة السائق، خود هالملاحظة بعين الاعتبار وما بتندم.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد عدداً من جنود الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية في دير ميماس في الجنوب أقاموا حواجز من دون تنسيق مسبق معه، وأشار إلى أنه أبلغ الجيش اللبناني ضرورة مغادرة المنطقة الأمنية وإلى أنه أبعد عناصره بعدما لم يستجيبوا لطلبه، متوقعاً امتناع الجيش عن الدخول إلى المنطقة الأمنية. وفي الميدانيات نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا عند أطراف بلدة عيناثة لجهة عيترون في قضاء بنت جبيل، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على أحد المباني في بلدة زوطر الشرقية. دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار بشدة الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني في دير ميماس، معتبرا ذلك بمثابة دليل على أن العدو الإسرائيلي لا يريد جيشا قويا يمارس دوره الوطني في حماية أرضه وحدوده، وقال: تستدعي هذه الحادثة الخطيرة من السلطة دق جرس الإنذار، وتعتبر النتيجة الطبيعية للمسار الخاطئ والمذل التي سارت عليه السلطة اللبنانية من خلال تقديم التنازلات للاحتلال في المفاوضات. وأكد عمار أن الجيش قوي بإرادته وبصلابة جنوده والالتفاف الشعبي حوله، والمطلوب هو تمكينه من أداء دوره الحقيقي في حماية لبنان وسيادته وشعبه وتحصينه سياسيا وعسكريا وحماية قراره الوطني من أي إملاءات أو وصايا. وقع إشكال في منطقة رويسات المتن بين عائلتين على خلفية سرقة دراجة نارية أدى إلى سقوط 4 قتلى بينهم طفل وعدد من الجرحى، وتم نقلهم إلى مستشفى هارون في الزلقة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أزمة الطاقة ليست مشكلة فرنسية فقط، بل تمس كل دول القارة، ونعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي بالتنسيق مع العراق والأردن. وفي العراق أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي ألا مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: بلش الويك أند

رجعنا معكم مستمعينا، وما كنا قبل طرحنا موضوع الحلقة. إذا عندكم الفرصة أنكم تكونوا عم تبلشوا حياتكم من أول وجديد من بلد آخر، إذا بدكم أكيد أي بلد بتختاروا، ليه عم تكونوا تختاروا هيدا البلد؟ على 0918-233 اتصالاتكم الفويس مسج والتكست مسج على 70 959 111.

0: هاي سيمونا كيفك منيحة؟ أنا كنت عم بتسمع عليكم. أنا إذا بدي أرجع أنطلق هلا أستراليا. أستراليا بتساعد كل شخص وبتدرس مزبوط كيف لازم تساعده وبتعطيه كل متطلباته وبتشوف وضعه إذا مزبوط بحاجة للمساعدة وما بتخليه ينزل. توني بقول لك معك توني نسيت
1: لي. تحياتنا الكبيرة لك يا توني. إذا توني بيختار أستراليا باعتبار إنه يعني بتدرس ملف الشخص اللي عم بيقدم وراءه لعنده وبتحترم كمان الشخص، هذه مزبوطة، معلومة كتير مزبوطة يا توني.

0: من كافي معكم ومع جورجات.
1: سيمونا بونسوار حبيبي، معك جورجات. ليلتك موفقة يا سيمونا، وليلة الجميع يا رب. وأنا كتير مشتقت لك حبيبة قلبي، حبيت هيك شارك معك لأنه عن جد عم بشتاق لكم. أنا يا سيمونا لبنان، ما بقدر أبدا أطلع من لبنان ولا أقدر غير عنه. شو ما بيعطوني بكنوز الدنيا ما ببدل عبلدي. وليلتك موافقة لأنه لبنان حبيبتي قبل، لبنان هو بلدي، هو بيتي، هو وطني، هو أرضي، هو حياتي، هو اللي ترعت وكبرت وأهلي وولادي وكل العالم اللي بحبهم موجودين فيه. من هيك ما بقدر أترك هالوطن وأبعد عنه، وما بختار إلا لبنان حبيبة قلبي. وليلتك موافقة برجع بقلك.
0: إذن جورجات بتنقي لبنان، تبقى بلبنان، بناخد اتصال للبنان الحر. ألو. ألو.
2: مرحبا.
0: مرحبا.
2: رجعت إجت الإذاعة وسمعتك شو حكايتي، جاوبتي للزلمة عن القصر والفيلا والمصاري. عفاكي، برافو عليك على هالجواب الحلو.
0: ميرسي يا فوزي،
2: الله يخليك. ما حبيتش ضلني للتنين، بدي احكيكي هلا.
0: انا انبسطت بصوتك مره تانية.
2: الله يخليكي يا سيمونا
0: حبيب قلبي،
2: انتي موفقه. لاي ساعه بتضلي؟
0: 6:30.
2: 6:30 على طول هيك ولا بس اليوم؟
0: بس الجمعه ل6:30، وكل يوم للخمسة ونص.
2: الله معك يا حياتي.
0: باي فوزي. باي باي.

0: نسمع فادي.
1: إذا بيصحلي روح حلي على البلد بروح على أستراليا. أنا أخويتي هونيك صارون 35 سنة، يعني خلقوا أولادهم هونيك على إجوا لعنا مشوارين ثلاثة لهون كانوا صغار وتجوزوا هونيك، يعني بدي أتعرف على أولاد أخويتي أولاد أولادهم وصوروا كتار، صوروا يعني شو بدي لك أكتر من 20 شخص، يعني بسمع صوتهم على التليفون. بالأول من شي 15 سنة صح لي روح لعندهم، قال له ما بدي، قال له ما بدي روح، كيف صحتي منيحة يعني. بس هلأ إذا بصح لي والله العظيم بروح وما بعود بيجي على البلد بتاتا، إلا وقت بشوف البلد صورت منيحة وصار في عنا دولة، صار في عنا شرطة بلدية بتخوف يعني مثل الأول. عن جد صار بابا ينطق وواحد يعيش فيها لهالبلد.
0: إذا صار في عنا شخصين بدنا نروح على أستراليا وجورجيت بدها تبقى بلبنان. على 09-218-233 أتصاليتكم، أما الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111. وسؤالنا لكم مستمعينا، إذا صاركم فرصة أنكم تكونوا عم تسافروا على بلد آخر تبلشوا حياتكم من أول جديد من هيدا البلد، أي بلد بتختاروا وليه عم تختاروا هيدا البلد؟

بونجور، يعطيكم العافية بهالصوت الحلوة. لو كانت نقمة علينا بتضلها نعمة تسقينا هالخضار اللي بعده موصول ببلدنا، وصلى هالخضار يسقي قلوبنا بالمحبة والأمل والرجاء. أنا شخصيا إذا ما بدي أكون من لبنان بحب أكون من فرنسا، لأنه بفرنسا في عنا بلد الحريات، بلد الأخوة، بلد العدالة، بلد العظماء، خاصة لما منروح منشوف البانتيون بتحس الحيوان له أهمية، بتحس الإنسان له أهمية، بتحس الطفل له أهمية، بتحس المدرس له أهمية، بتحس كل شيء كائن حي فعلا عنده أهمية. ولما بنقول كائن حي مش بس الإنسان، كائن الحي الحيوان أو البلانت والنبات. أنا هيك بس حبيت هيك شوي أحط حالي إني أنا من فرنسا، لأنه هيدا البلد زرته وشفت الفرق، ونحن قادرين نعمل أكتر. بس للأسف يا ريت فينا نرجع نحن الفرنسيين يقولوا نحن نحب نكون من لبنان، يعني تقلب الآية. ميرسي كتير.

0: إذن صار عنا 2 أستراليا، 1 فرنسا، 1 لبنان.
1: ايه بونسوار مرة تانية سيمونة، معك ماري. انا بحب بختار لندن، ولانه مش كرمال شي من الشغل او هيك، بس لانه انا عندي مرت خي اللي توفى ولاده
0: الله يرحمه
1: عايشين بلندن، ووقت ما توفى خي ما عاد شفتهم يعني بعد العزاء، ما هيك يكون حدهم، وأكيد بسيناتي بخدوا معي.
0: شو صدرك سيناتي؟ بدي
1: قلق المدام أنه بعرف أنه عم بفوتوا على الجنينات كمان، بس نحن هون حوالينا ما في جنينات، في أرصفة وفي طريق، ومع حق يعني.
0: شكرا لك ماري، إن شاء الله يعني قريبا تروح زيارة لعندهم تتشوفيهم. نسمع كمان من أراءكم على 70-95-11-11، ومنذكر بموضوع الحلقة لكل حدا هلأ بلش عم بيسمعنا، إذا صار لكم فرصة أنه تكونوا عم تنتقلوا لبلد آخر، تبلشوا حياتكم منه من أول وجديد، أي بلد بتختاروا وليه عم تختاروا هيدا البلد؟ بنسمع فويس.
2: هاي سيمونا، جاك معك.
0: أهلا جاك.
2: أنا بنقي هولندا أو نروج، بلدان الاسكندنافية، لأنه شعب حضاري، شعب بعيشين بسعادة وبفرح، ودولة بتهتم فيهم.
0: شكرا جاك. مرجع عند إدمو اللي عايش بكندا.
3: تعبوري
0: رجعنا على الخبرية.
3: أنا اخترت كندا، أحلى بلد بالعالم. جيت لهون، هو سبقني خيي لهون، ولحقته أنا بعدين. وبعدين قلت أنا تشوف، هو حب كندا وأنا قلت أشوف كيفية كندا، وكثير عجبتني هالبلد وبعدني فيها وأخذ جنسيتها وعائلتي كلها هون، والحمد لله كتير أحلى بلد. ما كل شيء بيسهلوا لك، كل شيء مسهل، كل شيء، بس المهم الواحد يكون آدمي. يكون آدمي. للأسف بحكي مع شيء، في بعض اللبنانية هون عم بيعملوا إشياء ما بتقدر، عيب يعني يعملوها، عم بيسودوا وجنا وعم بيبهدلونا، إنه جاي للبنانية بيشملونا كلنا، هيدي بأسف عليها. بس لازم يكونوا أواديم، هالبلد استقبلتنا وفتحتنا قلبها، عيب نعمل أي شيء شواز فيها. مرسي كثير إلي.
0: بالنهاية يعني مطلق أي بلد لبنان عم يكون فيه لازم يحترمه ويكون عم يمثل بلده بأحسن التمثيل، يعني ما في بلد معين، عم نحكي أكيد يعني عن كل البلدان. نسمع فويس كمانو.
4: عسى الخير، من ألمانيا عم بحكيك.
0: أهلا وسهلا.
4: اللي بده يترك لبنان ويروح أي بلد بالعالم ما بنصحه، لأنه خلص كل بلدان العالم ما عاش فيها شيء. بتمنى من شعبنا يفكر يعيش ببلده وما يهاجر، ويزبط بلده وينطفوا حواله بيوتهم وينطفوا الشوارع، لأنه عنا بلد أحلى بلد، بس الشعب ما عارف قيمته. روحوا سافروا إذا بدكم، بس ما عاش في شيء، خلصت بلدان العالم كلها انتهت.
0: بس إذا عم تحكينا من هونيك يا هاشم، أنا أكيد ما بعرف ظروفك، بس إنه يريد ترجع على لبنان وتساعد، إذا مثل عم تقول للشعب إنه تنظف بلده، بركي ترجع وتساعد كمان هالشعب يكون عم ينظف بلده، إذا هيدا هو رأيك. قبل من كفي عنا نداء إنساني مطلوب، تبرع بالدم من فئة أو بوزيتيف ببنك الدم بسبيرس اليوم، يعني إذا حدا قادر اليوم يقطع، لأنه اليوم بحاجة لفئة الدم أو بوزيتيف ببنك الدم بسبيرس.

0: نسمع ماري روز.
1: هاي سيمونا.
0: هاي ماري روز.
1: كيفك بهالشتوات الحلوين يا سيمونا؟
0: مرة
1: بعرفك بتحبيهم مثل ما أنا بحبهم.
0: إيه كثير.
1: أنا بقولك إنه أنا إذا بختار بلد سافر عليه أساسا ما بحب سافر، بس إنه في حال بحب فرنسا، بحسها قريبة مني كلغة، بحبها كتير وبحس هيك كأنه في شيء مثل أتاشمون لفرنسا، ما بعرف شو هو هالإحساس، بحبها.
0: يعني برجع بقول هلا هو هيك سؤالنا، بس اتمنى انه ما حدا يهاجر يعني اكيد ولا يعيش هونيك، بس انه اذا كانت زياره ليش لا، بس انه سؤال لازم نساله.
2: ايه هاي سيمونا.
0: هاي جان.
2: بما انه انا سبق لي وسافرت قبل زمان يعني على هولندا، ايه بحب اذا بدي بلش حياتي من جديد ارجع على هولندا هونيك، لانه بلد حلو كثير وفيها نظام وفيها كل شيء كل شيء كل شيء حلو فيها. بلاد جميلة جدا جدا، بسموها بلاد الزهور. سيمونا ما فيك تتصوري الجمال، الطبيعة والخضار اللي عندهم عن جد عن جد غير شكل. يسعد أوقاتك
0: وأوقاتك يا جان.

0: هاي سيمونا.
1: هاي أنطوان.
0: شو قصده فوزي إنه جوابتي للزلمة وما بعرف.
1: أوكي ما رح كفي بقى بهذا موضوع فوزي.
0: طيب يا عمي خلص.
1: أوكي على ما يبدو قصة فوزي منكفي بموضوع الحلقة.
2: سيمونا.
1: نعم.
2: يعطر الزهر عن ندى لو ما حلاكي ما في بلبل شدى وعنا وطن مزين بتوب الهدى إذا إلنا ردي بتترك الردي صدى كرمال جبل لبنان بنبقى هون ولو ما غيرنا يبقى حدا مسيكي بالخير.
1: مساك

0: سيمونا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: على كندا بيني وبينك لأنه عم بيقولوا كثير حلوة كندا ومنيحة. هلا الواحد بيروح بجرب لأنه هون العيش بلبنان نحن ما عم نعرف قيمته لبنان. صرنا عم بيخلونا إنه فيلم لبنان لأنه قال بيقولوا لبنان أجمل بلد بالعالم. هو أجمل بلد بس المسؤولين عنا عم بيخربطوه. إذا شتت ساعتين وطافت الدنيا. قلت لك ايه بقى كيف اذا بتشتت 3-4 ايام على فرط سحبه شو بصير؟ بصير عندنا بركان هون بنصير نتسبح بلا ما نروح على البحر بنتسبح هون بالشوارع.
1: هي عم بتصير
0: نحن زباله وما عم نلاقي لها حل. طرقات اللي بدها تصفيت ما بيزفتوها، اللي ما بدها تصفيت بيزفتوها. بعد بتقولي لي بلد كيف ما بيزبط؟ بخصوص الزعم الموجودين كلهم بدهم حرق هودي فيزبط البلد. يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك شحرور. بنسمع كمان فويس. كمان؟
2: ما أكيد بفضل ضل بلبنان وشجع أولادي كمان يضلهم ببلدهم. أكيد إذا بحبوا يظهروا يتعلموا برا بس يرجعوا يشتغلوا ببلدهم. بتمنى هيدا الشيء يكون. بحب ضل حد أولادي وأهلي واللي بحبوني واللي بحبهم.
1: هلا أول مرة رح أحس حالي كتير غريبة عم بقول هالجملة. شكرا لك سيمونا وتحياتي الكبيرة لك. أنا أول مرة حدا بيكون اسمه سيمونا بيشترك معنا. غريبة.

0: رقم بينتهي بأربعة ثلاثة أربعة عم بيقول أكيد بيبقى بلبنان، اللي منه ناجح في بلده ما بينجح برا. عندي شغلة وناجح فوق الريح نشكر الله، سافرت من 10 سنين شهرين على أستراليا، اشتغلت وزهقت ورجعت. منيح مش حاطين، منيح ما قلنا الرقم كله، كله هلا بصير عم يتصل فيه للمستمع تا هيك هيك إنه شغله فوق الريح. أكيد إن شاء الله يا رب تكون يعني هيك الأيام تفتح بوجهك أكتر وأكتر، أكيد وكل التوفيق يا رب. وحتى كمان يعني هذا همنا، نحن كلنا نبقى في لبنان، مش يعني فكرة السؤال هو مش تنطلع برات لبنان، ما منشجع أبدا، بس أنه كمان هذا سؤال يسأل كل حدا بيفكر أنه أنا إذا قادر وعندي الشانس أني سافر وبلش من جديد، من وين بلش؟ نسمع سامي.
1: بونسوار سيمونا.
0: بونسوار سامي، ماشي الحال؟
1: شوفوا سيمونا، خلينا بهالبلد نشتغل ونكافح حتى يرجع مثل ما كان من زمان ونعيش فيه، لأنه بغير عيته وتلس عيته، واللي بيحب يسافر الله معه والله يوفق. نحن ما بنحب نسافر، بنحب نضل ببلد على طول إذا الله راد. يخليك بصحتي وباوك أنت أليك وللعائلة
0: وإلك يا سامي،
1: الله يشوفك بخير ونسمعك جمعة الجين، الله راد.
0: إن الله راد، أنا كمان ناطرتكم.

0: إذن إذا سألكم فرصة أن تكونوا عم تبلشوا حياتكم من أول جديد من بلد معين، أي بلد بتختاروا وليه عم تختاروا هيدا البلد؟ على 09-218-233 بنفتح معكم حديث باتصال، وعلى 70-95-1111 فويس مسج وتاكست مسج.
1: مسوار سيمونا، يعطيك ألف عافية إليك ولجميع المستمعين.
0: يا أهلا.
1: والله أنا بختار لبنان وبس لبنان. عبدو شاهين.
0: تحياتي يا عبدو، يا أهلا وسهلا فيك. ناخد اتصال. ألو.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: ايه هاي سيمونا.
0: هاي
2: أنطوان، سيف معك، كيفي؟
0: منيحة يا أنطوان.
2: أنا بالنسبة لي إذا بدي سافر بحب يا إيطاليا يا فرنسا.
0: إيطاليا أو فرنسا، ليش؟
2: ما بعرف، برتاح من نفسيا بحس هيك.
0: أوكي.
2: ما بحب حالي برتاح، مثلا سبتدي لي يمكن كندا أو ألمانيا أو أستراليا، لا ما بحبه، ما بحس حالي برتاح، بحس حالي بإيطاليا أو فرنسا.
0: المهم تروح لمطرح ما بترتاح.
2: أوكي.
0: شكرا لك أنطوان. اتصال آخر، لبنان الحر. ألو. ألو.
3: مرحبا.
0: مرحبا.
3: يعطيك العافية سيمونة.
0: الله يعافيك. مين معي؟
3: جاد معك.
0: أهلا يا جاد.
3: أوكي سيمونة، أنا بدي أقول لك يعني عندي تعليقين على موضوعي الحلو. أول شيء أنا صار لي 17 سنة بالسعودية، هلأ بلبنان أكيد بيجي زيارة لأن عائلتي هون.
0: أوكي.
3: فسعودية بالنسبة لإلي ما حدا يمكن تتطرق كتير على دول الخليج، كله بيقول لك فرنسا.
0: صح، حسينا هذا الشيء. إيه
3: ما بقى أنا هلأ يعني ما بعرف إذا صار قبل إذا ما استمعت، بس إنه يعني أنا برامت كتير سافرت وشفت ورحت وجيت. أنا بأكد مع اللي قالوه كمان عن جد لبنان أحلى بلد بالعالم، بس نحنا ما عم نعرف نحافظ عليه. هلأ ما بدي نظر كتير لأنه بدي قليل رجع صلح مثل ما عملت مشوي من المستمع اللي قال لي، بس أنه المشكلة بدها مجموعة أكيد يعني عوامل تخلينا نقدر نصلح البلد. المهم بس بالنسبة لنا دول الخليج هي نعمة، نعمة كبيرة للبنانية، في 250-300 ألف لبناني عن جد كأنه بلدهم الثاني.
0: هلا بتعرف جاد يعني اللي قلته كتير صحيح 100%، وصح كتير لأنه إيه نحن عم ننسى البلد، البلدان الخليجية اللي هي خلينا نقول كتير حاضنة لبنان أكتر من كل البلدان الأخرى.
3: قد ما بدك سيمونة، بتفاجئ يعني بس تشوفي هونيك الكوميونيتيز اللبنانية كيف النظام، كيف شو بدي أقول لك يعني. أنا بيجي تقريبا كل جمعتين أو ثلاثة بيجي على لبنان، فبيجي بالطيارة بشوف الطيران، بشوف الناس، بشوف العيال، بشوف الناس كيف قاعدة كيف عايشة. والحلو أنه بتحسي حالك عن جد بلبنان يعني لايك ساعتين، يعني أنت مثل أنك طالع على الجبل.
0: مزبوط.
3: ساعتين طيارة عرفتي،
0: يعني بتحس حالك أنه بعدك ببلدك يعني، بس أنه مرتاح شوي زيادة
3: 100%. صدقيني إذا بقلك يعني أنا بالنسبة لإلي صارت أوقات مثلا إذا حدا نازل من منطقة بعيدة بوصل أنا وياه سوا، كون أنا طلعت إنه هي أوكي قصة ساعتين بالمطار قبل الطيارة.
0: صح.
3: بس بالطيارة وهلأ في إنترنت صار على الطيران ما بقى عم نحس حالنا مسافرين.
0: مزبوط
3: صراحة.
0: يعني نحن بهمنا جاد انه ترجع تعيش بلبنان وتصير الأحوال انه بتسمح انه تكون انت بس عايش بلبنان وحد عائلتك.
3: نتمنى يشيلوا لنا السلاح ويشيلوا لنا السرطان الموجود بالدولة يلي هو سببه السلاح تحاله في المافيا والميليشيا، ونحن دغري بنجي دغري دغري بنجي بنبلش نشتغل هون ونستثمر هون ونعمل بلدنا أحلى بلد بالعالم.
0: خلينا دائما متأملين
3: كيف بدنا نقدر، وهن كل خمسة دقايق بيعملوا لنا حرب حدا يكسر لنا كيف.
0: خلينا ما نفوت بموضوع تاني بصير هلا.
3: لا بس
0: ما هي معك حق. صح صح صح،
3: ما وضع حدا، بس عم نحكي بالعموم وضع، عم نحكي بس بالوضع، ما جبت سيرة حدا ولا سميت حدا بس.
0: شكرا يا جاد.
3: شكرا.

0: عم بيقول انه بيختار لوكسمبورغ، عم بيقولنا كمان انه الناتج المحلي الاجمالي 159,000. ما فقريتها مزبوط جورج اذا مغلطين بالرقم بليز بس صحح لنا بفويس. منسمع ربيع.
1: مونا انا ما بترك هالبلد، بس اذا صار لي فرصة احسن من هون اكيد بروح على امريكا، بروح عند عمي وابن عمي كمان، ابن عمي الثاني يعني هو اللي اخده، عمي اخده، عمي له اكثر من 30 سنة بامريكا، وفي هلا كمان بنت عمتي خورية راحت هي والخوري وعائلتها كلها من هونيك صاروا. واحد ببلش بيرجع من الصفر افضل من هون اذا ضل الوضع هيك وصار اسوأ. بس انا ما بحسها صعبة اني اترك لبنان، انا بحب لبنان كثير، بس كان افضل شيء نروح على امريكا.
0: اوكي كده عم بيكتروا كثير هلا، يعني عم نتوسع بالكره الارضيه.
2: ايه بونجوري، انا بقول هالبلد هيلا بلد بالعالم احسن من لبنان من اي شغله، من الطبابه، من العلم، ومن الشيخوخه. فيه سيئات وحسنات لبنان، سيئاته انه للفقير وحسناته انه للغني. اذا كنت فقيره ما فيك تعيش بهالبلد، بس اذا كنت غنيه فيك تعيش. فحيا الله بلد، حتى رومانيا وين اي بلد بالعالم احسن من لبنان، بس يحفظ حق المواطن، طبابه وعلم وشيخوخه.
3: معك حق، بس لما انا بدي اشوف شعبي بلش عم ينظف ويزبط ويرتب، ساعتها بيحمل حالي وبيجي بحط ايدي بايد هالشعب.
0: لحظه هاشم، يعني هاشم اللي عايش بالمانيا، هاشم لا، ما بدك تنطر انه هذا الشعب انه هو بده ينظف لك وهو بده يزبط لك انت ترجع. يعني انت صحيح رحت من هون بلدك تعبان، رحت لهونيك عيش، قال انت هونيك بالمانيا عيش، خليني اقول انه اذا عيش بعدك هونيك يعني بعدك اريح من ما نحن اللي عايشينه. فانت بدك رحت عن تعتير تروح على مطرح مرتاح، بدك تقعد بمحل مرتاح، بدك ترجع على ريحه، لا يعني بالنهايه هسه عم تشوف لبنان هو كتير اوتيل، لا سوري. يعني انت يا انت بتكون عم بتساعد شعبك كرمال تكون عم بيزبط بالبلد، لا ما بتزبط. يعني مش انه انتم بتزبطولي انا رحت ارتاح برا، انتم بيكون زبطولي تا انا ارجع، لا ما في.
3: هذا الشعب ما بيحب بلده، لو بيحب بلده كان غير كل شيء وما خلى هالبلد توصل لهالايام ولهالمرحله اللي عايشينها هلا. هن الحق كله على الشعب، كل بلد بتلاقيها حلوه ومرتبه اتأكدي انه هيدا الشعب عارف شو عامل وعارف شو اختار وعارف مين انه يحكموه، مين هن يكونوا، مش مثل عنا عنا ولاء للخارج.
0: برجع بقول لك هاشم، واكيد مع كل احترامي لك وما بقدر اعرف شو ظروفك على المزبوط، بس اذا انت قاعد هونيك بالمانيا وبعد ما رجعت على لبنان، يعني انت شايف انه هونيك العيشه اريح لك، بس انك ترجع على لبنان بس تيمشي حاله لبنان من بعد ما تكون زبطوه للبنان، هيدا ظلم للاشخاص اللي بعدهم قاعدين هون. بناخذ اتصال. الو.
4: مصور.
0: مصور
4: يعطيك العافية،
0: كيفك أبو رياض؟
4: لك الحمد لله،
0: ماشي الحال.
4: بس اسمع صوتك بصير كتير منيح.
0: خلي لي قلبك
4: حبيبتي،
0: تفضل.
4: أنا إذا بدك عصين
0: هيك فرد مرة عصين.
4: ما سألتيني ليه
0: تحكي صيني؟
4: ما سألتيني ليه؟
0: ليه؟
4: لأنه أبعد نقطة عن حميتي.
0: يا الله هالحما، ليش هيك دايما عندكم مشكلة الحما يا عمي يا أبو رياض؟ كمان كل رجال عنده كمان هو أم هي حما بذات الوقت. ما فينا هيك.
4: لا حبيبي عم بنزح.
0: إذا فزنا شو بتنقي أي بلد؟
4: أستراليا.
0: الأغلبية عم بنقي أستراليا، فهو أنا مثلكم يعني بنقي أستراليا إذا بديس، أنا ما بعملها يعني، بس أنا أفضل أستراليا
4: لأنه عندي أصحابي كتير هناك وعارف كيف عايشين، يعني بتواصل أنا وياهم دايما وبعرف العيش هونيك وكيف نحن عايشين هون.
0: بس ما خبروك انه هلأ كمان الأحوال عندهم مش كتير منيحة؟
4: بلا بس قد ما تكون أحسن من هون.
0: أوكي.
4: قد ما تكون أنا يعني أول تسعينات تقريبا،
0: نعم،
4: صار لي روح أنا ما رحت، كان كبران الخصي براسي.
0: ليه؟
4: أيام الشباب والطيشانة وفهمك كفاية. ما رحت، هلأ عم أقول يا ريت رحت، يعني اللي راح بوقتها هلا عايش سرخني هناك ونحن عايشين تعطير هون.
0: يلا هيدا نصيب كل انسان بالحياة. ابو رياض يلا منيح يعني هلا ما رحت هيك نحن ربحانينك اكثر.
4: ما لا من هونيك لك كمان ما تعطي لهم لبنان الحر على طول بالقلب.
0: خلينا ليك ابو رياض.
4: ميرسي يا حبيبي.
0: باي
4: باي.
0: نسمع اندري.
5: بونسوار سيمونا. يعطيك العافية سيمونا. سؤالك حلو. أنا شخصيا مسا كتير بلبنان يعني غبت بديك تمني صغير أنا غبت تقريبا شي 10 سنين ورجعت على لبنان بال88 كان بعيد من عنك مشي العام بلش حروبه ساعة حرب الإلغاء ساعة حرب التحرير.

0: بس كيف ما يعني بده بلد ما يكون في سفارة للولايات المتحدة؟ اه اوكي، وبقدر يعني التليفون اللي عم بيستعمله بيكون اصلا جاي من امريكا يعني. هذا انطوني بلي، هاي انا حبيت انه شو سميتيني الثقيل، انت كتير ثقيل يا انطوني، بس اكيد على هضامي اكيد.
1: بما انه انا طبق لاني
2: اكيد مش هجرة، انا ما بترك لبنان على طول، بس هيك انه فترة
1: بتبلش حياتي من جديد.
2: يعني حتى لو مش راح اشتغل ولا شيء، بهمني هيك لو شهر كمان رح شوف متخيل ولادها.
0: يلا ان شاء الله بتشوفيهم قريبا يا ميري.
3: بونسوار سيمون، عم حاول اتصل فيكم بس there's no way يعني لا على العادي ولا على الواتس. أحب بحكي كلمة، كان I'm Canadian Lebanese وما عايش نسي السويدية، بس أحب أحكي كلمة لأن عالتالي أنا لكذا شخص. Thank you in advance.
0: وير سوري، يمكن بس هو نحن واتساب ما فينا انه نكون عم نتلقى اتصال، بس فيك ترجع تجرب على 09-218-233. مين قالنا هاي بلا مساج؟
4: هاي سيمونا، فيك معك فؤاد. انا بالنسبة لألي اكيد ما بترك لبنان، بس اذا خيرت انه مثل ما عم تقولي اذا بدي اروح بطلع اليو اس اي. ليش؟ لانه اول شيء قريت لغتي، يعني اللغه اللي بعرفها، انا رح اروح على بلد ثاني وبلش من الصفر باللغه وكذا وعجب، وبلد مفتوح يعني بلد في بتعملي شيء يعني. بس انا ما بفضل روح، يعني بحب لبنان، ضل لبنان يعني بلدي جميل، ولو مع كل القصص اللي فيه، بس لبنان حلو. وان شاء الله هلا عن يعني لقدام شوي بركه بيزبط، بعتقد انا اللي بده يتغير ما راح يضل هيك.
0: لا لا ان شاء الله ان شاء الله يا رب. جورج كان عم بيقول انه نصيب الفرد من الناتج المحلي بال2026 بلوكسمبورغ هو 159,000 دولار، وعملنا انه اغنى بلد. يلا بناخذ اتصال. الو،
5: مرحبا.
0: مرحبا.
5: انا حابب شريك معكم.
0: مين معنا؟
5: نديم.
0: نديم تفضل يا نديم.
5: لا نحن يعني ما بعرف، نحن شعب بنطلع على بلدات لبنان، ان كان على الخليج، ان كان على امريكا، ان كان على كندا، بنشتغل 16 17 و20 ساعه. بس بلبنان ما بنشتغل غير 6 ساعات طبيعي، بدها تكون الوضع ويكون وضعنا بلبنان هيك. فهيدا واحد. اثنين، دائما كل الناس بتقول انه الحق على الدوله، نحن فسادنا موجود من اصغر موظف بالدوله واخر شيء بيصل على الكبار. فهيدا الموضوع هو اللي يعني هيدا الموضوع اللي عملنا حاله اشمئزاز من البلد. وثالث شيء، انا بالنسبه لي لبنان بضل احلى شيء، ان كان بالشغل وان كان بالحياه وان كان باي شيء. اهم احلى من شوف شو علم اصحابنا بكندا وباستراليا وبامريكا، اسمعي شو عم يحكوا عن الضرائب، عن الطبابي، عن
0: ايه. هلا ما في ولا بلد هلا انه عايش انه بهذا الاستقرار يعني
5: 100%. لهيك عم بقول نحن بس لو بنشتغل بلبنان مثل ما بنشتغل برا، ولو نتصرف بلبنان مثل ما نتصرف برا، كان يمكن بيكون وضعنا غير
0: يعني كمان. بس انه برضو احيانا بعطيك اكزامبل انه كمان مثلا مش حقلش لك انا يعني انه بنشتغل يعني هالقد ساعات، مش بس 6 و7 ساعات واكتر، وبتحس انه بعدك ما انك ملحق.
5: انا عم بحكي عن على كل يعني بالنسبه، انا عم بحكيكي بالنسبه الي. نعم. بضل احلى بلد، بس نحن ما نغير شوي بحالنا.
0: هي دائما بلش بالفرد مثل ما قلنا بأي شيء. شكرا لك يا نديم، تحياتي الكبيرة لك. رح نسمع كل فويساتكم قد ما فينا بلا ما ناخذ بقى اتصالات مارون ولا غنية بركة.
6: سيمونا بونسوار.
0: بونسوار ميدو.
6: بدي اقول لك شغله، عجب البلد لبنان.
0: نعم.
6: فيك تربي لك ديجتاين.
0: ايه.
6: هذا غرمي معزي بقرة. عرفتي مستفيدة منهم. ما حدا بيقول لك وينك، عرفتي. وشعارنا بالحياة بلبنان كلمتين، عم ننبسط. ميدو معك.
0: يا الله يا ميدو، بكل مرة بيقولنا هذا الشعار بيموتنا ضحك.
7: هاي سيمونا.
0: هاي.
7: لبنان حالته وحدة، تقسيم كل فئة تعيش مثل ما بدها ومنصير أحلى بلد وأحلى من هولندا كمان. طالما بدنا نضل هيك وشعارات الوحدة وطنية يعطيك العافية ما حيبقى حدا بالبلد. وبشد على الآلو جاد، أنا اشتغلت بالكويت 5 سنين صراحة، حسيت بالمواطنة أكثر من لبنان. من هون قدام محترمين الجماعة، قدام عندهم قانون، قدام اللبنان بيمشي على القانون بالخليج.
8: شكرا رامي. طبعا لبنان أحلى بلد بالعالم، رغم اللي فيه أحلى بلد بالعالم طبعا ما بيتغير، بس هيدي الجاية وهيدي الحيشة اللي فيه هي اللي نزعته هي بالمرة وهي خرب بلادنا. وللأسف عنا شعب نايم، نحنا ما رح يوعى ولا بعمره رح يوعى أصلا، يعني أبدا. إذا بيوعى الشعب اللبناني بيكون نعمة، بس بعمره ما رح يوعى الشعب اللبناني أبدا. وهيدي المافيا ماشي بيروح العيش بشي مشتاق يلا، وما بعمره ما رح يتغير. هيدي الدولة هيك راكبة وهيدي الدولة ما بتتغير، وبيروح العيش بشي مشتاق بالسرقة والنهب. هودي هني شاطرين يلا يعملوا لك حواجز على الطرقات ونزيه برش بالعالم، عرفتي كيف؟ وطرقات ما فيه، هيدا هو السرقة والنهب، وهيدا هو وين ما كان. هيدا بتدفع الشغلة 20 مرة، وإذا بتمشي بالصح وبالقانون بتاكليها. بدك تضلي ماشي مثل المافيا والزعران بتعيشي. هيدا البلد هيك، شعب النايم الله ليقيمه. إذا واحد نزل ندفي ظاهر على الطريق، كان عسكر ولا حدا ظاهر كان من قيمه العيش بيمرق، بدنا نروح على شغلنا نبرز الوقوف على الطريق. تروح على شغلك، شو شغلك عشان تقبض؟
0: نعتذر اكيد هنا كم كلمه طلعت على الهواء. شكرا لك.
9: خليني خبرك خبريه مهضومه مثل ما معودك انا.
0: يلا.
9: ابن عمي عم يحكيني من السعوديه، قال لي بتطير بتجي لعندي، وانا عندي فوبيا من الطياره، ما في يحس حالي بالجو، يعني عارف كيف؟ ما نملقط بشيء. قلت له لا لا اخي حبيبي، ما مش قادر مش قادر روح. هلا هو اللي يغرينا اكثر. بصير يقول لي كل شهر شهر ونص تنزل على لبنان وتطلع، يعني بدي اطلع بالطياره كل شهر شهر ونص، وانا فوبيا من الطياره. فهيدي هي الخبريه، يمكن بايخه ما بقى.
0: لا مش بايخه
9: على فكره، انا هلا حاسس حالي مسافر، انا بميروبا.
0: أوه.
9: ما تشوفي الخطيطه ما بتقشعي اصبعك قدامي، وسقع شيء مش طبيعي، حاسس حالي بالالاسكا.
0: دفوا منيح يعني، اكيد هلا هيدا السقعه اللي هالنهارين يعني قشطت شوي الحراره مأزية كتير. يلا بس فيني بعد اقرا 3 مساجات. مارون الي من نيويورك، عنا صباح سيمونا مع كل مشاكل لبنان بعد اجمل بلد بالعالم. ديفيد عم بيقلنا بحبك يا لبنان، غنيه فيروز. ونسيم المجد بيقول تحياتي من مجد العنجر، تحياتنا لك ايضا. مستمعينا متشكر كل الاشخاص اللي تابعونا اليوم، كل الاشخاص كمان اللي اشتركوا معنا. شكرا لك مارون بشعليني، ملتقانا بجدد ان الله راد التنين بنفس الوقت على الساعه 3. الى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تصوروا لو أن لبنان لم يكن تحت نير محور الممانعة والمقاومة الذي ورث جبهة الصمود والتصدي على مدى عقود عدة. تصوروا لو أن لبنان لم يكن تحت سقف الاحتلالين السوري والإيراني وقبلهما الهيمنة الفلسطينية، أقله منذ بدايات الحرب وحتى اليوم أو الأمس القريب. لو حصل ولم يخضع لبنان لتلك الاحتلالات والوصايات والهيمنات، لكان اليوم في مقدمة البلدان التي تنعم بالاستقرار والازدهار، ولأمكن للبنانيين حل مشكلاتهم وأزماتهم بأنفسهم. ثمة من سينبري ويجأجئ لماذا تلغون الاحتلال الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية؟ نحن لا نلغي ذلك، فالجواب الواضح والصريح أن إسرائيل لم تهتم يوما للبنان ولم تعتبره يوما بلدا أو دولة تشكل مصدر تهديد جدي لها، إلا عندما دخل العامل الفلسطيني على الخط عبر عمليات الفدائيين منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. وقبلها كان لبنان في حالة هدنة، لم تتأثر لا بحرب 56 ولا بحرب 67 ولا بحرب 73 باستثناء بعض المناوشات المتفرقة. والعمليات الفلسطينية انطلاقا من فتح لاند، لا سيما في ضوء اتفاق القاهرة سيء الذكر، هي التي استجلبت إسرائيل إلى لبنان في العام 1978، ومعها احتلال الشريط الحدودي، لتجتاح إسرائيل لبنان في حزيران 1982 ردا على العمليات الفلسطينية. ثم جاءت المقاومة الوطنية التي قضى عليها حزب الله تحت مسمى المقاومة الإسلامية، وراح يشن عمليات نعترف بأنها كانت مشهودة في إطار مقاومة إسرائيل. إسرائيل التي قررت الانسحاب في 2000 انسحابا نهائيا، علما أن الحزب ومعه النظام السوري الذي كان يخضع لبنان لوصايته تحفظا وناورا بحجة أن الانسحاب أحادي ومفخخ، لأن ذاك الانسحاب كان سيسقط مبرر السلاح لدى الحزب ومبرر استمرار الوجود العسكري السوري في لبنان. لكن إسرائيل انسحبت، واحتفل الجنوبيون واللبنانيون، وأقمنا عيدا رسميا للتحرير، وكرسنا الخط الأزرق في انتظار الترسيم النهائي. لكن الحزب وبدفع من إيران عاد وافتعل حرب تموز 2006، ثم تورط وورطنا في حرب إسناد حماس في غزة، فاستجلب الويلات مرة ثانية، ولم يتورع عن التورط في حرب إسناد إيران أخيرا، فكرر فعلته مرة ثالثة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من موت وخراب ودمار واحتلال ومآس لا تنتهي. كم من الفرص أضعنا، وكم من الخسائر تلقينا، وكم من المعاناة عشنا، لنجد أنفسنا اليوم في مؤخرة الدول العربية التي كنا روادها بسبب الحروب العبثية لمحور الممانعة والسلاح الكارثي لحزب الله، والتغطية البائسة التي وفرها الحليف البرتقالي طويلا لهذا السلاح وموبقاته من أجل المناصب والمكاسب. ولذلك وباختصار، آن الأوان لكي يسلم الحزب سلاحه للدولة اللبنانية، وآن الأوان لنتخلص من إرث أهل الفساد والصفقات الذي كانوا يبررون عجزهم بما خلونا، فإذ بهم يستفيقون اليوم على المعارضة. ومعارضة من؟ معارضة من يسعى إلى إصلاح ما أفسدوه وإعادة بناء ما دمروه. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: النهار 7:15 في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. الجنوب على توتره وإسرائيل، إقامة الجيش اللبناني حواجز بالمنطقة الأمنية يخالف التفاهمات وأبعدنا عناصره. تشاور رئاسي في بعبدة بين عون وسلام ووفد صندوق النقد يختتم زيارته بيروت. قتلى وجرحى بإشكال في الرويسات المتن. إيران واشنطن تشن علينا حربا اقتصادية وحشية لإيلامنا، والحوثيون إلى مأرب.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذق. إلى الوضع الميداني المتوتر جنوباً، أزمات معيشية آخذة في الاشتداد، أبرزها غلاء المحروقات والخبز، والمساعدات الموعود بها لبنان تبقى جميعها مرتبطة بتنفيذه قرارات حكومته بنزع السلاح غير الشرعي علة العلل، إذ لا إمكان للخروج من الحروب والوضع الحالي والولوج إلى أي إصلاح طالما أن الدولة لم تقدم على حل هذه المعضلة. وغداة الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الذي عقد أمس في باريس، وقبل أيام على اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، تنسيق رئاسي تقويما لمؤتمر باريس واستعدادا لاجتماعات نيويورك.
1: البداية من الوضع الميداني، بسام البيطار.
2: الزمان الجمعة 18 أيلول 2026، المكان دير ميماس في القطاع الشرقي، الحدث تقدم وتراجع بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. بحسب إسرائيل، المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كانت الذريعة لتقدم قواتها إلى بلدة دير ميماس. وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عددا من عناصر الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية، حيث ركز حواجز من دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي وبشكل يخالف التفاهمات كما قال. فلفت الإسرائيلي إلى أنه أبلغ الجيش اللبناني بضرورة مغادرة المنطقة الأمنية، إلا أنه لم يرضخ للمطلب الإسرائيلي، وهو ما دفع القوات الإسرائيلية إلى دخول البلدة قائلة إنها أبعدت عناصر الجيش اللبناني كما جاء في بيانها. وأمل الجيش الإسرائيلي بأن يمتنع الجيش اللبناني عن دخول المنطقة الأمنية في الجنوب. في هذا الوقت جدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير إعلانه أن القوات الإسرائيلية تعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. في الجنوب أيضا تقدم إسرائيلي في القطاع الأوسط من جهة بلدة الطير نحو أطراف حداثة وحاريس، والقصف على وادي نحل شقرة أدى إلى سقوط جريحين، واستهدفت بالقصف حداثة، العريش وبيت يحون. أما في القطاع الغربي فاستمرت عمليات التفجير في المنصوري ومجد الزون، شرقا استهدف القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر وأطراف كفر تبنيت والقنطرة، نبطي الفوأة، نهر زوطر وأطراف القصير.
0: وفد صندوق النقد الدولي في بعبدة وعون التقى سلام. مارسيل العيلي.
3: مهنئاً إياه على الثقة المتجددة التي نالتها حكومته في مجلس النواب، ناقش رئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام مجمل الملفات والتطورات الراهنة، وفي طليعتها أجواء الزيارة الرئاسية إلى العاصمة الفرنسية. فقد أطلع الرئيس عون رئيس الحكومة على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبدالله الثاني، وعلى مداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وتداول رئيسا الجمهورية والحكومة في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يرأس الرئيس سلام وفد لبنان إليها، كما تطرقا إلى الاجتماع الذي سينعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. اللقاء الرئاسي عرض كذلك الأوضاع في الجنوب في ظل توالي الاعتداءات الإسرائيلية، كما تم البحث في استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة. في إطار آخر، استعرض رئيس الجمهورية مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو ضرورة مواصلة العمل والتنسيق بين الجانبين والبناء على التقدم المحقق بهدف الوصول إلى برنامج إصلاحي متكامل يساهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ويضع لبنان على مسار التعافي والنمو. وشدد رئيس عون على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وفد صندوق النقد كان قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتخلل اللقاء عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بعد إقرار المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف والشروع في دراسة قانون الفجوة المالية. وكرر بري أمام الوفد التأكيد على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة.
0: ومن وزارة المال، بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها بيروت. وكريم سعيد، آلية واضحة لمعالجة الودائع ومقاربة عقلانية. جورج كرم.
4: اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريجو زيارتها لبنان باجتماع موسع عقد في مبنى وزارة المال، خصص لاستكمال البحث في الملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية وفي مقدمها الفجوة المالية والقطاع المصرفي، في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفاوضين الوزير جابر. وبعد الاجتماع وصف الأجواء بالإيجابية.
5: لبنان صار 7 سنين ما عالج أزمة المصرفية، حان الوقت انه هذا الامر، عشان هيك جهد كل عم ينصب على انه بالتعاون ان شاء الله مع مجلس النيابي وبدعم من فخامة الرئيس، دولة الرئيس ودولة الرئيس، على انه نقدر بسرعة نخلص هذا القانون، خلي المودعين يبلشوا يستعيدوا اموالهم، وايضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بامس الحاجة له يعود الى نشاطه ويعود الى ان يكون يعني في خدمة لبنان والاقتصاد اللبناني، ويساعد لبنان على أنه يحقق نمو أكثر، لأنه القطاع المصرفي كتير مهم. عندنا مشوار آخر هذا الشهر إلى واشنطن مع دولة رئيس الحكومة، لنشوف أيضا رئيسة صندوق النقد الدولي، لنشوف رئيس البنك الدولي، ونعمل كمان هناك جولة لنشوف كيف فينا نعزز الموقف حتى نوصل لاتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.
4: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أكد من جهته أن الحكومة تسير في مسار إصلاحي.
6: هذا المصرف المركزي منه مصرف المركزي تبع التاريخ الماضي، نحن عم نتقدم لقدام، نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية تيكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عنا. وحب بس أذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و 166. فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس. البنك الدولي بيقول أنه هيدي الأزمة اللي حصلت أهم أزمة مالية منذ القرن 19. عندكم حكومات 6 سنوات ما طلعت بهيدي الأزمة بالجدية اللي احنا عم نطلع فيها اليوم. ما عم بطلب منكم وقت أكتر، بس عم بطلب منكم تفهم أكتر أنه المعضلة مش بالمعالجة، المعضلة بالمشكلة الموجودة.
4: وأشار سعيد للاستمرار النقاشات الهادفة إلى معالجة الملفات المالية والمصرفية واستعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني. من وزارة المال، جورج كرم، لبنان حر.
1: إلى نيويورك غادر وزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون له على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وعدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، على أن يعرض في خلالها العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية، إضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعيات العامة.
0: بعد مؤتمر باريس، الجيش اللبناني بين ثقل المهمات وحجم الدعم. سيمونا حتشيتي.
7: انتهى مؤتمر باريس التحضيري، لكن الاختبار يبدأ الآن. كيف تترجم الوعود الدولية إلى دعم فعلي للجيش اللبناني؟ خريطة الاحتياجات باتت على الطاولة، من التجهيز والتدريب إلى تعزيز القدرات، فيما تتجه الأنظار إلى المؤتمر الدولي المقبل وترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل. فهل ينتقل الدعم هذه المرة من المواقف السياسية إلى الإمكانات الفعلية على الأرض؟ في هذا الإطار تحدث المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصائغ عن 3 مستويات تحققت.
8: ما تحقق هو 3 مستويات. المستوى الأول هو تأكيد الإجماع العربي والدولي على دعم لبنان من خلال الجيش اللبناني والقوى الأمن الداخلي ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. ثانيا، أخذ بعين الاعتبار مطالب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على المستوى اللوجستي والتقني وحتى التدريبي. ثالثا، التأكيد على أن لبنان عاد جزءا من سياق العالم الحر، بما يعني انخراطه في إنهاء كل حالة ميليشيا خارج الدولة وما فوق الدولة. النقاش الذي يدور هو أن تملأ المرحلة الانتقالية قوة دولية لديها خصوصية أبعد مما كانت تقوم به اليونيفيل، ولكن هذه المرحلة الانتقالية حتما تتوازى مع دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. التلازم بين المستوى السياسي والمستوى العسكري لا يمكن أن يكونا مفصولين أبدا، وإلا سنكون أمام مأزق كبير تجاه المجتمع الدولي والعالم العربي الذي يريد من لبنان أن يكون دولة تقبض حال جد.
7: إذن تهازمن المؤتمرات التي تنتهي عند أبواب القاعات، فالجيش اليوم أمام مهمات مصرية والمجتمع الدولي أمام اختبار التزاماته، إما دعم يترجم على الأرض وإما وعود جديدة لا تحمي الحدود ولا تبني دولة.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن كرر معزوفة بقاء المقاومة رابطا الثنائي الشيعي بمضيقي هرمز وباب المندب.
9: هنقول لهم المقاومة باقية باقية باقية وسلاحها ثابت ثابت ثابت، ومن يعتقد أنه يستطيع أن يستضعفنا فهو واهم جدا، إنما نحن نصبر لكي لا نصل إلى ما تبتغي إسرائيل من شقاق داخلي قد لا يندمل. من الآخر، نحن المقاومة في لبنان والثنائي الوطني ومن أراد من حلفائنا جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب، محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن العزيز وفلسطين ولبنان والعراق ومن أراد، مفتوح الباب. بيدنا عنصرا قوة كبيران يؤثران على اقتصاد العالم وبالخصوص على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، وأوروبا مش أحسن من أمريكا.
0: اختتمت وزارة الأشغال العامة والنقل في السراي الحكومي ورشة عمل بعد يومين من الاجتماعات والمناقشات التي جمعت الجهات اللبنانية المختصة بالطيران والأمن بدعم استشاري من مجموعة البنك الدولي. ولفت الوزير فايز رسامني إلى أن مسار استعادة الربط الجوي المباشر مع الولايات المتحدة يشكل جزءا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران اللبناني و تعزيز الثقة به.
1: جولة لوزير الصحة في عكر. منذر الملعبي.
10: أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أن دعم المستشفيات وتوسيع خدماتها في عكار أولوية، لأن من حق المواطن بالعلاج الكريم يجب أن يكون متاحا في منطقته. جاء كلام ناصر الدين خلال جولة قام بها من حلبة إلى الأبيات، حيث افتتح قسم القسطرة في مستشفى الدكتور عبدالله راس الحكومي في حلب عكار بحضور نواب المنطقة وفعالياتها السياسية والطبية والدينية والاجتماعية، وأعلن عن إجراء أول عملية قسطرة في عكار في 11 من الشهر المقبل. كما افتتح في مستشفى سيد السلام بالأبيات قسمي غسيل الكلى وطب العيون. وقال ناصر الدين:
11: أثبت فعاليته القطاع الصحي بشكل كتير كبير، وهذا الفضل طبعا ما بيعود لبس لوزارة أو لمستشفى، هو لتكامل بين كل القطاع ولتاريخ من الأكاديمية وتاريخ من العمل بالمستشفيات الكبيرة والجامعية، وعلى رأسها هون بنحكي عن مستشفى أوتيل ديو أو شبكة، هلا صار في نحكي عن شبكة مستشفيات القديس يوسف. من هون بدي استغل بعض الحديث عن أهمية هذا الشيء. اليوم رحنا على مستشفى الحكومي، وللأسف تخيلوا بعكار كلها في مستشفى واحد، إن شاء الله بيصيروا أكثر وعلى الطريق بإذن الله. أرجعنا بالأرقام، دعم اللي صار من خلال البنك الدولي والبنك الإسلامي والمعدات اللي وصلت، سي تي سكان 128، MRI، كات لاب، والمعدات اللي وصلت لهنيك وقيمتها تقريبا 3 مليون دولار.
0: أسعار المحروقات مستمرة بالارتفاع. عبدو متى؟
12: الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات في هذه الأيام لم يشهد لبنان مثيلا له منذ أشهر طويلة، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة يعيشها المواطن اللبناني. اليوم ومع صدور التسعير الرسمية عن وزارة الطاقة، حيث تخطى سعر الصفيحة الواحدة للمشتقات النفطية على أنواعها 30 دولارا أمريكيا، تشير الدراسات أنه خلال شهر واحد ارتفعت صفيحة البنزين أكثر من 3 دولارات، صفيحة المازوت أكثر من 4 دولارات، كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة آي بي تي المستوردة للنفط زخي عيسى للبنان الحر. عيسى عزى سبب الارتفاع الذي سيتواصل في الأيام المقبلة إلى الحرب الإقليمية في المنطقة، خصوصا الصراع الأمريكي الإيراني وإقفال مضيق هرمز.
13: تسكير مضيق الهرمز يلي أصلا عم بيأثر على موضوع الشحن وعلى موضوع الأسعار والغلاء اللي نحن فيه. فالحل واضح، إذا ما صار في حل سياسي رح نضل نشهد هيدي الأسعار. فالله يساعد المواطن والله يساعد الشركات بهيك جو، ما بتصور إنه حدا بيكون مرتاح. فنتمنى شيء عجوبة من شيء ما بعرف ترجع الأسعار تنخفض، لأنه بهالفترة هيديك السنة كان تنكة المازوت بحدود 16-17 دولار، تنكة البنزين بحدود 20 أو 21 دولار. فنحن اليوم على عتبة قطعنا، مش على عتبة قطعنا 30 دولار بال 31 و 32 لمادة البنزين والمازوت.
12: ويبقى السؤال المطروح، كيف يستطيع المواطن تخطي المرحلة المقبلة وراتبه الشهري لا يكفيه لأيام معدودة، لا سيما وأننا على أبواب فصل الشتاء وبدأ العام الدراسي. عبد متى، لبنان الحر.
1: على خط الإضرابات ومع تأكيدها التوقف القسري يوم الجمعة من كل أسبوع، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب الأربعاء والخميس المقبلين، لافتة إلى أنه في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطلب رفع بدل النقل فسترفع أيام التوقف القسري أسبوعيا.
0: وصل عدد كبير من سجناء رومي إضرابهم عن الطعام لليوم السادس، ووجهوا رسالة عبروا فيها عن غضبهم لجهة الطعن بقانون العفو العام، واعتبروا أن النائب جبران باسيل يستقوي على السجناء الضعفاء، وسألوا في الرسالة أليس في لبنان من يوقف باسيل عند حده؟
14: نحن مجموعة من السجناء اللبنانيين من مختلف الطوائف في عدد من السجون، نتوجه برسالة إلى المجلس الدستوري وإلى رؤسائنا وأحزابنا وإعلامنا وكل اللبنانيين. لماذا تعاقبوننا لأننا لبنانيون؟ لماذا تخرجون السجناء السوريين إلى بلادهم أمام أعيننا وتتركوننا نحن في الاسطبلات البشرية التي نموت فيها الواحدة تلو الآخر؟ السجناء السوريون تزورهم وتسأل عنهم سفارتهم، أما نحن فليس لنا سفارة تسأل عنا. نحن لسنا ضد إخوتنا من السجناء السوريين، فالعدالة والإنصاف حق لكل إنسان، لكن أين كان جبران باسيل يوم كان السجناء السوريون يعودون إلى بلادهم معززين مكرمين؟ أم أننا نحن الحيط الواطي ولا يستطيع أن يفرغ أحقاده إلا علينا، ولا يمكنه التجارة سياسيا وانتخابيا إلا بنا؟ وإلى المجلس الدستوري الموقر، لماذا تقبل أن تجعلك الأحزاب ساحة للنزال السياسي؟ لماذا تقبل أن يصفوا حساباتهم من خلالك؟ لماذا تقبل أن يحولك باسيل من مؤسسة وطنية جامعة تحتضن كل اللبنانيين إلى وسيلة لكسرنا وتحطيم ما تبقى لنا من أمل في هذا البلد؟
1: ودعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في مدينة طرابلس الأحد المقبل بعد صلاة العصر، دعما لإضراب السجناء وتنديدا بالطعن.
0: وقع إشكال في منطقة رويسات المتن بين عائلتين على خلفية سرقة دراجة نارية أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم طفل وعدد من الجرحى، تم نقل الجرحى إلى مستشفى هارون فيما فر مطلق النار.
1: أخبار إقليمية ودولية مع رولا فخري.
15: على خلفية العقوبات الأمريكية على إيران، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن واشنطن تشن على بلادها حربا اقتصادية وحشية صممت لإلحاق أقصى درجات الألم بها وتكبيدها خسائر اقتصادية جمة. إلى اليمن، حيث كشفت مصادر عسكرية أن الحوثيين أرسلوا آلاف المقاتلين من الساحل الغربي إلى مأرب وسط البلاد ضمن استعداداتهم لاقتحام مركز المحافظة. في العراق، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي اللامدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. إلى فرنسا، حيث قال رئيسها إيمانويل ماكرون: أزمة الطاقة ليست مشكلة فرنسية فقط، بل تمس كل دول القارة، ونعمل على إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي بالتنسيق معه ومع الأردن. وأعلن ماكرون من جهة أخرى أنه طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية من الهجمات الروسية متعددة الوسائل، مؤكداً أنها وفي حال حدثت فهي لن تبقى من دون رد من قبل الأوروبيين. إلى روسيا، حيث أشار رئيسها فلاديمير بوتين إلى أنه تمت مضاعفة إنتاج وتوريد الأسلحة والذخائر بما في ذلك الصواريخ عالية الدقة بأكثر من 22 ضعفاً، وروسيا زادت إنتاجها من بعض أنواع المسيرات عشرات المرات.
16: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة على أوتوستراد الكارنتينا باتجاه الدورة والزلقة، وأيضا على أوتوستراد زو مكيل باتجاه جوني، وناشطة بمحلة أنفاق المطار باتجاه خلدي، كثيفة على كورنيش المزرعة، وعلى أوتوستراد الويزي باتجاه الجمهور.
0: شتوة أيلول أغرقت الطرقات وقطعت بعضها لبعض الوقت، فلقد قطعت طريق الديشوني بسبب السيول والانهيارات الصخرية، وتسببت الأمطار الغزيرة بتكون شلالات وأنهر على الطرقات في بيروت والمكلس وفي فرن الشباك وسهيلي وبلوني وجبيل وشكة وزحلي. وفي ظل المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان حتى الغد، ظهرت زوبعة بحرية كبيرة أو ما يعرف بتنين البحر قبالة خلدي.
16: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: تأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غربي تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، ويحمل معه أمطارا متفرقة تكون غزيرة أحيانا ورياحا ناشطة، ويستمر حتى ظهر غد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا.
0: ختاما إعادة للعناوين: الجنوب على توتره وإسرائيل إقامة الجيش اللبناني حواجز بالمنطقة الأمنية يخالف التفاهمات وأبعدنا عناصره. تشاور رئاسي في بعبدة بين عون وسلام ووفد صندوق النقد يختتم زيارته بيروت. قتلى وجرحى بإشكال في الرويسات المتن. إيران واشنطن تشن علينا حربا اقتصادية وحشية لإيلامنا، والحوثيون إلى مأرب.
1: ختاما هذا النداء الإنساني: الطفل جوني جان الحاج موسى بحاجة إلى دم من فئة أو نيجاتيف في مستشفى الريان بعلباك لإجراء عملية جراحية ضرورية. للتواصل 71-867-942. مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مروان بشعلاني على الإخراج الإذاعي.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الثقة الثالثة ثابتة. حكومة الرئيس نواف سلام من الحكومات القليلة التي خضعت حتى الآن لمعمودية الثقة للمرة الثالثة على التوالي. في كل مرة كان المراهنون يراهنون على إسقاط الحكومة، وطليعة هؤلاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي بعد كل جلسة يعود بخفي حنين. غريب أمر هؤلاء، بدل أن يطرحوا الثقة بحزب الله الذي تسبب في تدمير البلد، تراهم يطرحون الثقة بالحكومة التي ما زالت إلى اليوم تغطي عوراتهم. متى يفقه هؤلاء أن زمن الأول تحول وأن تقهقر حزب الله سيتواصل ولن تقوم له قيامة كما كان عليه الوضع في السابق؟ إنه الإنكار الذي إذا استمر فإنه سيؤدي إلى المزيد من الخراب والدمار.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: شحيدي عبدو شربل، حبيب مخيل مقبل، أكرم طانيوس حداد، لياس داوود، ميشيل روحانا غانم، بشارة نسيب قمر، بطرس كيروز، جوزيف الياس المبسط، سامي أنطوان نصيف، طوني طوق، جورج حبيب صعب، إدمون يوسف طوق.
1: ارتفعوا كالأرز.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده، وعطي الحرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام، وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: الأب عمر صبر الهاشم.
1: الله معكم أخوتي الأحبة، بعدنا اليوم بأجمل أسابيع الكنيسة، أسبوع الصليب، صليب الحب والألم والفداء، صليب الإله اللي رفع الإنسان على دنيا الألوه. اليوم منشوف يسوع بالإنجيل، منأخذ عبارة من كلمته: من ليس معي فهو ضدي. الرب يسوع ما عنده الرقم صفر، ما عنده إياه بهالكون. إخوتي نحن عم نساعد يسوع إنه يعبي الكون حب ويأخذوا نحو خلاصه، نحو اكتماله، نحو الله. يا إما بالعكس منكون عم نضعف عمل الله، منكون عم نضعف جمال هالكون وعم نرد الكون للشر. نعم يا أخوتي، رب يسوع بيقلنا من ليس معي فهو ضدي. ما فيك تكون محايد. يا رب ساعدنا ما نكون ضايعين بالنص، ساعدنا يا رب نعرف نكون حدك ونكون عم نقدر نكون شركاء لك بصنع هالعالم، شركاء لك بسلام هالعالم، شركاء لك بحب الإنسانية بهالعالم. نحمل رسالتك ودعوتك، نخبر بموتك وقيامتك، يلمسوا الناس فينا حقيقة جمالك أنت يا إله الكون. ساعدنا يا رب المجد، إلك المجد.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. وانتوا عليكم شغل على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: مساء الخير. المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي انعقد في باريس أمس رمى كرة المساعدات في ملعب الدولة اللبنانية، مؤكدا على نتائج جدية في تنفيذ قرار حصل السلاح بيد الدولة وعدم انتظار أي انسحاب إسرائيلي كي يتم مد الجيش اللبناني بالسلاح والمعدات، وهذا ما يترافق مع طلب واشنطن الدائم، إذ أن الجديد اليوم مشروع شاهين لانكفورد المطروح أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، والذي يجيز 200 مليون دولار سنويا من التمويل العسكري ويربط أكثر من نصفه بشروط تتعلق بنزع سلاح حزب الله إلى مراقبة أي حالات تواطؤ بين الجيش اللبناني وحزب الله. لكن هذا السلاح غير الشرعي أكد ثباته عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحش حسن اليوم في ذكرى تفجير البيجرز، متفاخرا بأن الحزب لا يخجل بالحلف مع إيران. لكن ألا يجدر به وبحزبه أن يخجل من الجنوبيين الذين قتلوا وتهجروا وتدمرت بيوتهم من أجل إسناد إيران؟ أما ميدانيا فتقدمت قوى إسرائيلية باتجاه أطراف دير ميماس الخالية من حزب الله، وطالبت الجيش اللبناني بإزالة نقطة مستحدثة مواكبة لأهالي البلدة، واعتبرت الجيش الإسرائيلي أن نقطة الجيش اللبناني داخل الخط الأصفر. هذا التوتر كاد يعرقل عمل الجيش اللبناني، لكن مجموعة التنسيق العسكري تدخلت وحسمت الخلاف، وأفيد بأن القوات الإسرائيلية غادرت النقطة التي كانت تقدمت إليها. أما حياتيا فالأسعار إلى مزيد من الارتفاع والأعباء المعيشية تثقل للمواطنين، في حين أن الرواتب ما زالت على حالها، فيما الدولة تمعن في زيادة الضرائب. لكن قبل تفصيل المساعدات والميدانيات، نبدأ من انعدام أي حل رسمي لكوارث الشتاء على الطرقات مع رنين إدريس.
1: مع كل شتاء وعلى بواب الخريف، جو من الرومانسية والشعرية مفروض هو يكون طاق بيومنا، مثل

0: وطبعا تسبب ما حصل بزحمة سير خانقة بالمنطقة. بالمتن وكسروين أيضا مناطق عانت الأمر نفسه مع تجمع المياه وتحولها إلى برك مياه، حتى غرق الأوتوستراد بجوني وذوق مصباح وصولا إلى بلونة وعجلتون. حتى زحلة ما سلمت من السيول الغزيرة بفعل المطر وغرقت بعض شوارع المدينة. أما بالضاحية الجنوبية فكان لافت هالبوست الذي لم يخلو من الشماتة بالطوفان اللي حصل بغير مناطق ولم تسجل أي سيول بالمنطقة. المواطنون حملوا وزارة الأشغال مسؤولية غرقهم على الطرقات، علما أنه كل سنة بيتكرر نفس المشهد مع أول شتوى قوية، إلا أنه الوزارة أصدرت بيان أوضحت فيما حصل وقالت أنه فرق الوزارة كانت قد بشرت منذ وقت مبكر وفي إطار التحضيرات لموسم الأمطار بأعمال تنظيف وتعزيل المصارف ومجاري تصريف المياه ورفع الأتربة والمخلفات، وتكثفت الأعمال خلال الأسابيع الماضية لتعزيز جهوزية شبكات التصريف وفرق التدخل. ومع غزارة الأمطار صباح اليوم استنفرت فرق الوزارة الفنية وبرش الصيانة والآليات لمعالجة تجمعات المياه وفتح مجاري التصريف. أما بمنطقة المكلس فأشارت إلى أنه تدفق كميات كبيرة من الأتربة والمواد الحصوية من ورشة أشغال بالمنصورية أدى إلى انسداد المصارف وتجمع المياه، ولفتت الوزارة إلى أنه المتعهد لم يتخذ إجراءات الحماية اللازمة، وأعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه على ضوء نتائج التحقيق الفني، وأكدت استمرار الجهوزية والمتابعة الميدانية طوال فترة الأحوال الجوية.
1: في شأن آخر، العدالة في لبنان تعمل باللحم الحي ومن جيوب القضاة. إلى متى يدفع من يحمي الحقوق ثمن عجز الدولة؟ تقرير مجدولين اللحم.
2: هيدا مشهد قصر العدل ببيروت، مش رح أوصفه، فالصور أصدق من كل الكلام هون. سابقاً كان السيط إنه الداخل مفقود والخارج مولود، بس لحظة، تحت الغبار المتراكم من سنوات وخلف أعمدة القضايا قيد التحقيق، هناك ورشة بدأت مش ظاهرة ومن دون أي ضجيج. ورشة قضائية بدأت من رأس هرم القضايا الداهمة، عم تلاقي مين عم يشتغل عليها ليل نهار. المولدات اللي دابحة جيوب اللبنانيين ما انتظرت، فالقضاء أوعز بتصدير محاضر عدلية ومصادرة 55 مولد وتعيين حارس قضاء عليها، ومن ظن نفسه فوق القانون أخطأ التقدير. الحملة اللي نفذتها المديرية العامة لأمن الدولة طالت 18 مولد بالضاحية الجنوبية و19 ببيروت و8 بالشويفات و6 بساحل المتن و4 بالحزمية، كل ذلك وأكثر ولكن باللحم الحي.
3: المضحك المبكي أنه عم نطلب من القضاء بلبنان يرد ميزانية الدولة كلها المسروقة ويستلم الملفات الحساسة كلها، وميزانيته لإله هي 0.0 شيء من ضمن الميزانية العامة اليوم، ميزانية وزارة العدل.
2: القضاء مش عم يطلب معجزة، أعطوه الحد الأدنى من الإمكانات واتركوه يقوم بالباقي.
3: بالوقت اللي عم نشوف عم نزيد معاشات النواب اللي هنا بشكل عام كل واحد منهم عنده مصلحته الخاصة، عم نشاهد إنه في قاضي اليوم بيحكم باسم الشعب اللبناني للأسف ما عنده حمام يفوت عليه بالعدلية. قاضي اليوم عم يضطر يدفع من راتبه المتواضع لحتى يشارك بنفقات تنظيف العدلية ويدفع كهربة العدلية ويجيب القرطاسية اللي بده يكتب فيها الأحكام. أنا اليوم بدعي الرئيس عون والرئيس سلام إلى ما يتركوا العهد تبعهم دون إنشاء صندوق سيادة تكون يمول من لبنان ويمول من الخارج. مهمته الوحيدة دعم وزارة العدل لتقوم بدورة بدعم المؤسسة القضائية وإنشاء بيئة حاضنة للقاضي، لوجستية معنوية ومادية.
2: الكل حبس أنفاسه بانتظار العدالة بقضية انفجار العصر وخاض القضاء معركته لتبريد القلوب بوجه السلطة السياسية والمعرقلين من دون أي مقومات عمل.
4: الله يساعد القضاة بالظروف اللي عم يشتغلوا فيها، وأنا بدي وجه لهم تحية كبيرة لأنه مش بس عم يشتغلوا بظروف صعبة بس عم بيقوموا كتير من بيناتهم بجهود هائلة من تلقاء نفسهم. وما بعرف إذا رح يكون عندك الفرصة تشوفي أنه مثلا كيف شو كان وضع السجل التجاري وكيف انتقلنا إلى وضع تاني. زيت الشيء بدنا نعمله بكل الأقلام، بده شغل التمويل ما فيه، عم نشتغل باللحم الحي لأنه وضع الخزينة مثل ما كل الناس بتعرف تعبين.
2: دعم القضاء مش مكلف، المكلف هو تنترك العدالة بين إيدين قضاة ما بيملكوا حتى الحد الأدنى من الاكتفاء، وبرضو برا دواماتهم شغالين ومن جيوبهم شغالين.
5: حياتيا موجة الغلاء تطال مختلف القطاعات، والأعباء المعيشية تتفاقم والرواتب على حالها. تقرير ميريلا بوخليل.
6: موتوا العالم، دمروا العالم، هني مبسوطين قاعدين على الكراسي تبعهم، نحن احترق الساعة تبعنا.
7: شبح الغلاء يلاحق جيوب اللبنانيين من كل حدب وصوب، من الاستشفاء والتعليم وصولا إلى المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات. في قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت قفز الوقود السائل 45% والصلب 12%، فيما ارتفعت أكلاف النقل البري 42%، وقود وزيوت وسائل النقل 40% والنقل الجوي 25%. غذائيا زادت أسعار اللحوم 13%، الفواكه 11%، الخبز والحبوب 10%، والمشروبات 9%، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي 11%. صحيا سجلت خدمات الاستشفاء زيادة 16%، وأطباء الأسنان والخدمات الطبية الأخرى 10%. أما تعليميا فقفزت كلفة الدروس الخصوصية والدورات والمعاهد 19%، فيما ارتفعت الخدمات الثقافية 26%. وفي الترفيه زادت الخدمات الرياضية والاستجمامية 13%، العطلات المنظمة 15%، وتصفيف الشعر والتجميل 15%. كذلك ارتفعت الممتلكات الشخصية الأخرى 10%، صيانة السيارات 15%، وخدمات مواقف السيارات 24%، فيما زادت كلفة العاملين في المنازل 6%. أرقام تؤكد أن الغلاء لم يعد محصورا بقطاع، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية.
8: يعني بالحقيقة الموضوع كتير زاد عن حده، وصارت العالم عم بتضاعف أشغالها.
9: يعني الله يساعد الشباب الجيل الجديد كيف بدهم يعيشوا.
10: هلا كنت بالسوبر ماركت كل شي غلا، شو بدنا نعمل؟ ننزل على الطرقات بتنحل القصة ما بتنحل.
7: يشكو المواطنون فيما لا من يسمع أو يتحرك لمعالجة المشكلات والحد من الزيادات المتواصلة.
11: نحن دائما منطالب وزارة الاقتصاد أنه تكون حاضرة، أول شيء بتفعيل التفتيش المراقبة، لأنه في تفلت كبير بالأسعار، وأن يكون هناك في نوع من غرامات، نوع من تحويل على القضاء. هذا التفلت إذا كان له مراقبة بشكل جزء من متممات الأجر.
7: بعض الحلول المطروحة للحد من تداعيات الأزمة.
11: توصلنا لاتفاق مع ضمن لجنة المؤشر على زيادة بدل النقل اليومي، وربطه مثل ما قلنا بتطور سعر البنزين، ونحن بالضمان كمان رح نزيد التعويضات العائلية، وفي ضرورة كمان حتى تزاد المنح المدرسية حتى تأتي متممات الراتب لتدعم الراتب، وبنفس الوقت يكون في درس للحد الأدنى للأجور. وأمام التطور اللي حصل بالأمس من حيث الزيادات بالقطاع العام، يجب أن يواكبها زيادات كمان بالقطاع الخاص.
7: كل ذلك فيما رواتب اللبنانيين لا تزال على حالها، إن لم تكن قد شهدت حسومات إضافية لتزداد الأعباء المعيشية ثقلا على كاهلهم.
1: في السياسة، واشنطن تستكمل ضغطها على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني عبر تشريعات صارمة. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية وتحديدا من البيت الأبيض الزميل أنتوني مرشاك. إذن أنتوني، يعني ما هي طبيعة هذه الضغوطات وبالنسبة للجيش اللبناني بانتظار يعني عقد المؤتمر، مؤتمر دعم الجيش؟ تفضل أنتوني.
12: ماجد، مصدر بوزارة الدفاع أعاد التأكيد للأمتيفي أن ضعف أداء الجيش اللبناني هو ليس نقص بالموارد، بل يبدو أن المشكلة هي مسألة إرادة. ويظهر أيضا ذلك عبر مسارين تشريعين متوازيين، الأول في لجنة العلاقات الخارجية عبر مشروع شاهين لانكفورد، والثاني وهو الثاني أكثر ارتباطا بالبنتاغون ضمن مشروع قانون الدفاع لعام 2027. إذن هذا المسارين، المسار الأول يجيز مشروع شاهين لانكفورد الخاص بلبنان 200 مليون دولار سنويا من التمويل العسكري، لكنه يربط أكثر من نصف هذا التمويل بشروط تتعلق بحصر السلاح ونزع سلاح حزب الله، كما يطلب من الخارجية متابعة أي حالات تواطؤ بين عناصر من الجيش والحزب والإجراءات المتخذة لمحاسبتهم. أما المسار الثاني فهو مشروع قانون الدفاع لعام 2027، حيث تربط أجزاء من المساعدة العسكرية بشروط تتعلق بنزع سلاح حزب الله ووقف وصول السلاح والتمويل الإيراني إليه وتنفيذ قرارات الحكومة بحصر القوة بيد الدولة. ويطلب المشروع تحديدا من البنتاغون ماجد تقرير كل 90 يوم تقيس فيه كمية ونوعية الأسلحة يلي عم بيصدرها الجيش من حزب الله وتأثير عملياته على قدرات الحزب، كما يسمح بتعليق جزء من دعم وزارة الدفاع إذا تبين أنه الجيش يملك القدرة على التحرك لكنه ليس راغب في استخدامها. أما تشريعيا لا موعد محدد حتى الآن للتصويت على هذين المشروعين بسبب انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الداخلية، لكن قانون الدفاع هو الأقرب إلى أرضية مجلس الشيوخ، فيما لا يزال مشروع شاهين لانكفورد ينتظر تحرك لجنة العلاقات الخارجية. وأيضا بحسب مصادر أمريكية للأم تي في فإنه أي دعم جديد للجيش اللبناني بيت مرتبط أكثر بنتائج ملموسة وقابلة للتحقق ماجد وللشفافية والرقابة، لأنه التعهدات السياسية وحدها لا تكفي. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
1: شكرا للزميل أنطوني مرشق.
5: عاد مؤتمر دعم الجيش وطروحات مرحلة ما بعد اليونيفيل ملف لبنان إلى الواجهة. تقرير منى السعيد.
13: اجتماع باريس هو خطوة أولى في مسار دعم الجيش اللبناني وانتداب قوة متعددة الجنسيات في جنوب لبنان، انطباع خرج به عدد من الدبلوماسيين الذين اعتبروا أنه ما كان من الممكن في هذه المرحلة تحقيق معجزات ورفع سقف التوقعات في ظل الظروف الراهنة والخطيرة في المنطقة، وأن كل شيء معطل بانتظار استحقاقات في الولايات المتحدة وإسرائيل وفي غياب أي مخرج باتجاه حل قريب. لكن مؤتمر باريس الذي خيمت عليه أجواء تكتم شديد أعاد التأكيد على دعم لبنان وشكل فرصة لمناقشات ولمعرفة حاجات الجيش اللبناني، واستمع المشاركون إلى عرض للوضع وتعقيداته من الرئيس جوزيف عون وضرورة مساعدة الجيش وللتحديات التي يواجهها لبنان على الأرض وخصوصا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وكم أن بقاء الاحتلال يعيق عمل الجيش. وعرض لبنان خطة تهدف إلى إقناع الدول المانحة وإمكانية انتداب قوة أوروبية أو متعددة الجنسيات لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل اليونيفيل. وكانت باريس وعدد من الدول الأوروبية والعربية أعربت عن خشيتها بأن تتجه الأوضاع في لبنان نحو المجهول. ومما لا شك فيه أن لقاءات الإليزي الثنائية والثلاثية ومؤتمر باريس في قصر الأنفاليد أعاد وضع الملف اللبناني إلى الواجهة، وقد ثمن الرئيس عون الجهود التي بذلها الرئيس ماكرون والملك عبد الله تجاه لبنان. تصميم لمواصلة التحرك الدبلوماسي في نيويورك الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك لدعم لبنان ولإيجاد صيغ وبدائل لمرحلة ما بعد اليونيفيل. منى السعيد، أم تي في، باريس.
1: نتائج اللقاءات الفرنسية بين عون وسلام وأسئلة حول استحداث نقطة مراقبة دولية في علي الطاهر. تقرير يارا الهندي.
7: بعد يوم على انتهاء الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس، وضع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في أجواء نتائج لقاءاته في فرنسا ومداولات الاجتماع الممهد للمؤتمر الدولي، كما هنأه بالثقة التي جددها مجلس النواب للحكومة عقب جلسات المناقشة. كما تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق الثلاثاء المقبل ويرأى السلام وفد لبنان إليها، إضافة إلى الاجتماع المرتقب في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. لكن الأنظار تبقى أيضا على المسار التفاوضي وتحديدا على ملف تلة علي الطاهر والبلدات المحيطة بها. وفي هذا السياق يجري التداول باقتراح توسيع نطاق المنطقة التجريبية الأولى لتشمل تلة علي الطاهر ومحيطها بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني، وسط حديث عن إمكان استحداث نقطة مراقبة دولية في المنطقة بدفع أمريكي، إلا أن مصادر رسمية أكدت للأم تي في أن الحديث عن إنشاء نقطة مراقبة دولية لا يزال مبكرا، وأن لا شيء رسميا حتى الساعة في هذا الإطار. أما تلة علي الطاهر نفسها فسبق للجيش اللبناني أن طرح توليها والانتشار فيها، إلا أن الجانب الإسرائيلي بحسب المعلومات فضل إرجاء البحث في هذا الملف إلى الجولة المقبلة من المفاوضات. وفي السياق نفسه تشير مصادر الأم تي في إلى أن الجولة الثامنة من التفاوض لم يحدد موعدها بعد، فيما ترجح المصادر أن تعقد خلال شهر تشرين الأول في روما، على أن يجتمع الفريق العسكري في تامبا في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بين دير ميماس والمنصور مناطق تجريبية خالية من حزب الله وأبعد من الخط الأصفر. إليكم قراءة في محاولة فرض واقع أمني جديد بالقوة خارج أي تفاهم سياسي. تقرير ستريدا بعينه.
14: توتر مقلق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في بلدة دير ميماس، إذ قامت إسرائيل بإلقاء قنابل صوتية في محيط تمركز جنود للجيش اللبناني عند أطراف البلدة، مطالبة إياه بإزالة نقطة مستحدثة هناك كان يرسل تعزيزات إليها. التوتر كاد يتفاقم، فتكثفت الاتصالات عبر الميكانيزم وتم احتواء الموقف، وانتهت الحادثة بانسحاب القوى الإسرائيلية وعودتها إلى موقعها في تل نحاس، فيما أبقى الجيش اللبناني على انتشاره في المنطقة وعزز وجوده عند الطريق العام في برج الملوك. إلا أن وفي تطور لاحق في البلدة أضرم الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه مستشفى ميس الجبل الحكومي. تزامنا تركز القصف والتحركات الإسرائيلية بين غارات وقصف مدفعي وتوغلات وتفجيرات عند خط المنصور مجدلزون برعشيت حداثة وبني حيان، لتطرح احتمالية محاولة رسم نطاق جغرافي يتجاوز الخطوط القائمة.
15: محاولة إسرائيلية لخلق مناطق تجريبية فعلية قائمة بقوة الأمر الواقع وعم بيفرضها بالنار وليس بأي تفاهم سياسي. المنصوري على الشريط الساحلي على الأرض، يعني فوق المنصوري بتصير مجدلزون، صار في عنده نوعا ما من الارتفاع. المنصوري بالسهل بالساحل ما في ولا منطقة مسيطرة قد المنصوري، هي المسيطرة وهي مدخل لصور، يعني مثل ما قلنا كيترين، هي الكيترين. بإضافة المنصوري لهالنقاط الأربعة أو الخمسة مع بعضهم تصبح مساحتهم تساوي بالضبط المساحة اللي جرى الاتفاق عليها بباريس وبروما كمناطق تجريبية للجيش.
14: بين التطورات في دير ميماس من جهة، وعند خط المنصوري مجدلزون برعشيت حداثة وبني حيان من جهة أخرى، يبقى أن حضور الجيش اللبناني وشرعيته الرسمية والدولية وضع التقدم الإسرائيلي أمام معادلة مختلفة، معادلة مناطق تجريبية خالية من حزب الله وأبعد من الخط الأصفر بحسب قراءة العميد داود.
5: صراع أمل وحزب الله المستتر أعادته صورة القيادة داود داود إلى الواجهة، ومصادر حزبية تؤكد للأم تي في أن لا خلاف على المستوى التنظيمي والقيادي. زنبسي الشمعون.
16: الخلاف بين حركة أمل وحزب الله الذي تعكسه الخلافات على الأرض والتعليقات على مواقع التواصل، والتي تحاول البيانات الصادرة عن الجهتين إنكارها، برز مع رفع صورة أحد أكبر قيادي حركة أمل داود داود، الذي اغتيل في 22 أيلول 1988 في كمين استهدف موكبه على طريق الأوزاعي. التحقيق في اغتياله لم يتوصل إلى نتيجة، لكن الرواية السياسية داخل الحركة وبيئتها حملت حزب الله مسؤولية الاغتيال، وخصوصا أن الاغتيال حصل في مرحلة صراع قوي بين حزب الله وحركة أمل.
17: صاروا قاتلين من القاضي أكثر بعثرة إسرائيل، إني قتلوا داود ومحمود وحسن ومحمد حمود ومحمد جزيري قائد المقاومة وا وا وا وا، واليوم أبو جمال قائد القوات النظامية والمسؤول العسكري لحركة أمل وقائد المقاومة بأن معه.
14: الصورة في هذا التوقيت واستعادة مواقف سابقة لداود حملتا تفسيرا بأن الخلاف ليس ظاهرا على مستوى القيادة بل على مستوى القاعدة، والشرخ سببه بحسب هذه القراءة الحرب التي أدت إلى تدمير الجنوب وتركت أبناءه من دون أمل في إعادة أعمار قريبة، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي. مصدر في حركة أمل قال للإم تي في إن صورة داود أخذت أبعادا بسبب الوضع، علما أنها ترفع في 22 أيلول من كل عام على الطرقات في الجنوب. وأكد المصدر أنه لا خلاف على المستوى التنظيمي بين حزب الله وحركة أمل، أما التعليقات التي تصدر فتعود إلى أشخاص غير حزبيين، لافتا إلى أن ما يتم تناقله من كلام سابق لداود عن إيران جاء في سياق جلسة خاصة ولم يكن موقفا رسميا صادرا عن الحركة. بعض المتابعين لا يستبعدون وجود تباين سياسي بسبب غياب التناغم بين بري والأمين العام الحالي نعيم قاسم، كما أن المواقف من قانون العفو العام في الجلسة التشريعية وجلسة مساءلة الحكومة وإعطائها الثقة تؤكد ذلك.
1: أمنيا، وفي منطقة الرويسات سقط 3 قتلى وأصيب طفل بجروح حرجة إثر إطلاق نار على خلفية إشكال فردي. وأفادت المعلومات أن مطلق النار فر إلى جهة مجهولة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول المكان وباشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادثة وتوقيف المتورط.
5: بعد الإعلان صفقة بين واشنطن والرياض.
1: والصين على خط الأزمة.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي شوب نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم لمح؟ عم لمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع راسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3 أرباع موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً، وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا. وأكيد هو رجع، بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: من القلوب المليانة بجلسة مساءلة الحكومة لزيارة الرئيس عون فرنسا والرئيس سلام واشنطن، مروراً بصفحة معيشية ومطلبية ملحة وأخبار أخرى عن هالأسبوع المتفجر.
0: ملخص الأسبوع
2: الأحد الساعة 10
0: مع كارل عيد الصيفي.
3: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
4: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحن تقريباً طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بسرعة منفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا. بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق.
5: في الأخبار الإقليمية، صفقة ب 24 مليار و 300 مليون دولار تنقل التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض إلى مستوى جديد، لكن ضمن معادلة أمريكية دقيقة، تعزيز قوة السعودية مع الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. تقريرنا نمر.
6: وزارة الخارجية الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للصفقة التي تشمل 49 محركا من طراز F-35، إضافة إلى أنظمة اتصال وملاحة وتشفير وتدريب ودعم لوجستي، فيما انتقل الملف الآن إلى الكونغرس. واشنطن تقول إن الهدف هو تعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية وحماية أراضيها ورفع مستوى التنسيق العمليات مع القوات الأمريكية، خصوصا في ظل تصاعد المواجهة مع الحوثيين. لكن دخول F-35 إلى السعودية يفتح تلقائيا ملف إسرائيل، فالقانون الأمريكي يلزم واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وتل أبيب لا تزال المشغل الوحيد لهذه المقاتلة في الشرق الأوسط.
7: إدخال الولايات المتحدة للسعودية في نظامها أو في منظومتها العسكرية الأمريكية، كون F-35 ليست طائرة مقاتلة فحسب، بل هي تعتمد على الحرب الإلكترونية وعلى الرادارات والإنذار المبكر وعلى تحديد الأهداف.
6: ولهذا تأتي الصفقة بضوابط تقنية، بعض المكونات والقدرات ستكون مقيدة ولن تتمكن الرياض من تعديل أنظمة الطائرات بحرية في معادلة تسمح بتطوير قدراتها الجوية من دون تغيير التوازن العسكري الإقليمي وفق الخارجية الأمريكية.
7: منع السعودية من التحول تدريجيا نحو الصين، والصين جاهزة للتدخل ولإعطاء السعودية أنظمة دفاع جوي وحتى طيران مقاتل حديث.
6: أما الرياض فترى في الصفقة دليلا على قوة واستدامة شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن.
8: بين هرمز وباب المندب تدخل بيجينغ على خط الأزمة دفاعا عن مصلحة واحدة واضحة، إبقاء شرايين الطاقة والتجارة مفتوحة. تقرير أورور كرم.
6: التقدم العسكري السريع للحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر رفع مستوى الخطر على الملاحة وصادرات النفط السعودية. من هنا بدأ تحرك دبلوماسي بعيدا عن الأضواء. السعودية لجأت إلى الصين التي بدورها توجهت إلى إيران. فبحسب ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة لرويترز، طلبت بيجينغ سرا من طهران استخدام نفوذها لدى الحوثيين لكبح تحركاتهم ومنع توسع المواجهة على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة في العالم. والسبب واضح، الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي تعتمد بشكل أساسي على استقرار طرق إمدادات الطاقة، وبالتالي فإن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يأتي فيما تضغط بيجينغ أصلا باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز، أي أن الصين تجد نفسها اليوم أمام معضلة عند مضيقين، هرمز شرقا وباب المندب غربا. علنا اكتفت بيجينغ بالدعوة إلى ضبط النفس، لكن في الكواليس كانت الرسالة إلى طهران أكثر مباشرة: استخدموا نفوذكم لدى الحوثيين لمنع اتساع رقعة الصراع. أما الرد الإيراني فربط أمن البحر الأحمر بالحرب الأمريكية، إذ أبلغت طهران الصين أن الاستقرار يعتمد على إنهاء الحرب على إيران. لكن اللافت أن بيجينغ بحسب المصادر لم تهدد طهران ولم تلوح باستخدام ورقتها الاقتصادية ضدها، كما أن الصين ليست وحدها، فمن إسلام أباد أيضا وصلت رسالة مشابهة إلى طهران، إنما هذه المرة مقرونة بالتزامات دفاعية تجاه السعودية. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طلب مرارا من المسؤولين الإيرانيين المساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السعودية ومنشآت الطاقة التابعة لها. وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، ذكر منير طهران باتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته باكستان والسعودية العام الماضي، والذي قد يفرض على إسلامابات التدخل دفاعا عن المملكة في حال تفعيل بند الدفاع المشترك. إذن السعودية تطلب مساعدة الصين، الصين تضغط على إيران، وإيران تمسك بورقة الحوثيين، فيما تربط أي تهدئة بالحرب مع واشنطن وإسرائيل.
5: التصعيد الإقليمي يتواصل من مضيق هرمز إلى هجمات الحوثيين، فيما يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة لبحث التوتر المتصاعد.
6: رفع مضيق هرمز مجددا حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط تقارير أولية عن إطلاق بحرية الحرس الثوري الإيراني 4 صواريخ كروز مضادة للسفن باتجاه المضيق، وذلك بعد أعلان الحرس الثوري استهداف ناقلة النفط التراند التي ترفع علم توغو. في الداخل نظمت السلطات في طهران تجمعا ضخما شارك فيه مئات الآلاف وسط عرض مسيرات ومنظومات دفاع جوي، وأعلن تسجيل أكثر من 600,000 شخص في برنامج تدريب عسكري. لكن مشهد التعبئة ترافق مع تصاعد الخلافات داخل معسكر السلطة بعدما شهدت تجمعات مؤيدة للنظام مساء الخميس، هتافات ضد الرئيس مسعود بازيشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، وسط خلاف متزايد بين التيار الداعم للتفاوض مع واشنطن والمتشددين الرافضين لتقديم تنازلات. اقتصاديا وسعت واشنطن ضغوطها على طهران، إذ فرضت عقوبات على منصة العملات الرقمية الإيرانية بيتبانك ومطورها وثلاثة أشخاص مرتبطين بالممول الإيراني باباك زنجاني، فيما أفادت وزارة الخزانة أن زنجاني استخدم المنصة بين حزيران وتموز لتحويل مئات ملايين الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري. عسكريا أفاد مسؤولون أمريكيون بأن القوات الإيرانية أسقطت خلال الأيام الأخيرة طائرتين أمريكيتين على الأقل من طراز MQ-1، فيما تواصل واشنطن إبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحا بالتوازي مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بإمكان استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران.
8: ديب وجميل للحوكمة في الشركات العائلية، برنامج جديد لإيزا بزنس سكول. التفاصيل في هذا التقرير.
6: في إطار الاحتفالات بالذكرى 30 لتأسيسها، أطلقت إيزا بزنس سكول بالتعاون مع انستيتو بور لا فينانس اي لا غوفرنانس وبدعم من يوسف ديب والدكتور فادي الجميل، برنامج ديب والجميل للحوكمة في الشركات العائلية. البرنامج يعد الأول من نوعه في تاريخ إيزا ويمتد على مدى 4 سنوات بهدف تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال حوكمة الشركات العائلية من خلال دراسات ميدانية وتحليلات لحالات عملية ومنشورات تسهم في توسيع قاعدة المعرفة في هذا المجال.
9: Prise familiale ne se transmet pas comme un patrimoine. Elle se transmet comme une responsabilité de préparer la génération suivante, de questionner les modes de gouvernance sans perdre l'identité de l'entreprise.
10: L'effort avec l'ESA pourrait apporter un plus certain au moins sur 3 volets. Premièrement, des entreprises familiales. Le second point, c'est les PME. Bien qu'elles soient le pilier des économies à travers le monde, leur vrai rôle est souvent marginalisé. Troisièmement, et surtout pour les entreprises opérant dans un environnement turbulent.
6: وستتركز الدراسات أولا في لبنان على أن تتوسع تدريجيا لتشمل العالم العربي ثم الساحة الدولية.
5: في بيت المحامي وبدعوة من نقابة المحامين في بيروت والمنشورات الحقوقية، صادر وقع كتاب الموازنة العامة في بين الواقع والمرتجى للمراقب الأول في ديوان المحاسبة الدكتورة بولين ديب، وأدار الندوة الزميل ماجد بوهدير، وتخلل الاحتفال عدة كلمات أبرزها لنقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس. ومن جهتها أوضحت ديب أنها أرادت أن يحمل عنوانها دلالات، مشيرة إلى أن الواقع هو ما كشفته الممارسة من صعوبات في إدارة المال العام، أما المرتجى يتجلى في خلاصات توصلت إليها من توصيات ومقترحات عملية في الكتاب. بعد الإعلان، أسعار المحروقات تحلق في لبنان،
8: وأصالة تشعل الشام.

حوار حر حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: ريمكس ميكس لأبرز الأحداث وتطورات

0: اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى بيروت بأجواء إيجابية لكن من دون اتفاق نهائي، فهل تفتح التشريعات المطلوبة الطريق أمام استعادة الودائع؟ تقرير جوزيان الحجموسة.
1: انتهت زيارة صندوق النقد الدولي إلى بيروت لكن الطريق إلى الاتفاق لم ينتهي بعد، فبعد 4 أيام من المفاوضات بات التحدي الانتقال من التفاهمات التقنية إلى التشريعات المطلوبة، وفي مقدمتها قانون الفجوة المالية الذي يفترض أن يحدد كيفية توزيع خسائر الأزمة. وزير المال ياسين جابر تحدث عن إمكان التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين على غرار ما حصل عام 2022.
2: إشارة إيجابية جداً حتى العالم ينفتح عليه وثقة ودعم ومساعدات، لأنه كل المؤسسات الدولية وكل الدول اللي ممكن توقف لحد لبنان كلها بدها تشوف جدية في موضوع الإصلاح.
1: أما في مصرف لبنان فالأولوية هي التوصل إلى آلية لإعادة الودائع تستند إلى التزامات قابلة للتنفيذ بعيدا عن الوعود التي لا يمكن الوفاء بها.
3: نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية ليكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عنا. وحب بس أذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و166. فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس، ولكن هذا الوجع عم تهتم في هذه الحكومة مش هي اللي عملته.
1: وبين مسار الموازنة في مجلس النواب وقانون الفجوة المالية الذي ينتظر دوره التشريعي، يبقى موعد إعادة الودائع مجهولا. الزيارة انتهت لكن الاختبار الفعلي يبدأ الآن، تحويل التفاهمات إلى قوانين والقوانين إلى أموال يستعيدها المودعون.
4: والآن إلى الفقرة الاقتصادية. اجتماع حكومي لبحث واقع قطاع الشحنات وتنظيم عمله، وزراء الداخلية أحمد الحجار والعمل محمد حيدر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني عقدوا اجتماع تنسيقي خصص للبحث في الإجراءات المتعلقة بعمل الشاحنات. الاجتماع تناول واقع القطاع والمشاكل المطروحة، إضافة إلى وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات المعنية لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بمعنى آخر، الحكومة تبحث تنظيم قطاع الشاحنات وتنسيق الإجراءات بين الوزارات بما ينعكس على حركة النقل والبضائع. أظهرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمة 92 ألف ليرة على البنزين و 127 ألف على المزوت. أما الغاز فحافظ على استقراره وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 810 ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين و 828 ألف، أما المزوت فمليونين و 768 ألف، أما الغاز فمليون و 221 ألف ليرة. وفي هذا السياق أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة للأم تي في أنه الطلب على البنزين تراجع بالفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، ودعا المعنيين إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة على البنزين والتي تبلغ نحو 6 دولارات على كل صفيحة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة بامتصاص تداعيات أزمة المحروقات العالمية. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه إلى تأجيل إعلان رسوم جمركية جديدة إلى ما بعد القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني تشي جين بينغ الأسبوع المقبل. وكانت هذه الرسوم تستهدف الدول التي تملك فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، أي التي تنتج كميات كبيرة من سلع معينة تفوق حاجات أسواقها المحلية. ومن المتوقع أن تكون التجارة والرسوم الجمركية بين واشنطن وبيجينغ من أبرز الملفات على طاولة القمة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والحرب مع إيران. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 72 دولار أيضا. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتي مع استقرار سلبي على مؤشر سوق دبي. تراجعت الأسهم الأوروبية لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، واستحضر المستثمرين بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتطورات السياسات النقدية عالميا. تباينت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم مع ارتفاع عوائد السندات بظل تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الضغوط التضخمية. وارتفعت أسعار الذهب والفضة، حيث بقي تركيز المشاركين بالسوق على التطورات في الشرق الأوسط وأفاق السياسة النقدية العالمية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4387 دولار للأونصة، الفضة 66 دولار، أما النفط 103 دولارات لبرميل برنت، بعد ما محت العقود لأجل لخام برنت معظم خسائرها بظل استمرار اضطرابات امدادات الطاقة من الشرق الأوسط نتيجة ضعف حركة الملاحة في مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1484، إلى العملات المشفرة حيث عززت البيتكوين مكاسبها بالتزامن مع موجة صعود واسعة النطاق للعملات المشفرة مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بظل انخفاض أسعار النفط. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 80600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2500 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
5: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.
6: لبنان الحر

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع ليلا من لبنان الحر.

نفذ الجيش الإسرائيلي قبل قليل تفجيرا ضخما في المنصور تزامنا مع تحرك آليات إسرائيلية داخل البلدة، وألقت مسيرة قنبلة باتجاه أطراف بلدة حريص وأخرى باتجاه جرافة في بلدة يعطر. وقصفت المدفعية بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155 ملمترا منطقة العريش الواقعة عقاريا في بلدة حداثة المحاذية لبلدة حريص قضاء بنت جبيل، وفي مرج عيون طال قصف مدفعي فوسفوري بلدة القنطرة. وهذه الليلة أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي. أوضحت قيادة الجيش أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس مرج عيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 أيلول الحالي بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وبتاريخ 18 الحالي اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. وعلى أثر ذلك قام الجيش اللبناني بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين. ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية في وقت تتعرض المملكة الداعمة للحكومة في اليمن لهجمات متزايدة من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت معلومات تفيد باصطدام طائرة مسيرة ببرج تبريد في وحدة مفاعل بمحطة طاقة نووية روسية في منطقة كورسك في وقت مبكر من يوم أمس الخميس. أخيرا قال مفوض الصحة في ولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا أن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ونقل 182 آخرون إلى المستشفيات فيما يشتبه بأنه بسبب تسمم كحولي. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحن تقريبا طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بسرعة منفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا. بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق سكوت. مش مطلوب منك تعمل مديتيشن ولا تحل مشاكل حياتك، بس قعد راقب أفكارك، تنفس وخليك موجود. تحدي اليوم 10 دقايق بلا أي ضجة من حواليك. يمكن ساعتها رح تكتشف إنه في صوت جواتك من زمان عم بيحاول إنه يحكيك، بس ولا مرة عطيت حالك مجال إنك تسمعه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاه.

أجرى رئيس الحكومة نواف سلام عشية توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه في آخر التطورات لا سيما في الجنوب وفي المواضيع التي سيبحثها في خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. أوضحت قيادة الجيش أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس مرج عيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 أيلول بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وبتاريخ اليوم اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى المنطقة الأمنية وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين، ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي هذه الليلة تفجيرا ضخما في المنصور تزامنا مع تحرك آليات إسرائيلية داخل البلدة، وألقت مسيرة قنبلة باتجاه أطراف بلدة حريص وأخرى باتجاه جرافة في ياطر. وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف الثقيلة من عيار 155 مليمترا منطقة العريش الواقعة عقريا في بلدة حداثة. وفي مرج عيون طال قصف مدفعي فوسفوري القنطرة. وهذه الليلة أيضا أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي. أصيب 3 أشخاص بجروح جراء حادث سير وقع على طريق البريج عناية قضاء جبيل، واستخدم عناصر الدفاع المدني معدات الإنقاذ والقص الهيدروليكية لسحب الجرحى وتم نقلهم إلى المستشفى. أعلنت قوات الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد ميليشيا الحوثي في مديرية الوازعية بالتزامن مع التصدي لهجوم آخر غرب محافظة تعز وشن ضربات جوية شرق المدينة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين في مقدمهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي شوب نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم لمح؟ عم لمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع راسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3 أرباع موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً. وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا، وأكيد هو رجع. بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

أوضحت قيادة الجيش أنه في سياق المهام التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس مرجعيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 من أيلول، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وبتاريخ اليوم الجمعة اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى المنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. وعلى أثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين. ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. في الجديد الميداني، نفذ الجيش الإسرائيلي هذه الليلة تفجيرا ضخما في المنصور بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية في داخل البلدة، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة باتجاه أطراف بلدة حريص وأخرى باتجاه جرافة في ياطر، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة العريش الواقعة عقريا في بلدة حداثة. وفي مرجعيون طال قصف مدفعي فوسفوري القنطرة. وليلا أيضا أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في مستشفى ميس الجبل. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام عشية توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه في آخر التطورات لا سيما في الجنوب وفي المواضيع التي سيبحثها في خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. أعلنت قوات الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد الحوثيين في مديرية الوازعية بالتزامن مع التصدي لهجوم آخر غرب محافظة تعز. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحرة.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: من القلوب المليانة بجلسة مساءلة الحكومة لزيارة الرئيس عون فرنسا والرئيس سلام واشنطن، مروراً لصفحة معيشية ومطلبية ملحة وأخبار أخرى عن هالأسبوع المتفجر.
0: ملخص الأسبوع
1: الأحد 10:00
0: مع كارلا عيد الصيفي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي شوب نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم لمح؟ عم لمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع رأسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3 أرباع موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً، وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا. وأكيد هو رجع، بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحن تقريبا طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بسرعة منفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا، بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق سكوت. مش مطلوب منك تعمل مديتيشن ولا تحل مشاكل حياتك، بس قعد راقب أفكارك، تنفس وخليك موجود. تحدي اليوم 10 دقايق بلا أي ضجة من حواليك، يمكن ساعتها رح تكتشف إنه في صوت جواتك من زمان عم بيحاول إنه يحكيك، بس ولا مرة عطيت حالك مجال إنك تسمعه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: أوضحت قيادة الجيش أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس مرج عيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 أيلول بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي في أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وبتاريخ الجمعة اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين، ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. الجيش الإسرائيلي قال في المقابل أنه رصد عددا من عناصر الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية، حيث ركز حواجز من دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي وبشكل يخالف التفاهمات. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه أبلغ الجيش اللبناني بضرورة مغادرة المنطقة الأمنية، إلا أنه لم يرضخ للمطلب الإسرائيلي، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى دخول البلدة قائلة أنها أبعدت عناصر الجيش اللبناني كما جاء في بيانها، وأمل الجيش الإسرائيلي أن يمتنع الجيش اللبناني عن دخول المنطقة الأمنية في الجنوب. في هذا الوقت جدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إعلانه أن القوات الإسرائيلية تعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. في الجديد الميداني ليلا نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في المنصوري تزامنا مع تحرك آليات إسرائيلية داخل البلدة، وألقت مسيرة قنبلة باتجاه أطراف بلدة حريص وأخرى باتجاه جرافة في بلدة ياطر، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة العريش الواقعة عقاريا في بلدة حداثة المحاذية لبلدة حريص قضاء بنت جبيل. في مرج عيون طال قصف مدفعي فوسفوري القنطرة، ومساء أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي. في الجنوب أيضا تقدم إسرائيلي في القطاع الأوسط من جهات بلدة الطيري نحو أطراف حداثة وحريص، والقصف على وادي نحل شقرة أدى إلى سقوط جريحين، واستهدف بالقصف حداثة العريش وبيت يحون. أما في القطاع الغربي فاستمرت عمليات التفجير في المنصوري ومجد الزون. شرقا استهدف القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر وأطراف كفرة دنيت والقنطرة والنبطي الفوقة ونهر زوتر وأطراف القصير. أفاد مصدر في وزارة الحرب الأمريكية الـMTV بأن ضعف أداء الجيش اللبناني ليس نقص الموارد، بل يبدو أن المشكلة هي مسألة إرادة. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن أي دعم جديد للجيش اللبناني بات مرتبطا أكثر بنتائج ملموسة وقابلة للتحقق وبالشفافية والرقابة، لأن التعهدات السياسية وحدها لا تكفي. اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان برئاسة أرنستو راميريز ريكو زيارتها إلى لبنان باجتماع عقد في مبنى وزارة المال في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عمرو البساط وممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفوضين. جابر وصف أجواء الاجتماع بأنها كانت إيجابية.
1: لبنان صاروا 7 سنين ما عالج أزمته المصرفية، حان الوقت أنه هذا الأمر، فعشان هيك جهد كل عم ينصب على أنه بالتعاون إن شاء الله مع مجلس النيابي وبدعم من فخامة الرئيس دولة الرئيس ودولة الرئيس على أنه نقدر بسرعة نخلص هذا القانون، خلي المودعين يبلشوا يستعيدوا أموالهم، وأيضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بأمس الحاجة لإله يعود إلى نشاطه ويعود إلى أن يكون يعني في خدمة لبنان والاقتصاد اللبناني.
0: سعيد أكد من ناحيته أن الحكومة تسير وفق مسار إصلاحي.
2: هذا المصرف المركزي منه مصرف المركزي تبع التاريخ الماضي، نحن عم نتقدم لقدام، نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية ليكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عنا. وحب بس ذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و 166، فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس. البنك الدولي بيقول أنه هيدي الأزمة اللي حصلت أهم أزمة مالية منذ القرن 19. عندكم حكومات 6 سنوات ما طلعت بهيدي الأزمة بالجدية اللي احنا عم نطلع فيها اليوم.
0: وكان وفد صندوق النقد زار قصر عبد واضعا الرئيس عون في أجواء المحادثات التي أجراها في خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين، وتناول البحث بصورة خاصة مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وعرض وفد الصندوق ملاحظاته حول عدد من العناصر التي يعتبرها أساسية لضمان معالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يساهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة. الرئيس عون شدد على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية مع الصندوق إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس الحكومة نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد لا سيما في الجنوب. وأطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني. وتداول الرئيسان جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، حيث سيرأس الرئيس سلام وفد لبنان إليها. وفد صندوق النقد كان قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتخلل اللقاء عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بعد إقرار المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف والشروع في دراسة قانون الفجوة المالية. وكرر بري التأكيد على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة. وليلا أجرى رئيس الحكومة عشية توجهه إلى الولايات المتحدة اتصالا بالرئيس بري، وتداول معه في آخر التطورات لا سيما في الجنوب وفي المواضيع التي سيبحثها في خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. وإلى نيويورك غادر وزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون له على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، على أن يعرض في خلال لها العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية، إضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة. واصل عدد كبير من سجناء رومي إضرابهم عن الطعام لليوم السادس، ووجهوا رسالة عبروا فيها عن غضبهم لجهة الطعن بقانون العفو العام، واعتبروا أن النائب جبران باسيل يستقوي على السجناء الضعفاء، وسألوا في الرسالة: أليس في لبنان من يوقف باسيل عند حده؟
3: نحن مجموعة من السجناء اللبنانيين من مختلف الطوائف في عدد من السجون، نتوجه برسالة إلى المجلس الدستوري وإلى رؤسائنا وأحزابنا وإعلامنا وكل اللبنانيين. لماذا تعاقبوننا لأننا لبنانيون؟ لماذا تخرجون السجناء السوريين إلى بلادهم أمام أعيننا وتتركوننا نحن في الاسطبلات البشرية التي نموت فيها الواحدة تلو الآخر؟ السجناء السوريون تزورهم وتسأل عنهم سفارتهم، أما نحن فليس لنا سفارة تسأل عنا. نحن لسنا ضد إخوتنا من السجناء السوريين، فالعدالة والإنصاف حق لكل إنسان، لكن أين كان جبران باسيل يوم كان السجناء السوريون يعودون إلى بلادهم معززين مكرمين؟ أم أننا نحن الحيط الواطي ولا يستطيع أن يفرغ أحقاده إلا علينا، ولا يمكنه التجارة سياسيا وانتخابيا إلا بنا؟ وإلى المجلس الدستوري الموقر، لماذا تقبل أن تجعلك الأحزاب ساحة للنزال السياسي؟ لماذا تقبل أن يصفوا حساباتهم من خلالك؟ لماذا تقبل أن يحولك باسيل من مؤسسة وطنية جامعة تحتضن كل اللبنانيين إلى وسيلة لكسرنا وتحطيم ما تبقى لنا من أمل في هذا البلد؟
0: ودعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في مدينة طرابلس الأحد بعد صلاة العصر دعما لإضراب السجناء وتنديدا بالطعن. وقع إشكال في منطقة رويسات المتن بين عائلتين على خلفية سرقة دراجة نارية أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم طفل وعدد من الجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى هارون فيما فر مطلق النار. أعلنت قوات الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد ميليشيا الحوثي. في الأثناء أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية، في وقت تتعرض المملكة الداعمة للحكومة في اليمن لهجمات متزايدة من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية في خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب الأمريكية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. أعلنت السلطات السورية إلقاء القبض على 5 ضباط سابقين من سلاح الجو بشبهة الضلوع في شن غارات جوية في خلال النزاع الداخلي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت معلومات تفيد باصطدام طائرة مسيرة ببرج تبريد في وحدة مفاعل بمحطة طاقة نووية روسية في منطقة كورسك في وقت مبكر من يوم الخميس. الخبر الأخير، قال مفوض الصحة في ولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا أن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ونقل 182 آخرون إلى المستشفيات فيما يشتبه بأنه بسبب تسمم كحولي. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جون حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر. حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بدنا نحكي شوب نحكي جفاف، نحكي حرايق، ما هيك؟ وبنحكي كمان عن حرايق مفتعلة، مش بظروف عادية إنما بحروب. لشو عم لمح؟ عم لمح لحريق كتير مهم التهم تاريخ بمدينة هي موسكو، لأنه حريق موسكو تحديداً سنة 1812 مهم كتير وصار بأيلول وقتها. استسلمت فيه القوات الروسية ومعظم المقيمين بالمدينة من بعد ما تقدمت قوات نابليون ودخلت المدينة. ومن دون ما نوجع راسنا أكيد أنا وياكم بتفاصيل المعارك التاريخية، منقول إنه هالحريق ضل مشتعل حتى 18 سبتمبر أو أيلول، دمر حوالي 3 أرباع موسكو والضحايا كانوا بالآلاف على ما بتذكر المراجع، وترك السكان المدينة تقريباً، وهيدا الشيء صعب على الجيش الفرنسي الاستقرار فيها وصار عامل مهم بتراجع نابليون وانسحابه من روسيا. وأكيد هو رجع، بس المهم نعرف إنه هالحريق كان مفتعل أكيد، ويقال إنه يمكن يكونوا السكان بعضهم أو بعض الجنود هن اللي أضرموا النار بوقتها.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: إمتى آخر مرة قعدت 10 دقايق بلا موبايل بلا تي في وبلا موسيقى وبلا ما حدا يكون عم بيحكي معك؟ نحن تقريبا طول النهار عم نستقبل أصوات ومعلومات، ولما بيصير في سكوت بسرعة منفتش على شي تاني تيعبي لنا وقتنا. بس أوقات أكتر شي منكون محتاجين له هو إنه نوقف ونسمع لحالنا. جرب اليوم 10 دقايق سكوت. مش مطلوب منك تعمل مديتيشن ولا تحل مشاكل حياتك، بس قعد راقب أفكارك، تنفس وخليك موجود. تحدي اليوم 10 دقايق بلا أي ضجة من حواليك، يمكن ساعتها رح تكتشف إنه في صوت جواتك من زمان عم بيحاول إنه يحكيك، بس ولا مرة عطيت حالك مجال إنك تسمعه. وتذكر مش دايماً بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: وومن توكس، برنامج لإلك صبية عزبة متزوجة أو أم. بكل حلقة موضوع جديد بين الموضة، الجمال، الصحة النفسية والجسدية وكل شي بيدور ببالك. مساحة إلك لتحكي، تسألي وتكتشفي وتحسي إنه منك وحدك.
1: وومن توكس مع ريم حرب شويح، كل جمعة الساعة 12 على لبنان الحر.
2: مرحبا، حلقة جديدة من وومن توكس. أوقات أكثر الأشخاص يلي بيضحكوا بوجنا بيكونوا عم يبكوا بصمت، وأكثر امرأة منقول عنها قوية وبتتحمل يمكن تكون من جوا عم تنهار، بس ما عم تلاقي الوقت، المساحة أو الأمان لتحكي وتخبر. بين مسؤوليات البيت، الأولاد، العمل وضغط المجتمع والعنف أوقات والوحدة والخوف من الأحكام، في نساء بيتعلموا يخبوا وجعهم، يكفوا نهارهم بشكل طبيعي ويقولوا أنا منيحة، بينما هن بأمس الحاجة لحدا يسألهم بصدق عن جد أنت منيحة؟ الانتحار مش ضعف ومش أنانية ومش قلة إيمان، هو نتيجة ألم نفسي قاسي بخلي الإنسان يشعر أنه ما عاد في مخرج. ولكن بهالحلقة رح نتأكد أنه دايماً في مخرج، في مساعدة، في أشخاص مستعدين يسمعوا بلا حكم ويكونوا إلى جانبنا لتمرق الأزمة. بهالحلقة من وومن توكس وبمناسبة شهر التوعية والوقاية من الانتحار، بدنا نحكي بصراحة ومسؤولية عن الألم يلي ما منشوفه، عن الإشارات يلي لازم ما نتجاهلها، وعن الكلمات والتصرفات يلي ممكن تنقص حياة. راح ندوي بشكل خاص على النساء، ليه أوقات بيخفوا معاناتهم، كيف بيأثر العنف والضغط الاجتماعي والأمومة والتغيرات النفسية والجسدية عليهم، وكيف فينا نساعد امرأة عم تنهار بصمت قبل ما تحس إنها وحدة. ضيفتنا بهالحلقة تاتيانا معلوف، معالجة نفسية ومشرفة على الخط الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 1564 بجمعية إمبريس. حلقتنا اليوم مش عن النهاية، حلقتنا عن فرصة جديدة وعن كلمة ممكن تفتح باب وعن إصغاء صادق ممكن يعيد الأمل. لأن طلب المساعدة مش ضعف والحكي عن الألم مش عيب، وأوقات سؤال صغير من القلب ممكن يكون السبب بأنه إنسان يختار الحياة. هاي تاتيانا.
3: هاي.
2: ننقلك بالأول يعطيك العافية وتحية كتير كبيرة لجمعية إمبريس ولكل العاملين والمتطوعين فيها على الشغل الجبار يلي عم تقوموا فيه كل على مدار السنة، وخصوصا بهالشهر بنعرف قد ايه كنتوا مضغوطين وعم تركضوا من الفجر للنجر، لترلي من الفجر للنجر، رح نحكي ليه.
3: صح.
2: بالبداية عارفين شوي عن حالك، عن تخصصك وعن كيف صرت بجمعية إمبريس.
3: اوكي، سو اول شيء بس بدي ادوي انه هي جمعية إمبريس بالتعاون مع البرنامج الوطني للصحة النفسية وزارة الصحة، عندهم عملوا الخط الحياة اللي هو رقمه 1564. فأنا تاتيانا معروف، معالجة نفسية، بشتغل كمان كمشرفة على خط الحياة 1564. كيف بلشت بإمبريس؟ هلأ أنا بلشت كأوبريتر، كنت فتت كمتطوعة كأوبريتر، كنت أسمع للأشخاص اللي عم يتصلوا، بعدين كمان طلعت صرت تشيف أوبريتر، وهلأ أنا مشرفة على الخط.
2: للأشخاص اللي ما بيعرفوا شو هي جمعية إمبريس، أي متى تأسست، شو كانوا أهدافها وشو عملها على مدار السنة، خبرينا شوي.
3: هلا إمبريس هي تأسست من 2013، بوقتها بلشت أنه تروح تحكي عن الصحة النفسية أكتر، لأنه كان شعارها الحكي بيطول العمر، فكانت تروح تحكي عن الموضوع أكتر to break the stigma، لنكسر وسمة العار أكتر عن موضوع الصحة النفسية. كمان من أهدافها كانت أنه الصحة النفسية أو العلاج النفسي ما يكون luxury، يعني يكون الجميع كل الأشخاص يقدروا يوصلوا لهذه الخدمات. فكمان عند كلينيك عيادات هلأ بيست بالحمرة، وكمان من خدماتها هي أسست الخط الحياة مع البرنامج الوطني للصحة النفسية بال 2017. تأسس الخط، بعدين صار 24/7، وهلأ صار كمان فري، صاروا الأشخاص يكونوا عم يتصلوا بلا ما يكونوا عم يصرفوا دولاراتهم.
4: أوكي، إذا بدنا نوضح شوي عن قصة خط الحياة اللي هو فعلا منقذ للحياة، كيف بتصير القصة؟ يعني أنتو كول سنتر 24/7، في أشخاص أكيد متخصصة، مش مين مكان بيكون عم يرد على هالتليفون. شو بيكونوا اختصاصاتكم والمين اللي عم يدق لكم وقديه عم تطلعوا اتصالات؟
3: اوكي سو هن الاشخاص يلي اول شيء بيردوا هن اشخاص متدربين، ما ضروري يكونوا عاملين سايكولوجي او علم نفس، بس هن اشخاص بياخذوا تدريب مكثف على كيف يصغوا للاشخاص، كيف يخففوا من الانتحار، من الافكار الانتحاريه او من الكرايسيس الانتحار. كمان بيقدروا يحكوا مع الاشخاص، يعني في اوقات اشخاص بيتصلوا كرمال يمكن حدا عايز مساعده او حدا معه وتدو بهالحاله صح. وكمان they refer، يعني فيهم يحولوا الشخص على المكان يلي اكتر شيء معقول يساعده، يمكن اخصائيين نفسيين، معالجين نفسيين، جمعيات. فهيدا مين اللي شو بيصير على الخط.
4: اوكي، بتتلقوا كتير اتصالات عاملينه 24/7؟ يعني حتى نعرف اوقات الافكار الانتحاريه تقريبا بتجي بالليل يعني، وبالعتمه ما بيكون حدا قاشع، بيوصلكم تليفون من حدا عم بيحاول او عم يفكر ينتحر بالليل؟ يعني وكأنه ما بده ينتحر، يعني بده حدا يخلصه.
3: هلا هو زادوا كتير هلا اخر فتره الاتصالات، يعني نحن قبل الحرب كان تقريبا يوصل على الخط بحدود 25 اتصال بنهار. ديورينج الحرب وصلنا تقريبا 50 اتصال بنهار. وهلا بعدنا عم نزيد
4: بعد الحرب، وبعد الحرب النفسيه والاقتصاديه والامنيه، يعني كله مأثر، واللبناني مش عم يرتاح، يعني من ازمه لازمه، تروميات جماعيه عم نعيشهم، ناس بتتفاعل معهم بضحكه وسهر وما كان في شيء ودينايل، وناس عن جد عم بتاثر عليهم
3: صح،
4: حتى لو ما كانوا on direct، يعني مش انه بالحرب direct او بتفجير 4 آب direct، بس كله عم بيأثر.
3: اكيد هي اصلا الانتحار اذا بدنا نشوف شو هو وشو سببه، هو اكتر شيء تراكمات. يعني التراكمات اللي بتصير هو اكيد تراكمات نفسيه، هو الم نفسي. يعني اكيد الشخص اللي بيتصل مثل ما كنت عم تقولي من شوي، هو اكتر الافكار الانتحاريه باغلبيه الوقت ما بتجي كأنا بدي موت او انا بدي انهي حياتي،
4: بدي خلص هالوجع،
3: هي اكتر انا بدي خلص الوجع، بدي انهي الوجع اللي انا عايش اللي انا عايشته او اللي انا عايشه. فوقتها يتصلوا اوقات it's a call for help، انه بعد عندي هيدا الامل يمكن اللي خلاني امسك هالتليفون.
4: وبعم بتلاحظ انه الناس عم تعرف بهالخط الحياة، يعني صار فيه انه يعني صار مثل كيف كنا قبل 140 صليب احمر، انه هلا منتصل امبريس لانه في وجع نفسه
3: صح صح. سو هو الخط الوطني هو هلا مثل ما قلت للوجع النفسي. وكتير حلو التشبيه، يعني وقت قلت 140 انا دائما بشبه الخط الحياة بالصليب الأحمر شوي، لأنه كيف الصليب الأحمر بينقل المريض على المستشفى، يمكن بحط له أكسجين هلأ بيساعده بلحظته، نحن على الخط تقريبا نعمل نفس الشيء، أنه منساعد الشخص بلحظته يروق يتنفس تيوصل على المستشفى يعملوا له العملية الكبيرة. أوكي. أو تيوصل.
4: هون أنتوا بتروقوا، بتحكوا معه أكيد بطرق متخصصة وبيختم كل الكورسز اللازمين
3: صح.
4: ومن بعدها بتحولوا لحدا اختصاصي. أوقات بيكون في حالة بدأ أنه تتحرك وتوصلوا لعنده على البيت
3: صح صح. سو هيدا منسميه أكيد وقت يكون في أزمات نفسية بينزل،
4: يعني ما بتحمل أنه ينطر لياخد موعد، يعني بده دغري تدخل
3: صح. سو هيدا وقت ما يمشي الحالة كتير على الخط أو الحالة بيكون بدأ تدخل سريع، في فريق مؤلف من طبيب نفسي ونيرس كمان بينزل على يعني بينزل على الفيلد أكتر، بينزلوا لعند الشخص وبيقدموا له المساعدة اللازمة.
4: وهنا تحية لأنه يعني مبدئيا هن متطوعين على الخط
3: صح، يلي على الخط هن متطوعين
4: والرادي مثل ما قلنا نحن اللبنانية تعبانين نفسيا، هن عم بيتعبوا حالهم بعد أكتر، يعني أنه يتقعدي كل نهار مع نيجاتيف ثوتس ونيجاتيف توكس، هيدا الشيء بيأثر عليهم
3: صح. هلا هو اكيد نحن تقريبا في 120 متطوع، واكيد هلا هون بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره، يعطيكم الف عافيه. هن عم يعطوا وقتهم ومجهودهم اكيد تيكونوا عم يسمعوا للاشخاص، وبنفس الوقت نحن كمان عم نكون عم نجرب نهتم فيهم قد ما فينا.
4: تريحون شوي سفرون هيك من فترة،
3: يا ريت يا ريت فينا.
4: قلتي لنا الاتصال مجاني وطبعا هو اتصال سري ما حدا بيعرف بتفاصيله إلا أنتو
3: إلا الشخص اللي عم يرد
4: علي. نحن اليوم أنت معنا لأنه نحن بشهر التوعية ضد الانتحار أكيد، وهيدا شيء عالمي worldwide، هيدا الشهر بيصير في awareness عن الانتحار all over the world بكل البلدان، والشيء positive أنه لبنان تبنى هيدا الموضوع صح. وصار في نهار اللي هو 10 إذا ماني غلطانة 10 سبتمبر نهار وطني
3: صح،
4: وصار بالتعاون مع الوزارة، وكان عندكم كمان إيفانت كثير كبير بالصراي، خبرينا أكثر تفاصيل.
3: so, هو عادة 10 أيلول هو نهار العالم للوقاية من الانتحار. السنة صار officially بلبنان نهار وطني للوقاية من الانتحار والتوعية عن الصحة النفسية وعن أكيد كل شيء خاصة بالصحة النفسية. فأكيد إيه مزبوط كان عنا إيفنت بالسراي بعشرة أيلول كرمال هيدا الموضوع، وصار أوفيشل يعني صرنا أكتر. هلأ أكيد الانتحار أنا دايما بقوله أنه ما لازم يكون بس أنه بنهار واحد نحكي عنه أو بشهر واحد نحكي عنه، لأنه هو الوجع دايم وكل صح. يوم في أشخاص
4: لنا أو سبتمبر
3: هو من قبل كان هيك يعني نهار عالم
4: ما خاصه انه بالطقس بيقلب الحياة النفسية بتتغير
3: يمكن
4: عم جرب حالي معك اوكي سو بلبنان انه الحلو شيء البوزيتيف خبر مفرح للاسف يعني عم انه بس انه خبر مفرح انه صار فيه اهتمام بالصحة النفسية هيدا كان قبل يعتبروا الاشخاص يلي بيروحوا عند حكيم نفسي او عند معالج او يطلب مساعدة نفسية هيدا مجنون هيدا بخانت انه خلص يعني بده مستشفى للجنين اليوم لا صار فيه وعي انه كل انسان عنده وجع نفسي، كل انسان عنده تروماياته بالحد الادنى، كل انسان عنده ضعفاته يلي هي عم بتشكل هل مزبوط. كل
3: مزبوط، واللي بفرج انه صار في توعيه اكثر هي زياده الاتصالات. هلا اكيد زياده الاتصالات بتفرج انه في وجع كبير، بس بنفس الوقت بتفرج انه صار في توعيه عن الموضوع، وصارت العالم ما بقى تخاف قبل انه تطلب المساعده انه معلي انا موجوع فيه اطلب المساعده. وهذا شيء كتير كثير مهم واساسي، لانه ولا مره كان الصمت عن موضوع بيساعد، دائما الصمت بالعكس بخلي الشخص يعيش لحاله بيوجعه لحاله، ما ينفتح له سبيس سيف تا يحكي عن الموضوع.
4: خبرينا شوي عن الإيفنت اللي عملتوه بالصراي، مين من الوزراء كان مهتم، أي وزارة تبنيت، شو بيعمل هيدا النهار؟ يعني رح يصير سنويا، كل سنة رح تعملوا هالإيفنت؟
3: سو هو رح يصير سنويا، وهي مين لوزارة الصحة يلي اهتمت بهيدا الموضوع، لأنه هو نحن كلوسلي يعني التعامل مع البرنامج الوطني للصحة النفسية ووزارة الصحة.
4: أوكي.
3: فوزارة الصحة هي أكتر شيء يعني تبنيت هيدا الموضوع. وكان في حضور يعني كثيف وقتها بالسراي، كان في حضور من نواب ومن جمعيات كمان.
4: هذا الشيء بيفرج أكثر أنه بلش الموضوع صار يعني الناس عم تهتم فيه. كمان كان لكم نشاط تاني خلال هالشهر، كنا عم نقول أنه عم تشتغلوا من الفجر للنجر بالفجر رحتوا تتمشوا يعني
3: هالقد رايقة معنا كانت
4: خبرينا شو عملتوا، شو الهدف منه أنه
3: هيدا كمان إيفنت كل سنة بنعمله. إمبريس كمان من 2013 إذا مش غلطانة كمان بتعمل هيدا الإيفنت يلي منروح بنمشي ساعة الفجر موسلي من 5 to 6
4: هي وعم تطلع
3: الشمس، لنكون عم أول شيء أكيد لا ذكرى الأشخاص يلي توفوا من الانتحار، لنقول للعيال للأشخاص يلي توفوا من الانتحار أنه نحن حدون، وكمان للأشخاص يلي عم بيفكروا ينهوا حياتهم أو عندهم هول أفكار السوداوية، كمان لنقولهم أنه في ضوء جديد في
4: حلو.
3: الفجر
4: رمزية الفجر أنه من العتمة للنور،
3: من العتمة للضوء صح،
4: حلو.
3: أنه في أمل في شيء نقدر نطلع.
4: يعطيكم ألف عافية. وأنتم خلال السنة إضافة لهذا الشهر اللي بيكون عندكم كتير نشاطات وتشتغلوا فيه أكتر على الحملات وكل هالتفاصيل، خلال السنة كيف تشتغلوا؟ يعني أكيد خط الحياة ماشي صح. كل الفريق موجود كل هالتفاصيل، بس كمان عندكم big events أو
3: شو؟ هلأ إذا بدي أحكي هلأ خط الحياة مثل ما قلنا في الخط 24/7 بيتصلوا الأشخاص متطوعين. بإمبريس بيعملوا كمان غير نشاطات يلي هنا في عندهم في الأويرنس كامبينز، في الأويرنس اند أوتريتش ديبارتمنت وين بيروحوا بيعطوا جلسات توعية نفسية بالمدارس أو الجامعات، في الكلينكس سو كمان بتستقبل أشخاص.
4: كان عندكم كلينك متجولة إذا ماني غلطانة؟
3: صح، في الكلينك المتجولة مزبوط. هي باص بيتنقل بالمناطق.
4: حلو. تنحكي عن الانتحار كانتحار. أول شيء الأرقام، شو عنا أرقام اليوم عالميا وبلبنان؟
3: أوكي، فعالميا دراسة من الصحة العالمية طلعت أنه تقريبا في 800 ألف شخص بيتوفى عالميا بالانتحار سنويا. هذا رقم كتير كبير، لأنه تخيل أنه هول 800 ألف شخص كم شخص بيعرفه، فقدي عم بيطال هالموضوع ناس. يعني يمكن كل شخص كفرد بيعرف مينيمم 10-15 شخص، أو إذا عندهم إياه على إنستغرام كلهم يعرف شيء 1000 أو 2000 شخص. سو هيدا الموضوع كتير بيطال ناس، لأنه الانتحار مش بس بيطال الشخص اللي بيتوفى للانتحار، كمان
4: بيعمل أزمة نفسية للأشخاص اللي
3: حواليه. سو يعني الكل حيتأثر تقريبا بهذا الموضوع. يعني
4: تقريبا كل يوم عم بيموت مئات الأشخاص.
3: صح، هي إذا بالعالم كل 40 ثانية بيتوفى شخص للانتحار. ومن هل الشخص اللي بيتوفى في تقريبا 20 تجربة قبل. الشخص بيجرب يعني تقريبا 20 مرة.
4: وين أكتر بلدين أو مناطق؟ ما في أرقام محددة. بلبنان شو
3: هلا بلبنان في عنا تقريبا بلبنان في عنا شخص كل يومين شخص بيتوفى للانتحار.
4: هيدا آخر دراسات؟
3: آخر دراسات صح، تقريبا يومين. هلا بأبريل مع الحرب كان عنا تقريبا كل يوم شخص كانت عم بتزيد، وهذا شوي بدي واقف عليها، لأنه عادة وقت كنا قبل نشهد حروب وهيك، عادة بالحرب أو بالأزمات بخف الانتحار لأنه
4: بيعلى مشغولة survival mode. مزبوط،
3: بصيروا كأنه بالعكس عم بيحاربوا تيعيشوا.
4: بس نحن على تراكمهم استسلمنا
3: 100%. هيدا الحرب اجت مش بس يعني العالم خسرت بيوتها، العالم خسرت
4: أشغالها، ناس بتحبها، مستقبلها،
3: العالم نزحت. فكان في كتير وجع مع هيدا الحرب، وجع نفسي قوي زيادة خلت يمكن الأشخاص أكتر يكون في التمت.
4: وبأنتوا بحالتكم أو ما بعرف إذا الجوفرمنت أو مين يعني بياخد هول الأرقام، يمكن في أشخاص عم بتموت انتحار بس ما بنعرف إنه انتحار. يعني بيقولوا بيعطوا غير إكسكيوز تما يقول، لأنه بعد في وصمة عار من هيدا.
3: مزبوط مزبوط، أكيد مش كل الريبورتينج مزبوط، أوقات في أندر ريبورتينج لأنه بيعطوا يمكن بيخافوا من الوصمة العار. يعني بيقولوا إنه ما بعرف مات سكتة قلبية أو هيك، من ما يقولوا انتحار فيمكن الأرقام بعد أعلى بس ما بنعرف.
4: وبالعادة عم بيكونوا نسب الأشخاص اللي عم تتوجه للانتحار من أي فئة عمرية أكتر شيء؟ إذا بدي أحكي لبنان.
3: إيه هلأ هي إذا بدي أرجع شوي عالميا، ثالث سبب رئيسي للموت بالعالم هو الانتحار عند فئة الشباب، يعني 15-29 سنة. كمان هذا الشيء شوي بيتطبق بلبنان. هيدا الفئة أكتر شيء اللي معرضة أنه تكون بخطر أو تتوفى للانتحار.
4: شو الأسباب لهالفئة بالتحديد؟
3: هلأ هيدا الفئة بتقطع كتير بتغيرات جسدية نفسية، يمكن عم تنقل من فاز لفاز،
4: هرمونات وتينيجرز
3: بيمرقوا يعني هيدا الفترة شوي بنسميها هيك كريتيك شوي لأنه في هيدا. وبنفس الوقت بيكون في lack of problem solving skills وcoping skills، لأن دايما منقول الشخص اللي أول شيء بيلجأ له هو الانتحار. يعني ما بعرف سقطت بالمدرسة خلاص بدي انتحر، صار معي هيك بدي انتحر. فهون بيكون في lack of problem solving skills أوقات. من هيك أوقات منقول إنه suicide prevention ببلش على صغر. يعني ما بعرف إجا الولد قال لي مشكلة معينة، ما ضروري دغري أعطي الحل، وما ضروري خليه أكيد لحاله يلاقي الحل.
4: خليه يفكر تيلاقي الحل.
3: صح،
4: بس أنا عنده skills how to solve problems
3: 100%.
4: تما يوصل للمستقبل بالteenager years أو بس يكبر أكتر بالadults حيلا مشكلة يهرب.
3: صح،
4: يعني هي فيها تبلش هروب عادي بعدين يصير هروب من الحياة ككل
3: 100%. وهي بأوقات مش كل الوقت بس بأوقات الانتحار هو a way to cope. يعني مثلا ما بعرف أنا كيف مثلا أوقات في باسبار مثلا باسبار تاني ورقة هروب تانية. سو نفس الشيء أوقات الانتحار بتكون ورقة هروب تانية.
4: تختلف نسب المحاولات أو الوفيات كمان بين النساء والرجال؟
3: صح. هلا الرجال بيتوفوا أكتر للانتحار،
4: بيجربوا بتزبط
3: إيه؟ يعني لأنه بيستعملوا وسائل بتقتل، يعني عندهم أكسس على الوسائل اللي بتقتل دغري. إذا
4: ما عليه، إذا قلنا شو الوسائل بالعادة بيستعملوا؟
3: هلا من فضل الله، لأنه هيدا مثلا شغلة من الوقاية من الانتحار إنه ما نسمي وسائل.
4: أوكي، بس أنا عم فكر إنه بطريقة إنه إذا في حدا بالبيت شاف هول القصص تيعرف إنه هيدا الشخص عم بيفكر بهذا الموضوع.
3: ايه هلا في طرق تانية، يعني في طرق تانية لنشوف هيدا الموضوع اذا شخص عم يفكر، هو انه نسأله. يعني اذا حسينا انه الشخص اللي قدامنا في ساينز، هلا رح نحكي يمكن بعد شو عن الساينز، انه فينا نسأله دايركتلي للشخص.
4: بيقول الشخص اللي عم يفكر بالانتحار، بيقول
3: باغلبية الوقت بيقول اذا فتحنا له سيف سبيس، يعني بلا الشيم ولا وعندك اولاد وما فكرت بولادك وما فكرت بما بعرف شو. سو وقت نفتح سيف سبيس للشخص، بيجاوب. بس الرجال بيتوفوا اكثر، بس النساء بيجربوا اكثر،
4: بيحاولوا اكثر. صح. اوكي، رح نحكي، رح نفتح اذا بدك سيجمنت خاص بالنساء، بس خلينا نحكي كمان بعد عن قصة الانتحار، اكثر العوامل يلي بتدفع الانسان لهالوصول، وانتم اكيد بخبرتكم عدا عن مثل ما كنا عم نحكي الازمات الاقتصاديه والبلد والامن والحرب، شو اكثر المواضيع النفسيه نحن عم ندوي عليهم to prevent تنهتم قبل ما نوصل لهيدا المرحلة.
3: yes. so أكيد في كذا عوامل، في كذا عامل، في كذا risk factor، منهم أكيد الخسارة، المرض إن كان نفسي أو إن كان جسدي، مثل ما كنا نقول الحروب، الوضع الاقتصادي، الأمراض in general، lack of support، وقت ما يكون الشخص عنده support معين إن كان بالبيت أو رفقة، lack of belonging، يعني أوقات منقول إنه وقت شخص يلاقي شيء ينتمي لإله، إن كان شيء معين هو بحبه، أو بالأدوليسان نقول سكوت مثلاً، إذا بيفوت بشيء بحس بهيدا belongingness، هيدا كتير بخفف من أفكار الانتحارية، وإذا كان مفقود بيزيد الأفكار الانتحارية.
4: خصوصا مثل ما عم تقولي عن فئة المراهقين، دايما بدهم يحسوا حالهم إنه بينتموا لمجموعة. صح. إنه عندهم هن بهيدا الجروب، هن بهاي، يعني إذا حتى بالمدرسة على بالريسس بالفرصة، إذا لقيوا حالهم من ضمن جروب معين دايما واحدون، بيصيروا يحسوا بهذا الوجع.
3: يس. وفي كمان الأفكار تبع أنه أنا تقيل على الأشخاص، أنا تقيلة على العالم، يمكن هن رح يكونوا أحسن بلاية، شو عم بعمل، مش عم بعمل بهالحياة. هولي كلهم أشياء يعني إذا بدي call signs أنه أوكي الشخص معقول عم يكون عم بيفكر أنه ما له قيمة، أو ما العالم رح تكون أحسن بلي.
4: أوكي، بدنا نحكي عن الساينز بطريقة كتير هيك واضحة وبوينت. أوكي. يعني تعال جد يلي عم يسمعنا يقدر ياخد زواده، خلينا نقول من هالحلقة، أو هيك معلومات تفيده. yes. تفيد يلي حوالي، شو يلي ببين على الأشخاص؟ أنه في أشخاص يعني بكون قاطعة ب silent depression، smiling. yes. حتى depression بكونوا بيضحكوا مبسوطين، وما في أحلى منهم بالمجتمع، positive vibes، وهن من جوا موجوعين أو survivor mode on كل الوقت. طب هول كيف منقفرهم؟ هن دايما مبسوطين، ما بيبين عليهم.
3: so في أوقات، وهي ما ضروري، يعني ما ضروري إذا الشخص كان عنده depression يعني عنده أفكار انتحارية، مش ضروري. بس في أوقات يمكن نسأله للشخص إنه أوكي يمكن أنت كل الوقت عم حسك إنك مبسوط كل الوقت، بس عبالك في شيء هيك أكتر إنه تخبرني.
4: شو نحن دايما لازم نسأل
3: بأكترية الوقت إذا نحن عبالنا نعرف. هو السؤال is important to know، لأنه أوقات الشخص ما رح، وخاصة مع كل شيء كنا عم نحكي إنه شخص لحاله

0: أوقات منحسه يمكن ترابت أنه علقان بمحلات معينين، يمكن هامل صحته الجسدية أو نصح كتير أو ضعف كتير، ما عم بينام أو كتير عم بينام، بطل عم فقد الرغبة بأنه يطلع يمكن مع رفقاته أو الأشياء اللي هو كان يحبه، بطل كتير عم بيعمله، وقف أدويته إذا كان عم ياخد دواء، أو قلت يوقف ثيرابي كمان إز أساين، إذا بطل عم يجي على جلسات العلاج النفسي أو بطل عم يروح على جلسات العلاج النفسي، بطل عم ياخد دواء. وفي كمان ثيوري بتقول إنه قبل بنهار أو نهارين من ما الشخص يتوفى من الانتحار أو يجرب يقتل حاله، بالعكس بيصير مثل كأنه كتير مرتاح. كتير منسمع أوقات إنه من بارح كنت معه وكنا عم نتعشى وما بشي وكان عم يضحك ومبسوط، وأول مرة
1: كأنه عم بيودع يعني،
0: مثل كأنه كل هالوجع خلص راح لأنه عارف حاله إنه تاني نهار
1: أنا رح أرتاح
0: رح أخلص.
1: إيف. طيب إذا حسينا هول العوارض على حدا أو هول الساينز، خليني أقول أكثر شيء لازم نعمله إنه نسأل بحال they didn't open up، ما خبروا.
0: أوكي. هلأ نحن عادة منقول يتصلوا على خط الحياة، so هناك أكثر الأشخاص يلي بحاجة لمساعدة on how to deal with it، أكثر إنه على الخط رح يعطون الوقت ويفسروا لهم in general. بس شو فينا نعمل؟ أوكي إذا الشخص didn't open up بمحلات إنه
1: مش بإيدنا. ما هون كمان مثل ما قلت إنه الانتحار مش بس بيأثر على الشخص، بيأثر على اللي حواليه، لأنه اللي حواليه بيصير في guilt feeling إنه أنا ليه ما حسيت عليه، أنا ليه ما عملت شيء تخلصه، أنا كان فيني يمكن أعمل شيء وما عملت. هون بتصير هيدا
0: وهيدا أوقات بنقول الفرق بين suicide وsuicidal، كيف بنعامل الشخص وقت يقتل حاله وكيف كنا نعامله وقت كان suicidal. سو يمكن أوقات وقت كان suicidal في أشخاص بيقولوا إنه attention هيدا
1: هون بدي أسألك كيف بتعرف الفرق بين إنه هيدا فعلا عنده suicidal thoughts وبده يروح على الانتحار، وبين إنه حدا بس seeking for attention.
0: أوكي. هي شو يعني seeking for attention؟ إذا بدنا نطلع فيها شوي، seeking for attention actually means seeking for help. It's a cry for help. إن كانوا أشخاص يمكن يقولوا أنا عم فكر أقتل حالي أو بدي أقتل حالي with zero attempts، ما it's pain كمان. أو إذا مثلا حدا عم بيقول إنه في أشخاص بتجي كتهديد إنه إذا ما بتعمل هيك أنا بقتل حالي، بس هون كمان we have a problem إنه what's going on، كمان في ألم، في وجع، وكمان هيدا الشيء بده مساعدة. يعني مش إذا شخص حطيناه بخانة الاتنشن يعني إنه خلص ماشي حاله، هو
1: عم يطلب اتنشن لأنه في وجع معنا،
0: لأنه في وجع exactly. والاتنشن هي أكتر صرخة للمساعدة، it's a cry for help، لأنه في شيء under it يعني عم بيصير.
1: ليه من الضروري أنه نخصص مساحة للحديث عن الانتحار لدى النساء، وخصوص اليوم برنامجنا Women Talks وعم نحكي عن الانتحار أكيد بشكل عام لأنه هو بيطال الكل، مثل ما قلت أرقام الرجال أكتر ولكن النساء بيحاولوا أكثر. سو خلينا نخصص هيك آخر 10 دقائق من هالحلقة للنساء. ليه لازم نخصص لهم مساحة أو توعية عن هذا الموضوع، و هلأ رح نحكي أكتر يعني شو اللي بخلي الأمرأة تروح على الانتحار.
0: أوكي. هو أكيد مثل ما قلنا هو الانتحار بيطال الكل، بس بدنا نحكي أكتر عن النساء. مثل كأنه بالمجتمع في شوي أكتر expectations إنه المرأة، ومش بس expectations، مثل كأنه we praise المرأة إنه كيف we praise
1: قد بتتحمل
0: صح يعني من إلا إنه برافو كأنه إنه أنت قادرة تتحملي،
1: شو قوية
0: شو كذا إنه
1: ما بينخاف عليك تكلم لا بليز خاف علي ليه ما بينخاف علي
0: هذا وقت شفتها ما بدي بقى أكون strong
1: لا strong ولا independent ولا moment
0: بس إيه، لأ بنحط لها هيك إنه خلق we praise her، إنه أنت قوية، أنت بتتحملي، أنت بتسكتي، أنت
1: بتش... سو هي هون بتصير تحس إنه هون لازم تعملهم، هون بلت إن يعني لازم أنا أكون هيك، إذا ما عملت هيك يعني صح. أنا فيني شي غلط
0: صح، وبتصير أصعب لإلها تطلب مساعدة لأنه كيف يعني أنا لازم أكون قوية وأتحمل، وكل ما أنا بتحمل زيادة كل ما عم يطلع لي praise زيادة إنه برافو، يعني أنا عم بعمل شي صح، عم بعمل شي اللي لازم.
1: إذا طلبت مساعدة كثير أوقات تسمع شدي حالك
0: صح،
1: أو منك أول حدا، مين قال لك تجيبي أولاد؟ example إذا هي تعبانة، مين قال لك تجيبيهم؟ أو مثلاً تعبانة من الشغل، اترك الشغل، يعني دائماً الجواب
0: دائماً في حل،
1: ما بدك إياه للجواب
0: يعني، ثلاث أرباع الوقت ما بيكون بدك حل، يعني بدك بس حدا يسمع. You don't have to tell me what to do. Just listen على شو أنا عم خبر. فأي I think النساء ومع هولة مش بس بيجي إنه لازم، بيجي شعور الذنب.
1: هيدا الجلت فيلينج كتير احنا شاطرين فيه
0: ايه ربه. فهيدا شعور الذنب هو يلي اكتر شيء تقيل بفتكر اكيد على النساء.
1: شو الضغوطات النفسية والاجتماعية اللي بتخلي المرأة اكتر عرضة لمثل ما كنت عم تقولي انها بتحاول تنتحر او لا يكون عندها افكار انتحارية؟ اوقات بتلاقي نساء بالحياة كتير سكسسفل، كتير مهضومين واللي بدك اياه، بس عندهم بلان، يعني بتقلك انا اذا هيدا ما صار او ما صار انا منتحر، يعني مثل كانه انه
0: خلص
1: ايه انه محضره هيدا الشيء.
0: اي هلا هو عند النساء مش بس عند النساء، مثل ما قلنا من شوي هو الانتحار هو اتس ان اكوميليشن سو
1: تراكمات
0: لكثير، ان كان لمرض نفسي وصلنا للاخر ما عالجنا الموضوع، طلعوا الافكار الانتحاريه، ان كان ضغط، تراكمات لكتير اشياء عند النساء تحديدا، في كتير تراكمات. Not to generalize بس انه ثلاث ارباع النساء مثل ما كنا عم نقول لازم يتحملوا. So بيتحملوا بينزل كذا شيء، يتحملوا اعباء، يتحملوا ضغوطات، يتحملوا الاولاد، يتحملوا البيت، يتحملوا مسؤوليات، يتحملوا شغلون، يتحملوا صحتون. ومع هول كلهم مثل كانه كأنه كمان الشيء اللي لازم يصير انه انت في تضحية معه. يعني انا بضحي بحالة كرمال كل هول الامور تزبط، وهذا اللي بضحي بحالة، يعني انا ما عم بسمع حالي بقى، ما عم بسمع شو عايزة بقى، ما عم بسمع لاحتياجاتي بقى، اكيد رح تودي له انه ماني طايقة حالي بقى. ما بقى في بعلق بدوي.
1: هون شو من خلال خبرتكم بي امبريس وبكل هيدا الشغل اللي عم تشتغلوه نفسيا مع الاشخاص، شو نصيحتكم لهالنوع من النساء؟ لانه كمان بتوقع المرأة بانه انا ما بدي اكون انانيه، يعني
0: صح.
1: يعني اذا ما ضحيت او ما تحملت انا انانيه، وانا ما بدي اكون انانيه، بس بنفس الوقت في عندي هول لتسي احتياجات يلي لازم اعملهم تقدر كفي، مثل ما بيقولوا فقد شيء لا يعطيه، او الكبايه الفاضيه ما بتقدر تعطي. سو هون شو نصايحكم؟
0: اكيد انه يخصصوا وقت لحالهم، لانه مثل ما كنت عم تقولي انه ما حدا فيه يهتم بالعالم اذا ما كان عم يهتم بحاله كمان. ومن الاولويات انه يكونوا عم يشوفوا حالهم، يشوفوا احتياجاتهم، لا يقدروا يكفوا. هلا اوقات بيقولوا انه طب اوكي شو بعمل بهالشعور الذنب تبع انه انا
1: اذا رحت شي ساعه لحالي بكل نظام كان في يكون قاعد بالبيت عم درس او عم
0: ما مية مية. انا وقت اسمع اوقات بقول لهم اول فتره روحوا مع الذنب،
1: ما دام تتعود تكبوا الذنب
0: انه ما عليه خلص، اوقات روحوا انتم حاسين بالذنب. بس اوقات لانه فيك يعني you cannot control الأفكار، you cannot control what you're feeling، بس أوقات you can control what you do.
1: أوكي okay. what you do رح ينعكس
0: أوقات. يس وأكيد في العلاج النفسي والشغل على إنه أنا كمان إنه يروح تروح المرأة على العلاج النفسي. وأصلا نحن بنشوف أوقات عياديًا النساء بيطلبوا مساعدة بالعلاج النفسي أكتر من الرجال.
1: إيه لأن المرأة ما عندها هيدا الوسمة العار أو عيب أنا رجال شر ما بني شيء.
0: إيه أنا رجال
1: هو على فكرة دائما بتلاحظ إنه الرجل يقول أنا ما بني شيء هو أكتر واحد بشيء يعني. وبتعرفي كمان بما إنه عم نحكي عن النساء، كتير نساء بيتعرضوا لاكتئاب خصوصا بعد الولادة، بيبي بلوز، postpartum depression، تغيرات الهرمونية، الهبوط الهرموني اللي بيصير بعد فترة الولادة. وكل دراسات بتقول الجسدية انه بدها المرأة سنتين تيرجع جسمها مثل ما كان ما قبل الحمل. يعني من بعد ما تولد عندها سنتين تترجع نورمال. سو بهالسنتين ممكن تقطع بكتير
0: phases. صح. So أكيد especially the postpartum depression كتير مهم يكون في support للمرأة بهيدا الفترة، لأنه كمان أوقات بتوصل لمحلات في أفكار انتحارية، في أفكار
1: شفنا هلا ليتلي بأمريكا قتلت ثلاث أولاد امرأة لأنه كانت قاطعة بـ postpartum depression.
0: صح. So كانت قاطعة بشي بنسميه postpartum psychosis حسب ما قالوا إنه
1: أعلى درجات.
0: صح، يعني وين بتصير تسمع أصوات إنه تليون وقت لحالك اتسترا. بس إيه وقت نهمل هيدا الموضوع أو إنه يلا لحاله بيقطع، يمكن بيبي بلوز يمكن لحاله بيقطع، بس وقت نفوت بديبريشن postpartum depression لا لحاله ما بتقطع. She needs help, she needs support, and what we need to look to the signs. يعني وقت يبلش ما عم بتنام مثلا، ما عم تقدر تنام، ما عم تقدر تعمل بي، ما عم تقدر تقوم، ما عم تقدر تكون functional، في شيء عم بيوقفها من انه تكفي، هون لا we need to help her, she needs medical treatment.
1: اوكي، اذا بدنا نفصل حياه الامراه، انا حكيت عن ما بعد الولاده لانه اكثر شيء عم نسمع فيه ليتلي، بس الامراه بتقطع بكثير فيزز، يعني من هي وصغيره لاول ما تفوت بسن المراهقه البوبرتي كمان بس يتغير جسمها، بعدين بتقطع يمكن باول حب واول كف بتاكله واول ليل مظلم بتقطع فيه، بعدين زواج ولاد. اكثر مراحل لازم الاهل ينتبهوا على بناتهم، وبعدين المجتمع الزوج العائلة كله كمان يكون مهتم بصحة المرأة النفسية ما توصل للانتحار.
0: هلأ أنا بالنسبة لي دايما برجع ل
1: العائلة
0: للطفولة،
1: يعني كل شيء مرتبط بالطفولة.
0: يعني كيف نحن شو عم نوصلها للبنت؟ هل عم نوصلها أنه أنت بدك تكوني دايما عم بتضحي للعالم؟ هل عم نوصلها أنه أنت ممنوع تقولي لا؟ لا للآخر؟ هل عم نوصلها انه انت لازم دايما توتي من حالك او whatever؟ so حسب شو عم نوصلها للبنت. okay. يا اما في اوقات، هلا في اوقات بنات بيرفضون يعني بمحلات، بس بدنا نهتم شوي انه اوكي انت فيك تهتمي بحالك and it's okay.
1: You have a voice.
0: You can say no. هيدا كتير مهمة.
1: You can seek for help. هولي كمان يعني هلأ، لأنه للأسف هاد معي بس دقيقتين، إذا بدنا أختم بمساج لكل امرأة عم بتعاني من أفكار انتحارية أو عم بتحاول تنتحر، شو بتقولي له؟
0: أول شيء إذا عم بتحاول تنتحر عندها أفكار انتحارية، أكيد 15-64 تتصل تطلب المساعدة. And إذا بدنا نحكي أكتر عن الحاجات اللي كنا عم نحكي فيها، you can say no, and when you say no to someone else you are saying yes to yourself.
1: حلو.
0: To your needs.
1: ولكل الأشخاص رجال أو نساء حيلا فئة عمرية، كمان شو رسالتك لألون؟
0: ما تعيشوا الألم لحالكم، في أشخاص مستعدين يسمعوا لكم، ما ضرورة تكونوا عم تعيشوا الألم لحالكم. speak up.
1: بدنا نتمنى لك ولا امبريس تحية كتير كبيرة كل التوفيق، وفعلا عم تقوموا بشغل جبار، يعني عم تخلصوا حياة ناس من وراء هالعمل. اليوم بهالحلقة هيك حبينا نذكر أهمية الصحة النفسية، وعن انه ايه الانتحار موجود، واذا مش بكل بيت بنعرف كتير ناس عم بيفكروا او عم يقطعوا، تننتبه تنكون اوير تنعرف شو نعمل ونتدخل. بدي اشكرك كتير تاتيانا معلوف، معالجة نفسية ومشرفة على الخط الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 15-64. فريدي سيفا شكرا على الاخراج الاساعي. بالختام اكيد منقول طلب المساعدة منه ضعف، والكلام عن الالم منه عيب. اذا كنت عم تمر بازمة او بتخافي على شخص قريب منك، ما تواجه الأمر لوحدك، تواصلي مع الخط الوطني للدعم النفسي الرقم 15-64. كانت معكم مرة الميكروفون ريم حرب شويح، ملتقانا بجدة الجمعة اللي جاي بنفس التوقيت وبموضوع دايما لقلك.
2: Woman Talks، مساحة إليك لتحكي تسألي وتكتشفي.
3: Woman Talks مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

حوار حر من تلة علي الطاهر إلى ساحة النجمة، دولة لاستكمال السيادة وشراكة تبحث عن ضمانات، مع الباحث الدكتور جورج صدقة. حوار حر مع جمانة زغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: حلقة جديدة من حوار حر، الله معكم مستمعينا الكرام. المشهد اللبناني يراوح بين الغموض والارتباك وسط تناقض في التوقعات من الكلام على سلام عتيد، مرورا بالكلام على تسويات موقتة، وصولا إلى الكلام على استمرار المراوحة السلبية حتى إشعار آخر. في هذا الوقت اللبنانيون يعانون اقتصاديا واجتماعيا بين دولة مفلسة وأزمة مالية مستفحلة تنعكس على مختلف القطاعات بما فيها القطاع التربوي على أبواب فتح المدارس. فأي فرصة لاستعادة لبنان الحرية والتنوع والثقافة في ظل تجاذب بين من يستقوي بالسلاح أو بالمال أو بالارتهان أو بالفوضى والمافيات على الدولة وسائر اللبنانيين؟ يسرني اليوم أن أستضيف العميد السابق لكلية الإعلام والتوثيق الباحث الدكتور جورج صدقة. أهلا وسهلا فيك دكتور جورج.
1: شكرا أستاذي
0: جمالة. ضيف عزيز بلبنان الحر. من وراء المقدمة يلي قلتها، يعني للأسف المشهد العام مفتوح على تطورات يمكن تكون سلبية، من الصورة الميدانية بالجنوب إلى التباعد السياسي يلي شفناه بجلسات مساءلة الحكومة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كيف شايف هيدا المشهد؟
1: أكيد لبنان بحالة نزيف مستمر، بنفكر انه عم يتحسن الوضع، نتامل بعض المرات بس شوي بننصدم بنلاقي انه كرمالنا لورا. بناء الدوله بعد ما بلش، انا عم بحكي كمواطن شو عم بيشوف، انا ماني رجل سياسي، انا باحث، انا مواطن عم شوف بحكي. بناء الدوله عم يتراجع بعد ما بين شيء منه، تاملنا كتير بالعهد الجديد بس بعد العهد ما قلع، وعم نشوف كتير أخطاء بمسيرة العهد. الشعب بحالة استنزاف، الشعب عم بيهاجر، لما نشوف حجم الهجرة مخيف، بنشوف لما أنا بشوف عندي بالضيعة البيوت صارت نصها فاضية، بشوف البنايات محل مني ساكن بنلاقي غير يلي فوق 60-70، ما عاد في عنا شباب، وهيدي هجرة مع الأسف عم بتكون دايمي لأنه ما في شيء عن نرجع بعدين يشجع الشباب على العودة، عن يستقروا ويدلوا برا. الوضع الإقليمي كمان سوداوي، الحرب الإسرائيلية على لبنان هيئتها مستمرة، والتجريف اللي عم بيصير بجنوب ما بيبشر بانسحابات مثل ما عم ينحكى. موقف حزب الله يلي كمان لا يفهم، يلي متمسك بالمقاومة رغم كل ما جرته على لبنان، رغم كل الهزائم يلي لحقت فيه، وكل الشهداء والضحايا والضرر، بعده متمسك، بعده مبارح عم بقول المقاومة باقية. وبالتالي المشهد العام مشهد مأساوي، مشهد محزن جدا، أنا مش شايف أي بصيص أمل مع الأسف.
0: للأسف. خلينا نبلش بجلسة مساءلة الحكومة. حصلت الحكومة على ثقة متجددة للمرة الثالثة، يعني أكترية اللبنانيين تعتبر أنه هالحكومة عم تشتغل بالمسار الصح ولازم أنه تحل مشكلة حزب الله، يعني إيه؟ لازم تكمل بهيدا المسار اللي هي مبلشي فيه.
1: القرارات اللي اتخذتها الحكومة قرارات سيادية بامتياز،
0: نعم،
1: بس عمليا على الأرض ما تنفذ شيء منها، بقيت مواقف كلامية. المواقف الكلامية ما بتغير بالواقع. أنا بحب أسأل أنه لو كانت مبارح جلسات مجلس النواب مش منقولة على التلفزيون، هل كانت المواقف ذاتها طلعت؟ أنا بشك، يعني بنشوف أنه المواقف هي مسرحية أكتر ما هي مواقف حقيقية، وكلنا انه انكتبت بالجرايد انه كلمه السر اجت انه ممنوع تدقوا بالحكومه، والحكومه مستمره، وبالتالي اي جلسه ثقه، اي جلسه مساءله لمن النواب رايحين سلف على مجلس النواب ومحدد لهم شو الخطوط الحمر يلي ما فيهم يتجاوزوها. وبالتالي البعض بيتغنى بنظامنا الديمقراطي وانه هذا دليل ديمقراطية. مع الأسف لا، نظامنا السياسي بحالة اهتراء. نحن عايشين ببلد مهتري، النظام السياسي اللي له مستمر من من من 100 سنة لليوم أثبت انه هذا النظام عم بيدمر البلد، عم بيدمر البلد، لأنه عم ننتقل من أزمة لأزمة من دون حلول. لا يجوز أن نستمر في النظام السياسي القائم. هذا النظام أثبت فشله، يجب الانطلاق من الفشل تنقول شو البديل. ما فينا نضل نحاول نصبج ونقول لا بدنا نرجع نحكي بتوافق، نرجع نحكي بتصحيح التوافق الوطني. في كذب سياسي كبير. على كل حال الطبقة السياسية الحالية أثبتت فشلة اللي إلها بالسلطة من 40-50 سنة لليوم، ودت البلد إلى كوارث. من الضروري تغيير الطبقة السياسية، ومن الضروري تغيير النظام السياسي، وإلا نحن رايحين بالبلد إلى الدمار، إلى التفكك. والتفكك لأنه المنطقة كلها عايش اليوم حالة تفكك، وفي بينحكى برسم خرائط جديدة. إذا اليوم اللبنانيين ما انطلقوا لمشروع سياسي جديد، في خطر أنه لبنان يدوب بالخرائط اللي عم ترسم لمنطقة الشرق الأوسط.
0: دكتور جورج، قلت أنه في كلمة سر تعال الحكومة تضل موجودة وما تطرح فيها الثقة، كمان في غطاء يعني إقليمي معروف، دولة خصوصا أمريكي وسعودي، وفي دعم شعبي لإلها، ولكن يلي انتقد الحكومة وطلب طرح الثقة فيها كمان كان شريك بالحكم خلال فترة الخراب والفساد. الحكومة عمرها أقل من سنتين وتسلمت هالبلد المفلس والغارق بالحرب. هيدي الحرب كمان يلي حلفائهم بلشوها ومستمرين فيها. يعني هيدا الدعم للحكومة مفروض يكون، لأنه هلأ إذا كمان بتفرط الحكومة اليوم كمان أزمة فوق أزمة بتكون.
1: إيه هي الشيء المضحك المبكي أنه حزب الله يلي كل يوم بيهاجم الحكومة واللي بسميها حكومة فيشي، كل ما عارفش يعني حكومة فيشي، حزب الله ما حجب عنا الثقة. والشيء اللي أسده التيار الوطني الحر أكيد من خلال مناورة حتى يلعب دور انه هو المعارض الاول، شفنا بالنهايه انه انه انه انه السيناريو اللي صار قواها للحكومه بدل ما يحاسبها. وبالتالي انه القصد يقول مسرحيه الحياه السياسيه في لبنان الى حدود، واللي عم يدفع الثمن هو الدوله والشعب. كلها بنحس انه في مسرحيات، في قوى سياسية عم بتحاول كل وحدة جر البلد لمصلحتها، بينما المتضرر الكبير هو الدولة والشعب. ما فينا نستمر بمسرحيات عن الناس. في محاسبة لازم تصير، في مساءلة لازم تصير، وهي ما صارت. يعني هون مع الأسف في عنا، يعني ما فيكم في دولة إذا ما في قضاء، ولا دولة فيها تستمر أو تقوم من دون قضاء. بلبنان ما عنا قضاء. شفنا أكبر كارستين اللي صاروا بالبلد، قضية
0: تفجير المرفق،
1: تفجير المرفق وأموال المودعين وأموال الدولة، ما في موقف قضائي. شفنا أن كل شيء صار فيه جرائم اغتيالات، القضاء كان غايب. ما عنا قضاء، ما في دولة تقوم بلا قضاء. فهذا أبرز مؤشر على قيامة الدولة، أنه يرجع القضاء يكون سلطة مستقلة تحاكم السلطة السياسية والمالية، تحاسب المسؤولين. طالما ما فيها المحاسبة والمساءلة رح نضل بذات النمط ورح نضل لورا.
0: دكتور جورج، على سيرة تفجير المرفأ، تسلم القاضي البيطار المطالعة بالأساس، وهيدا تطور قضائي مهم. شو برأيك رح يصير في مساءلة، محاسبة؟ في متورطين بيقولوا يمكن تقريبا 70 رح تتم يرجعوا يستجوبون، رح نوصل قريبا وقبل آخر السنة ممكن يطلع القرار الظني.
1: هلا بنعرف انه القاضي سبق وتهدد حتى ما يستمر بالتحقيق. أنا بعتقد نتيجة التحقيق في انفجار المرفأ هو رح يكون أحد المؤشرات على إلى أي حد ممكن يكون عندنا دولة، إلى أي حد رح نحاسب، إلى أي حد حقيقة رح نشوف مين المسؤول الحقيقي وهل رح نحاسبه. مش هيك أنه ما بعرف كيف مسار التحقيق، بس المسار اللي رح ياخده التحقيق رح يكون مؤشر مهم، مش بس للبنانيين، للبنانيين والعالم، أنه هل هنالك بلبنان سلطة أم ما في سلطة، هل هنالك قضاء عم بيجرب يلعب دوره أو ما في. مش هيك نحن بانتظار انه الى اين بده يذهب القضاء بهالموضوع المهم جدا.
0: تنحكي عن الجنوب، تنفيذ حصرية السلاح، الجيش موجود بالنبطية عم بينظم حواجز، بس يمكن المطلوب انه ينفذ اكثر موجبات الانتشار ويمنع المظاهر المسلحة. في مشكلة بالقرار برأيك؟
1: استاذي جمانة، يعني الشعب اللبناني كله عايش انه ما في قرار للجيش بنزع سلاح حزب الله، وكل الناس حاسين انه المسؤولين عم بيحاولوا يعملوا اتفاقيات مع حزب الله تما يوصلوا الى صدام معهم. هل هالشي منيح او مش منيح؟ ما بعرف. هني اخبر بي هل الجيش قادر الى انه ينزع سلاح حزب الله بالقوة ام لا، بس النتيجة شو هي؟ النتيجة انه ما في ثقة بالسلطة، ما في ثقة بالدولة، ما حدا مؤمن انه هالدولة قادرة انها تبسط سلطتها وتحقق التطلعات اللي الشعب كله ناطره هو قيامة الدولة. وبالتالي مش هناك شفنا بمؤتمر باريس امبارح، كان كل الحكي انه الى اي حد الدولة رح تاخد قرارها السياسي بحصرية السلاح، كل العالم ناطر الى اي حد الدولة قادرة تلعب هالدور، وهي رح يكون المقياس الحقيقي. هلا بالمقابل مواقف حزب الله اللي هي متشددة ومتمسكة
0: بلقاء السلاح
1: بالمحافظة على سلاحها، يعني عم نحكي باحتمال وقوع حرب أهلية. وبالتالي مش هاي بنقول انه الوضع بالبلد منه سليم، الوضع منه صحيح، ما في شيء ببشر حقيقة انه نحن على السكة الصحيحة للوصول الى حل. يعني قناعة الجميع طالما هنالك ايران يلي بعدها عن تستعمل الأزرع طبعها بالمنطقة كامتداد لسلطتها ونفوذها، وبالتالي سلطة حزب الله مستمرة. أنا بقول حزب الله اليوم بحاجة لقائد تاريخي جديد. كان عنده قائد تاريخي هو حسن نصر الله، كان قائد المقاومة والحرب. اليوم حزب الله بحاجة لقائد تاريخي حتى يحقق السلام ويرجع يبني الدولة، تيكون أحد الأطراف الرئيسية ببناء الدولة، مش بإعاقة بناء الدولة. حزب الله اليوم بعتقد مأزوم بمأزق، لأنه ما عنده قرار لبناني، صار واضح أنه قراره خارجي، وبالتالي بيئة حزب الله عم بتعاني. وبنلاحظ أنه مواقف حركة أمل قديش عم تبتعد عن مواقف حزب الله، لأنه مواقف حزب الله الكل شاعر أنه لا تذهب في مصلحة لبنان، تتروح مصلحة لبنان بده يجي قائد لحزب الله جديد يكون عنده جرأة يضرب على الطاولة ويقول قراري لبناني، وأنا اليوم بدي أخذ قرارات لا تذهب في مصلحة إيران، تذهب في مصلحة قيام الدولة اللبنانية. هي تحدي كبير اليوم لحزب الله، وإلا ما حدا عارف وين رايح، لا لبنان ولا حزب الله.
0: للأسف يعني الحزب كمان تعقيبا على كلامك عم بيواجه صعوبة بتسويق روايته وسردية الانتصار عند البيئة تبعه.
1: إيه هلأ مع الأسف في عن
0: فقد المبادرة كمان.
1: ايه هلأ نحن بنقول انه الحدث بحد ذاته او الصورة بحد ذاتها فينا نعطيها التفسير اللي بدنا اياه. سردية المعارك بجنوب، في سردية الناصر وفي سردية النقبة، عندنا سرديتين لذات المشهد، مثل قصة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، عندنا سردية الاستسلام وعندنا سردية السيادة والسلام. يعني ذات الحدث في واحد يخبره من الزاوية اللي بده إياها. مع الأسف حزب الله أخذ سردية تعاكس قيام الدولة، تعاكس تطلعات الشعب اللبناني وتعاكس بيئته يلي شبعت من التهجير واللي شبعت من الدمار وشبعت من الاستشهاد ومن تقديم الشباب كوقود للحروب. بعتقد حزب الله اليوم مدعو إلى موقف تاريخي جديد.
0: هل بتعتبر أنه ممكن يقوم بمغامرة بالداخل اليوم أو ممكن ترتد سلبا عليه؟
1: وسائل الإعلام ووسائل التواصل المقربة من الحزب يلي بيقدموا سرديات مختلفة للواقع في لبنان عم بيهددوا من وقت لوقت، بيطلع تهديدات انه حتى مسؤولين الحزب نواب ووزراء بعضهم بيهددوا، شفناهم بجلسة مبارح بعد لغة العنف والاستقواء وبنحاسبكم وبكرة بتشوفوا، بعد هاي اللغة بتأدي إلى حرب أهلية.
0: شفناها أقوى بالجلسة كمان.
1: صحيح، بس انه لغة العنف والاستقواء هاي بتأدي إلى حروب أهلية، وبالتالي إيه في خطر. أنا بقول في خطر على السلم الأهلي، لأنه عم نشوف خطين، وهيدي عملنا دراسة الأسبوع الماضي مع مؤسسة مهارات، تابعنا رصدنا على 3 أشهر وسائل الإعلام كيف غطت حرب 2026. شفنا في خطين لا يلتقيان، في خطين بالتغطيات الإعلامية بمواقف وسائل الإعلام، بتغطيات التواصل الاجتماعي، في تغطيتين لا يلتقيان. يعني في عندك اليوم في عندنا اليوم لبنانان ماشيين بخطين متوازيين، واللبناني انه عشنا حرب إعلامية بالداخل بأهمية الحرب العسكرية اللي عاشوها أهل الجنوب. يعني المناطق اللي ما عاشت الحرب العسكرية كانت عايشة حرب إعلامية. صحيح. والحرب الإعلامية بخطورة الحرب العسكرية، لأن عم تخلق هالنزاعات الصدامية، عم تخلق روح كراهية وروح عنف. وشفنا عم نشوف بتصاريح الوسائل الإعلام قديش في دعوات للانتقام، لما بنصور الآخر كخائن. شو يعني؟ يعني الخائن بيقتلوه، بيعدموه الخائن بكل دول العالم، الخائن يحاكم ويعدم. لما أنا عم بوصف اللبناني الآخر إنه خائن، شو معناتها؟ يعني أنا عن مهد لإعدامه. مش هيك عنو الخطاب القائم بلبنان اليوم خطاب خطر، إيه في خطر يؤدي إلى مواجهات داخلية.
0: مشان هيك يمكن الطرف الآخر لا يلام إنه عم بيطالب يمكن بتغيير الصيغة بالوصول لا مركزية موسعة أو حتى لا فيدرالية.
1: لا، أنا بعتقد كل المطالبات بتغيير النظام السياسي مشروعة وضرورية. هلأ أي صيغة هي الأفضل؟ ما بعرف، هيدي بدها حوار بين اللبنانيين. بس لأنه الصيغة الأساسية فشلت، والصيغة الأساسية بعدها كل يوم عم بتودي إلى إلى إلى صدامات جديدة، والصيغة الأساسية أصبح في اتفاق. يعني أنا بتابع الصحف اليومية، بكل الصحف من مختلف الاتجاهات بينكتب من وقت لوقت مقالات عن النظام السياسي، في إجماع أنه النظام السياسي اللبناني مات، وفي إجماع أنه نحن لابد ما نفتش عن صيغة سياسية جديدة. لبنان 43 مات، لبنان الصيغة خلص. هلأ شو البديل؟ بدأ اللبنانيين بدهم يقعدوا على الطاولة ويشوفوا شو الأنسب. البديل عن الحوار والبديل عن الطاولة هو حرب. هل بنستمر بالحروب؟ هل بنستمر بلغة التخوين والكراهية والعنف؟ أم أنه لازم نفتش حتى نوقف الحرب، شو مستقبل أولادنا، كيف أنا نعيد الإعمار، كيف أنا الشعب اللبناني يتنفس شوي. هون لابد من لقاء، من حوار ما، حتى نشوف هالصيغة الجديدة اللي ممكن تأمن للبنان استقرار عن جديد.
0: هل التوقيت برأيك اليوم مناسب أو لا؟ ما لازم يصير هيدا الموضوع على السخن، يعني بهالحرب اللي صايرة أو بانتظار انه يصير في سيادة مزبوط ساعتها يبحث، ولا لا لازم من هلا يعيدوا النظر بالصيغة؟
1: هلا أي وقت للحوار هو جيد، لأنه البديل عن الحوار هو الحرب. هلأ بس بالحوار ما بده يكون في حدا حاطط فرده على الطاولة ويحاور. إذا واحد حط فرده على الطاولة ويحاول وعم بيحاور، هي بطل حوار. الحوار بيتم بين ناس متساوين، مش بين مين حاكم ومحكوم أو حدا سيد وحدا عبد. لا، بده يكونوا كل الأطراف مسلمين إنه نحنا بدنا نقعد سوا بذات المستوى من دون فرض، من دون إملاءات. وإلا ما بيكون حوار، بيكون عم بنولد صيغة تانية لحروب جديدة.
0: يعني التوقيت اليوم برأيك مش مناسب؟ ما زال بعد في قصة من اللبنانيين الفرد براسهم، إذا فينا
1: إيه عم نقول في يكون مناسب إذا الطرف اللي بده يحاور عم بقول أنا بتخلى عن السلاح.
0: لحد هلأ ما
1: عم بيقول بعده معتبر إنه مش هيك. عم نقول إنه القرار بحزب الله اليوم مع الأسف منه قرار لبناني، مش هيك عم نقول لابد من قائد بحزب الله اليوم يجي يقول أنا بدي أخذ قرار لبناني.
0: دكتور جورج صدقة، بتعتبر اليوم كل ما تأخر حزب الله أنه يسلم سلاحه للدولة بتخف قدرته على استخدام سلاح لتغيير الواقع للسياسي الجديد؟ يعني كل ما سلم مبكرا كل ما كان أفضل لإله ولا بيئته ولا الدولة ولا لبنان.
1: هلا هو بكون أفضل تنوقف الخسائر، نوقف موت الشباب، نوقف الأضرار. بس اللي عم نقول أنه حزب الله منه ورقة داخلية، هو ورقة إقليمية، وبالتالي الورقة الإقليمية إنه وبالتالي إلى علاقة بالنزاع بالشرق الأوسط، إلى علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، إلى علاقة بالتفاهمات اللي عم بتصير، وهو جزء من من من من هالمنظومة الإقليمية، وبالتالي القرار ما بيعود إله. وبدنا ننطر التفاهمات اللي عم بتصير حول المنطقة. اللي شايفه أنا شايف إنه المنطقة بعدها بعيدة عن الحلول، بعدنا
0: على صفيح ساخن،
1: بعده العراق بعده بحالة نزاع داخلي. نعم. سوريا بعدها بحالة مناوشات داخلية. غزة بعدها بحالة حرب يومية.
0: اليمن
1: لبنان، بعد المنطقة كلها بعدها مش معروف وين رايحة، مش معروف شو مصيرها. هلا الخوف انه يستمر هالوضع تيؤدي الى تفكك المنطقه. كنا نقرا كثير عن المشاريع الصهيونيه وحلم الصهيونيه من وقت قيام دوله اسرائيل. كل المفكرين الصهاينه بيعتبروا انه ضمان امن اسرائيل يقوم على قيام دول طائفيه حول إسرائيل، مثل دولة إسرائيل اللي هي دولة طائفية. الخوف إنه إسرائيل تنجح إن تقسم هالمنطقة وتبنيها على قياسها هي. مشان هيك نحن مطلوب منا كلبنانيين نلتف قدر الإمكان على بعضنا ونفتش بسرعة عن حل سريع، لأنه الهريان اللي عم بتمد فيه اللي عم تمر فيه منطقة الشرق الأوسط ما بتبشر بالخير للكيانات والدول اللي هي قائمة اليوم.
0: وبالانتظار نحن ما عنا إلا أنه ما تتراجع الدولة عن قرار تفكيك الجناح العسكري لحزب الله، ولكن بدها أكتر تكون حاسمة وحازمة برأيك.
1: ما عندها خيار الدولة، يعني أو بتكون دولة أو ما بدها تكون دولة. إذا بتكون دولة، الدولة هي عندها حصرية السلاح، حصرية القوة، عندها أدواتها حتى تقول أنا الدولة أنا حاكمة، عندها الجيش، القوى الأمنية، القضاء، اللي هني لازم يلعبوا دورهم من دون أي منازع أو منافس. إذا الجيش مكان السلطة الأمنية الوحيدة على الأرض، إذا القضاء مكان عن يلعب دوره الفاعل، ما في دولة. مش هناك نحن يوم نقول ما في دولة، لأنه أدوات الحكم بالدولة مش موجودة، وبالتالي ما في دولة. ضروري الدولة ترجع تبني هالمؤسسات يلي هي من خلالها بتمارس سلطتها. لحد هلأ بعد ما عملتها، لحد هلأ بعدنا بالخطابات.
0: المسؤول الأمريكي ديفيد شينكر بيقول أنه اتفاق الإطار لن يحسم قبل الانتخابات الإسرائيلية الشهر الجاي بتشرين الأول، ولكن على الجيش اللبناني أنه يوسع انتشاره. قد برأيك بعد رح تطول يعني الانتخابات الإسرائيلية شهر الجاي، بس رح يصير في حسم مزبوط وتقدم بالنسبة للمفاوضات ولاتفاق الإطار؟
1: أنا شايف حالة
0: هريان، أطول بعد.
1: شايف حالة هريان اللي هي بتناسب مصلحة إسرائيل. هلأ أوكي نتنياهو عن يحاول يستغل الوضع العسكري في لبنان مشان الانتخابات، بس أنه نحن من منظارنا إذا إجا غير نتنياهو رح تكون سياسته غير نتنياهو؟
0: لا، يمكن متشدد أكثر يجي كمان.
1: نعم، وبالتالي في حالة الاهتراء بلبنان وبالوضع الإقليمي مستمرة. هلأ نحن بننتقل كل مرة بنقول في عنا محطة انتخابات إسرائيلية، انتخابات أمريكية، مفاوضات، بس أنه عمليا أنا شايف الوضع مستمر هيك
0: ما لازم ننطر
1: لسنوات
0: يعني.
1: إذا ما صار في بالداخل اللبناني يقظة حقيقية عند القادة، إذا ما صار في مشروع سياسي يلم حوالي اللبنانيين، إذا هالمشروع ما نشأ ولم حوالي اللبنانيين رايحين للتفكك. يعني المسؤولين السياسيين عنا بنحس أنه غالبيتهم ما عندهم هم المصلحة العامة، بنلاحظ أنه همهم الرئيسي ثروتهم، صفقاتهم، الدفاع عن المافيات القائمة المالية والمحروقات و بينما شؤون البلد الأساسية ما حدا عم يهتم فيها. يعني كلنا بنلاحظ هاي العهد له سنة وثمانية أشهر، شو أنجز غير التصريحات الكلامية الجيدة، بس عمليا على الأرض شو أنجز؟ مش هيك أنه الاستمرار بهالوضع يعني المزيد من التفكك والانحلال. إذا ما صار في يقظة حقيقية عند قيادات سياسية أو بعض القيادات السياسية حتى تعمل صدمة بالشارع اللبناني أنه يا جماعة إذا استمرينا هيك رايحين على التفكك، نحن بحاجة إلى أنه نقلب الطاولة بالوضع القائم. قلب الطاولة أوقات بيكون بالوضع الداخلي والوضع الإقليمي والوضع الدولي، أنه مش لازم نحن نكون ضحايا العمل، لازم نحن نصنع السياسة. مش نحن نكون عم بيطبقوا السياسات علينا، بدنا نحن نصنع السياسة يلي هي في مصلحة شعبنا ودولتنا. هاي مش عم نشوفها.
0: لازم ناخد المبادرة،
1: ناخد مبادرة ويكون لنا مشروع سياسي يجمع ويوحد ويكون هو قدينا موتى حتى نرجع نبني لبنان جديد. مش هنشوف أنا مشروع سياسي للبنان جديد، ما حدا حامل مشروع سياسي. اليوم حزب الله عنده مشروعه السياسي وله 40 سنة بيبني فيه، واللي أدى إلى ما أدى إليه شفنا الخراب اللي عمله. طب شو البديل؟ شو البديل لمشروع سياسي للبنان الجديد إذا بدنا ننقذه من هالواقع؟ شو ما عنا؟
0: كنا عم نقول إنه لازم يقعدوا ويشوفوا أي صيغة للبنان جديد،
1: هاي البداية. نعم. بس بحاجة في كل حزب اليوم يقول هذا مشروعي أنا السياسي. كل حزب بلبنان اليوم، كل شخصية سياسية اليوم في يقول هذا مشروع سياسي لمستقبل لبنان أو تناقشه. ما في، ومع الأسف بعد اهتماماتنا، يعني بعد اهتماماتنا على مستوى الماي، على مستوى مواقف السيارات، على مستوى كم ساعة كهرباء بنأمن ساعة أم اثنين، مع الأسف يعني أنه قد ما هو الوضع عندنا متفكك وسيء، بعدنا اهتمامات الناس أخذوها أنه قداش فاتورة الكهرباء آخر الشهر، لأنه قد ما الناس عايشة بأزمة معيشية صرنا نحسب قداش موتور الكهرباء آخر الشهر، هل في دور الغسالة أم لا. ليك المستوى اللي رجعنا عليه الشعب اللبناني مأساة. في هالمأساة هايدي لازم يكون في حدا يتحمل مسؤوليتها، ولازم يكون في حدا يسعى تيطلعنا منها. مش عم نشوف
0: في القوات اللبنانية تقدمت بمشروع السياسي، يمكن خلال وقتها كان دكتور جعجع بده يقدم ترشيحه للانتخابات، كان في كتيب ونحكى عن المشروع السياسي للقوات. لازم كل الأحزاب التانية كمان تتقدم بهيك ليك. مشروع مثل ما عم تحكي
1: يؤخذ على الدكتور جعجع أكيد أنه ما فينا نصنفه بين السياسيين الفاسدين لأنه ما شارك بالسلطة بالماضي، بس يؤخذ على الدكتور جعجع وعلى القوات اللبنانية جمود السياسي. ناطرين. طب شو ناطرين؟ لا يعني النطرة هي رجعة إلى الوراء بالوضع القائم، الانتظار هو زوبان، هو عودة إلى الوراء. المطلوب لا، المطلوب ناخد مبادرات ونقرب، مش رجع الوراء ولا نكون جامدين. الجمود سيء للبلد وسيء للحزب بحد ذاته. لا، المطلوب اليوم أنه نشوف القوات حاملين هن راية مشروع سياسي يمشوا فيه، يروحوا يلتقوا كل الأحزاب اللبنانية الأخرى يقولوا لهم ها مشروعنا، تعوا تنناقش وتنشوف شو مستقبل هالبلد، كيف نطلع من هالأزمة. مش عم نشوفه هلا، مش القوات بس، عم بحكي كل الأحزاب الأخرى اللي مشو الأحزاب اللي عم نطلب من القوات أكثر من غيرها، لأن هي تمثل الأكثرية المسيحية اليوم، وهي اللي تمثل الأكثرية النيابية، وبالتالي مطلوب منا أكثر من غيرها. ما رح أحكي عن التيار الوطني الحر يلي غرقان مع الأسف بأحقاده الماضية، وغرقان بصفقاته مواقف جبران باسيل. أوقات أنا يعني اللي بشوفه عم يفتح جروح الماضي، واللي بشوفه عم يرجع عم بيطلع هالحقد، بقول لوين رايح؟ لوين رايح؟ شو الهدف؟ لشو؟ إنه لا يجوز تنربح شعبية نرجع نخلق أحقاد داخل الوطن، لا يجوز، لا يجوز. في المصلحة العامة، مصلحة الوطن، مصلحة الشعب أهم من كل شيء، أهم من مصلحة الحزب، أهم المصلحة الشخصية. فهل يا ترى اليوم السياسيين عم بيقدموا مصلحة الشعب والمصلحة العامة على مصالحهم الشخصية وعلى مصالح حزبهم وعلى محسوبياتهم وصفقاتهم؟ ما كل يوم عندنا صفقة جديدة بهالبلد، صفقات مالية.

0: الكتير للبنان. بين ذاك اللبنان ولبنان اليوم شو المقاربة والمراجعة التاريخية يلي ممكن تعملها؟
1: دوري شامون بحترمه كتير الله يرحمه، لأنه من السياسيين يلي ما سعيوا إلى ثروة، ما سعيوا إلى أنه يعمل صفقات تيبني ثروات، لبل اضطر يبيع قصر بيو تيعيش. بعد عم بحكي عن إشياء عن قرب معروفة، وشخص ابتعد عن السياسة وعن المظاهر، ما كان يحب المظاهر، اضطر يرجع يستلم حزب الأحرار من بعد اغتيال خيو. فداني هو دوري هو من ال بيترك هيك، بيترك بصمة رجل سياسي شفاف ونظيف على بساطته، على بساطته السياسية بينشهد له أنه كان رجل نظيف وعنده كان هم لبنان. هون هذا الحزب الشمعوني القديم، الحزب الأحراري اللي أنا بسميه حزب شمعوني لأنه هو تميز بكميل شمعون بشكل رئيسي، يلي بنى لبنان آخر ويلي قدر يجمع لبنانيين من كافة الطوائف حوالي هذا، إن صورة لبنان الجميل يلي كان يمثله كميل شمعون، لبنان المزدهر، لبنان الجامع. هلأ البعض بياخدوا علي سياساته الخارجية، بس عم نقول انه على الصعيد الداخلي عصر كميل شمعون ما حدا فينكر انه كان عصر ازدهار.
0: الله يرحمه، الله يرحم الأباتي بولس نعمان، كمان خسرناه هيدا الأسبوع، كان من أبرز حافظي الذاكرة اللبنانية. يعني عم نخسر كبار من لبنان للأسف.
1: ايه الأباتي نعمان اللي هو بنعتبره الأب الروحي لبشير الجميل، أكيد أثر كتير على بشير الجميل بقراراته بخياراته بالشفافية اللي كان يحملها، بالبعد المسيحي لبشير الجميل، البعد المسيحي بالمعنى الأخلاقي لممارسة السياسة اللي هي كتير قليلة اليوم عند السياسيين، الابتعاد عن المصلحة الشخصية، الابتعاد عن المحسوبيات، الاعتبار مصلحة لبنان ومصلحة الشعب بالأول قبل أي شيء تاني. إيه كان له دور كبير لأباتي نعمان بمسيرة بشير الجميل.
0: دكتور جورج صدقة، وحضرتك عندك باع طويل بمجال الإعلام وكنت عميد كلية الإعلام، قانون الإعلام الجديد شو عندك ملاحظات عليه؟ يعني من العقوبات بالحبس للقيود يلي رح تفرض.
1: هلأ صار في كتير مواقف حول قانون الإعلام، في كتير أيدوه، في كتير عرضوه. من وجهة نظري أنا بعتبر قانون الإعلام هو نقلة نوعية إلى الأمام لسببين رئيسيين. أول سبب إلغاء الامتيازات الصحفية. تصور إذا حدا كان بده يعمل جريدة قبل كان بده يدفع 200,000 300,000 500,000 ثمن الامتياز. اليوم بطل في امتيازات وهي شغلة كتير مهمة، والمعارضين في منهم عم بيعارضوا كرمال هيك. تاني نقطة إيجابية كتير أنا بعتبرها يلي هو طرح موضوع النقابات الإعلامية. في عنا في بلبنان كان في نقابتين رئيسيه اللي هن الإدم المحررين ونقابه الصحافي. من قيامهم لليوم ولا صحافي استفاد من شيء، ولا صحافي عنده ضمان اجتماعي، ولا صحافي عنده تقاعد، ولا صحافي عنده تعويض شيخوخه او شيء. الصحافي بس يطلع من شغله ما بعود فيه يتحكم، ما بعود فيه يروح عند الحكيم، لانه الصحافيين ما عندهم شيء. وأنا بعرف أصدقاء كانوا معي بس كنت مارس المهنة الله يرحمهم، عانوا كتير بس طلعوا على التقاعد لأنه ما كان عندهم أي دخل. فالنقابات الصحفية التقليدية هي فولكلورية بلبنان، فهلأ القانون الجديد إجا يسمح بقيام نقابات جديدة. وهون مطلوب اليوم من الإعلاميين أن يتداعوا لقيام نقابات إعلامية جديدة على أسس علمية، على أسس حسابية، تيشوفوا كيف ممكن يأمنوا للصحافي مثل النقابات المهنية الأخرى بعض الضمانة. وهي شغلة كتير مهمة. ليه؟ إذا الصحافي ما عنده ضمانات اجتماعية كيف بده يكون حر برأيه؟ إذا الصحافي اليوم المؤسسة الإعلامية بتفلله، إذا بيعرف إنه ما عنده أي دخل رح تعيش عائلته، لا بده يقول له لصاحب المؤسسة أنا بأمرك. يعني الصحافي عم بيكون اليوم بلا حرية لأنه مرتبط بصاحب المؤسسة اللي عنده ما عنده أي ضمانات. مشان هيك قيام نقابات حقيقية للإعلاميين بتقوي الصحافي اللبناني ككل، بتقوي الصحفيين، بتعطيهم ثقة بنفسهم، بتدافع عنهم، وهيدي مش موجودة بلبنان اليوم. لهو السببين أنا بدافع عن قانون الإعلام. أكيد بقانون الإعلام في النواحي السيئة اللي هي الحبس وغيرها، هيدي أكيد بحاجة إلى أنه تتابع حتى تلتغى، بس بالقانون القديم كان في كمان السجن، كان في كمان التوقيف الاحتياطي بالقانون القديم. يعني وبالتالي الأمور السيئة بهي بالقانونين، بس القانون الجديد إجا يضيف إشياء إيجابية، مش هيك أنا بأيده.
0: وخصوصا مع وسائل التواصل الجديدة يلي ما كانت قبل.
1: صحيح.
0: كمان رعوها بقانون الإعلام. إذا صحيح. بدنا نختم دكتور جورج صدقة، يعني اللبنانيين اليوم عم بيعانوا كتير، دولة مفلسة، أزمة اجتماعية ومالية كبيرة وعم تنعكس على كل القطاعات، ما كنت كتير متفائل بأول حديث، هل اليوم تتخوف يمكن كمان من انفجار اجتماعي؟
1: مش أكيد مش متفائل، ما في شيء يدعو إلى التفاؤل مع الأسف، لا الواقع السياسي ولا الانقسام الوطني ولا خطاب التحريض والعنف والكراهية والتخوين ولا الواقع الاجتماعي ولا واقع هجرة الناس. كيف ما شفنا الحالة من لقيا سوداوي، مش عم نلاقي نافذة تنقول هاي نافذة أمل تنطلع منها مع الأسف. إيه لا أنا متشائم، بس بقول إنه من الضروري إنه الشعب اللبناني والرأي العام اللبناني ضروري إنه نتعود على مبدأ المحاسبة. الشعب اللبناني ما بيحاسب، الشعب اللبناني بزقف لكل الزعماء، بينسى مبارح شو عملوا فيه وبزقف لهم. طيب لأنت بندل نزقف للأشخاص يلي وصلونا لهون؟ مبدأ المساءلة والمحاسبة أساسية. هلأ إجمالا بتكون بالدول المتقدمة بتكون هالمساءلة من ضمن المؤسسات الدستورية، بالمعارضة بمجلس النواب، في مؤسسات، في عنا ما في، مش عم بيكون في مساءلة ومحاسبة، في قضاء غائب، وبالتالي لا مطلوب من الناس ما ينسوا، مطلوب منهم يسائلوا ويحاسبوا، وإلا بدنا نضل من سيء إلى أسوأ.
0: إن شاء الله الأيام الجاية تكون أحسن على أمل. أنا بدي أشكرك كتير دكتور جورج صدقة، وحضرتك كنت أستاذة بالجامعة اللبنانية كلية الإعلام وكنت عميدة السابق، شكرا كتير لوجودك معنا.
1: شكرا لك أستاذي جمانة، بشكر إذاعة لبنان الحر والمشاهدين والمستمعين.
0: يا هلا فيك، وبنعطيهم موعد الجمعة الجاية.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: تصوروا لو أن لبنان لم يكن تحت نير محور الممانعة والمقاومة الذي ورث جبهة الصمود والتصدي على مدى عقود عدة. تصوروا لو أن لبنان لم يكن تحت سقف الاحتلالين السوري والإيراني وقبلهما الهيمنة الفلسطينية، أقله منذ بدايات الحرب وحتى اليوم أو الأمس القريب. لو حصل ولم يخضع لبنان لتلك الاحتلالات والوصايات والهيمنات، لكان اليوم في مقدمة البلدان التي تنعم بالاستقرار والازدهار، ولأمكن للبنانيين حل مشكلاتهم وأزماتهم بأنفسهم. ثمة من سينبري ويجأجئ لماذا تلغون الاحتلال الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية؟ نحن لا نلغي ذلك، فالجواب الواضح والصريح أن إسرائيل لم تهتم يوما للبنان ولم تعتبره يوما بلدا أو دولة تشكل مصدر تهديد جدي لها، إلا عندما دخل العامل الفلسطيني على الخط عبر عمليات الفدائيين منذ أواخر ستينيات القرن الماضي. وقبلها كان لبنان في حالة هدنة، لم تتأثر لا بحرب 56 ولا بحرب 67 ولا بحرب 73 باستثناء بعض المناوشات المتفرقة. والعمليات الفلسطينية انطلاقا من فتح لاند، لا سيما في ضوء اتفاق القاهرة سيء الذكر، هي التي استجلبت إسرائيل إلى لبنان في العام 1978، ومعها احتلال الشريط الحدودي، لتجتاح إسرائيل لبنان في حزيران 1982 ردا على العمليات الفلسطينية. ثم جاءت المقاومة الوطنية التي قضى عليها حزب الله تحت مسمى المقاومة الإسلامية، وراح يشن عمليات نعترف بأنها كانت مشهودة في إطار مقاومة إسرائيل. إسرائيل التي قررت الانسحاب في 2000 انسحابا نهائيا، علما أن الحزب ومعه النظام السوري الذي كان يخضع لبنان لوصايته تحفظا وناورا بحجة أن الانسحاب أحادي ومفخخ، لأن ذاك الانسحاب كان سيسقط مبرر السلاح لدى الحزب ومبرر استمرار الوجود العسكري السوري في لبنان. لكن إسرائيل انسحبت، واحتفل الجنوبيون واللبنانيون، وأقمنا عيدا رسميا للتحرير، وكرسنا الخط الأزرق في انتظار الترسيم النهائي. لكن الحزب وبدفع من إيران عاد وافتعل حرب تموز 2006، ثم تورط وورطنا في حرب إسناد حماس في غزة، فاستجلب الويلات مرة ثانية، ولم يتورع عن التورط في حرب إسناد إيران أخيرا، فكرر فعلته مرة ثالثة لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من موت وخراب ودمار واحتلال ومآس لا تنتهي. كم من الفرص أضعنا، وكم من الخسائر تلقينا، وكم من المعاناة عشنا، لنجد أنفسنا اليوم في مؤخرة الدول العربية التي كنا روادها بسبب الحروب العبثية لمحور الممانعة والسلاح الكارثي لحزب الله، والتغطية البائسة التي وفرها الحليف البرتقالي طويلا لهذا السلاح وموبقاته من أجل المناصب والمكاسب. ولذلك وباختصار، آن الأوان لكي يسلم الحزب سلاحه للدولة اللبنانية، وآن الأوان لنتخلص من إرث أهل الفساد والصفقات الذي كانوا يبررون عجزهم بما خلونا، فإذ بهم يستفيقون اليوم على المعارضة. ومعارضة من؟ معارضة من يسعى إلى إصلاح ما أفسدوه وإعادة بناء ما دمروه. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طابت أوقاتكم، العرض الأخير للأخبار من لبنان الحر.

0: أوضحت قيادة الجيش أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية داخل بلدة دير ميماس مرج عيون، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 أيلول، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لمواكبة الأهالي في أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وبتاريخ الجمعة اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين، ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة. الجيش الإسرائيلي قال في المقابل أنه رصد عددا من عناصر الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية، حيث ركز حواجز من دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي وبشكل يخالف التفاهمات. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه أبلغ الجيش اللبناني بضرورة مغادرة المنطقة الأمنية، إلا أنه لم يرضخ للمطلب الإسرائيلي، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى دخول البلدة، قائلة أنها أبعدت عناصر الجيش اللبناني كما جاء في بيانها، وأمل الجيش الإسرائيلي أن يمتنع الجيش اللبناني عن دخول المنطقة الأمنية في الجنوب. في هذا الوقت جدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إعلانه أن القوات الإسرائيلية تعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. في الجديد الميداني ليلا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في المنصوري تزامنا مع تحرك آليات إسرائيلية داخل البلدة، وألقت مسيرة قنبلة باتجاه أطراف بلدة حريص وأخرى باتجاه جرافة في بلدة ياطر، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة العريش الواقعة عقاريا في بلدة حداثة المحاذية لبلدة حريص قضاء بنت جبيل. في مرج عيون طال قصف المدفعي فوسفوري القنطرة، ومساء أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي. في الجنوب أيضا تقدم إسرائيلي في القطاع الأوسط من جهات بلدة الطير نحو أطراف حداثة وحريص، والقصف على وادي نحلي شقرة أدى إلى سقوط جريحين، واستهدف بالقصف حداثة العريش وبيت يحون. أما في القطاع الغربي فاستمرت عمليات التفجير في المنصور ومجد الزون. شرقا استهدف القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر وأطراف كفرة دنيت والقنطرة والنبطي الفوقة ونهر زوتر وأطراف القصير. أفاد مصدر في وزارة الحرب الأمريكية الـMTV بأن ضعف أداء الجيش اللبناني ليس نقص الموارد، بل يبدو أن المشكلة هي مسألة إرادة. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن أي دعم جديد للجيش اللبناني بات مرتبطا أكثر بنتائج ملموسة وقابلة للتحقق وبالشفافية والرقابة، لأن التعهدات السياسية وحدها لا تكفي. اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان برئاسة أرنستو راميريز ريكو زيارتها إلى لبنان باجتماع عقد في مبنى وزارة المال في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عمرو البساط وممثلين عن رئاسة الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفوضين. جابر وصف أجواء الاجتماع بأنها كانت إيجابية.
1: لبنان صار 7 سنين ما عالج أزمته المصرفية، حان الوقت إنه هيدا الأمر، عشان هيك جهد كل عم ينصب على إنه وبالتعاون إن شاء الله مع مجلس النيابة وبدعم من فخامة الرئيس دولة الرئيس ودولة الرئيس على إنه نقدر بسرعة نخلص هذا القانون، خلي المودعين يبلشوا يستعيدوا أموالهم، وأيضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بأمس الحاجة له يعود إلى نشاطه ويعود إلى أن يكون يعني في خدمة لبنان والاقتصاد اللبناني.
0: سعيد أكد من ناحيته أن الحكومة تسير وفق مسار إصلاحي.
2: هذا المصرف المركزي منه مصرف المركزي تبع التاريخ الماضي، نحن عم نتقدم لقدام، نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية ليكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عندنا. وحب بس تذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و 166. فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس. البنك الدولي بيقول أنه هيدي الأزمة اللي حصلت أهم أزمة مالية منذ القرن 19. عندكم حكومات 6 سنوات ما طلعت بهيدي الأزمة بالجدية اللي احنا عم نطلع فيها اليوم.
0: وكان وفد صندوق النقد زار قصر عبد واضعا الرئيس عون في أجواء المحادثات التي أجراها في خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين، وتناول البحث بصورة خاصة مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وعرض وفد الصندوق ملاحظاته حول عدد من العناصر التي يعتبرها أساسية لضمان معالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يساهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة. الرئيس عون شدد على أهمية أن تفضي المناقشات الجارية مع الصندوق إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. رئيس الجمهورية التقى أيضا رئيس الحكومة نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد لا سيما في الجنوب. وأطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني. وتداول الرئيسان جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، حيث سيرأس الرئيس سلام وفد لبنان إليها. وفد صندوق النقد كان قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتخلل لقاء عرض لمسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد بعد إقرار المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف والشروع في دراسة قانون الفجوة المالية. وكرر بري التأكيد على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة. وليلا أجرى رئيس الحكومة عشية توجهه إلى الولايات المتحدة اتصالا بالرئيس بري وتداول معه في آخر التطورات لا سيما في الجنوب وفي المواضيع التي سيبحثها في خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. وإلى نيويورك غادر وزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون له على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، على أن يعرض في خلالها العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية، إضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة. واصل عدد كبير من سجناء رومي إضرابهم عن الطعام لليوم السادس، ووجهوا رسالة عبروا فيها عن غضبهم لجهة الطعن بقانون العفو العام، واعتبروا أن النائب جبران باسيل يستقوي على السجناء الضعفاء، وسألوا في الرسالة: أليس في لبنان من يوقف باسيل عند حده؟
3: نحن مجموعة من السجناء اللبنانيين من مختلف الطوائف في عدد من السجون، نتوجه برسالة إلى المجلس الدستوري وإلى رؤسائنا وأحزابنا وإعلامنا وكل اللبنانيين. لماذا تعاقبوننا بأننا لبنانيون؟ لماذا تخرجون السجناء السوريين إلى بلادهم أمام أعيننا وتتركوننا نحن في الاسطبلات البشرية التي نموت فيها الواحدة تلو الآخر؟ السجناء السوريون تزورهم وتسأل عنهم سفارتهم، أما نحن فليس لنا سفارة تسأل عنا. نحن لسنا ضد إخوتنا من السجناء السوريين، فالعدالة والإنصاف حق لكل إنسان، لكن أين كان جبران باسيل يوم كان السجناء السوريون يعودون إلى بلادهم معززين مكرمين؟ أم أننا نحن الحيط الواطي ولا يستطيع أن يفرغ أحقاده إلا علينا، ولا يمكنه التجارة سياسيا وانتخابيا إلا بنا؟ وإلى المجلس الدستوري الموقر، لماذا تقبل أن تجعلك الأحزاب ساحة للنزال السياسي؟ لماذا تقبل أن يصفوا حساباتهم من خلالك؟ لماذا تقبل أن يحولك باسيل من مؤسسة وطنية جامعة تحتضن كل اللبنانيين إلى وسيلة لكسرنا وتحطيم ما تبقى لنا من أمل في هذا البلد؟
0: ودعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في مدينة طرابلس الأحد بعد صلاة العصر دعما لإضراب السجناء وتنديدا بالطعن. وقع إشكال في منطقة الرويسات المتن بين عائلتين على خلفية سرقة دراجة نارية أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم طفل وعدد من الجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى هارون فيما فر مطلق النار. أعلنت قوات الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني واستعادة مواقع من يد ميليشيا الحوثي. في الأثناء أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن بلاده ستمضي إلى أبعد مدى في الدفاع عن حليفتها السعودية، في وقت تتعرض المملكة الداعمة للحكومة في اليمن لهجمات متزايدة من المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية في خلال حرب إيران يفوق ما أعلنته وزارة الحرب الأمريكية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لرفض الولايات المتحدة منح مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل. أعلنت السلطات السورية إلقاء القبض على 5 ضباط سابقين من سلاح الجو بشبهة الضلوع في شن غارات جوية في خلال النزاع الداخلي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت معلومات تفيد باصطدام طائرة مسيرة ببرج تبريد في وحدة مفاعل بمحطة طاقة نووية روسية في منطقة كورسك في وقت مبكر من يوم الخميس. الخبر الأخير، قال مفوض الصحة في ولاية أوندو جنوب غربي نيجيريا أن 49 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ونقل 182 آخرون إلى المستشفيات فيما يشتبه بأنه بسبب تسمم كحولي. بهذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي عرضنا الإخباري، بقية ليلة هادئة نتمناها لكم مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل توني صفير. هنا إذاعة لبنان الحر.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الثقة الثالثة ثابتة. حكومة الرئيس نواف سلام من الحكومات القليلة التي خضعت حتى الآن لمعمودية الثقة للمرة الثالثة على التوالي. في كل مرة كان المراهنون يراهنون على إسقاط الحكومة، وطليعة هؤلاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي بعد كل جلسة يعود بخفي حنين. غريب أمر هؤلاء، بدل أن يطرحوا الثقة بحزب الله الذي تسبب في تدمير البلد، تراهم يطرحون الثقة بالحكومة التي ما زالت إلى اليوم تغطي عوراتهم. متى يفقه هؤلاء أن زمن الأول تحول؟